0: أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل ومرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورما اليوم الصباح، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير، إن شاء الله قمتوا بصحة جيدة، إن شاء الله لقيتوا مليح، إن شاء الله صباحكم ما فيه كان الطاقة الباهية، ما فيه كان الوجوه المبتسمة، ما فيه كان التسهيلات. ديما نتمنى وأنه إن شاء الله مسهلة ومحلولة البيبان الكل في وجوهكم. مستمعي مزيكا فاهم ملي تبداو صباحكم معنا على بكري، على خاطركم زادة أنتم تبداو نهاركم بكري، على خاطركم ماتينال، على خاطر تبدأوا الخمسة ديجا إما في الطريق ولا خارجين ولا ديجا في الخدمة متاعكم ولا تحضروا في رويحكم. إن شاء الله ربي يعين الناس الكل. تحية ليكم، تحية لي يسمع فينا زادة في الدار تو سامبلومون، يسمع في الراديو يقوم بكري، تحية ليك زادة، وتحية اللي تابعوا فينا خارج حدود الوطن، تحية اليوم عنده موعد مهم، تحية اليوم عنده سفرة ولا قضية مهمة، إن شاء الله ربي مع الناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا. مرحبا كما العادة بمساجاتكم على واتساب موزايكا فام 23 513 ألف. مرحبا بمقترحاتكم زادة، نفرحوا برشا كيف تبعثونا، كيف تقترحوا علينا حاجات، ونفرحوا برشا خاصة زيدا احنا زيدا كيف نبرتجيو معاكم بعض دي زانفورماسيون وإلا الإجابات على تساؤلات متاعكم. بعد شوية الموعد يكون مع فاطمة في زابينج اللي صباح عليها برشا، صباح على رفيق اللي رفقنا في الإخراج تيلة الأسبوع هذية. نقترح عليكم غنية بريحة القهوة كولور كافي جين بيركين توتسيت في أول ساعة.

0: دار جدي سعاد ميسي هزتنا بالحق لدار جدود الكل. تحية للي غران بارون، تحية للجدود والجديد، ربي يفضلهم وإن شاء الله ربي يرحم اللي خليونا. بعد شوية موعدنا يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. ما قبل خلينا نسمع أهم الأخبار، أهم التصريحات، أهم الضيوف اللي كانوا حاضرين في مختلف برامج موزايكا فام. توتسيت في زابينج.
1: زابينج. أولا التوابير ما تهمش، وأنا عينتها اليوم صباحا بنفسي، ما تماش توابير حول المحطات، معناتها المحطات فيها المحروقات موجودة ولكن ما تماش صفوف، ما تماش اكتظاظ. صحيح المرات اللي فاتت تم برشا مرات لاحظنا الاكتظاظ والصف، ولكن اليوم الحقيقة السير عادي جدا والتزود عادي جدا. اليوم ما تماش تم محطات عندها المحروقات، وثم حتى بعض محطات نأكد لك اللي رجعوا معناتها عملوا البلان قالوا سيبون الكاميون بلا يرجعوا الكمية المطبقة، ما معناش وين نحطها، معناها اللي ريزيرفور كلهم معبيين. دونك ماهوش مشكل محروقات، ثم اضراب هذا معناها وقع الاعلان عنه، معناتها وقع قراره اليوم كيف كيف، معناها احنا ما نقولوا حق حريه الاضراب كل شيء، ثم زاد يلزم حريه العمل، اللي يحب يخدم ما يجب صده عن العمل. دونك ثم ناس زاد سواق جاوا ويحبوا يبيعوا الكماين ويجوا المحروقات للمحطات، هذا صار زاد في محطاتنا في مستودعاتنا معناها في تونس، معناتها في جهه رادس والا في الصخيره، وقاعدين يزودوا في المحطات بشكل عادي. مع صحيح تم نقص نتاع شوفره ما جاوش، ما ما اثرش.
2: الصبغه نتاع 2026 هو كيفاش التغيرات نتاع قطاع الطاقه على المستوى الدولي وارتفاع اسعار النفط، خاصه بالنسبه للبلدان المورده للطاقه، كيفاش تلقى حلول باش تخفض يعني على الضغط الموجود على كيما بالبلاد كيما تونس، عندها عجز طاقي، عندها عجز على مستوى الميزان التجاري، عندها دعم كبير للطاقة، ولذا يلزمها تلقى حلول باش تنقص من الضغط هذايا. والحلول موجودة ولكن يلزم فيها استثمارات، يلزم فيها عمليات، رغم اللي كونوا الأهداف طموحة ولكن يلزم التسريع في إنجاز المشاريع، سواء على مستوى المحروقات يلزمنا نرجعوا وناخذوا أكثر رخص وجدوا المخزون تاع النفط والغاز في تونس، سواء على المستوى الطاقات المجددة اللي نعرفه حاليا تونس عرفت من الأول بطء نوعا ما، ولكن تعلمنا برشا المشاريع هذه. هناك مشاريع كبرى دخلت حيز الاستغلال.
3: ماذا بينا راهو إذا كان ما يتمش تشريك المهنة سوى المنظمات الفلاحية، خاصة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اللي هو متواجد في القواعد وعنده حتى قاعدة بيانات في القواعد نتاعه، ربما باش يبقى في إطاره المعناه الإداري، وإحنا ما نحبوش وفي إطار إداري نحبوه يهبط للفلاح، وباش التعداد العام تاع القطاع الفلاحي سواء من تربية الماشية أو من الزراعات أو الممتلكات أو غيره تكون مبنية على قاعدة بيانات صحيحة وتكون دسمة بمشاركة كل الخيان اللي هما مرتبطين بالمهنة، سواء فلاحين أو اتحاد فلاحين أو حتى منظمات أخرى، لأنه الناس كل تدعو بدلوها، لأنه التعداد العام للفلاحة راه من أوكد الواجبات ومن أوكد الحاجات اللي حاشتنا بها تو.
4: التعداد الوطني الفلاحي اللي مش يتعملنا إن شاء الله هو برنامج باهي يفيد الفلاحة بصفة خاصة ويفيد الدولة متاعنا التونسية، وباش نعرفوا إيش عنا في تربية الباشي، عدد الأغنام، عدد البقار، عدد الماعز، عدد الإبل في الصيد البحري، نفس الشيء في الأراضي اللي صالحة للزراعة الكبرى، للزيتي، لجار البثمرة، هذه كلها تولي كبنك معلومات يساعد الفلاحة التونسة والدولة تعرف روحها هي وشون شنو اللي مش تعمله. كان عندها برنامج أنه بجادة عندها المعطى وعندك كل شيء قدامها واضح. برنامج هذا يلزم أول حاجة تكون اللي مش يكتبوا عليه الناس يكونوا جديين صراحة، ويمشوا للفلاح اللي في وسط البلاد، وفي الفلاح اللي الصغار اللي يربوا في الماشية صغار، اللي ينتجوا في حتى زراعة الكبرى زيتين، الفلاح الصغار هذاكم درجة أولى، ولو يعملوا البنك المعطيات هذا إن شاء الله أنا نعرف بقدرة الله إذا كان يتعمل تولي الفلاح الصغير توصل منح يوصل للرشاد، هو أهم شيء يلزم الرشاد بالنسبة للفلاحة اللي نقص فلاحنا في زغوان هو الإرشاد، إن شاء الله باش يولي على الأقل ثم إرشاد وثم ناس واللي تعرف كيفاش تخدم الفلاحة نتاعها.
0: هذا كان زابينغنا بالنسبة اليوم، وغدا يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة والتصريحات الجديدة. شوي خير الميتيو، ناخذ فكرة على طقس اليوم وغدوة. عمرو دي بين حبيب تتسيتي أول ساعة.
1: أول ساعة.

ليدي موجو فيرسيون اكوستيك ان شاء الله عجبتكم الفيرسيون هذيا. مرحبا بكم ان شاء الله نهاركم مبروك وطريق السلامه للجميع وين ما تسمعوا في موزايك اف ام. مرحبا بزيد الناس اللي تبع فينا على www.mosaikefm.net. خلينا ناخذ فكره تسفيت على التوقعات الجويه بالنسبه اليوم وغدوه في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الخميس 24 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمضطرب ودرجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية وتوصل 35 درجة بالجنوب الغربي. غدو الجمعة 25 سبتمبر تقريبا الحرارة كما اليوم مش تكون في استقرار. البحر متموج بالشمال قليل الاضطراب بالسواحل الشرقية، الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، ويتواصل زيادة الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب الشرقي زيادة مع سحب عابرة ببقية الجهات. نحن معكم لستة متاع الصباح، نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. شو آخر موعد لاكتواليتي في ليزيفينمون دو جور ويكا سوليا دي ليبرتا. مرحبا بالناس الكل في أول ساعة.

0: ناشونال دو فارفيس يشهر في وصلنا لل 45 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. هذا موعد ليزيفينمون دو جور.
1: ليزيفينمون دو جور.
0: خلينا نبدأ ونحكي على الشرايات نتاع التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وهون اليوم نحكي على اللي يسمع فينا اليوم حاملي بطاقة شراء تفنوا البريد التونسي في بلاغ ليه البارح قال انه بإمكان أصحاب الجرايات نتاع التقاعد واللي حاملين زادة كما قلنا البطاقة نتاع شراء عندهم الإمكانية انهم ينطلقوا هذا يبدأ من البارح في سحب الجرايات تاعهم على الخمسة متاع العشية من الموزعات الآلية للأوراق المالية الداب البريدية والبنكية. دونك اللي ما مشيش زاد البارح العشية عنده الإمكانية أنه زاد اليوم الصباح ينطلق وعنده الفكرة زاد أنه يقوم بسحب الجرايات متاع من الموزعات الآلية التابعة للبريد. وكيف كيف زاد الموزعات الآلية المالية البنكية ذكروا بينسوغ نحكيه على اللي حاملي بطاقة جرايتي هما اللي عندهم الإمكانية هذه. نحكي زادة على خبر ثاني يهم وزارة التربية يهم زادة الفروض والاختبارات لأنه نشرت وزارة التربية البارح زادة الرزنامة متاع المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية بالمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة لسنة دراسية 26-27 واللي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب زادة تنزيل الأعداد ومجالس الأقسام. دونك حسب الرزنامة فإنه نهار 21 نوفمبر وآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة بالنسبة للثلاثي الأول وتمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر حتى 5 ديسمبر وهذا في إطار السير العادي للدروس ومن 7 ل 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس حسب نشرته الوزارة مساء البارح على صفحتها الرسمية على فيسبوك. تم تحديد زادة الفترة الممتدة من 28 ديسمبر حتى 2 جانفي لإصلاح الفروض التأليفية وإرجاحها زادة للتلاميذ ويكون آخر أجل لتنزيل الأعداد على بوابة في سكولير الحياة المدرسية تكون نهار 2 جانفي. وبالنسبة لمجلس الأقسام فإنهم يتم الانعقاد متاحهم من نهار 6 حتى 9 جانفي 2027 هذا فيما يخص الثلاثي الأول مشارع يا ربي بنجاح. نذكر زادة أنه بالنسبة لعطلة نصف الثلاثي الأول بشتكون في الشهر الجاي 26 أكتوبر حتى الغرة نوفمبر 2026 وبالنسبة للعطلة عطلة الشتاء بتكون من 14 إلى 27 ديسمبر 2026 وجيم بعدها العطلة متاع النصف الثلاثي الثاني من 1 إلى 7 فيفري. إن شاء الله بالتوفيق للصغيرات الكل. باش نختموا بالخبر هذه اللي هم ولاية تونس ونحكيوا على برنامج زادة مقاومة الحشرات لأنه فما خدمة كبيرة قاعدة تخدم فيها ولاية تونس المسارح متاعها اللي قاعدين يخدموا على حملة لرش المبيدات وهذا بواسطة الطائرة فوق خاصة ضفاف سابخة السيجومي. دونك كل من بلدي تونس وسيدي حسين دونك كامل أيام الفترة الممتدة من 24 ديسمبر حتى 6 أكتوبر. دونك الولاية زادة دعات في بلاغ ليها خاصة مربي النحل إنهم ياخذوا الاحتياطات اللازمة وهذا لحفظ وحماية بيوت النحل اللي موجودة في المناطق هذية خلال الأيام اللي باش يتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة اللي باش يجيو من بعدها. كيف زادة تقول إنه يمكن لمزيد من الإرشادات إنه يتم الاتصال بال مخبر التابع لبلدية تونس. نجم تصلوا بيهم كان عندكم أي معلومات حاجتكم بيهم في هذا الموضوع.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: so much things to say. هكا غنينا بو مارلي اليوم الصباح 45 دقيقة. هذا لو بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: بعد بالضبط بالضبط بالضبط 11 دقيقة من توا الموعد يكون مع أمين جارة وأكيب أحلى صباح الكل تكون موجودة معاكم حاضرة معاكم على امتداد 3 ساعات وانتم مازالة عندكم برشا دي رونديفو اللي تكونوا مشاركين فيهم وحاضرين فيهم معنا وشكرا لكم دايوغ على الحضور معنا وشكرا لكم على تفاعلكم معنا كوسوسوا بليكم مونتاغ بالتليفونات بالمشاركة متاعكم مشكورين جدا. ذكركم بهم المواعيد في ساعتنا الأولى من 6 ل 7 عندكم دقيقة حاضرة مع فاطمة 46 دقيقة 56 دقيقة هو موعد خربش تربح ولي كارت دو ريشارج من اهداء موزايك فهم تخربش معنا الكارتة تحاول تكون الأسرع إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله تكون أنت الفايزة أو الفايز معنا بالكارت دو ريشارج من اهداء موزايك فهم 17 دقائق على الخوي كالعادة موعد لاكتواليتي اسكندر إبراهيم 10 مينوت كرونو موعدنا الرياضي اليومي وأخبار رياضية كل مهم عالم الرياضة تلقاه مفروض معنا في نفس الوقت لكن بنرجي ديما حاضرة وبرشا جديد يستنى فيكم. ساعتنا الثانية زادة هي ساعة اللي فيها أكثر دي رونديفو نتاع ربح لأنه عندكم الموعد مع صباح تربح إنكم تشاركوا وتربحوا معنا على 71113000 نجم تكون أنت ربحة أو ربح معنا بكادو من إهداء جديدة دونك جوست تصبح وتربح وتجاوب على سؤال اللي ربحك يوميا أن لو دو برودوي. عندكم زادة موعد مع ألو كونديكتور 200 دينار للربح يوميا تنجموا تكونوا أنتم رابحين بيهم مع أيمن دونك جوست شوفوا وين موجود حاولوا تشاركوا تكونوا الأسرع وإن شاء الله مربوحة زادة للناس الكل. نوصلوا هكا لساعتنا الثالثة وين نلقاو الموعد مع إياد الدهماني في مع إياد معزد الباغوميتر والأخبار السريعة والتعليقات الأسرع ونختموا بانتباه أشقال في ساعتنا الأخرانية ووقت اللي نحكي زاد على انتباه أشقال نحكيو على التصريحات اليوم مش نحكيو على الجدل اللي قاعد صاير اليوم على الليلونات كونكتي النظارات الذكية هذية شنو الحكاية وعلاش اليوم فما هالجدل هذية الكل هذا باش يكون موضوعنا في ساعتنا الثالثة من أحلى صباح. شكرا لكم على الاستماع لينا الناس الكل ما تبدلوش لي فريكونس بعد شويه ليكيب كل تكون موجوده وحاضره معاكم. ميرسي بوكو رفيق اللي رافقنا في الاخراج ميرسي فاطمه اليومين سموها في زابينغ غدو ان شاء الله يكون عندنا موعد اخر من اول ساعه وجوست شويه وقت تلقاونا الكل مع ليكيب نتاع احلى صباح ومن غير نهاركم مبروك طريق سلامه ليكم ان شاء الله نهاركم في كل الخير. الاولى في تونس.

صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين والبنفسج. إن شاء الله نهار مبروك سيد، إن شاء الله صبحية موفقة بإذن الله. نبداوها اليوم من توا حتى للتسعة متاع صباح. صبحية اليوم الخميس، الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 24 في شهر سبتمبر، ما عاد مازال في شهر سبتمبر هذايا. درجات حرارة اليوم في حدود 29 درجة في تونس العاصمة. من المنتظر اليوم تونس العاصمة باش تكون فيها شميسة، وإن شاء الله بإذن الله فما أيامات ممطرة بإذن الله إن شاء الله آخر جمعة ذي. دونك تبعد شوية مع هذا الوطني رصد الجوي، ناخذ أكثر تفاصيل على حالة الطقس. هو ما يميز الطقس ليمات ذي، هو الحمد لله أنه في الليل في حدود 20 درجة، دونك ممتاز جدا طقس في الليل. خلينا نسكر كليماتيزور، حل الشباك خويا، وإن شاء الله نوما هنيئا. أما قمت الصباح الأولاد هنيوني عليها، قمت الصباح نعرف ماهيش سهلة بكل. من هنا للتسعة نتاع الصباح نفيقوكم واحدة واحدة، نرافقوكم لين توصلوا للخدمة للقراية وين ما ماشي اليوم الصباح. إيكيب أحلى صباح الكل حاضرة من توا للتسعة نتاع الصباح.

36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الخميس 24 سبتمبر: سحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية بأقصى الجنوب، مع أمطار باش تكون متفرقة مؤقتا رعدية. راهي الريح من القطاع الشرقي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، حتى البحر قليل الاضطراب فمضطرب، والحرارة في ارتفاع طفيف على البارح، تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وفي حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. وغدوة الحرارة باش تكون في استقرار. نحكيه على توقعات الجوية النهار 25 سبتمبر، ويتواصل زيد الوضع الجوي ملائم نزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فرحة، صباحكم سعادة، إن شاء الله تكونوا لباس. أول أخبارنا للحمل، خليك على طبيعتك، الفرحة راهي تلقاك وين ما تمشي. الثور نهارك هيدي مزين فيه برشا راحة. الجوزاء اليوم الكلام الحلو حاضر بقوة، فرصة باش تقرب من الناس اللي تحبهم وإلا تسمع زيدا كلمة تفرح قلبك. وإنت يا سرطان نهار مناسب باش نحي على قلبك شوية تعب وتقول الحمد لله اللي جاي أحلى. الأسد عندك حضور قوي وطاقة تخليك تلفت الانتباه من غير ما تتعب، خليك واثق في روحك أما خلي قلبك ديما مفتوح للخير والمحبة. والعذراء بعد ما ودعنا موسم عيد ميلادكم هنهارين، توا دورك باش ترتاح شوية وتستمتع بنتيجة حاجة تعبت عليها تنجم تبدأ تعطي ثمارها. وانت يا ميزان راهي بديت الحكاية وبدينا نحتفلوا معاك، الشمس في برجك تفتح لك باب جديد من الطاقة والتجديد. هذا وقتك باش تقول انا شنو نحب، وين نحب نوصل، وشنو نستاهل فحياتي. يا ميزان زين ربي يجعل عامك جديد عام فرحة محبة راحة بال وناس تزيدك النور مش تعب. العقرب عندك اليوم احساس قوي بالحاجات اللي تستاهلها والناس زيدة اللي تستاهل تكون قريبة منك، سكر باب التعب وحل باب جديد للراحة والفرحة. القوس الدنيا اليوم تقول لك اتحرك، مثالش راهو بدل الجو، اضحك خطط الحاجة جديدة وخلي التفاؤل يسوقك، كيف كيف زيدة فما حاجة حلوة تستنى فيك في الطريق. الجدي راهو خطوة بخطوة الامور قاعدة حط في بلاصتها، اليوم فرح روحك بحاجة صغيرة خاطر حتى النجاحات الكبيرة تبدأ بحاجة صغيرة، نحكيه على فرحة صغيرة. الدلو راهي أفكارك اليوم لامعة وعندك انفس جديد، ما تخليش الشك يسرق منك الحماس، ايمن بروحك وخلي طاقة الحلوة تمشي بيك القدام. ونكملوا مع برج الحوت، قلبك اليوم على موعد مع فرحة صغيرة أما راهو بتأثيرها باش يكون كبير، كلمة حلوة فما لقاء عزيز وإلا خبر يبدل طاقتك، خلي قلبك مفتوح وخلي زيد الدنيا تفشئك شوية.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح النور والورد والياسمين، ان شاء نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه. 6:55 دقيقه، شويه اخر ان شاء الله مع 7:30 نتاع الصباح. اطلبوا كريمه 71113000 تكونوا موجودين معنا في صباح تربح، تربحوا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار من اهداء جديده. ان شاء الله ربي يحميكم وان شاء الله يا ربي تريق سلامه. رقم البطاقه لمصباح هو التالي: 99 72 61 21 26 30 38 8. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyé semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. وزارة التربية تنشر رزنامة المراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، والتي تضبط أجل إنجاز وإصلاح الاختبارات وفروض المراقبة والفروض التأليفية إلى جانب أجل تنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. وبحسب الرزنامة حدد يوم 21 نوفمبر كآخر أجل لإنجاز وإصلاح اختبارات وفروض المراقبة للثلاثي الأول، فيما تمتد فترة إنجاز الفروض التأليفية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر في إطار السير العادي للدروس، ومن 7 إلى 12 ديسمبر خلال فترة تعليق الدروس وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها على فيسبوك. الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة تعلن أمس عن إطلاق آلية رسمية تتيح للمواطنين والمهنيين الإبلاغ عن أي أدوية أو منتجات صحية مشبوهة أو مقلدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة. والوكالة تؤكد أن هذه الخدمة متاحة للعموم وتستهدف كافة الأطراف المعنية من مرضى ومستهلكين وصولا إلى مهني قطاع الصحة، داعية إلى التفاعل الفوري في حال وجود أي شكوك تحوم حول سلامة دواء أو منتج صحي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في كلمة ألقاها أمس أمام الجمعية العامة تمسك تونس بالحق في التنمية باعتباره حقا إنسانيا أصيلا غير قابل للتصرف وشاملا ومترابطا مع سائر حقوق الإنسان. ودعت تونس بهذه المناسبة وفق بلاغ أوردته مصالح وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية على فيسبوك إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدلا وإنصافا واستجابة لاحتياجات الدول النامية. في تطورات الشأن الدولي، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن خلال اجتماع لأعضائه عن خطة لبدء إعادة أعمار قطاع غزة تبلغ 2.45 مليار دولار، لكن مسؤولين أقروا بأنها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض مع استمرار الخلافات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس على شروط وقف إطلاق النار. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يعلن أن واشنطن وبكين اتفقتا على تمديد الهدنة التجارية بينهما لمدة 2 شهر، وذلك بعد أن كان مقررا أن تنتهي في 10 نوفمبر القادم. ويأتي الإعلان عن تمديد الهدنة التجارية بين البلدين تزامنا مع زيارة يؤديها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة. نتائج أولية رسمية تظهر فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت أمس. تلاه شريكا في الحكومة المنتهية ولايتها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع مينغارا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: 7:07 دقائق على موزيك كيف ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد، ان شاء الله ربي يحميكم، ان شاء الله سلامات توصلوا الخدمه سالمين ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيه وكل حاجه تمناها اليوم الصباح ان شاء الله ربي يكتب هلك بما فيه طماطم كل نقطه ان شاء الله ربي يكتب هلك. بونجور يا صباح
1: صباح النور يا مين،
0: شو عطاكم الله؟ بصراحه
1: صراحة مزلت
0: مزلت ليش لوج عليه باه ندو بونجور
2: هارك مبروك يا مين. انا اي انا شخصيا لوجع طماطم الحقيقه،
0: ما
2: لوجع
0: طماطم
2: ماشي، انا لوجع الحقيقه طماطم عشان لكم مبروك الناس الكل. اليوم جست ما موضوعنا باش نحكيوا على النقص المسجل في علاقه بالطماطم، واليوم سوق تونسيه ما نجموش ما لاحظناش انه قاعده تشهد نقص في الماده هذيه، فما عوامل مناخيه زاده اللي شهدتها البلاد في الفتره الاخيره واللي هي عندها علاقه جستما بالنقص هذيه في الماده هذيه، لكن فما ان توكا اخبار باهيه بالنسبه للايامات الجايه. تو نحكيو اكثر مع ضيفنا زاده على البروسيس كامل اللي تعدى به الطماطم وقديش تنجم تاثر معناها درجات الحراره المرتفعه في توفر الكميات. شفنا زاده حتى في علاقه بالاسعار، معناها فما الكيلو في بلايص فيه 3 دينارات في بلايص فيه حتى 4 دينارات في الوقت اللي نشوفوا حتى الانتاج في عدد من الولايات هو بيدو قاعد يشوف ويعيش في تداعيات الظروف المناخيه الاخيره، وهذو ما اكدوه برشا من الفلاحه وحتى رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري مثلا بقيروان اللي تحدث على الموضوع ذا وقال انه فما برشا اضرار في جره في عدد من الزراعات خاصه زاد الطماطم لانها ما سي تري فراجيل، تحتاج زاد لدرجه حراره معتدله، والحراره اليوم تنجم تكون من بين الاسباب الكبيره اللي ادت الى هالوضعيه اللي احنا فيها اليوم. هل انه زاد رغم تحسن الطقس ما زالت هالكميات هذه نجم نحكيه على تحسن في الوضعيه والا لا؟ ذات نحكي فيه باكثر تفاصيل مع ضيفنا مشكور حاضر معنا رئيس نقابه تونسيه الفلاحين سلمي دنيضاوي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير نادية، صباح الخير رياض، صباح الخير أمين، صباح الخير كافة مستمعي موزايك.
2: مرحبا بك وشكرا لك انت على قبول تدخل معنا اليوم صباح. خلي مثلا ناخذ اكزامبل في القيروان، فانه الكيلو نتاع الطماطم وصل حتى 3 دينارات، ونحكيوا على معناها جهه اللي هي من ابرز مناطق سلمي دنيا ظهر لي نتاع انتاج الطماطم في تونس واللي تقريبا تحت المرتبه الثانيه في انتاج الطماطم الفصليه. خلي نرجع على الاسباب اليوم نتاع النقص وكيفاش الفتره الجايه، هل انه انطلاقا من اكتوبر نجمه وحتى بين اكتوبر ونوفمبر نحكيه على انفراج هالازمه هذه؟
3: شوف نادي، بالنسبه لقطاع الطماطم راهو فيه 3 مواسم. الموسم الاولاني هو الزراعات الفصليه اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا الى حد يعني 1 أوت 10 أوت ماكس فهمتني. أيوة. هذه الزراعات الموسميه، ثم بعد يجي لارير سيزون زوزي احنا بوقت الفلاحة، لاريير سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو فهمتني. هذا هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات، هذا ما 3 مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في لاريير سيزون. لاريير سيزون للأسف أنه تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي يعني الازهار. معناتها صار مشكل في التمبيراتير، السخانه طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فتره نمو وتزهير. وقتها في الحاله هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها، وبالتالي يصير اسقاط كل معناها النواره تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع أنه النمو، عملية النمو ما عادش تكون وما عادش نجم تصير باعتبار أنه درجة الحرارة جبدنا القروان تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي في ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي هذا راه ما تلقاش فيه الجو متاعها باش تنجم توصل. مع ذلك زيدوا حاجة أخرى، حتى اللي معناتها وصلت ومنعت زادة ما ننسوش اللي أماكن الإنتاج اللي هي سبيبة في الأريير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، هذا من يعني جهات منجة في الأريير سيزون، ما ننسوش اللي زادة درنير ما ضربها الحشرة، وهذا هي كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
1: سلمي داني جست باش نفهم متوحنا التأثير المباشر متاع معناتها الوضعية متاع درجات الحرارة في الصيف شفناه معناتها على لاريير سيزون، وانت قلت انه وشفناه في الاسعار اليوم في السوق، ولكن معناتها انت قلت انه الصناعيين باش يعملوا الكونسونتري دو تومات في العاده ياخذوا في السيزون ويكملوا من الريال سيزون. هل انه نجموا نتوقعوا في الفتره الجايه انه حتى كان بيسور الباكورات ما يتمش استعمالها لما هو صناعي على ما نعرف، دونك هل انه اليوم فما تاثير على الامدادات نتاع الجانب الصناعي ولا لا؟
3: لا، الجانب الصناعي سيقدر وما ينجمش يدخل على خاطر عنده كلفه الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ووعاية مانيش خالص، ما عادش يلقى روحه، ما ينجمش يفكر فيها اصلا.
1: اي ما فما نقص في فوالا.
3: لا لا، بالنسبه للستوك الستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكه هذاك موجود عندنا ستوك، وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا

0: الباكورات عادة وقتش يبدا الانتاج نتاعها؟
1: الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر فهمتني، تدخل فهمتني ما تدخل بي على على جهات، على مستوى جهات مثلا كما الرقاب كما الساحل، هذا ما يدخلوا بكري شويه فهمتني، هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راهو زاد ثم اللي في الاريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش يعني النوار نتاعها في السخانه، عملته بعد السخانه باش تجيب روحها شويه شويه، ولكن مش باش نلقوا الاسعار اللي هي كانت متداوله، صحيح باش نلقوه مرتفعه شوي. ولكن
2: سمعتني فما نقطه اخرى زاده في علاقه بالامطار الاخيره، يظل زاد هي بدها عقدت شويه للوضع، خاطر فما كميه كبيره نتاع الامطار اللي كانت معني موجوده في حقول الطماطم اللي يظل تهز حتى التعفن نتاع الثمره بيدها.
1: لا لا لا لا لا فهمتي، الامطار احنا نعانوها، وانا انا نحكي معاك من كبار وانت جيت طماطم، الامطار عمرها ما كانت عائق. الامطار فهمتي هذا خاصه في البرد كيما توا الطقس برد شويه، بعمرها ما كانت عائق.
0: البرد هو اللي خلق
1: البرد حتى اللي منعها في الجهات اللي هي تعمل لاريير سيزون، هذيك هي البرد زاد فهمتني زاد قلق اكثر واكثر. وديجا احنا نشوف في ملامح الكعبه كي نلقوها في السوق ما نلقوهاش سليمه 100% فيها ديتراس.
2: واضح واضح جدا، يعطيك الصحة سي المدني، شكرا لك على حضوركم معنا اليوم. شكرا. رئيس النقابة التونسية للفلاحين كان ضيفنا اليوم في عالخوي.
3: فما ناس كيف تجي الغانتري انتي حلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون، حللها باكو ديك روك سيتران، التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فيتك المدخو وسع بيرك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: مباشرة مع وطني رصد الجوي خويا سليم صباح نور مرحبا.
1: صباح خير امين وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: ان شاء الله نهارك اسعد الايام. نسالوا عن الطقس ان شاء الله اليوم كيفاش باش يكون؟
1: هو بداية من البارح الخلايا الرعدية بدأت بالفترة الصباحية البارح من الجنوب الشرقي وين سجلنا في جزيرة جربة 20 مليمتر، ثم شملت بعد الظهر المناطق الغربية للوسط والجنوب وين سجلنا 24 مليمتر في تمغزم ولاية توزر، ولاحقا آخر نهار وأثناء الليل الخلايا الرعدية شملت أقصى الجنوب أقصى ولاية تطاوين، شملت الأمطار زادة الأمطار هذه الأيامات هذه كانت عامة على المناطق إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا. الأمطار هذه مازالت متواصلة اليوم بتشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب أقصى حتى ولاية تطاوين، تكون مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة بينما بقية المناطق يكون سحب عابرة. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم صار في توصل العاصمة سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للأيام الجاية كيف تقعد الأمطار، أمطار خاصة تشمل المناطق الساحلية الشرقية تكون مفرقة ومحلية رعدية، خاطر نهار الجمعة العشية باش يكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش يتمركز على إيطاليا باش يشمل خاصة المناطق الشرقية. نهار الجمعة العشية يوصلنا وتكون الأمطار حارة. نهار الجمعة العشية بداية الجمعة العشية السبت تشمل خاصة مناطق الشمال والمناطق الساحلية الشرقية.
0: يا سيدي يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمام.
2: كتالوج عزيزة جديد لتلقاو فيه كل ما تستحقوه لاكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الفاش في

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح النور عدالة.
3: صباح الخير أمين.
2: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. كل نهار خميس يطلع علينا صديقنا عدالة. مرحبا يا سيدي.
3: مرحبا
2: جميع التين اللي عملتهم معنا باهين.
3: باهين لي الحمد لله يا ربي.
2: بارك الله وين نحل حطينا انستغرام نلقى فيديوهاتك معايا منورين. تبارك الله عليهم عاملين ملايين مشاهدات.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
2: هاي نقعدوا عاقلين اليوم ولا
3: كيفاش؟ لا عاقلين عاقلين عاقلين. مرة طلب مني طلب غريب ما مشيش نوفروا له تو. بعد لونتين إن شاء الله.
2: ديما نقول عشرة بعث لي مساجات واتساب. شبيه مغروم بالابليكاسيون هذيك. باهي باهي. كل يوم صباح قاعدين نحكيو حتى مع اسكندر على حكايه ريجي كامف. مسلسل يبدو انه وصل الى حلقته الاخيره. نبدأ الساعه اش فما جديد فيما يخص ريجي كامف بيدو.
3: ريجي كامف بيدو البارح نص الليل غربع تقريبا خذ الطياره مشى لاسطنبول ومن اسطنبول مشى لبوخارست. اليوم ندوا الصحفيه لتقديم ريجي كامف كمدرب جديد لاستوى بوخارست وبعدها هي بالضبط هذه مطلثه بوقت رومانيا ثم بعدها هي بالضبط يتم باش يشرف على اول حصه تدريبيه ليه مع فريق جديد. عمل بشيخو سالير اقل برشا من الترجي هذه التونسي بشيخو 15000 يورو وبالستاف نتاعو كل تقريبا بالستاف كامل شوس ل 25 30 الف يورو.
2: سمعت رقم ما عرفش كان صحيح ولا قداش كان ياخو في الترجي 50 الف يورو؟
3: لا لا كاش ياخو 50 هو ما هو كان عنده حساب قديم اما هو ياخو في 25
2: 25 الف يورو معناتها ما يقارب بال 80 مليون
3: تقريبا
2: تقريبا بالطبيعه به. تصريحه الساعه قبل ما يمشي ما كنا حكينا عليه البارح شويه انه اسكندر مش عارف من مدى صحته ومن مدى عدم صحته.
3: لا تصريح جديد هذا البارح.
2: واحد جديد
3: هو ريجي كامف
2: سكت بعض.
3: لا لا يستعمل في الميديا في رومانيا يعرف اللي التوانسه يتابعوا برشا الميديا نتاع رومانيا ويعرف اللي هو كل حاجه تتقال باش توصل ديريكتومون دونك يعرف هو اللي لازمه ثم شويه نوع من التصريحات الاعلاميه عملها. من اخر التصريحات اللي عملها قال انا قعدت اجتماع 10 ساعات مع هيئه الترجي التونسي وصلت هددتهم بالتاس وبالفيفا ويا تو تصحوا لي في ورقه الفسخ العقد بالطاره دي وتاخذوا لي تروا سالير اللي تفاهمنا فيهم والا اللي هو داير حتى التصريح نتاعو ماهوش ثابت على اساس كونه قال راني ما خديتش ثلاثه جرايات شهريه ماهوش صحيح. خذاه هو شهر جويليا اوت مازال ما خذاهش وسبتمبر بطبيعه مازال ما كملش دونك مازال ما خذاش السالير نتاعو بالنسبه لسبتمبر دونك وكان جا عنده ثلاثه ماهوش خالص راهو فسخ. المشكل في الادجوان نتاعو مش في هو في دينو فاليريو دينو اللي هذاك بالحق ما خذاش الاوت وسبتمبر وبارتي من جويليا لانه ديجا بدا مخر وخلط مخر دونك ما هو ما يخصوش هو وموضوع كارت بونكير وغيره رجعتوا انت واسكندر وكل شيء. لكن التصريح اللي لفت للنظر هو قال قعدت 10 ساعات في اجتماع مع الترجي التونسي وانا راني هددتهم بالتاس وبالفيفا وراهم صحوا لي على الفسخ. سوف كيف فقط المعلومه اللي نعطيه اللي هو سافر من غير اوتوريزاسيون تاع الترجي التونسي بدون ترخيص وبالتالي لم يقم بفسخ عقده مع الترجي التونسي.
2: الترجي بمدرب جديد.
3: الترجي بمدرب جديد هو باولو فرانكو
2: حكينا عليه تاكدت الاخبار اليوم.
3: هو كيما ريجي كامف جوست للتذكير كيما ريجي كامف اول ما خرج في وسيله اعلام تونسيه خرج عنا احنا على المغادره نتاعو كيما زاد باولو فرانكو اول من اشار ليه كنا احنا في موزايكا فام وبابلو فرانكو منتظر يوصل ثم حاجات إدارية زي ما تصير قبل بعد يتم الإعلان. بابلو فرانكو هو مدرب المغرب الفاسي السابق تقريبا من أهم التجارب عنده ختافي خذاها وقت اللي هي كان تلعب على المانتيا خرج المدرب نسيت اسمه الأولاني خذاها هو تقريبا 14-15 مباراة عمل مانتيا برشا تجارب أخرى في القادسية في الفيصلي في غيره من الأندية لكن تبقى أهم تجربة في الكارير نتاعه هو المغرب الفاسي اللي هز معاه الشامبيونا عام ناول ثم رفض تجديد العقد لأنه المغرب الفاسي تقريبا بيع أهم الملاعبية اللي عنده.
2: به فيما يخص مجدي تراوي طبعا.
3: مجدي تراوي ينجم يكون في ستاف كيما لا لأنه بابلو فرانكو مازال مش مؤكد اسكو باش يجيب معاه ستاف كامل ولا لا. أمين نفاتي باش يقعد ولا لا زاد مازال ما نعرفوش.
2: المفاوضات كيفاش تكون؟ هل
3: مبروك العكريمي زاد كيف كيف؟
2: هل سيفرض الترجي مثلا مجدي تراوي كمساعد معاه؟
3: جوست معلومة صغيرة سليم لابرك اللي هو المعد البدني ديما يخدم مع ريجي كامف طلب منه ريجي كامف باش يمشي معاه في التجربة هذه في رومانيا هو ما حبش به. سؤال على مجدي تراوي هل تفرضوا إدارة الترجي ولا لا؟ هو أكيد بون
2: فوميو يكون فما أدجوان تابع الجمعية خاطر كريتهم جماعة عادي جدا يخليكم يمشي.
3: اي بون صحيح وجهه نظر صحيحه برشا ومعقوله برشا لكن هل انه مجدي تراوي عنده الرغبه كونه يكون موجود في ستاف ولا لا زاد حتى هذا سؤال مهم
2: لانه الرغبه لانه مجدي انا مجدي
3: لانه مجدي تراوي كان كان كان هو باش يشرف على ترابس عين دراهم في انتظار قدوم مدرب لكن في الاخير جويل كراي هو اللي
2: سامحني مجدي نورمال نطلبك ناخذ الاخبار من عندك والله قلت ماخر عليك البارح في الليل ما حبش اكلمك ماخر جست طلعوا نهار متاكد باش تسمع هذا تنكمل الميسيون كلمك طول نعرف نجدي صديقي نسلم عليه برشا ان شاء الله ربي يوفقه وربي يعينه ومعناتها ان بون شو انا نعتبره كان يرجع مجدي في اداره الفنيه للترجي التونسي ومهم جدا انه جمعيه يكون عندها على الاقل في صوره ما مشاتش الامور انه يواصل هو على الاقل التدريب معناتها هذا مهم جدا بالنسبه لي
3: واضح
2: مش ما قلتش اي ولا ليه
3: قلت لك اي واضح صحيح معنا مهم جدا كونه كل فريق يكون حسو عنده
2: حسو يتلف فيا
3: لا والله مهم جدا كونه كل فريق يكون عنده انا جوان لعب في الفريق هذاك باش تصير الباساسيون ولا كونتينيتي شن بعد اذا كانت تصير حاجه يلقاو شكون
2: به صفحه فيسبوك مصريه خلت جماهير التونسية تتغضب تتغشش برشا وتغضب بعد اختفت الصفحه هذه ونحكيوا على الهوندي دول
3: نحكيو عن هوند هو المنتخب الوطني الأصغر اللي لعب فينال متاع الكومبيتيسيون هذي متاع بطولة افريقيا للهوند أصغر تلعب في كوت ديفوار خسرنا 28-25 بورتون أنه كنا أن سيغتان مودونيك كنا قراب برشا باش بون مش من ندخل في التفاصيل خسرنا ميتون لين 13-10 الثانية 28-25 وفي الصفحة المصرية ذي يمكن هكا فرحانة برشا متحمسة برشا هبطت أفيش مناش كان نجم نقراها ولا ليه أما الناس تتابع فينا على سبور باي موزايك فاهم تشوف فيها والناس كل تعرفها ما منحبش نقراها هنا لكن فيها استهزاء كبير يسر على التوينسا كوم كوا هم ربحونا في المنتخب الأول في الهوند وفي منتخب الشباب منتخب الناشئين صارت بوليميك وليت أزمة كبيرة برشا ما بين التوينسا والمصارى مش نغلبوهم هم 120 مليون احنا 12 مليون لكن الحمد لله ربي عنا قليب وعنا جرينتا ثم نزل اعتذار فسخ التدوينة هذية ونزل اعتذار حتى كي نزل اعتذار شبه رسمي هكا متحط علم تونس بجرب علم مصر وقال راو ليه هذه كورة وما كورة وباقي فسخ الاعتذار هذا ثم اختفت الصفحة لأنه ماسكها جوست 24 أور باش يرجعها ولا لكن أزمة ولات كبيرة برشا يبدو كونه أنا من الناس اللي حتى كان ألعب بيس ضد مصر ونربح
2: معك نفسك
3: نشيخ على الاخر لكن يبدو هم نساو برشا حاجات 77 وقت اللي تعدينا احلى كوب دي موند 97 مشينا جبنا النيل من غادي ربحناهم واحد بلاش لهنا مشينا جبنا النيل من غادي من غير رياض
2: جلاس حتى في الهوند
3: كيف كيف عمرو السوليه في كاس العرب 2021 في الهوند في كل شيء راهو
2: احنا كل الرياضات حتى بيس ربحناهم
3: بيان سور احنا ديما الحق نتاع ربي
2: هذا لا يمنع انه العوام الاخرانيين فما تفوق
3: عندنا احنا مشاكل شويه يلزمنا نفيقوا على روحنا فرصه اخرى
2: في الهوند كانت الهوند هي الرياضه الجماعيه اللي هزت لنا روسنا في العالم تولت معتها محل تندر معتها من بعض منتخبات أخرى إن شاء الله ترجع الهوند تاع تونس نعرف من الجنراسيون بون احنا صحالينا عدالة عشنا مع جنراسيون من أقوى الجنراسيون تاع الهوند في تاريخ تونس وسامحني هيكل مقنم أنور عياد
3: سيود صبحي سيود رياض الصانع
2: جلال تويتي معتها عشنا في بيريود معتها بصراحة صحالينا رينا منتخبنا يلعب دومي فينال كوب دي موند شامبيونات دي موند رينا منتخبنا معناتها يقراوا له حساب 1000 منتخب يقراوا له حساب
3: رينا منتخبنا يسيطر على افريقيا
2: افريقيا ما عادش نحكيوا عليها معناتها افريقيا سي بون ناحيه افريقيا ايش نحكيوا على العالم تاعو توصل
3: للكاتريم
2: ولا تروزيام مونديال ان شاء الله باذن الله ربي يجريها على خير باه شنو حكيت كلوب بعمل قواعد جديده في منتخب المانيا
3: يورجن كلوب هذا الستاج ليه مع المنتخب المانيا حط برشا شروط من اهمها كون الناس كل تفطر مع بعضها تتعشى مع بعضها حسب المواعيد المضبوطه
2: بالوحده بالوحده الساعه بالقانون بالقانون معاول لانه نفطر نتعشى مع بعضنا
3: لوجيك على الاخر
2: عليه
3: على خاطر اسمه ستاجو واسمه تربص واسمه منتخب مش واحد يك وبلس حتى بارابور لي جين دو في نتاعك والبريباراسيون نتاعك والنيوتريسيونيست موجود معك لا ما ثماش معنيش انت جيت تربص مع المنتخب نتاعك تاع بلادك
2: انا فيك عشت قبل في صغري تربصات وفعلا التجربه نتاع العشاء والفطور مع بعضنا الهدف نتاعها هو لحمه ويكيب مع بعضنا الناس كل معناتها هو الهدف هو الاولاني كابيناتنا ما وملح لأولاد ديجا مع هذا مهم جدا باش الثاني شنو
3: يمنع استخدام الهواتف في الجو الى قبل المباريات وضروره هذا من اجل ضروره التركيز التام والتواصل الفعال بين افراد الفريق ناحي بورتابل
2: انا مع هذا انت معه ولا
3: مع الاخر
2: بيان سور ما تصور انت مثلا يطلبك مثلا مراد يقول لك ابعث لي كارتة وانت داخل ما هذا ربي يعلم بيك باش تلعب في نادي
3: تشامبيونز ليغ
2: لا نعرفك كحنين انت معناتها ما تجيش بصراحه ما تجيش باه
3: كان نلقى يورجن كلوب نجيبوا الاولاد الصغار في تونس وي كومبري ولادي ناحيه تليفون مثلا
2: انا معك انا معك
3: يحظر قص الشعر داخل فندق اقامه الفريق اذا توقع من اللاعبين الاهتمام بذلك قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب تعرف ممكن تصورك اللي هابطوا او جاني حجام وصور ودرشني ممنوع
2: حتى انا معاه حجم مش حجم قبل استاج
3: ممنوع
2: خالد حلاق كان تسمع فينا مش تلقى بلاصة في
3: الراديو. ماشي ماشي ماشي ماشي يحب يعملها
2: تبارك الله عليه. اسمه أشهر من نار على عالم إلا خالد الحلاق ليش بيمشي المنتخب الألماني خصوصا خالد كلهم أحمر وأصفر وأكلت ناجي طلقة للوين كيف كيف.
3: بي آخر حاجة هي الزيارات العائلية معناها بشتخذ علي شروط معينة وبشكون ثم شوية مرونة لكن بشتتنحى خطر كثرت في وقت نجلسمان ولت مشي وجاي برش دونك ديكو بالنسبة لي هو في الموضوع هذا ثم شروط معينة معناها
2: الزيارات العائلية تنجم تكون ممكنة كتدى كومبيتيسيون كاملة مثلا راه هكا تدي كومبيتيسيون مثل مثلا كوب دي موند شو قعدوا شهر ولا شهرين بين ستاجات وكل اي وقت نجموا فما ايامات نتاع الراحه نجموا يجيوا العائله ولادو مرته صديقته ابوه امه يلباس لا جورني معناتها معها وقتها مشي على نهار جايين بصراحه ديما
3: هو راه المشكل نتاع الزيارات العائليه مش فقط مرتبط كونه نجم ياثر على تركيز الملاعبي امين نجم يعمل مشاكل في وسط الجروب
2: عليه
3: خطر النساء غادي نجموا يتعاركوا صارت برشا في منتخب فرنسا
2: لا اله الا الله
3: فهمت لاك هاو عرضك الدخل بتاعك لا اله الا الله تتصل فيا بلي شنو المشاكل اللي صارت تكون غار من شكون مثلا
2: لا هاي اختار هذا العدل عندك الحق خويا بخابلوا معك
3: مراد ايش نعمل
2: انا معاكم في تواصلكم دجا حضرت لك هاي لبا يعطيك صحة عدلة بارك الله فيك تقابلوا معك ثمانية في سبور اكسبريس
4: دي ميوز كونو ما تحيرش بالانترنت

0: ناروا 900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح
3: تدلل تدلل
4: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
5: جيان إيام دللنا.
6: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو اكسبسيونيل. ما تنساش انه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
7: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
8: مريق؟ لا، اما نصيحة عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
7: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
8: بالطبيعة اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
7: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
8: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدو العجيل.
7: حتى العجيل يدخلين في لونتروتيان؟
8: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
7: يمين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء.
8: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
7: اي بي
8: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل40%.
9: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
10: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
11: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم. سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروين وتطاوين و اون ليني زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
12: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم حتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
13: مونوبخي ديما معك.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: صباح نور يا حمزة.
2: صباح الفل.
1: صباح الورد. ان شاء الله نهارك اسعد ايام. ان شاء الله نهارك مبروك سعيد. صباحك دقلة وحليب.
2: نهارك دقلة وحليب.
1: ربي يفتحها ان شاء الله في وجهك.
2: سعادة. عايشك عايشك.
1: ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
2: امين اجمعين.
1: ان شاء الله باذن الله تربح معنا اليوم وتكون انت تبدا صباحك ان شاء الله يا ربي بالاخبار الباهيه.
2: ان شاء الله يا رب.
1: حمزة انت زياده ربي فضلك خويا الغالي. تسكن في سكره؟ وين في سكره انت بخياك؟
2: في دار فضاء.
1: دار فضاء هاي تحياتنا لسكنوا في دار فضاء الكل. وين الحوات هذاك اللي في الكوان دور من غير
2: لا ما تدخلش دار
1: فضاء شير نهج المنتدى. اوكي لا لا بيجي موانا هاي صحيت. وين فما ما غير نسميه وسوي وين فما قاعة رياضة في النهج هذاك اي
2: صحيت
1: غاد تاكسي استصلي
2: والله
1: اعطيوني البلاصة وش عليكم نقولكم كيفاش تمشيو كيفاش تجيو. باه خويا حمزة اليوم عنا طليعه سهله بما انه طلعها صديقنا عبد الناصر معناتها راهي سهله على الاخر.
2: ان شاء الله سهله.
1: كان طلعها عبد الناصر ما طلعهاش انت بطل البر مش واضح. هكا ليه عبد الناصر جاوب بالقوي خليه يسمعك من غير. اي صحيح يا عبد الناصر. يا سيدي ركز معي. كل ما نبعد نزيد نكبر، كل ما نقرب نختفي اكثر.
2: كل ما نبعد
1: شكوني انا تبكر
2: نزيد نكبر، كل ما نقرب
1: نختفي
2: أكثر.
1: نختفي أصغر. نختفي أصغر. نختفي أكثر. خلا بعضها أصغر وأكبر وكلها نشوفها بعضها ما فهمنا شيء. خلنا أعود لك مرة أخرى. كل ما نقرب كل ما نبعد نزيد نكبر، كل ما نقرب نختفي أكثر. شكوني أنا؟
2: صعيبة.
1: الشهرية كل ما نبعده في الشهر جي جاه معني، كل ما نقربه بس تتصب تحسها سايب الكريديات صغرة ديجا ما قعد فيها شيء. يا حمزة شو
2: عارف عوني شوية
1: شنو حمزة هذا؟ قلت لك عبد الناصر طلعها.
2: كل ما
1: باك احنا توفض ذين حلينا ترش حطيت يدك قدام الترش.
2: ايه
1: شنو اللي
2: يضحك؟ سي بون
1: ايه الترش. الباب صحيت صحيت يا حمزة سعد. وفيت جدك صحيح الظل لومبغ. ألف مبروك ليك. أنا دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار من أداء جديدة إن شاء الله هارك أسعد أيام يا حمزة.
2: عايز كمين نسي بكو أخوي عاكم زين يا رب
1: في الأمين.
0: صبح تربح ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
1: كما العادة جديدة تويتكم بدبارة والبنة ملفاش تستنى. ودخلوا للباج انستغرام وفيسبوك انتع جديدة ومش تلقاو أبن وأحسن لغسات من الملح للحلو. وجديدة بنة على بنة
3: كل يوم السيد الجمعة من 6 لتسعة متاع الصباح.
1: مراد صباح نور.
4: نهارك مبروك امين توت كيف وكل اللي يسمع في احلى سباحه لمزيكا فم.
1: يا سيدي هزنا وين تحب اليوم؟ عندنا الوقت اليوم خويا ندوروا معك ما عندناش مشكله.
4: اي نبداو الدوره اليوم باب سيدي قاسم واحنا ماشيين عبر نهج الساحل ساحه 13 اوت الورديه وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نفس الشيء على مستوى شارع الاتراد محمد مناشو واحنا داخلين الى ساحه الزلاج
1: بطبيعه الحال. اليوم بديت انا من مونفلوري
4: يعطيك الصحه مونفلوري نتعداو على شارع المنصب بي ثم ساعه زغلول وصولا الى ساحه 14 جانفي كيف كيف زاد نلاحظوا حركه فيها الكثافه في الجولان. بطبيعه الحال ما نساوش شارع المونديسيم واحنا ماشيين الى شارع الجزيرة باب الجزيرة على مستوى القصبة باب منارة كيف كيف زاد نلاحظوا بداية كثافة في الجولان. شارع الحرية في المقابل نلقاو فيه حركة عادية يدا حدود معناها شارع المملكة العربية السعودية الانترسيكسيون زاد كذلك مع شارع محمد الخامس واللي بدوره باش يوصلنا إلى ساحة 14 جانفي كيف كيف زاد نلاحظوا فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا يمكن نعطيه بعض النصائح خصوصا على مستوى المؤسسات التربوية ونزيد نذكروا أدي سرعة فيها ما يجب نتفوت الحدود متاع 30 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال ردوا بالنا على المترجلين وديزات الصغيرات اللي هما معناها باش يقصوا الكيس ويمشيوا للمدارس فبالتالي ماذا بينا نعطيهم المجال الأرحب حتى تكون عملية تقانم للطريق بسلام. ما ننساوش استعملنا لآلات في الجوال ماذا بينا نبعد عليه اللوم اكتمام لأنه
1: مش نبعد عليه ماذا بينا ما نمسوش الجملة
4: ما في شك
1: هكا يولي خير
4: وهذا باش نقول لميني انه راه ثانيه ولا 12 ثواني معناها وانت تاخذ النوتيفيكاسيون والا اثار وعندك معناها عدم السيطره على السياره في وقت اللي نزلوا السوق وماذا بينا التليفون نخليوها على سيره ونختاروا يا اما التليفون والا السياقه. نزيدوا كذلك نذكروا بالسرعه على مستوى الطرقات السياره اللي هي ما يلزمش تفوت 110 كيلو متر في الساعه. ما ننساوش هذا كذلك وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه اجمالا معناها تكون عندنا الملكه نتاع احترامنا لقانون الطرقات لانه فيها سلامتنا وسلامه غيرنا من مستعملي الطريق اللي هم يشاركونا في استعمالنا للفضاء المروري ديالنا.
1: يعطيك الصحه مراد شنهارك اسعد الايام في رمضان.
3: كل يوم بسيط الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
0: بالباك ولا بليش. خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة. شهادة معترف بها, تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 400 14 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
3: مع الفيبر توب نت قوي الكونيكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة, هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي دانستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.
5: عام دراسي جديد, اليمامة زيدا عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح, معه القراية تولي أسهل, الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: فريجو تكنيك اسمه سمعة, 50 سنة واحنا هنا بنصيحة باش مشروعك يتبنى على قاعدة صحيحة. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان وليبيس عندنا ديما لاباس.
7: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل أمورك عامبر وفل.
8: مع أورانج بوست الرنتري ب5G.
9: اليوم en exclusivité مع أورانج et Samsung Galaxy A17 5G. سمارتفون بوستي par l'IA. باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل. وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
8: ملفيش تستنى, امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
9: عندك أورانج.
10: الباك خذيته مبروك, أما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي, انفورماتيك, جيني انرجيتيك, جيني سيفيل, بيولوجي, دروا, بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي, خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: يا صباح الفل يا أمين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان. يا رب تكون، يا رب يكون يوم سعيد عليكم. وشميت النهاردة شوية، تحس إن الحر رجع تاني، إنما مش عارفين إن شاء الله خير. المهم كل الناس اللي رايحة شغلها، كل الناس اللي توصل أولادهم للمدارس، كل التوفيق والنجاح لكل الناس. وصباح الفل عليك. إحنا موجودين دلوقتي في سكرة، بالتحديد في سيدي فرج. صح يا عم حاتم؟
5: هلا، صباح الخير.
4: صباح الفل عليك،
5: نهارك سعيد، عايش، بارك الله فيك.
4: ربي يبارك لك رب. طب تصحى الساعة كام يا محمد؟
5: الساعة كل يوم ويوم، يوم اليوم 4:00 الصبح كده.
4: مقصود ربي ديريكت على طول؟
5: مقصود ربي نخدم توكل على الله الصبح كل مرة كده.
4: والكهرباء دي، الكهرباء دي سموها نص نقل ربع نقل، أنا شايف إن فيها طوب.
5: نص نقل.
4: نص نقل، لا بس دي أكبر شوية من نص نقل.
5: كيف؟
4: أكبر شوية يعني.
5: إيه أكبر شوية. هذا يسمى OM 40.
4: OM 40. OM 40.
5: طيب سهل، أنا
4: سهل فل يا رب. يعني لو عدت أنا أي حاجة هكلمك تزبط لي الدوار.
5: ايه تمام تمام.
4: ربي يبارك لك
5: يا رب. عايش
4: بارك. عم حات، سؤال سهل وبسيط. أنت قاصد رب النهاردة للخدمة، ربنا يجعله يوم خير عليك وبالرزق إن شاء الله. أنت صليت الفجر اليوم؟
5: إن شاء الله. إيه نعم.
4: يوميا حاضر؟
5: حاضر إيه نعم.
4: ربنا يكرمك يا رب. بيه. شنو هو الفرق ما بين الفرامل العادية اللي هي بالساق وفرامل اليد؟
5: الفرق الفرامل العادية
3: شيء، فرامل اليد دايما بتحكي على الفرامل،
4: فرامل بيسموها الفرامل. أنا ما أعرفهاش بالفرنسية، وفي الفرامل اللي بيستخدم باليد
3: فرامل،
4: الفرامل. وشنو هي الفرامل اللي بتستعمل بالساق؟
3: بيدال.
4: نعم يا حبيبي،
3: بيدال.
4: تدال.
3: بيدال.
4: تدري ايش هي الفرق ما بينهم؟
5: الفرق مش كيف فرق الامان، تسمى فرامل باليد هذا عند توقف السياره، كي تقف عند الامور حذر تستعمل.
4: يعني نقول ان الفرامل اللي باليد هدايا لتثبيت الكهرباء،
3: ما ينفعش تسمى باللغه الفرنسيه فران دو باركينج.
4: فران دو باركينج
3: معناتها كي تقف الكهرباء سي وقتها نستعمله.
4: داكوردو داكوردو داكوردو. بس على الرجل بقى، فرامل الرجل. ليه
5: فرامل الرجل؟ تقف بيه في التاريخ، تستعمله في التاريخ باش تنقص السرعه القديمه، تثبت الكهرباء، تنقص السرعه نتاعها. ولا عنده وقوف جمله زي تستعمل التاريخ، تستعمل فرامل.
3: دخلها مع بعض.
4: انت صحي، انت صحي بدري شويه يا عم حاتم. هو انت قلت الحاجات الصحيه، الفرامل اليد اللي تثبيت الكهرباء.
3: ما تعالى نفرز بعض، مش مشكله.
4: احنا بعد كده نفرد، نفرد الموضوع كله. ماشي يا عم حاتم، صباح الفل عليك، واجعله نهار خير ونهار رزق، وبالربح ان شاء الله. واكيد تربحت البيت الدينار. عم حاتم نهارك سعيد ان شاء الله باذن الله.
5: سعيد، بارك الله فيك. يوم سعيد، بارك الله فيك.
4: طب ما فيش، ما فيش دعوة حلوة للناس اللي رايحة شغلها دلوقتي؟ دعوة حلوة كده، دعوة دعوة.
5: رب يجيهم شوية إن شاء الله. طريقة ممتاز إن شاء الله. سبيحهم
3: سايبوا يا من سايبوا سايبوا
4: ما شربش القهوة لسه، ما شربش القهوة. ماشي يا عم حاتم، أشوفك على خير. ماشي ماشي خلاص،
3: يعطيك صحة يا أيمن، بارك الله فيك. شاء الله ألف مبروك لصديقنا حاتم، إن شاء الله عقبة ليكم بإذن الله. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس. صديقنا رفيق أعطاني ديديكاس، قل له نسيت تليفوني البرا. لا مش رفيق اللي يخدم معنا، صديق البرا اسمه رفيق. قل نسيت تليفوني البرا يا رفيق. 8 درجين إن شاء الله بإذن الله في أول ميكرو روبشن. دخل تليفوني معي ونقرأ لك الديديكاس نتاعك، أخذه معنا رجعي.
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ وستاسيون تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.

زين مع مصرف الزيتون. صنيعي غير على خدمته يعرف مليح اللي الماتريال به هو اشترى الخدمة باش تخدم وتتميز وتكبر اسمك في السوق. لازمك معدات اللي تمشي مع طموحك وتواكب حتى الامكانيات اللي عندك. مع إيجارة معدات مهنية من مصرف الزيتونة طور من روحك من غير ما تتعب. تمويل يوصل حتى لمية بالمية المعداتك المهنية الكل، والخلاص تخلص بالمرتاح وتجم توصل حتى لسبع سنين وبأحسن الأسوان في السوق. صنعتك في ديك ونجاحك يبدأ بخطوة.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدلالكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ميلا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ البخول كوجينتك.
4: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دو غولو اسويتو ليلا بريستيج ب 4990 وتزيد تاخد دو غولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.
6: طموحك تعمل كارير في ميدان الصحة؟ رجواني ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، بروميير ايكول اكريديتي اسيزي اون افريك، اللي توفر لك دي ليسانس، منهم سيونس انفيرميير، انستيزي ريانيماسيون، ساش فام، انسترومونتاسيون اوبيراتوار، اللي مطلوبين في تونس وفي الخارج، كيما اون المانيا، اون ايطالي، او كندا، اي لي بيي دو غولف. ا ليكول دو سونتي دو لونيفرسيتي سنترال، لا فورماسيون اي بازي سور لا براتيك دون دي لابوراتوار سبيسياليزي اي بيان ايكيبي اون ماتيريال ميديكال، وتوفر لك دي ستاج في لي كلينيك اي اوبيتو باش تكون حاضر لسوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 76 79، وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. يونيفرسيتي سنترال، طون امبيسيون طون افنير.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار
8: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. رئيس الجمهورية قيس سعيد يذكر خلال لقائه أمس كل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري بدور البنك في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، مشيرا إلى أن الواجب الوطني يقتضي تحقيق العدالة باعتبارها المقدمة الطبيعية والأساسية لتحقيق الثروة وتوزيع ثمارها بصورة عادلة. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تطرق قيس سعيد إلى دور البنوك العمومية على وجه الخصوص، مبينا أن الهدف من أحداثها يتمثل في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور التونسي نص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحا أن عديد المرافق العمومية تتولاها الدولة على غرار الصحة والنقل والتعليم والتغطية الاجتماعية وغيرها، مؤكدا على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار وشح به نص الدستور، بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر به المواطن في حياته اليومية وفي مختلف أرجاء البلاد وفق بلاغ الرئاسة. ولاية الكاف تشهد أمس تدشين محطة تحويل كهربائية جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار. والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد في تصريح لموزايك أن المحطة التي أنجزت بعد أكثر من عامين ونصف من الأشغال تتضمن محولين كهربائيين ستساهم في تحسين جودة التغذية الكهربائية وتقوية الجهد وتخفيف الضغط على الشبكة بما يعزز استقرار التزويد بالكهرباء بالمنطقة.
9: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكيف اللي هو يتمثل في محطة كهربائية بقيمة 20 مليون دينار. المشروع هذا هو يتمثل في زوز محاولات كبار كهرباء باش يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، واليوم زاد باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. مشروع هذا قعد مدة أكثر من عامين ونصف الإنجاز نتاعو، معناه برغم اللي كان من المشاريع المعطلة والصعيبة، والحمد لله بتضافر جهود الناس الكل والإدارة العامة وصلنا باش خليناه وصار تدشينه اليوم. هذا المشروع زاد هو في سلسلة مشاريع كاملة متاع المخطط 13 متاع شركة تونسية الكهرباء والغاز، اللي هو يمثل معناتها عنصر من عناصر المشروع الكبير متاع المخطط 13.
8: في تطورات الشان الدولي، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده عارضت الحروب في أوكرانيا ولبنان وإيران، ودعت إلى حظر الأسلحة على إسرائيل، فيما اتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشددا على أن إسبانيا لن تتراجع عن الدفاع عن السلام والاستدامة والعدالة. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقر بحدوث 8 محاولات انتحار بين أفراد من البحرية الأمريكية خلال فترة نشر حاملة طائرات في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وفق ما كشفت عنه مشرعة أمريكية أمس. وكانت تقارير عن تدهور ظروف المعيشة وتراجع الصحة النفسية على متن حاملة الطائرات منذ نشرها في نوفمبر الماضي قد تصدرت العناوين في الولايات المتحدة، ما أثر انتقادات لحرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران. ختاما، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول أمس في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوكرانيا سلمت جنديين كوريين شماليين تم أسرهما إلى كوريا الجنوبية. ووفقا لتقديرات أوكرانية وكوريا الجنوبية، فقد أرسلت كوريا الشمالية ما يتراوح بين 14,000 و15,000 جندي منذ العام 2024 لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتم نشر معظمهم في منطقة كورسك الروسية، حيث ساعدوا قوة موسكو في صد توغل أوكرانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
11: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
12: أريدو طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل في أولى نشراتنا الرياضية. الموعد اليوم مع أولى مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2027، تتلعب في أوغندا تنزانيا وكينيا، وذلك علشان نلعب ضد أوغندا لكن النقاط مش محسوبة، لكن المباراة هامة وهامة جدا لمنتخبنا الوطني التونسي، ذلك علشان نعاولوا برشا على الحضور الجماهيري. اليوم التذاكر ما زالت تتباع، 5 دينارات بلوز، 10 دينارات نوسانت سوبريور، 15 دينار نوسانت انفريور، و30 دينار تريبيون سنترال. البيع يتم على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة التونسية لكرة القدم لشراء وبيع التذاكر بليتو، هو sportic.app. يوفى البيع اليوم. وبالنسبة لشبيك الملعب الأولمبي بالمنزة، اليوم توفى تبدأ 9 متاع الصباح وتوفى 5 متاع العشية، مازال ثم تذاكر 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقربي رات. إن شاء الله الطقس يكون باهي اليوم. البارح كان الموعد مع ندوة صحفية لمعين الشعباني تسأل على برشا نقاط، حكينا البارح على موضوع غيث الزعلوني، تلقاو الإجابة متاع الناخب الوطني معين شعباني على موضوع غيث الزعلوني، تقاوها على صفحتنا سبور باي موزيكا فيم. لكن زادة تسأل على علي العابدي، قبل ما نعطيكم تصريح علي العابدي فقط للمعلومة، الياس سعد غايب على المنتخب الوطني التونسي وعلى تربص المنتخب بطلب منه، هو اتصل بالجامعة التونسية لكرة القدم والإطار الفني قال لهم أعفوني من تربص هذا، ما نحبش نجي أسباب ما نعرفوهاش، لكن هو اللي طلب عدم دعوته للمنتخب، لأنه باش يكون فيها قرار تأديبي وإلا لا، لأنه كل لاعب باش يرفض الدعوة مستقبلا للمنتخب الوطني التونسي أكيد باش يكون فيه إجراءات، وإلا باش يحكي مع المدرب يشرح الأسباب نتاعو. هذا معين الشعباني يحكي على غياب علي العابدي عن المنتخب الوطني.
14: بالنسبة للعبي فني وبداية شوف فني، خاطر علي فرس معناها تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقتاش معناها طونجو كبير، ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس الباندوات ونبدا نعمل في المقياس، علي اللي يعرف عن طرق هذاك هو علي يلعب معناها. احنا جو بونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائله واحد كيما علي. علي قلبه كبير سبري، من ساعات تكونوا العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف جاني الموت عدى بسيتياسيون خايبة، هو راهو اللي قال وعكس اللي عمله معناها عليها بريتو، لو خلى ليكيب نتاعو مشى ليكيب مع ليكيب ناسيونال مشى لعب ماتش هنيكا، هذيك علاش تخلطت له معناها مشاكل في الكلوب نتاعو، هو حب يصلح الحكايه لكن عليه بتجربة قلب ديتاي ما عندوش الحق يدخل فيهم، مش من حقه عليه لانه التوانسه يحبوه برشا وكانهم نوعا ما الشر معايا شر بالنسبه لهم، ولكن كما قلت اللي يعرف عليه انسان صادق وانسان معناها اللي في قلبه قناته جزء العبارات وابريتو طلب السماح بعد ما انا تعرف احنا تونس عطيتو علي ولنا عطا برشا ليك ناسيونال سي فري غلط اليوم مش موجود في ليك ناسيونال بوندون معناها الايام
13: الحلو تو صفحة الأندية التونسية وآخر أخبارها. لورينسو ريكي كان في سافر البارح إلى رومانيا، سافر لإسطنبول، نصير غير بأخذ الطيارة مشى لإسطنبول ثم باش يتوجه إلى بوخارست ومشي يتم تقديمه اليوم رسميا كمدرب جديد لاستوى بوخارست. ندوة صحفية ماضي ساعة والعشية مساء بتوقيت تونس مطلع توقيت رومانيا والعشية باش يشرف على أول حصة تدريبات للورينسو ريكي كان لاستوى بوخارست كمدرب جديد. لورينسو ريكي كان لاستوى بوخارست جديد وكونه البارح حتى قبل ما يسافر والحصة هو يسافر بدون ترخيص من الترجي ديال تونس ولم يتم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، ولكن هو عمل تصريح في موقع فاناتيك كالعادة في نفس الموقع ديما يعمل نفس التصريحات. قال أنا جلست مع هيئة الترجي ديال تونس، الاجتماع دام حسب كلامه هو 10 ساعات، وفي الاجتماع هذا هددتهم باللجوء إلى التاس والفيفا، ذاك علاش وافقوا على فسخ العقد بالتراضي وتسلم 3 جرايات. بالنسبة لنقطة المغادرة بفسخ العقد بالتراضي، الترجي لم يؤكدها ولم ينفيها، ولكن المعلومات اللي عنا هو كونه غادر بدون ترخيص من الترجي التونسي في انتظار انه الترجي يصدر بلاغ في الموضوع هذا، لانه في على مدى 3-4 ايام لم يدلي الترجي التونسي باي تصريح. في الترجي الجديد يشكل الخطوه هو المدرب الجديد بعد مغادره منصف مشارك، وفي الامل الرياضي بحمام سوسه المدرب الجديد للفريق هو فريد شوشان بعد زاد مغادره يوسف المهيبي. كره الطائره منتخبنا الوطني يوصل للفينال متاع بطولة افريقيا بعد ما ربحنا المغرب 3-1 25-17، خسرنا 6-2 20-25، ثم ربحنا 25-16 و25-12. في الفينال باش نلعبوا ضد المنتخب الكاميروني اللي تأهل بعد ما فاز على الجزائر 3-1، والفينال تتلعب غدوة 6 متاع العشية، وان شاء الله يتم طرح عدد اكبر من التذاكر لانه صايرة برشا مشاكل في الموضوع هذا. نختم بأهم المباريات خارج تونس، نبداو بتصفيات كاس افريقيا، برشا ماتشات، ثم الكوت ديفوار غانا 8 ماتش بي برشا، ثم جزر القمر ضد الكاميرون، وثم تونس ضد اوغندا 4-8، وقبلهم ليبيا اللي في مجموعتنا تلعب ضد منتخب بوتسوانا. في الليغ دي ناسيون زاد ثم برشا كوره، يمكن اهم زوز ماتشات 3 بورتغال تلعب ضد ويلز 8-4 تاع لي، النرويج تلعب ضد الدنمارك في نفس الوقت، صربيا اليونان و 8-4 هولندا تلعب ضد المنتخب الالماني. وفي كأس الخليج الإمارات تلعب ضد اليمن 5-0، وقطر تلعب ضد البحرين 7-10. الأشياء هذه كل أخبارنا الذي تلقاها لمقانا مزيكا في بوينت، خليكم تابعوا مع أمين وكامل للفريق في أحلى صباح.
10: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
11: عبوريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
12: اريدو طور عالمك
1: احلى صباح.

0: بيان مع أريدو في الغنطخي أنت وإنترنتك أم موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
1: أريدو طور عالمك موبايل نيوز مع نادي فوتي
2: 18 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي خلت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي واليوم مش نحكيو على المعهد الوطني البريطاني للذكاء الاصطناعي اللي قاعد يقدم كل مرة في تحذيرات ومن أهم التحذيرات هذه يقول إنه البشر ينجموا يفقدوا السيطرة على الآلات ذات الذكاء الفائق في غضون 5 سنوات أكاهو نحكيو على المعهد ذي ألان تورينج اللي يتحدث على وجود احتمال واقعي بإنه يتجاوز الذكاء الاصطناعي القدرات البشر خلال الفترة هذية ووضح في تقرير زادة تم نشره نهار الأربعاء يقول أنه السيطرة البشرية الجوهرية راهي نجم

0: الماضية. نذكر زيادة أن رئيس الوزراء البريطاني كان أعلم رئيس الأمريكي دونالد ترامب نهار الثلاث بضرورة كبح جماح الذكاء الاصطناعي، في حين أن الرئيس الأمريكي قاعد يرفض في محاولات فرض قيود عليه. ونفس المعهد مع تورينج يقول، واللي هي تمولوا الدولة وتم تأسيسه لمساعدة بريطانيا في إدارة تطورات الذكاء الاصطناعي، فأنه ذكر أنه فما خطر يتمثل أولا في تزايد اعتماد البشر على التكنولوجيا هذية لتولي مهام حيوية مع تحسن الأداء متاحة، وإذا نجم يؤدي إلى استبعاد العنصر البشري من دائرة اتخاذ القرار. وجاء في التقرير هذية المعهد حول كيفية إدارة الأنظمة أو الأنظمة المتطورة للغاية أو الرائدة، أنه فما احتمال واقعي لظهور أنظمة الذكاء الصناعي فائقة الذكاء، خاصة في الخمس سنين الجايين، اللي تتجاوز القدرة البشرية في كل المهام اللي عندها علاقة بالمعرفة، وخاصة المهام المعرفية المهمة. وتقرير زاد في الأخير يحذر من أنه السرعة والذكاء لأنظمة الذكاء الاصطناعي راه ينجموا يخلقوا ضغوط متزايدة لتفويض القرارات إلى الآلات. كنت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تعالوا تفرجوا فيها تلقاها كاملة على الباج. أحلى صباح باي مزيكة فام. موبايل نيوز مع نادي الفوتي،
1: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انت وكرماتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح
3: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
4: فما ناس كيف تجي الغانتخي يدي حل هالكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
5: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: ثمانية وستاش دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء الله طريق السلامة، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله صبحية مبروكة سعيدة، صبحية اليوم الخميس إن شاء الله ربي يعطيكم أتمنية. وخلاص تسمعوا فينا تو وصلت صغيرات للخدمة، مرحبا أخوكم إيادها وحاضر بعدنا غوي بونجور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين للكل. اليوم باش نحكيو على الطاقة وعلى الأزمة الصامتة اللي تلتهم في الاقتصاد التونسي.
0: مرحبا ندو.
2: أهلا سالمين، نهاركم مبروك، نهاركم زين مرة أخرى. الناس اللي تسمع فينا الكل بعد شوية باش نحكيو على الموضوع متاع النظرات الذكية وشنو علاقة النظرات الذكية بالتحرش.
3: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. سمعتوا شنو صار مؤخرا؟ من أقوى الهاك اللي صاروا في عالم الجيمينج حتى من الاف بي اي نزلت تلوج على اللي كان سبب لليوم. سايبر ليك، هاكر مجهول الهوية شنو عمل؟ سرب جي تي اسيس، اللعبة اللي العالم الكل يستنى فيها، وقعد يهبط كليب من اللعبة وفي نفس الوقت يروج للكريبتو كورنسي متاعو. كل ما تزيد تشري كل ما يزيد يهبط لك حاجات أخرى، والأقوى حسب المعلومات المتداولة قدر يلم حوالي 250 ألف دولار في أقل من جمعة. الحكاية وصلت الروكستار جيمز اللي عبرت على خيبة أمل الفريق من تسريبات واعتذرت للجمهور على التأخير اللي بش يكون لـ 19 سبتمبر 2026. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه. اما تيصل لتونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: نحكيوا على الطاقة. الطاقة اللي ظهر لي مستمعينا الكل يعرفوا انه في العالم حروب صارت على الطاقة، استراتيجيات الدول العظمى تقوم على الطاقة، انه احنا في زمن اللي من غير طاقة ما فما لا اقتصاد لا تنمية لا رفاه للمواطنين. دونك حاجة اسانسيال، وباش نفهموا مشاكل الاقتصاد التونسي في السنوات الأخيرة فما معظم من نجموش نتجاهلوه أمين، وإلا أنه النجم يقولوا ما صار شيء، وإلا معناتها نبهت ونقولوا شبيها الوضعية هكا شبينا ما فهمناش، إذا ما ناخذوش بعين الاعتبار الوضعية متاع الطاقة في تونس. باش ننطلق برقم أمين اللي هو 8270 مليار. 8270 مليار من المليمات متاعنا، هذايا العجز الطاقي متاع تونس في السبعة شهور الأولانيين فقط متاع 2026.
1: معناتها به باش نحاول نفهم شوي كمش كملوا معناتها العام هكايا
0: بنفس الريتم،
1: خلينا بنفس الريتم ديجا
0: نجمو كملوا
1: الصيف تعدى، معناتها هو الصيف قولوا احنا عشنا 15 بوغ اونديغ هكا شوية حسب تقريب 15. علما اللي ميزانية الدولة هي
0: ميزانية الدولة هي في حدود 80 ألف مليار،
1: ولكن تقريبا ثمن ميزانية ولا أسبوع ميزانية الدولة ماشي في عجز طاقي.
0: إيه علاش؟ خاطر اسونسيلمون الطاقة شكون اللي يستوردها؟ تستوردها الدولة، معناتها ما همش الخواص
1: اللي وفيها دعم.
0: هذاك من بعد ينطر كوشة تنجيوها اللي هي مسألة الدعم. بي دونك واحدة من المشاكل متاع الاقتصاد، أنا نقول إنه واحدة من مشاكل الاقتصاد الكبيرة هي إنه البلاد عندها عجز متاع طاقة. برشا ناس يقول لك يا هذي نعرفوه قديم، تونس مع عمره ما كان عندها بترول وبالتالي شنو التغيير اللي صار. في الحقيقة ما هوش صحيح، يلزم نعرفوا انه احنا اليوم بالضبط نسبة الاستقلال الطاقي متاعنا. شو معناتها نسبة الاستقلال الطاقي؟ معناتها الانتاج متاعنا قديش يغطي من الحاجيات. اوفيسيالمون هي 34%، معناتها احنا ننجو كان ثلث نتاع الاستهلاك نتاعنا، ولكن هذا سي كونتابل ماهوش معناتها ريال. علاش؟ على خاطر ال 34% نحسبوا فيهم المداخيل نتاع الردوفانس نتاع الغاز الجزائري اللي يتعدى على تونس. كيف نحيهم؟ نسبة الاستقلال الطاقي نتاعنا تهبط ل 27%، معناتها احنا في 2026 و2025 ننجو فقط 27% من الحاجيات نتاعنا.
1: خلينا نوضحوا باش نحط بين قوسين، لازمنا نوضحوا هذا. مثلا مش عندنا وما ما نحبوش هذاك اللي عندنا،
0: واللي
1: يضرب بالاعوام يمشي وينقص خاطر مش ابار انفينيهم.
0: باش نفهموا التغييرات اللي صاروا، يا او ان انفليشيسمون تقريبا وزالونتور نتاع عام 2000. قبل عام 2000 كنا ننجو يا قد الاستهلاك متاعنا يا أكثر. يا إيه إيه لبيك متاع سنوات 80 وسنوات 90 اللي وصلنا فيهم في آخر الثمانينات إنه تونس تنتج 125% من الحاجيات متاعها، 140% من الحاجيات متاعها. دونك وقتها إيماجين أنت الوضعية، كنت في وضعية والدولة والناس اللي يحطوا السياسات العمومية في وضعية اللي ما يشريش
1: نفط. اي شو مشكل علاش تبوا ولينا هكا؟
0: باهي هذا المشكل متوقع، ومن النهار اللي تم الاكتشاف نتاع الابار نتاع النفط ما فماش ابار نتاع نفط ليميتي.
1: باهي نقدم معاك يد واحده واحده في الريزونمون باش نحاولوا نبسطوا قدر الامكان. هل صحيح انه فما ابار اخرى مازلنا ما استغلينيهاش؟ مع تسمعنا اللي فما شويه في البحر، شويه من هنا شويه من غادي،
0: والغاز الصخري والغاز دوشيست
1: وشيست، معناتها موجود ولا هذا ساعه
0: كله نظري تيوريكمون ممكن، ولكن التحدي هو شنو؟ التحدي هو انك تلقى شكون يستثمر في الاكتشاف ومن بعد في الاستخراج اذا اكتشف، وانه من بعد الكلفة متاع الاستخراج تكون اقل من اسعار السوق، على خاطر راهو فما ديجيزمون اللي تا تلقى فيه احتياطي، ولكن راهو باش تخرج هاك البرميل يتكلف في $80 على ركو، هو سعر البرميل ب $80، ما فما حتى شركه ما باش تجي تحط مئات المليارات خاطر يلفو.
1: بالنسبه للغاز نتاع الشيست سمعنا لي عندنا كمان عندنا دي ريزيرف باهين، اما بعد ايكولوجيكمون اسكو
0: اي مشاكل ايكولوجيك، فيها مشاكل نتاع لو كو دو لانفستيسمون، قداش باش يتكلف لانفستيسمون خاطر سي دي بتي جيزمون هما اللي باش يتم العمل عليهم. دونك سا كومبليك لي شوز، دونك جوست خلي باش نعاودو نبسطو
1: باش نسكروا الموضوع نتاع عندنا ولا ما عندناش، واسكو عندنا وما نحبوش ونسبح فوق بركه من النفط، ما خلينا الكلام هذاك ديما يتقال يقعد ويرجعوا.
0: شوف من خلي نقولوا من الاستقلال لليوم، شوف انت قداش تعدى من رئيس ومن رئيس حكومه ومن وزير طاقه، كلهم ما يحبوش يشوفوا النفط، ما يحبوش سي با لوجيك. اي سورتو انه كان عندنا الدستوري والليبرالي وال
1: معناتها كان جا فما راه فما شكون خرجوا
0: الاسلامي والكذا،
1: هذا واضح معناتها هذا مفهوم.
0: هذه شنو تاثيره على الاقتصاد؟ تصور انت رئيس دوله والا رئيس حكومه في وضعيه اللي ماهوش محتاج باش يتسلف نفط والا باش يشري نفط، خاطر راح نقسم ملي نشريوه نتسلفوا فلوس باش نشريوه، وبين انك اليوم انت في وضعيه نتاع انه راهو اكثر من 70% من الحاجيات نتاعك من الطاقه كسوا الغاز والا النفط تستوردهم. دونك زوز عوالم مختلفة تماما، الشيء اللي يفسر قسم كبير من الأزمة متاعنا متاع الاقتصاد.
1: فماشي حل؟
0: فما بيسور الحلول، ولكن فماش الحلول السحرية
1: تاع غدوة
0: الصباح
1: باش نوليو جونبي. ما شنو الحلول الممكنة؟
0: أولا
1: أنا ديما الحل في مخي هم معناتها
0: هو السولي.
1: لا لا بدلت رأي
0: ولا
1: يبدو أنه ما تفهم بعض من دول الجوار ما تبش تمشي فيه
0: النووي.
1: أه؟
0: النووي
1: حتى عبد الناصر موفقني.
0: أي لا عبد الناصر مختص في النووي. أما لا المشكل هو أنه النووي ما هيش مسألة متاع إرادة متاعك أنت تقرر إيه ولا لا، مرتبط بالأطراف اللي باش تقدم لك التكنولوجيا والشروط متاعها، وأنه شروط هذيك متوفرة وفما عامل سياسي، دونك ما تعولش عليه. هنا فما زوز جوانب، اولا شفت الى حدود عام 2000
1: وبلاخنا هاك قوسك كي العاده صغير نفتحو نسكرو، ما تقولوش وكيف ومتقول امين صديق للبيئه. يبقى من اكثر الطاقات اللي ما تلوثش هو النووي على غالب هذه المفارقات، معناتها
0: بيسر هو النووي اثار مشكل
1: لومبرانت كربون نتاعو اقل واحده اقل حتى من السولير.
0: النووي كان عنده مشكل ليزيكولوجيست في العالم مع النووي خاصه في السنوات 80 لسببين. السبب الاولاني هو ريسك سيكوريتير خاصه بعد ما صار في تشيرنوبيل وفي 2010 في اليابان، والجانب الثاني هي معالجة النفايات، ولكن قاعدين اليوم التكنولوجيات تطور.
1: أما ما خلينا نوضحوا حاجة، راه علاش ديما نرجع نقول شخص هذه أمنيتي معناتها، راه الحاجة الوحيدة اللي تنجم في أسرع وقت تحقق الاكتفاء الطاقي نتاعنا راه مفاعل نووي صديق صديق للبيئة، معناتها ليميت لأغراض طاقية بحتة 100%، لأنه معناتها إياد قد يكون راه مفاعل وزوز نجم يفضلك المشكل كل نتاع الطاقة نتاعك ماكش معاش مستحق حتى حد.
0: شوف الموضوع هني قلت لك مشكل تكنولوجي نتاع ترانسفير،
1: اما يلزم نتعاملوا مع مونتاليتي اخرى
0: ويلزم توفر شروط نتاع سيكوريتي.
1: اسمع الجمله هذه،
0: ما تنجمش تعمل مع مفاعل نووي كيما
1: خليني ما تقولهاش خاطر انا ما حبيتش نقولها. شو الاولاد كان نحكيوا على نووي يهديكم يصلح رايكم، معناتها نلعبوا بالنووي الوقت ما عادش، معناتها راه ما يلزمش يصير مانتونونس بمونتاليتي الاداره التونسيه.
0: جملتي راي واضحة برش في المشاكل العصرية.
1: لا لا لا جملتي راي واضحة برش، معناتها راه ما يلزمش تكون مانتونونس بالمخ نتاع ابعث لي ورقه ولا ابعث لك ورقه.
0: لا لا لا شوف العالم حد ما باش يعطينا التكنولوجيا هذيا، وما شفتش انا لي زيكزامبل. دونك خموا في ما هو ممكن، ما هو ممكن ساعه عندنا الحل. تعرف ارخص كيلواتور انا هو الكيلواتور اللي ما تستعملوش، دونك الترشيد نتاع الاستهلاك نتاع الطاقه هذا
1: يا دراما. بالله خليني ما خلينا نبدا واضح، تقول لي رشدني 50 سخانه، شو رشدك في شنو؟ 50 سخانه ما تحلش كيما تزول عليه، علاش صانعينه هو اصلا على الشريه؟
0: شفت انت مشيت للاكزامبل الغلط، خلينا نعطيك انا حاجتي
1: فيش فين
0: مش قاعد نعمل. اسمعني يا امين نتفاهموا، احنا الثلث نتاع الاستهلاك نتاع الطاقه نتاعنا يمشي في الترانسبور، في الترانسبور في كل انواع النقل.
1: ديما في مخي طاقه نحكي على الطاوله
0: ثاني جانب ثاني من الطاقه الاستهلاك بتاعنا يمشي في الصناعه. ايبا من الارقام اللي اكتشفتها
1: ونحضر
0: في هذه ليه فما ثلث اللي هو بارتاجي على السيكتور الاخرين اي كومبري الفلاحه. حتى نرجعوا للاكزامبل نتاع
1: لا ضايع نتاعك اللي في الكابلوات والسرقه
0: هذيك التريسيتي انت تحكي عليها سي اون بارتي اللي حكيت عليها ناديه البارح. اما خلينا نقفوا عند موضوع شنو نقصد بالحكايه هذه. شوف من الارقام اللي اكتشفتها انه من عام 2010 لعام 2020 الصناعه نتاعنا قديش تستهلك طاقه باش تنتج اون فالور اجوتي قيمه مضافه نتاع 1000 دولار نتاع 1000 دينار. نلقاوها هي نفس القيمه 2010 و2020 في حين انه العالم والتكنولوجيا ومعناتها والاقتصاد في الطاقه اللي صاير هو انه اون با مودرنيزي في كل شيء من الكليماتيزور اللي نستعملوا فيه اللي
1: هو يستهلك باش يولي سمعت عام الجاي مثلا باش يتم استيراد وفرض دي كليماتيزور بغاز معين اللي هو ما يستهلكش طاقه.
0: هذا ان اكزومبل الشركات ولا معناتها المؤسسات الصناعيه اللي يلزم نعاونوها باش اني الادابت لوتي دو برودكسيون تاعها للي نورم جدد ويكونوا اقل استهلاك. هذاك راهو باش يوفر عليك انه شنو هو باش ينقص في الاستهلاك نتاعو. دونك انت باش تستورد اقل طاقه والعجز نتاعك باش ينقص دونك باش تستفيد. الجانب الثاني
1: اما السيارات الكهربائيه مثلا
0: ديما فيها مشكل
1: طاقه تدور دور ترجع طاقه ما مستهلكش بنزين باش تستهلكوا ضوء.
0: هي والضوء منين جاي من الغاز معناتها ما عملت حتى شيء. اذا ما يوليش قسم كبير من الميكس انرجيتيك نتاعنا جاي من الطاقه الشمسيه راه ولا من طاقه الرياح راه ما عملنا حتى شيء. في عوض انه معناتها النفط ولا الغاز ياخذوا المواطن في البومب باش يولي السنترال هي اللي باش
1: ياخذ جوست ديبلاس لو بروبليم على استراتيجيتي اياد
0: حشيك ولا حشيك.
1: لا ولا لي ما ساعات راني ساذج جدا ما نعرفش معناها باه كي تجي مثلا تتفق انت ودوله اخرى مثلا من دول الجوار قلت يا باه ايش نعملوا مع بعضنا نحن مفاعل نووي مع بعضنا للطاقه ممكن يصير في العالم هكا ولا
0: يلزمنا نلقاو انوتر بارتنير
1: باش يحكينا باه هل ينجم يصير في العالم زود ولا يتفقوا مع بعضهم عندهم مشاكل طاقه ولا يحبوا يوليوا ينتجوا طاقه باش يوفروها لبلدان اخرى ولا الاتحاد الاوروبي ولا معاش
0: ما شفتش دي زيكزامبل. فما كوبيراسيون مثلا اليوم فما فعاليات نوويه في اوروبا اللي هي مثلا تلقاها في بريطانيا وتخدم فيها او دي اف اللي هي شركه فرنساويه ولكن زوز دول معناتها هما اللي يعملوا بروجي عاده ما تصيرش تعرف علاش خاطر الدول كي البشر يتعاركوا اي غدوه واش عملنا فيها هي صارت ازمه دبلوماسيه بين زوز دول كل المفاعل واش عملنا فيه نقول لك في الوضعيات اللي تشبه للمنطقه نتاعنا يفجروا دوك ما هيش من الحلول المثلى ولكن اليوم عمليا يلزم نمشيو اكثر للسولير ولكن السولير وحده راه غير كافي معناتها الوهم نتاع انه نجم نعيشوا كان بالسولير غلط. يلزم نرشدوا في الطاقه يلزم نحسنوا في الاستهلاك في طرق الاستهلاك نتاعنا وفي نفس الوقت يلزم زاد كيف معناتها نخرجوا من السيركل. فما زوز مشاكل اللي صعيبه راهو معناتها مشكل اللي بالحق فيها اشكال كبير. شوف احنا عندنا الطاقه رخيصه الدوله تدعم تقريبا في اشتر الاستهلاك نتاع التريسيتي بار اكزامبل والا حتى في النفط وغيره باه هذا ايش يعطي كيف تبدا حاجه رخيصه الناس تستهلك اكثر والناس تبذر والناس
1: ما تحسبش باش نغليوها ولا شنو
0: هاني جيت يعني جيتك علاش قلت لك انا المشكل كيف تغليها باش تغلي كي تغلي في الطاقه كل شيء يغلى دونك باش تخلق تضخم وباش تنقص في المقدره الشرائيه. بمعنى راهو الكلام نسمع في كلام ساعات غلط تاع انه الدوله تنحي الدعم نحي الجانب الاجتماعي ساعه تاع انه تصير ثوره في البلاد
1: كان نحي الدعم ما دخل حتى حد يخلص
0: دونك هنا يا ان بروبليم فريمون كومبليكي وهذاك علاش راهو الى حد الان تتبدل الحكومات وحتى حد ما لقى له حل انه يلفو معناتها ريفليشير. انا في تقديري هذايا باش يولي اسهل وقت اللي يزيد الميكس نتاع الطاقات المتجدده اللي هي اقل كلفه. راهو احنا وصلنا في مرحله من مراحل الكيلواتور اللي يتكلف على ستيك ب 500 فرانك راهو نشريوه بالسولير من الشركات اللي تاخذ رخص ب 70 فرانك دونك شوف الديكلاج ب 570 فرانك ولكن هذايا يحب الوقت اون اتوندون يلزمنا نلقاو لي ميكانيزم باش نرشدوا الاستهلاك نتاعنا اكثر ما يمكن. دونك حكايه الكليماتيزور، حكايه الدعم نتاع المؤسسات الصناعيه، حكايه تشجيع الطاقه الشمسيه حتى للي بتي فويي. دونك هذا كله يطرح موضوع مهم. ولكن جوست باش نختم اللي حبيت نقوله، راهو كي نشوفوا الازمه الاقتصاديه الشامله راهو قسم كبير منها جاي من الازمه نتاع الطاقه في البلاد.
1: واضح، يعطيك الصحه اياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا رجعين.
2: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخيدة استالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: نفهموك ننصحوك ونكونوك في الصانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوجي إيمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إيمسات 71 796 679
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
2: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
3: مع أورانج بوستي الغنطخي بـ5G
4: يوم اون اكسكلوزيفيتي مع أورانج السامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بارليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية هذا الكل بـ899 دينار في عوض 1287 دينار.
3: ملافيش تستنى امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغنطخي بـ5G
4: عندك اورانج.
5: ميميرا مغني بالاملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
6: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
7: صباحكم مبروك سعيد مع ثاني يوم من موسم احتفالات الميزان. كهو عاد الجو يتبدل هوني نحكيو على الشهر ممتاز في توازن في صلح حب وذوق حلو. هي نصيحة باش تكون لجماعة النار حمل أسد برج القوس مع موسم أعياد ميلاد الميزان شنو يقولكم؟ سيسوا شوية خذوا نفس ميسيرش خليوا الأمور تمشي بالهداوة فما فرصة جديدة نجم تتحل قدامكم والعلاقات زادة داخلة في مرحلة فيها فهم أكثر. وإنتوما يا جماعة الهويره والشهر شهركم هذه راهي فرصتكم باش تلمعوا. الشمس في الميزان تعطيكم خفة تعطيكم حضور وأفكار جديدة وبالأخص نحكيو مع مواليد برج الميزان يعني مولود اليوم. حضر روحك للفرحة للمفاجآت والأبواب الجديدة إن شاء الله خلينا نقوله تتحل. عام جديد من عمرك إن شاء الله يا ربي يكون عام زين ومزين عليك. وحتى لو كان عنا نهيرين ومن اللي ودعنا عيد ميلاد العذراء خلينا نفكروا الأبراج الترابية كما الجدي ثور خاصة العذراء راهو موسم الميزان يذكركم اللي الدنيا مش خدمة ومسؤوليات أكاها حتى رويحكم راهي عندها حق عليكم الراحة الفرحة وخاصة اللمة الحلوة. والحمد لله عنا سرطان عقرب برج الحوت القلب عندكم حاضر بقوة في الفترة هذه. موسم الميزان يفتح باب للتسامح للقلب نظيف والعلاقات ترجع فيها حنية وشوية دفء. ما تخليش حاجة قديمة تسرق منك فرحة جديدة. اللي فات فات واللي جاي إن شاء الله يا رب يكون خير. المهم يا أبراج خذوها نصيحة ميسالش كان تحبوا ميسالش كان تسامحوا تفرحوا برويحكم وديما تفكروا اللي كل صباح هو فرصة جديدة وكل نهار نجم يجيب معاه فرحة ما كنتش تستناها والخير مدامه مكتوب يوصل في وقته.
5: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي قدم لكم

0: شاء الله صباحكم مبروك سعيد. 8:38 دقيقة. إن شاء الله يسمح لي صديقي رفيق معناتها قلت له باش عمل لك ديديكاس من 7:30 تاع الصباح ونسيت المرة الأولى ونسيت المرة الثانية ونسيت التليفون بعد مش مشكلة هذه ظروف المباشرة الأولاد ما عادش تبعثوا لي ديديكاس في لونتين والله راني لن نجم ننسى معناتها ما تاخذوش علي أبعثوا النادي أضمن مني
1: ولا أضمن
0: من أضمن مني برشا أيمن المحمودي وأولاده إيلين وأيوب ومستمعين أوفياء هما في الحقيقة البرنامج خاصة يسمعوا روبريك تاع سبور مع اسكندر مغرومين باسكندر تيان اسكندر عندك ديفان مغربين بيك يسلموا عليك برشا واحنا نبصلو لهم السلام وان شاء الله باذن الله ربي يفضلوا ايلين وايوب وان شاء الله ربي راهم يكبر فوالا هكا عملت الديديكاس رفيق هاكا وصل لا تقوليش ما وصلش واضح
1: نتوكل
0: ان شاء الله
1: نبداو نخدموا على
0: نبداو نخدموا على الريح
1: يلا خلينا نبداو نحكيوا على الاخبار الاولاني الحقيقه ظاهره غريبه جدا لكن فما عوين فرقه الشرطه العدليه بباب حرب العاصمه اللي فاقوا بالحالات اللي قاعده تتكرر لانهم تمكنوا من انهم يحطوا زاده حد لنشاط واحد من اخطر عناصر السرقه لكن هذا السيد موجود داخل المستشفيات بتونس الكبرى ملقب بالشبح ونصبوا له كمين محكم هو اللي افضى الى ايقافه متلبس في واحد من المستشفيات في العاصمه هو متنكر في زي متاع ممرض. تفاصيل القضيه ترجع لانه جاوا برشا بلاغات جاوا برشا تسجيلات زاده متاع كاميرات المراقبه داخل العديد من المؤسسات الاستشفائيه باقليم تونس الكبرى واللي وثقت عمليه استيلاء وتسلل محترفه اللي وصلت للممتلكات متاع المرضى الاطار الطبي والشبه الطبي زاده وبعد عمليه رصد وتتبع للمشتبه به هو تقريبا في العقد الخامس من عمره اعوان فرقه الشرطه العدليه بباب حاره مكنو من تحديد الهويه متاعه وتحركاته زاده بدقه حسب ما فهم من معطيات فانه المتهم يعتبر عنصر خطير مختص في السرقه من داخل المستشفيات وعنده اكثر من قضيه مماثله في مناطق متفرقه من تونس الكبرى وتم الاحتفاظ به وإحالته على مصادر التفتيش.
0: والله والله نسمع على بالليل هذه ما تسرق في المرضى طبة تفضلي
2: انا احمر اخضر لانه اخبار من النوع هذه تخليك معناته توصل اليأس من نوع قسم من الإنسانية. البشرية ومن الإنسانية هو السرقة
0: عندكم ليس سرقة
2: أي السرقة أي كانت خايبة في تسرق حد لبس عليه حد فقير ما هي إلا سرقة وخايبة أما حتى الدناءة درجات كمام والحقارة مش توصل الحقارة بشر إنه معناتها ناس مرضى الله ويعلم بها في مستشفيات معناتها يتفتفوا فيهم معناتها حاجة من وراء العقل تخليك والله واحد يخرج من سين
0: معناتها من الكرياتيفيتي عنده سيد معناتها كيفاش معناتها عنده الجرأة إنه بش يدخل السبيطار متنكر في زي فرملي ولا طبيب وموسع باله معناتها ويدخل يبدا يتفتف العباد مرضى ولا طبيب جاي يخدم على روحه ويعلم به ربي مسكين غاديك قلت لك هذوم عندك هنا هذوم نرموا يعملوا لهم كلوار وحدهم نهار اخر هذا وامثاله ويسرقوا في الجامعة هذوم بصراحه معناتها نرموا يتنفسوا هم فرعون شكون اللي
1: الخبر الثاني مش حكيوا على الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة اللي أعلنت عن إطلاق آلية رسمية اللي تعطي الفرصة للمواطنين ولا حتى المهنيين إنهم يبلغوا على أي دواء ولا منتج صحي مشبوه وإلا مقلد. هذا الهدف منه إنه تتعزز أكثر الرقابة وتكون فما حماية للصحة العامة. الوكالة قالت إنه الخدمة هذه راهي متاحة للعموم وتستهدف الأطراف المعنية من مرضى واللي معناها يستهلكوا في الدويات هذوما وصولا إلى مهنيي قطاع الصحة ودعت إلى التفاعل في حال وجود أي شك أو أي شكوك حول سلامة دواء وإلا منتج صحي عرضنا في أي بلاصة. وقال زيدا أنه أبرز المؤشرات اللي تستوجب الإبلاغ عليها يزي أمين كما موجود مثلا الغلاف غير طبيعي مظهر غير مألوف للمنتج ظهور تأثيرات غير متوقعة بعد استعمال المنتج ورصد حالة بيع خارج المسالك الرسمية المعتمدة أو عرض المنتجات بأسعار منخفضة تثير الريبة كما اللي قاعد تعمل فيه يا أمين جارة.
2: أنت رأيك نثبته في الدويات اللي قاعد يأخذ فيها أمين شو المصدر بتاعه؟
1: يثير الريبة الحقيقة.
0: فسرنا إيش معناتها فما دواء مضروب معناتها؟
2: شوف فما قاعدة في الاقتصاد نتفق عليها هي انه كل حاجة تتفقد ولا يتمنع توريدها رو ماهيش باش تختفي تماما، باش يتحل الباب للتهريب وللتقليد وللموازي
0: تقليد مثلا في نقل
2: بيسير برشا أدوية برشا أدوية
0: شي هلا وليد فيكم اكا واحد يسرق في سبيطار واحد يقلد في دوية شي هذا
2: برشا أدوية فما سيبتوتين اندوستري معتها في العالم الكل مش متاع بلاد واحدة اللي هي معناتها تقليد الأدوية واللي طيب معناتها تعطي تأثيرات ياما معناتها واحد ياخذ دواية ماشي في لا لا هاو الاختار نتاعها وين المريض ماشي في باله اللي هو خذا دواية ولكن هو
0: في حاجة نسيبو
2: اكزاكتومون. والجانب الثاني انه احيانا تكون فيه مواد مخترة ومضرة، دونك من المهم انه يتحط آليات لي معناتها المراقبة وللتبليغ على الحاجات هذه مسألة مهمة.
0: تفضل نيد
1: نختم بالخبر.
0: سامحني انا والله عامل جو اليوم والله
1: ان شاء الله ديما عامل جو
0: ان شاء الله ديما اليوم زي فرحان شيخ نضحك
1: ان شاء الله ديما تضحك
0: ما تجبد اي اي كارثه تجيبوا لي باش نضحك انا نقوم الصباح قرر اليوم مش هذا نهار محلي
1: اي ان شاء الله ان شاء الله نهار زين
0: مبروك نهار زين ان شاء الله نهار زين ملا دعوه تفضل
1: باش نحكيوا على قطاع النسيج اللي الحقيقه فما كنا نحكيوا حتى على النسبه نتاع التاثير نتاع الانقطاع الكهربائي خلال الشهر اوت وجويليا نسبه مهمه برشا هذا ما نائب رئيس الجامعة التونسية لقطاع النسيج والملابس طارق بالحاج علي اللي أكد نهار الثلاثاء أنه معدل نقص الإنتاج في قطاع النسيج خلال كل من شهر جويليا أوت وصل ما بين 40 حتى زادة 60%. قال أنه النقص اللي تم تسجيله في الإنتاج في قطاع النسيج يرجع للأزمة اللي عرفتها تونس خلال الصيف هذية وهي انقطاع التيار الكهربائي. وقال أنه ما عادش عندهم علم بأوقات انقطاع الكهرباء وأنه كان فما غياب رؤية وهذا اللي خليهم ما ينجموش يوفروا الانتاج المطلوب.
0: كان فما ضباب هز احمر خويا
1: كان فما ظلام بالخصوص
0: انت شفنا نلبسوا تروس مرينا من مرحله مش نشربوا ماء فما ضوء لا توا شفنا نلبسوا هيك وعاد مش نرجعوا
2: هو الحمد لله
0: ورق العنب
2: الحمد لله ما وصلناش للوضعيه هذيك ولكن راه صارت التاثيرات السلبيه على خاطر نذكروا كلنا الخبر نتاع الجيش الهولندي اللي كان عنده كوموند نتاع ملابس للجنود نتاعو واللي ما وصلتش بسبب القصان نتاع الضوء. ولكن زاد كيف كيف راه لازم نعرفوا انه اخلق مشاكل للشركات التونسيه. نعرفوا قسم كبير من صناعة النسيج في تونس هي تخدم في التصدير، تخدم للماركات الكبيرة اللي هي اليوم كلها في الفاست فاشن، معناتها راهو كي يطلب قطعة يحبها في شهر بيدو تكون موجودة سينون بعد ما عاش تصلح. انه يصير الرتار ولا تراجع ب 40-60% سي انورم في البريود هذه.
0: فهمت علاش مليون عندي جمعة
2: سكر الفقرة
0: نيت والله ساعات ما تبعتوش كانت فرجوا فيديو ساعات نفس اللي جي بي مارتين في الجمعة ما
2: لغاية
0: مش منحبش تعدى لورق العنب باقي اهون
1: ريو
0: ورق نخل معناتها يحوس بيهم تورس نيو معناتها يدور في الراديو اي برا شوية اخرى جايين في انتبه احلى صباح
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنيه ما تعديش وشنيه باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك توصلها تولي مشروعك وغرامك تسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.

0: انتبه بهشقال ناديا الفورتي.
1: مش حكيه اليوم على علاقة النظرات الذكية ووقائع متاع تحرش جنسي. ذي بشهزنا لفرنسا وين مكتب الادعاء في باريس كان تلقى عدد من الشكايات اللي تتعلق بتصوير نساء في الشوارع بالنظرات الذكية هذية. ومن بعد شنو يصير؟ يتم نشر المقاطع من غير الموافقة متاعهم. ممثلي الادعاء في باريس كانوا فتحوا تحقيقات جنائية بشأن شبهة تحرش جنسي مرتبطة بهالنظرات هذية. هيئة حماية البيانات الفرنسية زادة هي بدأت لقات شكاية من عند برشا النشطات في وقت اللي برشا دول في العالم زادة قاعدة تخدم للتعامل مع التأثيرات الاجتماعية للأجهزة هذه. دونك فما برشا أنواع متاع نظرات ذكية في الأسواق، لكن نظرات شركة ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا واللي هي مصنعة بالتعاون مع شركات أخرين اللي قاعدة تتصدر السوق بحصة عالمية توصل حتى ل 76%. دونك النظرات هذه متاع ميتا فيها لتكنيك متاع الذكاء الاصطناعي واللي فيها دي كاميرا صغار انتجري في المرايات هذوما، وهي تعطي الفرصة للي باش يلبس اللونات هذية انه يصور بشكل غير لافت للانتباه. هذية خلى نجاح كبير، تبيعوا منها تقريبا 7 ملايين يونيتي العام اللي تعدى. واخر البيانات اللي في علاقة بالمبيعات هذية تتحدث على انه فما نمو هائل صار عام 2026 حسب زادة رويترز. النجاح هذية اللي ادى زادة الى تزايد اليوم التدقيق الدولي من قبل جهة الادعاء والهيئة التنظيمية وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان وشركات بسبب قضايا تشمل التحرش الجنسي، ممارسات غير قانونية داخل الشركات والمراقبة غير المشروعة.
2: Un dragueur de rue se filme en train d'aborder une femme avant de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Des images obtenues avec une caméra installée sur des lunettes connectées. Cette jeune femme a par exemple porté plainte contre un influenceur après la publication d'une vidéo sans son consentement.
3: Je me suis senti trahi, choqué, étonné.
2: Sa plainte vise cet homme qui assure avoir obtenu l'autorisation de la jeune femme. Et sa technique est bien rodée. Lunettes remontées sur le front et un bout de scotch noir collé à l'endroit où un voyant lumineux s'allume normalement quand les lunettes filment. Les plaintes face à ce type de comportement se multiplient. La justice a ouvert plusieurs enquêtes pour diffusion de vidéos représentant l'image d'une personne sans son consentement. Un délit faisant encourir 2 ans de prison et 45 000 euros d'amende.
1: Voilà, donc كما كنا نسمعوا من المفروض
4: انه هل العقوبة ان شاء الله بالمثل في تونس.
1: وي
4: صراحة متى بالتليفون ولا بالنظارات ولا باليهم
5: احنا منعوا الاستيراد نتاعهم في بالي.
4: اي ما فهم شكون لابس منهم الوريد معناتها. ما تعرفت في الشارع شكون لابس منها؟ عرفني شكون لابس منها معناتها مرق على الداخ، ما تكش جابها كش يعمل بها علاش لابسها معناتها شيء دوخ.
1: فما زاد النقطة اللي كنا نسمع فيها أمين هو أنه خاطر نورمالمون المريت ذوما حتى باش يكونوا معناها عندك الحق تلبسهم يلزم فما أن فويون يشعل، دونك اللي باش يراك إن فوا شايف كل لمبوبة هذيك صغيرة تشعل، دونك باش يمشي في باله يفهم اللي راك قاعد تصور فيه. سوف كيما سمعنا توا أنه هالتقنية الجديدة تخلي أنه تنجم تغطي بسكوتش فيلون المريت يولي ما عادش يظهر هكا الفويون. فما بعض الجمعيات في فرنسا ومن بينهم زادة أسوسياسيون إي أنفانس اللي تقول تلقيت 30 إشعار من عند قاصرات اللي تعرضوا للتحرش بعد ما ظهروا من غير ما أعربوا عن الموافقة متاعهم في واحدة من الفيديو.
6: Via sa plateforme le 30-18, l'association a reçu plus d'une trentaine de signalements de femmes mineures qui subissent du cyberharcèlement après être apparues sans leur consentement dans l'une de ces vidéos.
7: On sait comment fonctionnent les réseaux sociaux, on peut retrouver très facilement les comptes des gens sur Internet et donc en fait c'est là où elles vont se recevoir ces menaces et ces vagues de cyberharcèlement, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'elles prennent conscience qu'elles sont sur les réseaux sociaux et qu'elles ont été filmées en amont.
6: Hier, le parquet de Paris a confirmé que le phénomène est
8: une tendance montante sur les réseaux sociaux
6: et a annoncé être
8: saisi de plaintes portant sur des atteintes à l'intimité de la vie privée liées à l'usage de lunettes connectées.
1: Donc, مكتب الادعاء العام في باريس قال رويترز انه فتح في الفترة الأخيرة تحقيقات جنائية بعد الشكاية هذه اللي تتعلق بالتحرش الجنسي على خلفية انتشار خلينا نقول الموضة جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي تقوم على استخدام النظارات الذكية لتصوير نساء في الشارع من غير موافقتهم، ومن بعد يتم نشر الفيديو على الانترنت. وحتى الادعاء العام مازال ما وضحش شنية هالعلامة التجارية للأجهزة المستخدمة. وشفنا أنه زاد حتى بعض دور السينما مثلا كما في المملكة المتحدة منعوا استخدام النظارات الذكية. فما حتى مجموعة ألمانية للدفاع عن حقوق المستهلك قدمت شكاية جنائية ضد ميتا. قدموا شكاية ضد ميتا وشركة أخرى لتشارك في بيع الأجهزة هذه في ألمانيا واستندوا إلى قوانين الخصوصية خصوصية. باش نخدمو بالمشكل اللي صارت عندها تقريبا عام جوستومون بين ميتا وانستغرام, وشنو البلاتفورم انستغرام عملت بلوتو بين النظرات هذوما الذكية والانستغرام. دونك شنو التصرف اللي عملوه, وحتى فما عملوا دي ميزاجور جدد باش يكونوا ادابتي باش ما يتمش الاختراق نتاع الحرمة والخصوصية نتاع كل شخص.
2: ميتا تبدأ حملة واسعة على إنستغرام لحظر الحسابات التي تستخدم نظارتها الذكية في تصوير الأشخاص خفية ونشر المقاطع دون موافقتهم, في محاولة للحد من المحتوى الذي يتضمن تحرشا أو انتهاكا للخصوصية. وأكد رئيس إنستغرام آدم موسيري أن المنصة ستحذف أي محتوى يستغل الآخرين أو يصورهم سرا. وجاء التحرك بعد انتشار مقاطع لرجال يصورون نساء في الأماكن العامة دون علمهن, ما دفع البعض إلى إطلاق لقب نظارات المتحرشين على المنتج. وسبق أن أضافت تحديثات تمنع تعطيل ضوء التسجيل في النظارات ضمن جهود للحد من إساءة استخدامها.
4: به جيناها راه حتى احنا ايد في تونس موجودين, ريت قلت لك مريت بعينيا, فمش واحد مش اثنين, ريت زوز ولا ثلاثة ولا أربعة من الناس على الأقل الصفة هذه لابسين منهم.
5: دونك هو القانون راهو يمنع حتى معناتها ان ننطلقوا من الفكره انه انت شوف الكاميرا سيرفيونس ما عندكش الحق توجهها للشارع,
4: يلزمها في دارك,
5: يلزمها تصور كان في دارك باش انت تدور بكاميرا سيرفيونس وتسجل في الناس في الشارع, مساله اخلاقيا غير مقبوله, قانونيا ممنوعه. ولكن التحدي هو كيفاش باش تواجهها بين سور وبين قوانين, يسرتو انه معناتها هذه حاجه تسهل تهريبها, معناتها انسان لونات معناتها اللي باش يحاول يهرب باش ينجم. والشركات اللي تصنع فيهم من الاول حطوا واحد فويون معناتها اللي يشعل وقت اللي تبدا تسجل, ولكن بيان سور اللي يسرق يغلب اللي حاحي. دونك ونجحوا في انه اللي هاك ويمنعوا من الاول كانوا يغطيوها, ولكن بعد ولاو حتى البلوك دون فاسون انفورماتيك ما عادش تشعل اللومب هذيك. دونك اليوم فما تحدي, يدير فما حاله استنفار خاصه ميتال هي عندها الموديل اللي تباع اكثر واللي هو مربوط بالذكاء الاصطناعي ويقدم خدمات اخرى راهي ايجابيه, معناتها
4: هم كلهم ايجابيه برك استغلال الانسان ديما راهو
5: فوالا. دونك الاستغلال
4: كل ما نعملوا حاجه ايجابيه يفسد معناتها هو الانسان به.
5: تقول انت نرجع للعصر الحجري
4: هذا اللي ماشي هكاك برامو به. قبل ما نكملوا الحلقة نتاع اليوم, معناتها الذكاء الاصطناعي قاعدين تسمعوا وطرق جديدة والعيش بلونات معناتها كونكتي لونات توريك وتنجم حتى راهو فاسكيو بها زاد من بعد يوليو. معناتها عطيت بعض لي بارامتر إياد ونادية والسادة المستمعين للذكاء الاصطناعي, حطيت فيهم المعطيات اللي خصوا مثلا معاش انا ستيرا فما مثلا ذي مقطوعة ذي ما فهميش انا مشكل نتاع ضوء درشني تجاوزناه الحمد لله. رانيديا اليوم زادتني مثلا بارامتر نتاع الحواجة ناقصين شوية خاطر قصان الضوء اللي صار وكل, وقلت له معناتها اعطيني بعض صور متاعيانا ونادية وإياد من عام 2050 مثلا ولا 2040
1: حلو
4: كيفاش ترانا نكون هذه الصورة متاعي التصوير متاعي للمستقبل مش للماضي راه هذا المستقبل إن شاء الله باخ تضحك
5: عليا
4: أي محليني هذاك أنا مش بدائي هذاك أنا القدام باخ نشوفوا نادية الساعة كيفاش بطاقة هذا إياد أي باه
1: حلو
4: خونا ديجانا حلينات ولا يشوف
5: عملت نوتي غادي
4: باركونتر ما ضعفش على المستقبل هذا ما نشوفوا نادية
1: لا لا
4: نادية ضعفت ما خدت ماش عندها ما تاكل اصلا ديجا هذه صور المستقبل نتاعنا معناتها فيوتشرست طلع الذكاء الاصطناعي معناتها اعطانا نظره استشرافيه
1: قريبا هذوما
4: عشر سنين اخرين باذن الله على النسق هذا. يعطيك صحه بون تصور تلقاهم في الفيديو هذايا دونك ارجعوا انتبه تلقاو تصور تفهموا على شي يضحكوا نادية وإياد. يعطيك صحة نادية إياد بارك الله فيك, صديقنا مراد صديقنا عبد الناصر بارك الله فيك. شوية آخر موعد مع جيهان نتقابلوا غدوة, نهاركم أسعد الأيام في الأمان.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح موزايك FM لا راديو.

0: تدلل. حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: اي اما وين التحدي؟

0: جوصغ يعود إليكم من جديد. إيمان توجيت اللي كبرنا معهم الكل من اليوم وحدى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت كلها مرتاح يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هواد على مكافحة الفساد، وذلك خلال تناوله بالدرس مطولا مسألة الغلاء المشط للأسعار خلال لقائه أمس كلا من رئيسة الحكومة سر الزعفران الزنزري ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. ورئيس الجمهورية يضيف أن الفساد له أشكال متعددة ولا يقتصر على الرشوة، بل يشمل أيضا الغش وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمات العامة، فضلا عن التنكيل بمنظوري الإدارة في كافة المجالات، وهي ظواهر لا تزال تتفاقم ويقتضي الواجب الوطني وضع حد سريع ونهائي لها، معتبرا في الآن ذاته أن الغاية من هذه الممارسات ومن يقف وراءها تتمثل في إجهاض المسار الثوري الذي خطه الشعب وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاو يفيد بأن قطاع الطماطم يمر بثلاثة مواسم إنتاج، مشيرا إلى أن الموسم الحالي هو موسم الخريفية الموجه أساسا إلى السوق والذي شهد ظروفا مناخية صعبة أثرت بشكل كبير على الإنتاج. والضاوي وضح في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايكا اليوم أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة الازدهار أدى إلى تساقط الأزهار وتعطل النمو والثمار، ما انعكس سلبا على مردودية الطماطم وفق تعبيره.
4: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه ثلاثة مواسم. الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس، هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي لاريير سيزون زوزي احنا لغة الفلاحة، لاريير سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حاليا وقته. ثم الموسم البكورات، هذوما الثلاثة مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في لاريير سيزون. لاريير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير، السخانة طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها، وبالتالي يصير اسقاط، كل نوارة تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط. مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش تنجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي، وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة اخرى، حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي اماكن الانتاج اللي هي سبيبة في الارير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، يعني جهات منجة في الارير سيزون، ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
3: في تطورات الشأن الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بارتقاء 7 شهداء جراء غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة. الحكومة النرويجية تعلن أنها ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 125 مليون كورونا نرويجية، ما يعادل ما يفوق 13 مليون دولار إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الأمم المتحدة والبنك الدولي، بما في ذلك دعم ميزانية القطاع العام. مقتل 7 أشخاص وإصابة 20 أو 10 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة روسية اليوم استهدف منشأة زراعية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كروتسكي. وختاما، باكستان تعلن شن غارات بطائرات مقاتلة ومسيرة على 10 مواقع في أفغانستان، متهمة الأخيرة بتوفير ملاذات لما وصفتهم بالإرهابيين على أراضيها، فيما أفاد أحد سكان قندهار في جنوب أفغانستان لوكالة فرانس بريس صباح اليوم بتعرض المدينة التي تعد المقر الرئيسي لإقامة الزعيم الأعلى لحركة طالبان لغارة جوية. وجاءت الضربات الباكستانية على المنطقة الحدودية هذا الأسبوع عقب هجوم استهدف مقرا للشرطة في شمال باكستان الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
2: في تونس.

0: جيل ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يا اهلا وسهلا بكل مستمعينا. ولا لا لا لا لازم نصبح عليكم بصباح الفل على سمونا واللي يحبونا الكل تسعه ودرجة على وزي كفام، وكما كل يوم على امتداد لسي على اثنين ثلاثه سويع. ما تقلقوش معنا اللي نبغى تلقاو عنا الاخبار لاكتواليتي اللي صاير في البلاد وحتى خارج البلاد، عيون لا تنام في كل بلاصه، نعطيكم ايش صاير في الدنيا. وبيان سور نسمعوكم اصواتكم انتم اللي سجلتونا على 71 113 013، في زوز مواعيد من صندوق عجب، بين شرقي بين غربي بين قديم بين جديد، لكن البدايه ديما لازم تكون اغنيه تونسيه فيكم اللي يتعقل فيها. اي نعم، هذيك هي بلا ما

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تسجل صوتك وتسمع صوتك معنا بيان سور. لكن قبل خان قلكم نقبل النقد والملاحظات دي من ذكركم انه كان عندكم عيد ميلاد. كل عام وانتم حين بخير. اليوم 24 سبتمبر، ان شاء الله بطول العمر ليك والحبيب اللي تحب تعمل لهم سوربريز تسجلهم بالديديكاس بصوتك ديما. نعاود نقول احلى تكون نذكر ديما نفس ريبوندور 71 113 013 التسعة ودرجين. قبل ما نبدا معاكم في اخبارنا وحكايتنا بيان سور، نعطيكم كلمة لكم انتما في الموعد الأول من صندوق أعجب تحكي وتناقشوا معنا. هو مثل شعبي احنا نقولوه، يقول لك شوق ذوق ولا ذوق شوق. حاسيلو من المثل هذية المستمعة قالتها، والله هي مستمعة الكريمة، احنا زيدا قلناها لمرة الاثنين ثلاثة وينو برشا الحق تربي ما برشا مويت قاعدين لوجوا عليهم ونسألو وينهم وينهم وينهم، لكن بالحق وينو وينو الخبز اللي بالألياف؟ راهي طويلة الحكاية، رانا عمناه ولحكينا عليه وفرحنا وبعد نسينا، عاودنا سنة حكينا عليه وفرحنا وبعد نسينا، وهبط في الرائد الرسمي والناس الكل اتفقوا عليه وفي صحة المواطن التونسي، وبش يلقى الخبز بالألياف مش الخبز الأبيض موجود في الكوشة وبسعر الباجيت، وفرحنا بقوين. شنو هو اللي صار؟ هل معناها هل فما شكون ينو اليوم، حتى مش اليوم غدوة بعد غدوة، النهار اللي يظهر له، النهار اللي يختار، النهار اللي تتوفر عنده المعلومة يفسر لنا يقولنا علاش؟ مال علاش كانت الزربة؟ كيفاش يهبط في الرائد الرسمي وبعد ما يتطبقش؟ مال علاش زربنا وقلنا باش يتوفر وموجود وحذرنا وبدينا نرحيه وحذرنا المطاحن وبداو راهو تبعنا معاكم خطوة بخطوة، وبعد وين الخبز؟ مش موجود. عليه شكون اللي عطل؟ ترى خانس مو صندوق عجب.
0: صندوق عجب
2: وزيك فهم عسلامة يا مدام جيهان. فما مثل تونسي يقول ذوق وشوق، احنا التوانسة شوقنا وما ذقناش شنية هي الخبز اللي يعطونا به واللي يحكيوا به وصحوا فيه برشا وزرة. لا حي لمن تنادي يا ولادي، قولونا شنو صار، شنو اللي تبدل، شنو اللي تغير، تقعدوا وتخالفوا.
3: نفهم يا أخي الموتورات تبعينا في العربات ولا ما عادش، على خاطر حسب ما نشوف ولا عندهم قانون واحد في مجلة الطرقات اللي هو ديما القدام جامي أونارير. الموتورات قاعدين يتصرفوا بطريقة همجية، وصلت المرحلة أن قريب نوصل لبنغلاديش ولا الهند. الموتور توا ما تشوفه كان يزمر يدوب عليك على يمين على يسار وراك فوقك، ما عنده حتى أدنى احترام. وفوق من هدايا ليه يزيد يغسلك ساعات، تبدأ في سونس يونيك مثلا يجيك مقفل فوال مقابلة يغسلك ويزمر عليك، يعرفك أنت كهربا بتنقص له، إلى متى بتنوصله بالهمجية هذية؟
4: صباح الخير صندوق عجب، ربي حبيت نوجه ميساج. يا اخي ما تعدى حتى مسؤول هكا من شركة البساتين طريق شنوة الكيس الجديد، علاش بربي الاشغال التو واقفه كيكا؟ ما كومش قاعدين تحسوا بالمعاناة متاع العباد؟ راهي البساتين ما عادش تدخل، راهي ما عادش تقرب، لا يزي حفر، لا يزي قلة النظام، لا يزي كيسات.

0: معكم على موزاي كافي، مرحبا بكم. 9:21 دقيقة هكا من عاداتنا نحبوا نسألوا على طقس شنحويلو اليوم ليمات جاي معنا من المعهد الوطني رز الجوي سليم بن ميلاد. سليم صباح الخيرات.
1: صباح الخير جيهان وصباح الخير كيف مستمعين دعات موزاي.
0: صباح النشاط والحيوية ما شاء الله ما شاء الله، صوت ملعلع يا سليم. شنحويل طقسنا اليوم إن شاء الله؟
1: طقسنا لاباس، طقسنا البارح بدات بالخلايا العادية، بدات الفترة الصباحية البارح بدات من الجنوب الشرقي وين سجلنا في جزيرة جربة 20 ملم، ثم شملت بعد الظهر البارح مناطق الغربية الوسط والجنوب وين سجلنا 24 ملم في تمغزم ولاية توزر، ولاحقا أثناء آخر نهار وأثناء الليل الخلايا العادية زاد شملت تطاوين وأقصى الجنوب حتى أقصى ولاية تطاوين حتى البرج الخضراء. يعني الأيامات اللي فاتت كل الأمطار شملت أغلب ولايات الجمهورية، إن شاء الله تكون أمطار الخير على
0: إن شاء الله يا ربي. دونك الأمطار هذه باش تعم بعد على كامل الولايات الأيامات الجاية.
1: بالنسبة لليوم الأمطار بتشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب حتى ولاية تطاوين وأقصى ولاية تطاوين زاد معنية بالأمطار، تكون مؤقتا عاديه ومحليين غزيرة. محليين غزيرة هوني نذكر ولاية جابس مدنين تطاوين زاد معنيين بالأمطار، إن شاء الله تكون كمية طيبة. بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، أما تقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في توسط العاصمة نسجل 30 درجة كحرارة القصوى وهي في حدود المعدات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة العشية باش نكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي جديد يتمركز على إيطاليا، وبالتالي يشمل المناطق الشرقية. المناطق الشرقية غدوة آخر نهار معنية بعض الأمطار المتفرقة ومحلية عادية، بينما نهار السبت باش تحوم أكثر الأمطار العادية وتمشي من مناطق الشمال كل والمناطق الشرقية وتكون مؤقتا عادية. بقية المناطق فيها سحب عابرة، بينما الحرارة غدوة بتكون ارتفاع طفيف درجة أو درجتين، ونهار من نهار السبت فما انخفاض تدريجي في درجة الحرارة.
0: معناه ننتظر إنه ويكاند يكون في أمطار إن شاء الله؟
1: صحيح، هو نهار السبت فما الأمطار بالمناطق الشمال، بينما نهار الأحد المنخفض الضغط الجوي قاعد يتنقل تدريجيا نحو الشرق، وبالتالي نهار السبت نهار الأحد باش يقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة بالجنوب الشرقي، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة.
0: هكا وهذا هو طقس الخريف هكا ولا لا؟
1: صحيح، متقلب الخريف.
0: صحيح. شكرا ليك سليم بن ميلاد، تحية ليك، يعيشك إن شاء الله نهارك زين. كل مستمعينا وما كنتوا مرحبا بكم من 9:24 دقيقة، نكملوا مع بعضنا حتى نص النهار.

0: حتى لنص النهار معاكم مستمعينا 9:27 دقيقة. مش بدنا نحكي لكم على العطل من توا يجيين، مازلنا كبدينا وحطينا ساقينا بديو توا عادة بديو يشدوا ريتم الأولاد والصغار في القراية، ولا بزلكم شايحين لكم الريق سيسون بشوية بشوية توا يشدوا ريتم. وزارة التربية أعلنت كانت البارح عن رزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 فيما يخص الإعداديات أكيد والمعاهد. فدونك نقول لكم انه حسب وزارة التربية عطلة نصف الثلاثي الاول بش يكون من 26 اكتوبر حتى الغرة نوفمبر 2026. عطلة الشتاء هذه اللي نوعا ما برشا عاملة هكا مش بوليميك، كمان العائلات تسألوا قالك من 14 حتى 27 ديسمبر علاش ما كانتش معناها حاولوا نتكون بعد رأس العام. عادة ما ديما رأس العام يكون فلوس، تقولك مثلا فمن طلبه هوني اللي يروح بش يعدي رأس العام عند عائلته اللي يبعد وحسله. هذه فيما يخص عطلة الشتاء دونك باش تكون من 14 حتى 27 ديسمبر، وبعد عطلة نص الثلاثي الثاني من 1 حتى 7 فيفري. بالنسبة لعطلة الربيع مش تكون من 15 ل 28 مارس. ولا وبيان سور عيد الفطر وعيد الأضحى وعطلة رأس السنة الهجرية يحضروا هنا ويخرجوا هنا عند ضبط المواعيد. وبالنسبة للأعياد والمناسبات الوطنية دوك بش يكون فما عيد الجلية 15 أكتوبر، بش يكون عيد الثورة 17 ديسمبر، عيد الاستقلال 20 مارس، ذكرى الشهداء 9 أفريل، وعيد الشغل 1 ماي. دونك هذا هو على اساس انه توفى السنه الدراسيه ان شاء الله يا ربي بالرجاح نهار 30 جوان 2027. هذا فيما يخص الرزنامه، رزنامه كما قلت لكم الفروض والاختبارات اللي متعملوا عليها طلا، وتلقاوها بيان سور على موقع وصفحه وزاره التربيه. ان شاء الله بنريح لصغيراتنا الكل، باش نحكي وحكينا على صغيرات مش نحكي، وعلى اللي فيهم البركه، على كباراتنا، على المتقاعدين، جيرايتي اللي هي بطاقة جيرايتي اللي عديد بالمتقاعدين ينتفعوا بها من البريد التونسي. علاش البريد هبط البارح ويقول ابتداء من الخمسة متاع العشية نجموا يجبدوا الجيرايات متاعهم؟ قالك علاش الخمسة متاع العشية لقوا نجموا نلقى وقتها ما نخلطوش، البوسطة تكون مسكرة. التفاصيل جينا مع مسؤول بالبريد التونسي بعد شوية.
1: مع الفيبر توفنات قوي الكونيكسيون والويفي في الدار، تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة، هذا الكل بأحسن سوق مع البرومو فيبر توفنات. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا توفنات، زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل، وتهدي لك زيدة لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لل100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توفنات. الكل انترنت فما توفنات.

0: مرحبا بكم مستمعينا وجي معادك العادة نذكركم قاعدين تسمعوا معنا في صباح الناس على موزيك كافي متوى الوقت 9:38 هما الخير والبركة ربي يطول عمرهم. نحكي على المتقاعدين اللي البريد تونسي كان هبط بلاغ البارح وعلمهم انه ينجموا يجبدوا الروتريت بتاعهم جرايتهم ببطاقة جرايتي من البريد التونسي ابتداء من 5 متاع العشية نهار 4/23 سبتمبر. سألت أنا قلت عليه 5 متاع العشية، عليه البلاغ يحط 5 متاع العشية، معناه 5 يخلط يلقى البوستة تقريب سكرت. خلنا نفهموا الحكاية ونسألوا زادا جرايتي قديش انتفعوا بها، قديش كانت مهمة، شنو ينجموا يعملوا بها أبار إنهم يجبدوا الشهرية بتاعهم بالتقاعد بتاعهم. دونك هذا كل الروتريت بتاعهم خلنا نفهموا مع ضيفي رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي سي وليد إغزيز. ومعنا سي وليد، صباح الخيرات.
1: صباح النور، تحية ليك وتحية لكل مستمعي ومستمعات موزاي كفام وشكرا على الاستضافة.
0: ربي فضلك سي وليد. أنا غالبا كيف أظهر لي على 5 متاع العشية، ما كانش مثلا يكون 10 متاع الصباح أنه صنار نقول أنا بش يلقاوا الوقت عشية كاملة يمشوا البريد. التوقيت في أنه ابتداء من 5 متاع العشية وقت للبريد يسكر نورمال مو.
1: بالفعل هو ال
0: عملتوها بالعاني معناها مقصودة.
1: لا مقصودة بالطبيعة، أكيد مقصودة، أكيد مقصودة. احنا شوف نقوم بخلاص الجرايات بزوز طرق، الجرايات المتقاعدين CNSS و CNRPS، اما تكون في شكل حوالة موندا ولا تكون في شكل انها تتصب في بطاقة، البطاقة هذه اسمها بطاقة جرايتي، نصبوها مع الخمسة متاع العشية باش نسهلوا على العباد بعد ما تسكر مكاتب البريد يتوجهوا الموزعات الآلية لديستريبيتور اوتوماتيك دو بيي باش يجبدوا الفلوس نتاعهم من الموزعات الآلية.
0: فوالا، دونك طريقة ذكية باش ما تشدوش لي غيشي والصف، هاكا امشيو لديستريبيتور
1: اكزاكتومون باش نقصوا هكا الضغط على مكاتب البريد من جهة، وباش نسهلوا زاد الخدمة للمواطن، وهذا الأهم للحريف البريد التونسي، نسهلوا له الخدمة انه راهو جرايتك ونعودوه انه جرايتك على ذمتك في كل وقت اذا كان موجودة بالبطاقة 24 على 24، 7 أيام على 7 أيام. كان مكتب البريد محلول ولا مسكر، راك تنجم تجبد جرايتك الكلها ولا جزء منها. احنا نعرفوا انه كتب الفلوس في البطاقة راهو ينجم يجبد جزء 100 200 50 20، اللي هو المبلغ اللي حب عليه ينجم يجبد جزء من جرايته او جرايته كله، هو حر كيفاش يستعمل بطاقته. هذا من جهة. من جهة اخرى رانا اليوم نحكيه على 700 موزع آلي موجودين على كامل تراب الجمهورية، معناتها براتيك مو قريب نوصلوا لعدد يساوي عدد مكاتب البريد. احنا اليوم نحكيه على 1000 مكتب بريد ولا 1100 مكتب بريد، الموزعات اليوم 700 موزع آلي، بمعنى أنه براتيكمون كل مكتب بريد فيه موزع آلي.
0: أي خلينا نشوف الخطة اللي عملتوها مع سي وليد.
1: إنكم ما نجحت ولا لا؟
0: نجحت ولا لا بالأرقام؟ هذا نجم نحكي عليها كيف بالأرقام. من البارح الخمسة متاع العشية لليوم عندكم شي تقريب قديش من متقاعد مشي جبد بالكارتة جرايتي من الديستريبيتور متاع البريد التونسي؟
1: احنا هاد خلنا نبداو نقولوا قديش عدد المتقاعدين اللي تم صرف جرايتهم على البطاقات هذه. احنا صرفنا 361873 جرايه في البطاقات تاع جرايتي سي ان اس اس سي ان ار بي اس على عدد جملي 596000 وشويه متقاعد، اللي هو دونك الفلوس اللي تصرفت في البطاقات هذه اكثر من 61% تم صرفهم في البطاقات هذه. هذا كجزء أول من المعلومة. الجزء الثاني زعما من الخمسة متاع العشية لليوم الصباح 8 متاع الصباح قديش من حريف جبد في الموزعات الآلية؟ فتنا 43000 عملية سحب من الموزعات الآلية، بمعنى أنه فتنا أكثر من 12 إلى 13% جبدوا الجرايات متاعهم من توقيت الخمسة متاع العشية حتىش للثمانية متاع الصباح قبل ما تحل مكاتب البريد.
0: لاني خطة ناجحة.
1: وهذا مهم برشا انه عودنا الحريف انه يستعمل الموزعات الآلية، انه استعمل بطاقته من غير ما يكون مضطر انه يتواجه المكتب البريد، الموزع على زمته 24 على 24 في كامل تراب الجمهورية نجم يسحب جرايته شوي بشوي. احنا راو نهارين ثلاثة القدام باش نولوا نحكيه على 60 و70% من الحرفاء اللي عندهم بطاقات قاموا بالسحب من الموزعات الآلية للبريد التونسي.
0: اي فكرة بيها وكتسهل لهم وبطاقة جرايتي زيدا خلنا نذكر سي وليد لأنه حكينا عليها عديد المرات معاكم, مش فقط معناه باش نقولنا يجبد بها الروتريت نتاعو, لا ينجم يعمل بها عمليات أخرى.
1: أكيد بطاقة جرايتي نجم يخلص بها كل المشتريات داك الآلات الطرفية اللي تي بي يو في المغازات وغيرها, هذا من جهة. من جهة أخرى نجم يستعملها سيور انترنت باش يعمل دي بايمون كيما باش يخلص فاتورة ماء, فاتورة ضوء, تليفون, فيزيت تكنيك متاع الكهرباء وغيرها من الخدمات اللي موجودة اللي على ذمة الحرفاء واللي من خلالها ينجم يستعمل البطاقة متاعه بخلاف أنه يستعملها في الموزعات الآلية.
0: في الموزعات الآلية اللي قلنا احنا عنا 700 موزع آلي تابع للبريد التونسي. بربي سمحني سؤال, في العام قديش تقريبا تصير من عملية هكا تسحب في الموزعات اللي تابع للبريد التونسي؟
1: أقول لك في الشهر في العام يظهر لي في الشهر نحكي على 4 ملايين أوبيراسيون دو روتري في الموزعات الآلية تابع للبريد التونسي. بياسور نحكي توت كاتيجوري كونفوندو دو كار دو لابوست, يعني البريد التونسي مش عنده كان بطاقات جرايتي, عنده البطاقات الموجهة للشباب, عنده البطاقات ذات المرتبطة بالحسابات البريدية الجارية. وعلى فكرة راو فما جزء من الحرفاء المتقاعدين هذوما عندهم حسابات بريدية جارية ويستعملوا زادة في البطاقات اللي تابع الحسابات البريدية هذه. نحكيه على أكثر من 173 ألف متقاعد اللي عندهم حسابات بريدية جارية ويستعملوا في البطاقات اللي نجموا من خلالها يقوموا بسحب الجرايات متاعها.
0: واضح. بطاقة جرايتي اللي من 2023 بدأ العمل بها.
1: بالفعل من 2023 توا براتيكمون 3 سنوات بدينا بشوي بشوية عودنا الحرفاء نتاعنا أنهم يستعملوا البطاقات. اليوم الحمد لله أنه جزء كبير منهم يقوم بسحب الجرايات باستعمال الموزعات الآلية. وستانسوا هما بالبلاغ هذاك اللي هبطوا البريد التونسي كل ما يصير الصابين تاع الجرايات هذه, استانسوا بالبلاغ هذاك اللي هبط يقول لهم راهو بعد 5 متاع العشية ولا بعد وقت معين راهو الجرايات نتاعكم على ذمتكم وراهو تنجموا تسحبوهم من أي موزع آلي تابع البريد التونسي.
0: فوالا احنا حابين نفهموا علاش 5 متاع العشية والفكرة كانت ناجحة والبلاغ. فوالا هذا هو معناها مسيتوا بيه عدد كبير, كي احنا نحكيوا على 43 ألف عملية سحب صارت من البارح 5 متاع العشيه اليوم 8 متاع الصباح كما قلت لي سي وليد, معناه اكثر من 13000 جبدوا دوك اكا هو
1: اكثر من
0: 13% فوالا سامحني. اي يعطيك صحه سي وليد, نورتني سيدي, شكرا ليك.
1: شكرا لك,
0: ربي يفضلك. شكرا ليك سي وليد غزيز, رئيس مركز النقديات بالبريد التونسي.

0: نسيك يا سلام أم كلثوم كما كنها رخميس ما ننسيوش لونديفو. إيه وي الغنية من كلمات الشاعر مأمون الشنو الحان الموسيقار بليغ حمدي. خليكم مع مقطع من أنسيك, خليكم مع سيف الأخبار وراجعين نكمل بعضنا حتى نص النهار.
1: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزيك اف ام.
2: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
3: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دغولو اسويتو ليلا بريستيج ب 4990 وتزيد تاخد دغولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. منطقة برج السدرية تشهد ليلة أمس حادث مرور أودى بحياة نادل يعمل بأحدى المقاهي بالمنطقة، وذلك أثر تعرضه لدهس مفاجئ من قبل سيارة خفيفة كانت تسير بسرعة جنونية. وتعود تفاصيل الواقع إلى فقدان سائق السيارة السيطرة على وسيلة نقله نتيجة السرعة المفرطة، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالمقهى وتسبب في دهس نادل أثناء أداء عمله. وقد حل أعوان الحماية المدنية ببن عروس على عين المكان وحاولوا إسعاف النادل، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات البليغة التي تلقاها، فيما تمكنوا من نقل سائق السيارة على جناح السرعة إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، وقد وصفت حالته بالحرجة. هذا وقد حلت الوحدات الأمنية لمعاينة الحادثة، حيث تم فتح تحقيق عاجل للوقوف على الملابسات الدقيقة وتحديد المسؤوليات القانونية. ولتونس عماد بوخريسي أعلن أنه سيقع بداية من اليوم الموافق للرابع والعشرين من سبتمبر الجاري ولغاية السادس من أكتوبر 2026 رش المبيدات بواسطة طائرة كامل اليوم فوق ضفاف صبخة السجومي، وذلك في نطاق برنامج مقاومة الحشرات. هذا ودعا الوالي في بلاغ كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عمليات رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. ديوان الخدمات الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلا، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري. دوليا، مستشار للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنة يحذر اليوم من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسيع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. ويحيى رحيم صفوي يقول في مقطع مصور بثته وكالة أنباء فارس الإيرانية أنه مع امتداد النزاع من الخليج الفارسي ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر، فمن المحتمل أن يتسع هذا النطاق ردا على حرب محتملة حتى المحيط الهندي أو ربما أبعد منه وفق قوله. المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل يقول إن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز شرق تركيا صباح اليوم على عمق 10 كيلومترات. من شركات التكنولوجيا إلى أروقة مجلس الأمن، يتسع النقاش حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وحدود استخدامه في ظل تحذيرات من أن التطور المتسارع لهذه التقنية قد يفرض تحديات غير مسبوقة على البشرية. فهل بات العالم بحاجة إلى وضع قواعد دولية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي قبل فوات الأوان؟ التفاصيل في تقرير الزميل غفران العكرمي.
1: لم يعد النقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي مقتصرا على الخبراء وشركات التكنولوجيا، بل وصل إلى مجلس الأمن الدولي، حيث حذر قادة شركات كبرى من أن التطور السريع لهذه التقنية قد يجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. فخلال جلسة عقدت في الساعات الماضية، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي من أن الذكاء الاصطناعي إذا أدير بشكل سيء قد يشكل خطرا على البشرية، فيما قال رئيس أوبن AI سام ألتمان إن العالم قد يفقد السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي. القلق لا يتعلق فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات أو إنجاز المهام، بل بتطور أنظمة أكثر قدرة على التعلم واتخاذ القرارات، مع مخاوف من إمكانية استخدامها بشكل ضار أو أن تتجاوز بعض قدراتها آليات الرقابة البشرية. ولهذا دعا المشاركون إلى وضع معايير وضوابط دولية وتجنب تركيز هذه التكنولوجيا المتقدمة قدمة في يد شركة أو دولة واحدة. كما طرح الاجتماع سؤالا أوسع، من يضع الحدود عندما تصبح الآلة قادرة على اتخاذ قرارات تمس الأمن وحياة البشر؟ وتأتي هذه الدعوات في وقت حذر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر الروبوتات القاتلة، ما يعكس انتقال ملف الذكاء الاصطناعي من نقاش تقني إلى قضية مرتبطة بالأمن الدولي.
0: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.

0: ما حرمناكمش, خلينيكم تكملوها للاخر بلا بعد شويه بوا مارشي
1: مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: مي لافيش تستنى, امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G
2: عندك اورانج.

0: شيء.
1: قالوا لي خلطة 80 دينار اليوم تحديدا في بنزرت. لا مانيش باش نقول لكم شنية اللي خلطة 80 دينار. اسمه معنا بوان مارشي كامل مراد اللي يجي زمينا ومراسلنا من بنزرت. صباح الخير مراد.
2: صباح الخير جيهان، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي راديو موزايكا خير.
1: ربي فضلك يا مراد، لا فهمت نعديها بكاس ماء، لا نعديها بريقي، لا نعدي ما فهمت شيء. خلنا نبدا معاك بالاقل لوين نخلطوا ال 80 يا مراد.
2: خليها في الاخر جيهان، خليها في الاخر جيهان.
1: خليها هي مفاجاه السهره.
2: نبداو بالخضره جيهان. الطماطم 3400 الكيلو، الفلفل من 1680 حتى 2000، البطاطا من 2000 حتى 2400، البصل
1: يطاح الفلفل معناها عندكم
2: اي طايح شوية، البصل 1380، ولد القمرة 1380، القرع الأحمر بالمورسو مع الدينار، القرع الأخضر 3500، السلطة بالكعبة 2000، الخضر ورقيا مع الدوس والسلخ

0: 700 القطة، البتنجيل 3500، القناوية 100 جرام ب 2500، القارط ب 3400 تقريبا. هذو أهم أنواع الخضار الموجودة. الغلة لانزات عندنا من 8500 ل 7500.
1: لبربيكي سمحني أعطيهم أقدرهم معناها معنى انزاس ولا قرأ على روحه وصل 8500.
0: فما نوع ساعة نحا جملة واحدة وإن شاء الله يرجع لتونس ولا الكسندر هكي معاش موجود انزاس بمين، لكن المرض اللي أصاب الأشجار متاع الانزاس أو 6 سنين تالي مازلت المخلفات متاعه إلى اليوم. دونك هذه 8500 الانزاس واليامز. البوقدمة ب 12000 صغير.
1: اي بوقدمة ب 12000 سي بوقدمة بربي فضلك نقدروهم سامحني رام
0: سي بوقدمة
1: سي بوقدمة ب 12000
0: سي الخوخ 7500.
1: اي
0: تفاح حبيبة يرحم والدين جماعة القصرين الكل ما قصروش الفلاحة وإن شاء الله ربي يعطيهم على قد قلوبهم. بداية التفاح يربخ وبداية السوم متاعه يطيح من 3000 موجود معناتها حتى 8500 ودي اللي سيو بنين برشا معناتها تفاح. العنب ولا من الغلة المشتهية في العنب من 5500 معناتها الحاجة المتوسطة حتى 10000 و11000 كيلو. البطيخ البيجي لطف الكناري ب 1500 كيلو، الدقله من 6 دينارات حتى 13 دينار.
1: هاي نشوف حتى في التفاح العال 10800.
0: اي التفاح بني ديليسيو بني.
1: لا ما غير ما تقولي ديليسيو فهمت سومو من 10800 ما غير الوصف. انا اعطيني الارقام الاصفار
0: تلقى فيه فما 4500
1: اللي مضروب
0: صغيره اما بنين زاد كمان. التفاح هاي لحوم البيضاء الدجاج الدجاج ب 8500 دجاجة كاملة، الكويس 9900، الزبر ب 14900، الاسكالوب ب 19550. نمشيو طويكة اللحمة الحمراء اللحوم الحمراء. لحمة الجنب ب 40 دينار و 800، الكوتلات ب 43 و 800، لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة ب 42 دينار و 800، المنقيز ب 44 دينار الحاجة الباهية، الهبرة ب 48 دينار، العلوش يبعبع ب 65 دينار، كوتلت علوش 70، كبدة بقري 70.
1: سنة عادة دي لازم ناخذوا فيها سنة. خذوا نفس بالقدي ورانا مانيش نعطيكم مرة وبالقروات نعطيكم بالدينار التونسي. تفضل.
0: كبدة بقري ب 70 دينار وكبدة تيل علوش ب 80 دينار الكيلو نتاعها وهيك البلاكة موجودة.
1: وهنا أصمت قليلا أو كثيرا والله لا نعرف أصمت وكهو. ميرسي بوكو يعطيك الصحة.
0: مازال
1: بعد 80 حسيت باش نسكر الحانوت.
0: لا مازال الحوت. الكرفيت 26 دينار، الكالامار 46، التريليا الأحجار ب 40 دينار، البلاميت ب 10000 رخيص ومستوى معناتها وبنين طويكة، الثورالي ب 14800 السوم طيارة برشا، الورقة بحرية صغيرة موجودة من 22 دينار حتى للجراف 56 دينار، الراسكات موجود ب 14 دينار، تريليا بيزا 32، الكاترالي 8600 حتى 12 دينار، القاروس المربي ب 22، الورقة المربية 22، النازلي ب 11 دينار و 800، الباروق 18 دينار، جغالي 46، بيشي بنديرة 32، الباروق الخشين 32 دينار، بيشي ميموني فما 16000 نتاع خليج جبس وفما 30 دينار نتاع الشمال طو وقت وحوت بنين برشا، وفما الكراب بلو ب 7 دينارات.
1: هذه دورتنا
0: اهم الاسعار في بنزرت.
1: في بنزرت تحيه ليك مراد وتحيه لكل مستمعينا في بنزرت. هكا تكون دورتنا كل يوم في سوق من اسواق تونس في كل ومختلف الولايات ونعطيكم فكرة صوت وصورة. هاكا مش ما تقولنش منين جيبونا الأسعار، نشوفوا الأسعار هنا صوت وصورة من كل الأسواق. 10:24 حتى لنص النهار كل مستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: اخبار البلاد واخبار التوانسه كانوا في البلاد ولا كانوا خارج البلاد. من البارح في الليل صدمه كبيره قاعدين نتابعوا في جريمه القتل الفظيعه اللي صارت في حق تونسيه ليلى بن سالم، المراه التونسيه الام التونسيه 45 سنه اللي كاميراوات قنوات عالمية من نهار الثلاث تحديدا من مط ثلاثة متاع العشية في مونريال تحديدا، وكاميراوات قنوات عالمية قدام البلاس اللي كانت تسكن فيه، كرهة بوليسية جيران أصحاب واقفين مصدومين. العائلة هوني في تونس صدمتها كانت أكبر بينسور على بنتهم اللي تقتلت بوحشية الله يرحمها، وكانت في وسط دارها كانت تخدم أديستانس يعني قدامها الأورديناتور متاحة في دارها، وكانت وقتها في اجتماع بالزوم أونليني مع زميلها وقت اللي دخل القاتل لدارها وضربها على رأسها بآلة حادة حسب ما يتم الإعلام به من قنوات أجنبية وخاصة غادي الكندا، يقولوا ضربها على رأسها بآلة حادة. والشاهد هوني كان زميلها في العمل اللي كما قلت لكم كانوا في اجتماع أونليني بالزوم، شاف الجريمة كل وأعلم بالوقت الإسعاف اللي خلتوا حاولوا يسعفوها، ولكن للأسف الله يرحمها ليلى بن سالم توفيت. أم دي طفل يبلغ من العمر يقولوا 12-13 سنة، مقيمة في مونريال عندها سنوات، وهذا اللي حاولت أختها في برنامج مونريال انفو تقولوا كي عدوها معهم. نسمعوا شويه.
1: On n'arrête pas la moindre idée. Elishan, elle est... C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, c'est quelqu'un qui donne son compte pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi ce bonhomme-là, enfin c'est pas un bonhomme, c'est un type. En juillet, paraît-il, il s'est attaqué à deux policières.
0: بهوني للتوضيح ما نعرفوش بزنا هي الاخته صاحبتها حد من جيرانهم. ليسونسييل في التيمونياج نتاعها في برنامج مونريال انفو كانت قالت انه مصدومين. ليلى معروفه بانها طيبه وقلبها كبير وكما احنا نقولوا اللي عندها ما تخممش فيه الغيرها، وتقول انه القاتل في الجريمة هذه كان ديجا اعتدى في جويليا على زوز بوليسية وتسألوا علاش تم إطلاق سراحه ولا ما تشدش وعلى ذلك ارتكب جريمة أخرى. دونك هذا كل ما نجموش احنا نأكدوها وننفيوها. من ناحيتنا احنا باتصال مع وزارة الخارجية باش نشوفوا معهم كان فما تفاصيل أخرى. حق متاع ربي توصلت زادة كيف كيف مع أختها، ربي يصبرهم. الوضع صعيب، جريمة شنيعة، صدمة وكارثة كبيرة الحق متاع ربي عند العائلة، الأم اللي هي مرأة كبيرة زادة كيف كيف، أختها، عائلتها. إن شاء الله ربي يصبركم وإن شاء الله حقها ما يضيعش. حسب الأرقام اللي قاعد يتناولوها واللي تدور معناها خاصة من جاليتنا في كندا وتحديدا في مونريال، يقول لك إنه هذه ماشي الجريمة الأولى اللي يكون ضحيتها تونسي أو تونسية، فيقول لك إنه هذه عدد كبير، ويقولوا إنه حتى توا مثلا وصلنا 19 جريمة في نطاق شرطة مونريال في 2026، مش تخص كانت وينسا، جريمة عامة في مونريال من أول العام لتوا هذه توصل للجريمة رقم 19. شاء الله ربي يرحم ليلى بن سالم التونسية اللي كما قلت لكم اتقتلت في دارها وهي تعمل تخدم أونليني في اجتماع بالزوم. نحاولوا نتواصلوا بالعائلة ولأنه صعيب معناها حتى في تواصلي مع أختها في البريفيم نتفهم أنه ما ينجموش حالياً يصرحوا بحد شيء، وتقول احنا تواصلا لهين في امي مرأة كبيرة باش نعلموها وبيش وبيش، وان شاء الله من ناحيتها زادة كيف كيف وزارتنا وزارة الخارجية ودولتنا زادة كيف كيف تاخذ لها حقها ويقفوا معاها باش يتم الكشف على الجريمة هذه الفعل متاحة وتسليم جثمانها في اقرب وقت العائلة الله يرحمها.
2: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من 10 لنص نهار إلى عالم أرحب. Mosaic Monde.

0: هذا يدم على موزايك كافيه. بنكملوا مع بعضنا كما قلت لكم حتى للنص النهار لحداش غير بعض، وموعد ثاني مع صندوق عجب عندكم ما تحكي. وصحيح الماء متوفر، لكن يقولوا لي الأسوام ما زالت طالعة كم شوية.
1: صندوق عجب
2: بخير. صندوق عجب أنا قلتها 100 مرة وعودتها وماذا فينا ديما نعودوها، شوية من حنة وشوية مرتبط جديد. هي البلاد المصخة وملوثة تلوث المخ معاش يستوعب. أما راهو كان مش من العباد، راهو من البلدية، والعباد ما عندك ما تقول فيهم زادة. نحاول طوله ما يلوحوا في زبلهم باختو، يحطوا في الوسخ باختو، ما عندهم حتى مشكل باش يحلوا شباك الكهرباء وينظفوا كراهبهم في الكياس. شوية هكا وشوية هكا.
3: ألو مزيك، بلي ملاحظة للسيد اللي قال الناس اللي نهار كل شد الفيسبوك. انت كيفاش عرفت انه ما شدين فيسبوك؟ خاطرك انت بيدك شد الفيسبوك. انا ننصحك انت وننصحهم هما باش تطيبوا الاثنين الفيسبوك بالسلامة.
4: يا جيان براس امينك بالله، يشوف لي اختي الكار ليني 60 راي تتعدى من قدام بلاصات وما يحبسوليش، وانا هذيك البوسيبيليتي الوحيده اللي ناخذها في برشلونه. ما يحبوش يقفوا، كلمهم راني معاقه راني ضرير ما نجمش نمشي لبلاصه اخرى. يا ناس افهموني يا ناس.
5: بخير يا صندوق عجب، في البلاد هذه تشوف كل عجب. يا اخي قل لي توا المياه المعدنيه الحمد لله توفرت، توا الحماسه والعطاره مازالوا بها يترمى رسول الله بدينار يبيعوا فيها. عليه هكا عليه الاستغلال، لتر نص الدينار ولترتين ب 12 مياه. وينك يا تجاره؟ يخرج يخدموا لرواحكم، سيبوا برواتكم وخرج يخدموا اخويا. شوفونا شنو هي الحكايه هذه.
1: صندوق عجب

0: الصوتي تستهدى فيكم. خليكم على غفران في الأخبار وكانوا بعدنا حتى نص النهار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكاياتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت. أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميداني الضاوي يؤكد توفر مخزون من الطماطم المصنعة ينهز 60,000 طن من الموسم الماضي، إضافة إلى إنتاج الموسم الحالي بما يسهم في تأمين حاجية السوق. في المقابل أشار الضاوي في تصريح لبرنامج أحلى صباح على موزايك إلى أن الموسم الخريفي من إنتاج الطماطم شهد صعوبات كبيرة بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال فترة الإزهار، ما أدى إلى تساقط الأزهار تعطل نمو الثمار وتضرر المحاصيل وتراجع المردودية.
3: الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ويعايت مانيش خالص، ما عادش يلقى روحه، ما ينجمش يفكر فيها أصلا. لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة هذاك موجود عندنا ستوك، وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60,000 ستوك من الموسم الفارط. ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس، نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا 5 من الموسم الفارط، دخلنا الكومباني هذا ب 60,000 مخزون وزيدنا أخدمنا الموسم هذا. ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن أنا نقول حاجة، شوف ما يبقى حال على حاله. شوف العملية هي متاع وقت ما مش طويل برشا. البكورات أبارتير من 15 أكتوبر فهمتني تدخل، فهمتني ما تدخل على مستواجيات مثلا كما الرقاب كما الساحل، هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني، هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راه زادة، ثم اللي في الأريير سيزون بخلاف البكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانة، عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية، ولكن مش باش نلقوا الأسعار اللي هي كانت متداولة، صحيح باش نلقوه مرتفع شوية.
0: إمضاء اتفاقية تعاون بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بين الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي في إطار مشروع يهدف إلى ترسيخ التكوين المزدوج وتعزيز التشغيلية وتحديث منظومة الإدماج المهني بالتعاون مع إمارة موناكو. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل وتعزيز المواءمة بين عروض التكوين المهني واحتياجات سوق الشغل، إلى جانب تطوير مهاراتهم المهنية وتشجيع المبادرة الخاصة، علما أن المشروع يشمل أيضا تعزيز القدرات البيداغوجية والتقنية للمكونين والإطارات الإدارية بمؤسسات التكوين المهني. عالميا أسعار الديزل في محطات الوقود بالاتحاد الأوروبي تسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 2.23 أورو للتر مقارنة ب 2.16 أورو في الأسبوع السابق وفق بيانات نشرتها الوكالة الفرنسية للأنباء. واستنادا إلى هذه البيانات فقد سجلت أسعار قياسية في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 27 من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وذلك بسبب صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط والنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية مشيرا إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. تقرير حسين الدبابي.
4: أشار المسؤول الإيراني في تصريح لوكالة رويترز إلى أن أولويات إيران الرئيسية هي إنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم ورفع الحصار البحري الأمريكي. وخلال المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تمت مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي حسب المسؤول. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن خلافات كثيرة تم زالت جارية بين موقفي إيران والولايات المتحدة لكن المسار الدبلوماسي بازال مستمرا. ويدر التذكير بأن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن الرضاعي كان قد قال في وقت سابق الأربعاء إن مضيق هرمز لن يفتح أبدا في حال لم تنفذ الولايات المتحدة شروط طهران، مضيفا أن هذه الشروط تختلف عما سبق وقد تم إعلامها للدول الوسيطة التي تأتي إلى إيران. ويشار إلى أن لقاء جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس العقشي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عبر وسطاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مبلغا إياه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه أصبح لزاما عليه أن يقرر إما إبرام اتفاق مع إيران وإما إبادتها وفق قوله. وتعليقا على ذلك صرح السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بأن إبادة سكان إيران كما هدد بها ترامب ترقى إلى جريمة حرب وهي عمل همجي ومرفوض يجب أن لا يرتبط بالولايات المتحدة أبدا.
0: كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفرا لعكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد تواصل مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.

Mosaïque FM.

0: شو 16 دقيقة كالعادة نحكي أمور تهم صحتكم وإن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة جيدة. منعش عليش مركزة ما يظهر لينا بعد الصيف لازم أكثر تركيز. قاعدين برشا هكا تطلبون تونا انتو ما تطلبوا بشو نحكي على الميزان واللي بلبز واللي يبدأ شعاره في الصيف ما نحرمش روحي خلي ناكل صحة وبشفاء آتا ونضعاف قدامي عام كامل وبعد بنعرش عد يشد صحيح في سبور في الرجيم ولا ليه. فما ناس اللي تقولك أنا نعمل رجيم ما منحبك الرجيم اللي فيه سيعطيني معناه ما عنديش للون صوفل معناه كان ما بعد جمعة نحس روحي ما ضعفتش سيء نعاود نرجع ناكل من جديد. وفهم شكون يقول لك انا ما نعرفش عليش اما نحس روحي كيس ما ينجم يسمني ملهوين اسمن ما فهمتش عليش خلي تفسر لنا هي اكثر ونفهم. وزيدا اليوم السمنة شو معناها عبد السمين بصحته نقولنا شو الفرق بين سوربوا وبين السمنة لوبيزيتي نفهم وذي كل مع دكتورة التغذية دكتور فاطمة بكار. نورتني دكتور شو حوالك
1: يعيشك
0: صباح لباس
1: فضلك مرسي بوكو
0: يظهر أغلب الكونسلتاسيون تاو بعد الصيف يظهر لي تلاحظوا هكا
1: هو في كل وقت
0: أنا خاصة
1: قبل الصيف
0: وبعد الصيف هذاك زعما باش نحافظ على علاقتي باش نظهر بالكدا أما بعد الصيف باش نخلص فاتورة اللي مخمخته في الصيف
1: تو تافي
0: نبدأ معاك دكتور ما معنى اليوم سمنة شو معناها أنا سمين
1: شوف هي لا ديفينيسيون نتاع سمنة تبدلت heureusement اللي تبدلت en janvier 2025 دونك قبل كنا نقولوا إنسان سمين راهو لي ام سي نتاعو انديس دو ماس كوربوريل بوا على طول مربع يفوت 25 و اوبيز يفوت 30 اور يسيت افيري ك الكتله العضليه مهمه برشا نجم يكون انسان وزنه زايد بالكدي لكن ما عندوش غريس عنده ان بون ماس مسكولير وينجم يكون انسان وزنه تحت معناتها لي ام سي نتاعو تحت ال 25 ويكون عنده زيادة كبيرة في الغريس وخاصة الغريس بيسيرال دونك يفو دوني بلوس دامبورتانس با اونيكمون او بوا مي او راسيو غريس اي مسكل معناتها لازمنا نثبتو بالكدي في نسبة الدهون وخاصة الدهون اللي في الكرشة الداخلية معناتها اوتور دو فوا لي زورغان انترافيسيرو
0: معناها اليوم سمين لازم يكون شنو الانديس نتاعو
1: شوف سمين لازم يكون وزنه فوق بالنسبة ليم سنتيعو فوق 25 أوبيز ليم سنتيعو فوق 30 ما نثبتوا بالكدي في الماس غراس في الغاسيو تور دو تاي سور تور دو انش ناخذ الدورة متاع الكرش الدورة متاع لي انش نتاعنا لو غاسيو هذا لازم يكون انفيريور ا 0.85 شي لا فام اي انفيريور ا 0.9 شي لوم
0: أقل من
1: 0.9 عند الرجال وأقل من 0.85 عند النساء وقتها ما نحكيوش على سمنة حتى وكان لي ام سي متاعنا يفوت ال 25
0: هوني جبت لي نقطة مهمة قبل ما نحكي ونبدأ في ريجيمات وعليش بدن يحرق وعليش بدن لي وعليش بدن يضعف وعليش بدن لي جبت لي على الماس مسكولير معناها النجم نكون أنا نظهر بصحتي أما في الأخر مش شحم هو ماس مسكولير معناها نقول لنا عظم خشين بالتونسي حكا نسميوها
1: عظم خشين أي ما إذا ظهر بصحته سيكو فما زيادة في الميزان ينجم يكون وزنه زيد على البالانس على الميزان ما يظهر فرد طول فرد وزن زوز أشخاص زوز نساء عندهم نفس الطول ونفس الوزن واحدة تظهر زيدة واحدة ما تظهرش زيدة اللي ما تظهرش زيدة إلى بلوس دو مسكل واللي تظهر عندها كرش عندها ديزاديبوزيتي لوكاليزي راهو هذيك عندها دو لاغريس إلى موان دو ماس مسكولير
0: معناها المسكل كي هاكا علاش يعطيونا ساعات مثلا ريجيم يقول لك اباز دو بروتين باش نقوي لك المسكل باش ما يضعفش خاطر كان في صوره ضعف المسكل باش يولي في بلاصتو شحمه
1: تو تافي شوف العضو اللي يحرق في البدن والعضو اللي ينقص لنا الالتهابات في البدن هو لو مسكل توا اون دو بلو تريتي لو سوجي دو سوربوا دو لوبيزيتي بنفس الطريقه معناتها سا سو ريزوم با ا اون اسييت راهو سا سو ريزوم ا تريتي لو تيران معناتها عندنا التهابات موجودة لازمنا نلوجوها لازمنا نلوجو مقاومة الانسولين اللي هي أكثر حاجة تخلي الالتهابات هذه عالية
0: جماعة هذه ثلاثة مرات على مقاومة الانسولين مش تفهموا الحكاية
1: وهذاك هو راهو سي الانفلاماسيون دو باغراد معناتها البدن قاعد عنده التهابات نايمة وما نعرفوش عليها وقتاش تتحير سورتو كان عندنا اون كاليتي دو سومي خايبة سورتو كان عندنا نسبة متاع ضغوطات وستريس يومية كبيرة برشا زيدا سي ان فاكتور بروموتور متاع الأمراض دونك نرجعو نقولو انه لا بريز ان شارج دو سوربوا la prise en charge de l'obésité, elle ne se résume

0: résume pas à une assiette uniquement.
1: Voilà, elle ne se résume pas à un régime ou à
0: deux régimes. Mais
1: خاصة les régimes d'exclusion ou les régimes.
0: Nous
1: uniquement des protéines ou نعمل une monodiète ou نعمل نوع برك متاع غذاء هذاك معناتها monodiète. Donc les hommes plutôt on vise une assiette anti-inflammatoire, un équilibre نتاع un apport en protéines مهم ياسر باش نقويو في الكتلة العضلية.
0: فهمني هذيك نقويو خاطر انت قبيله قلت دكتور قلت اكثر حاجه تحرق في البدن هي لي موسكل ونقويو في الكتلة العضلية. يعني معناها شو معناها انا كان قوي المسكل نتاعي وكاليش يقول لك بدن يحرق بدن ليه هو المسكل نتاعو اللي يحرق
1: هو المسكل حتى واحنا راقدين يحرق والناس اللي ما عندهاش مسكل développé راهم ما يحرقوش ils sont en hypométabolisme كلهم sans exception
0: donc معناها قاعدين يحرقوا هما اون ايتان قلنا قاعدين
1: حتى مرتين ما غير سبور انسان عنده ماس مسكولار ديفلوبي عمل برشا سبور قبل جينيتيكمون فما ناس جينيتيكمون يتولدوا عندهم اون مسكولاتور بلو ديفلوبي كو دوتر فما ناس يقعدوا تعبين برشا باش يبنيوا الكتله العضليه كونتريرمون ا دوتر شويه اكتيفيتي فيزيك ciblé, adapté ou fi sa yitlou fi le masse musculaire nta3hom. Donc ndourou on koulou le muscle. Qui dit muscle راهو لازمنا باش نبنيو الكتله العضليه لازمنا برشا عوامل تعاوننا معناتها لازم
0: ابار سبور
1: فما لاكتيفيتي فيزيك وفما لي زونتري انت باش تبني حاجه لازمك يا جور معناتها لازمك تعطيه انت دي زاليمون ريفي نافع ويخليه ينجم يبني الكتله العضليه لازم ان ابور سوفيزون ان بروتيين مي با اونيكمون راهو الريجيم بروتييني وحده ما يخليناش نبنيو الكتله العضليه خاطر يزيدنا في الالتهابات لو ريجيم هايبر بروتييني ما غير ما ندخلوا الالياف من غير
0: سامحني هوني دكتور فوالا خلينا نوضحوني برشا يمشي في بالهم انهم باش يعملوا ريجيم هايبر بروتييني يقول لك هاكا نقوي في المسكل نتاع في الماس مسكولير وتوا نضعف صحيح ولا غلط هذا
1: هو باش يضعف اي ريجيم ملول باش يخليك تضعف خاطر سافا اتخ ان ديفيسيت كالوريك اللي البدن ماهوش متعود عليه باش يحرق شويه كيلويد مي او بو دان سارتان تون وقت باش يخاف من الفونت مسكولير باش يولي اون هيبرناسيون معناتها في حاله نوم في حاله ركود دونك لو ريجيم هايبر بروتييني ا لوي سول راهو ما يخليناش نبنيو الكتله العضليه باش خلينا نحرقوا في فتره الاولى ومن بعد فما ان ريسك دو ستاغناسيون فما ان ريسك ديبرناسيون البدن باش يخاف على روحه باش يقف دونك لو ميور ريجيم بعد ابحاث كبيره صارت هو سي لو ريجيم ميديتيرانيان دايت
0: اللي فيه
1: اللي هو معتمد على نظام الغذائي نتاع البحر الابيض المتوسط notamment بلادنا قبل مشتوى خاطر تو وليت لاسيت للمواطن التونسي سي لاسيت مودرن معناتها متكونه برشا فاست فود برشا مقليات برشا حاجات مصنعه برشا بوكو دو بواط دو كونسيرف اي الحاجه اللي تغيظنا ياسر انه فما فيها ديفيسيت بروتييني كبير
0: معناتها فماش برشا بروتيين
1: ما فماش برشا بروتيين صحيح متكون برشا بالخبز من معجنات الزيوت اللي ولينا نستعملوهم كيف كيف بروموتريس دو لانفلاماسيون اللي هما بعدنا ياسر على زيت الزيتونه اللي هو يعاوننا في تنقيص الالتهابات بعدنا على الخضروات خاطر الناس كل تجري الالياف كوسوسوا دوريجين طايبه ولا نيه راهو تعاون بوغ افوار ان ميكروبيوت اوبتيمال دونك نرجعوا نقولوا انه لا بريز ان شارج دو لا سورشارج بونديرال راهي ماهيش معتمده اونيكمون على الاسيات معتمده على تريتمون دو تيران معتمده زيد عامل مهم ياسر اللي هو الميكروبيوت انتستينال لازم تكون عندنا سيستم ديجستيف يخدم بالقدا البكتيريا النافعة تكون نعزوها في الجسم متاعنا وهذا الميكروبيوت راهو يكون يخدم مليح من الولادة متاعنا وبالانفيرونمون متاعنا بطريقة الغذاء كان خذينا برشا انتيبيوتيك ولا ما خذيناش كان عندنا ستريس كان عملنا قبل زيدة دي ريجيم سيفير دي ريجيم اللي فيهم برشا لي برودوي 0% هذوك كلهم يهلكوا لا فلور ديجستيف نتاعنا كيف لازم عندنا اون كاليتي دو سوماي اوبتيمال لازم عندنا اون جيستيون دو ستريس الناس كل عايشين في ضغوطات مي لازم نتعلموا كيفاش نبعدوا على الضغوطات الزايده
0: الضغوطات الزايده ولا نقولوا لي كيلو ايموسيونيل
1: لي كيلو ايموسيونيل هذوك كيف كيف
0: حتى الجوع اللي يجيك من انك تبدا ماك جيعان اما انت قلق ولا حاجه تمشي تلقى روحك فوالا
1: ديريكسيون جي من نقص نتاع سيروتونين في الجسم. دونك الانسان يمشي يعمل كومبونساسيون بالماكله باش يعزز نسبه السيروتونين خاطر فما برشا انواع نتاع اطعمه فيهم لي بريكورسور دو لا سيروتونين. لا سيروتونين هي حاجة معناتها كيما الهرمونة ماهيش هرمونة اللي الجسم يفرزها وتتفرز في الميكروبيوت انتستينال. علاش قلنا راهو مربوط ببعضه راهو ما فماش حاجة تمشي وحدها معناتها الميكروبيوت انتستينال لازمو اون جيستيون دو ستريس اوبتيمال لازمو وهو كيف كيف باش يعاوننا في افراز هذيا السيروتونين. دونك نغذيو لي باكتيري نتاعنا باش ينجمو يعطيونا ان روندو اوبتيمال للجسم نتاعنا.
0: دكتوره بربي نسالك الناس اللي تقول لك انا من كاس ماء نجم نسمن من الهواء نسمن هذا صحيح ولا
1: صحيح هذوك مع بيت تلقاهم سواء قبل عملوا برشا ريجيمات وتعبوا الجسم نتاعهم البدن نتاعهم البدن نتاعهم ولا اون ايتا دالرت دوب ما يحس لو ديفيسيت كالوريك يخاف ويقف
0: تبدا تحرمه
1: يحسك تبدا تحرمه والى باللي ريجيم اللي عملوهم في صغرهم راهو خلقوا اون فونت مسكولير وبرشا ناس فقت بها حتى وكان عملوا ان ريجيم هايبر بروتيني راهو اي جينيراتور d'inflammation, التهابات, de fente musculaire, وكما قلنا راهو كل شيء مربوط ببعضه. كل مسكل تطيح مقاومة الانسولين تزيد خاطر لو مسكل سي ان اورغان اللي يحرق الجلوكوز السكريات. دونك نزيدو نوليو نبنيو اكثر شحم دهون في الكبد اللي هما جينيراتور نتاع مقاومة الانسولين اللي حكينا عليها.
0: فوالا معناها ينجموا معناها الرجيمات هذوما نقول لنا نوعا ما اللي فيهم ياسر حرمان خاطر معناها اللي يقول لك انا مثلا جربت الرجيم هذايا وهذا الرجيم سلطه وحاجه مشويه وكعبه غله ما نفعش فيا فانا نحب نزرب. العامل الوقت مهم هوني في الرجيم باش يظهر الغزولتا خاطر هو اللي يخليك تكمل يعطيك اللانسوفل. دوك معناها رجيم انك
1: هو الزربه في الرجيم راهي هي اللي تخلي الانسان ما يكملش خاطر يبدا مزروب ويخلق دي كارانس كبار في جسمه يعمل لا فونت مسكولير اللي قلنا عليها نقصان الكتله العضليه هذه اول حاجه ويخلق لنا بوكو دو كارانس انتر اوتر لا كارانس ان فير نقص الحديد نقص الزنك نقص دونك الجسم واحد ما عادش باش يحرق يا مومون دوني في وقت معين انت كي ما عادش عندك فير ما عادش عندك زنك ما عادش عندك مغنيسيوم اوتوماتيكمون ما عادش باش تفرز السيروتونين وقتها يتعب معناتها ايموشنيلمون اي ميتابوليكمون كيف كيف نرجعوا للميتابوليك فما اون سانتي ميتابوليك ا ريسبكتي معناتها تجي تخوفوا باش يقف باش يخاف على الكتله العضليه اللي ما زالت هذاك اش معناتها ان هيبرناسيون
0: فوالا معناها بدنك وحده باش يتقلب عليك
1: صح.
0: اليوم كي نختم معاك دكتور احسن صحن يكون اكيليبري باش نقول انا مش جوست باش تاخذ منه اللي تسحق ام زيد باش تطيح بيه شويه البواشون لازم يكون فيه
1: شوف ان فونكسيون دو لا بيرسون كيما قلنا الصحن لازم يكون ملتي كولور معناتها فيه برشا الوان يكون فيه نسبة عالية من البروتيين سا ديبان أم وفام راجل ولا مرأة
0: معدل مثلا تقولي راجل يستحق مثلا
1: راجل يعمل اون اكتيفيتي فيزيك لازم 1.5 غرامات بروتيين بار كيلو بار جور في النهار معناتها كل كيلو تحسب له 1.5 غرام
0: وتعرف انت بالميزان نتاعك
1: اما مش يخلي روحه ما ياكلش نهار كامل وياكلهم في وجبة برك وقتها يتعب لو سيستيم انتستينال نتاعو
0: يقسمهم
1: صحيت il faut les répartir باش ناس تحكي على جون انترميتان راهو لو جون انترميتان نافع اما ما لازمناش نعملوه بالغلط معناتها كان باش نعملو دو جون انترميتان راهو لازمنا نقزوه الصباح
0: القهوة الصباح
1: نشربوها وجبة فطور الصباح القهوة نجمو نكملو ناخذوها مي نبعدو على الكل ما هو سكريات مخفية او بوتي ديجوني نعملو وجبتين كاملين يغذيو لنا الجسم نتاعنا باللي بروتيين شوية كربوهيدرات مشبعة دي سكر لون لازمنا برشا الياف بوغ اسيغي ان سيستيم ديجستيف اوبتيمال زيدا بالنسبة للنساء المعرضين لمشاكل التيرويد ولا اللي عندهم في عائلتهم مشاكل تيرويد راهو لازمهم يبعدوا كومبليتمون على جون انترميتون خاطر يزيد يتعب لهم الغدة الدرقية نتاعهم لو جون انترميتون لازموش يكون في الليل معناتها العشاء هو وجبة مهمة برشا ما لازمها تكون بكري مازمش
0: معناها اخر وقت واحسن وقت.
1: شوف اخر وقت ما فماش اخر وقت، ما احسن وقت يكون بين السبعة سبعة ونصف ثمانية نجم ستة متاع الليل، ما توخرش اكثر. ديما لازم نخليه ساعتين بين الوجبة متاعنا والنوم متاعنا وقتاش نمشيو لفرشنا. النوم مهم ياسر كما قلنا، سان سو ريزوم با ا اون اسييت، راهو لو سومي اي ريباراتور. في النوم الناس تعمل ليليميناسيون دي توكسين، في النوم الناس تفرز الجسم نتاعها يفرز لا ميلاتونين اللي هي هرمونه تصلح لدين نتاعنا اللي هي هرمونه مضاده للشيخوخه. دونك كله مربوط ببعضه ونركزوا برشا على الكتله العضليه اي لاكتيفيتي فيزيك أدابتي. حتى وكان الإنسان عنده أمراض مزمنة ولا عنده أمراض أورام، راهو الأبحاث جديدة جديدة جديدة ورات إنه نعطيه مثلا الإكزامبل تاع لو كانسير دو كولون. الناس اللي تعمل اون اكتيفيتي فيزيك أدابتي، سبور أدابتي معناتها مع دي تيرابوت مع كيني، راهم عندهم 28% مع أقل ريسك متاع غيسيديف.
0: مرسي بوكو دكتور، نورتني دكتور فاطمة بكار دكتورة التغذية. هذه كانت أستيوس سنتي لليوم، تلقاها موجودة على باجنا صباح الناس على الفيسبوك.

حيين بخير. فوالا ان شاء الله بطول العمر لكل مستمعينا اللي اليوم بالاماره 24 سبتمبر عيد ميلادهم. وتعرفوا لو برينسيپ باش ما تاخذوش في خاطركم منكم من عنا بلوتو منا. دونك لو برينسيپ انه راهو لازم تعديوا الديديكاس وتسجلوها بوصفاتكم اول ما تبدا الميسيون, اما تسجلوها بعد نص نهار كي تتعدى يولي تخو تاغ ما عادش نعملوا حتى صندوق وقت سيو في الوقت. واحنا كيما تعرفوا ما نجمروش البيت كيما اخبارنا جديده كيما الديديكاس لو جور او جور. دونك بكم أول ما تبدأ الميسيون تهزوا تليفون تكلموا ريبوردور وتتمنوا لشكون طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: ألو صباح الخير موزايك، أنا ميكني ليلى، نهني بنتي أماني عمدوني بعيد ميلادها، أقول لك كل عام وانتي حي بخير إن شاء الله، ربي يعطيها ما تتمنى في حياتها وربي يفضلها لنا.
2: أنا مروة من تونس، حبيت نهني روحي من سبت عيد ميلادي، إن شاء الله كل عام وانا حي بألف خير.
3: عشان مزيك، أنا مريم من تونس، حب نهني زميلتي في العمل شاذية بعيد ميلادها، وقال عشان لك العام تحية بخير يا شاذية غالية.
4: ألو صحي مزيك، أنا جليلة جسمي، اليوم عيد ولاد ولد بنتي أحلولو، ربي يحييه بخير وربي يفضلو لأمينتو.
5: حب نهني بعيد ميلاد أولادي هذا محجوب، خالد محجوب، أنا مماتهم، وعمر وآسيا، حب نهنيهم كل عام وهما حيين بخير.
6: أنا إيمان بن هبل، اليوم عيد ميلاد خويا، نحب نقول له إن شاء الله كل عام هو بخير وربي يفضله عليا، وإن شاء الله ربي يخلي له ماريا ومهدوش وشوية زاني بخت خويا.
7: نهاركم طيب، صباح الخير، نور الدين زروقي من الزهرة، نقدم لزوجتي عايشة بولعريس عز التهاني بمناسبة عيد ميلادها 64، ما شاء الله، حاب نتقدم لها بعيد ميلاد سعيد وكل عام وهي حية بخير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

تحلو. خليكم معنا دلجنود دوبي بعد شوية في أجروماك. ميرسي الفاطمة, ميرسي الكريمة, ميرسي العبد الناصر, ميرسي المروين ليكم بيان سور ان غران ميرسي. احنا نعاودو نتقابلو مع بعضنا غدو على موزايك اف ام. ايروس رمزوتي اخر تيتخ معنا.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية نافدة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
4: This continent knows have both been perpetrators of racism.
5: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
6: I have a dream.
3: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
7: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
8: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
9: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
3: علياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة لنص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.
10: في عيد ميلاد كارتة وفاة كارفور، مغازات كارفور الكل يحطوا على ذمتكم اليوم دو غولو اسويتون ليلا برستيج ب 4990 وتزيد تاخد دو غولو بلاش بالكارتة وفاة متاعك.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تنشر على موقعها الرسمي رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط آجال التقييم المستمر والاختبارات الكتابية وإصلاحها، إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ويشمل الثلاثي الأول تقييما مستمرا لتلاميذ المرحلة الابتدائية من السنة الأولى إلى السنة السادسة في الأنشطة الشفوية والتطبيقية، وذلك من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 بالتزامن مع السير العادي للدروس. ويتم إجراء الاختبارات التقييمية الكتابية في مختلف المواد والأنشطة المقررة بالبرامج الرسمية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026 مع السير العادي للدروس. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتبحث خلال لقائه بنيويورك المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر واقع وآفاق الشراكة في مجال الهجرة، وذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بلاغ لوزارة الخارجية. في هذا السياق، وزير الشؤون الخارجية يؤكد تمسك تونس بمقاربة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، داعيا إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتسهيل التنقل بين تونس والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم برامج العودة الطوعية للمهاجرين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. من جانبه، أكد المفوض الأوروبي حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون مع تونس ودعم الهجرة النظامية. يشار إلى أن أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تتواصل اليوم الخميس في نيويورك بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. أعوان وإطارات الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية يتمكنون من القبض على 6 أشخاص، من بينهم الفاعل الرئيسي ومشاركون له، قاموا خلال الليلة الفاصلة بين 19 و20 سبتمبر الجاري بسرقة مبلغ مالي من الموزع الآلي لأحد فروع بنك أو فرع بنك عمومي بمدينة باجة، وذلك بعد التسلل من باب خلفي للمؤسسة البنكية المذكورة. عالميا، مستوطنون إسرائيليون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في وقت هدم فيه جيش الاحتلال منازل ومنشآت فلسطينية، مع تعمده تجريف أراض زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية أحيانا كثيف السحب بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة. الحرارة تتراوح عامة بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. الريح قوية نسبيا بعد الظهر بالجنوب والبحر مضطرب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع ناهد في أجروماج. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

0: Mosaïque FM. Agro Mag. Agro Mag. كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين. نهار الجندولي.
1: نص نهار وخمسة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا شكرا على الاستماع. هذه حلقة جديدة من أغوماغ موعدكم الأسبوعي المجازين الجديد على موزايك فام كل نهار تخميس من نص نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة باش نرجعوا على امتداد ساعتين من زمان على كل أحداث الأكتواليتي في تونس وفي العالم أيضا ولكن في علاقة بأرضنا في علاقة بفلاحتنا في علاقة ببحرنا بخضرتنا بغلتنا بكل ما يمس قفة وقوت المواطن التونسي باش نحاولوا نفسروا باش نحاولوا نحلوا ونناقشوا ونفهموا ايضا الكواليس نتاع المنظومات نتاع الاسعار نتاع الامدادات وغيره. كانكم تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا طريق السلامه لكم وين ما كنتوا في كراهبكم وكانكم تتفرجوا فينا في اللايف عبر الصفحه الرسميه موزايك فام على الفيسبوك ولا على اليوتيوب في البث المباشر. مرحبا بكم معنا صوت وصوره. شكرا على تفاعلاتكم وعلى مساجاتكم اللي قاعدين يوصلوا لنا على الواتساب على الرقم 23513000. تبعثونا مساجاتكم وتفاعلاتكم وتساؤلاتكم زادة لنطرحها على الفريق. سليم في الإخراج أهلا وسهلا مرحبا بك سليم. ذي معنا في الأعداد وكالعادة كل التفاصيل تلقاها على موقعنا في نسختيه باللغة العربية والفرنسية mosaikefm.net. ونحب نرحب بمستشار الحصة والمختص في السياسات الفلاحية أنيس خربيش. أنيس أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا وسهلا مرحبا بكيف مستمعين.
1: أهلا وسهلا مرحبا. برشا مواضيع كالعادة أنيس اليوم عنا في المنيو في الانترفيو في الساعة الثانية. باش نحاولوا نركزوا ونحكيوا على القطيع متاعنا باش نحاولوا نحكيوا على المنظومة المهمة والمهمة جدا اليوم واللي في كل محطة نلقاو ونكتشفوا إشكال نوعا ما كسوا في علاقة باللحوم الحمراء بالأسعار متاحة بالحليب زادة اللي كثر الحديث عليه في المدة الأخيرة لكنه متوفر في الأسواق الحقيقة ما فماش إشكال. شنو أحوال المنظومة متاعنا متاع الأبقار باش نحكيه على الانتاج متاع الحليب هل تراجع ولا لا باش نحكيه على الحوافز والإجراءات الموجهة للفلاحين والمربين. باش نحاولوا نرجعوا شوية بالوقت التالي باش نرجعوا لقانون المالية نشوفوا شنو حط كحوافز وكإجراءات وهل تم تطبيقه ولا لا. وباش نحكي وخاصة على البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع اللي تقريبا لأول مرة باش نحكي عليه بالتفاصيل باش نحاولوا نفسره كسوسوا للفلاح وللمواطن التونسي زيدا شنو هو البرنامج هذا شنو نحبوا نعملوا به كيفاش نحبوا نضغطوا به على الأسعار كيفاش نحبوا نرجعوا به الانتاج كسوا على مستوى الألبان ولا اللحوم لأرقام متاع قبل. طبعا تحديات الكل يواجه القطاع هذا باش يكون في الساعة الثانية ولكن موضوع آخر حارق خاصة الأيامات هذه الطماطم. يعني شنو صاير في الطماطم علاش أسعارها طلعت علاش ناقصة في الأسواق نسمعوا في 3000 3800 ساعات في بعض البقايا فاتت 4000 باش نحاولوا نفهموا شنو صاير بالضبط في المادة هذه. هل هو عادي في الفترة هذه في سبتمبر انه يصير نقص ولا يصير تذبذب في التزويد ام ماهوش عادي باش نحاولوا نسمعوا الخضارة باش نحاولوا نسمعوا المختصين باش ناخذوا معنا ايضا بالتليفون ممثل عن المجمع المهني للخضر خلينا نفهموا الحكاية بالضبط في انفو وانتوكس باش نتسائلوا تونس في المرتبة الثانية من حيث معدل مخزون القمح للمواطن للفرد الواحد هذه صحيحة ولا ليه وباش نحاولوا نرجعوا بالارقام وبالتفصيل على المساله هذه باش نحكيوا ايضا على البطاطا اللي كيف كيف عليها كلام في المده الاخيره باش نحاولوا نتبعوا المخزون نتبعوا الاسعار نتاع البطاطا وخاصه نحكيوا اليوم على زراعه البطاطا في الجنوب وتنميتها نجم تكون الترناتيف باهيه برشانيس معاك انت باش نرجعوا بالتفصيل على المساله هذه. كود فيغ كود بلو باش نحكيوا على الدرون الدرون في القطاع الفلاحي رغم انه السلطه التشريعية كانت صادقت عليها ولكن مازال متعطل المشروع هذا، رغم انه باش نشوفوا بعد شويه في المقارنات مع الدول الاخرى استعمالاته خاصه في المجال الفلاحي وفي المدوات ينجم يعاون برشا وينجم يربح برشا فلوس. وفي ايش معناها باش نحكيوا على الدي بي وما ادراك ما الدي بي، برشا تشكيات من الفلاحه على النقص نتاع الدي بي. خلينا نفهموا شنو هي الماده هذه، علاش يحكيوا عليها برشا الفلاحه، وشنو الأهمية متاحة خاصة في زوز قطاعات نحكيه على الحبوب ولا الزيتين. هذا وأكثر يستنى فيكم على امتداد ساعتين من أغرو ماغ، ولكن كالعادة الوقت هذا نبدأ بأغرو أكتو.
0: أغرو أكتو
1: أغرو أكتو أنيس، باش نبدأ ونحكيه على الطماطم. رينا برشا كلام في المدة الأخيرة من المواطنين على الارتفاع في أسعار الطماطم، ارتفاع في فترة قصيرة نجم نقوله. بعض المناطق تلقاها ب 3,000 3,500 3,800، وفي بعض المناطق الأخرى فاتت حتى 4,000. علاش؟ خلينا نسمع بائع خضر خضار كيفاش فسر الحكاية الضياء ثم نرجع.
3: والله أخويا شو نقول لك، الطماطم راهي لميت هذه الكل ودي راهي فضيح، ما فيها ما يترى، حاجة موجودة في السوق كلها فضيح، تاخذ 3 صنادق تصور منهم صندوق البيع، فهمت كيفاش؟ وقت راه في سوم 3,800 فهمت الكيل، وخلي عاد كان ثم الأخرى تحت الحاجة البيع يبيعها الله أعلم قداش يبيعوا فيها، توصل حتى 5,000 و6,000، ما أنا ما جبتهاش، وقت راه فيها كلها هكاك وطيش تتحسن الله أعلم. الجمعة اللي قبلها خدمت ب 18,100، والجمعة هذه تخدم ب 3,000 فرنك في منبا 4 أيام تقريبا، ومش لحد النهار موجود و4 أيام لي مش ديما موجودة في السوق تاع البيوت مكيفة، ما قدر سومها الله أعلم، هي ديما ب 4,000 فرنك ديما في سوم اللي تباع ب 4,000 فرنك، وبعد ترجع طابت ل 2,500 ولا 2,000 كيما مستنس. أما سنية الدز هذه تو جويدة كيد يخدم 3,000 و 4,000 فرنك في الخشينة الأخرى الله أعلم قداش تولي، صار ما توصلناش 5,000 وكهو.
1: باهي هذايا دوك كريم خضار يتحدث على تزويد بمادة الطماطم والمشاكل. لكن الصباح في موزايك كان تدخل مع نادية ومع أمين رئيس النقابة التونسية للفلاحين ميديني ذاوي، يتحدث يقول قطاع الطماطم يمر بثلاثة مواسم إنتاج. فسر نقول الموسم الحالي هو موسم الخريفي الموجه أساسا للسوق، تحدث على ظروف مناخية صعبة أثرت بشكل كبير على الإنتاج متاع الطماطم، وحكي على ارتفاع درجة الحرارة في فترة الإزهار. فسرها هو كيفاش أثرت على النمو متاع كعبة الطماطم المردودية متاحة، حكي على مناطق كما فوسانة فريانة سبيبة وغيرها يقول تأثرت أيضا بظروف المناخية. هات نسمعوه شنو قال.
4: بالنسبة لقطاع الطماطم راهو فيه 3 مواسم، الموسم الأولاني هو الزراعات الفصلية اللي هي تتعدى للتصنيع اللي نخدموها للمعامل، وهذا إلى حد 1 أوت 10 أوت ماكس، هذا الزراعات الموسمية. ثم بعد يجي لارير سيزون زوزي احنا بغة الفلاحة، الارير سيزون هذا موسم آخر اللي هو معد للسوق، وفي بعض الأحيان المصانع إذا عندها نقص تكمل منه هو حالين وقته. ثم الموسم البكورات، هذوما 3 مواسم في قطاع الطماطم. احنا وين تو؟ احنا في المزوزي، احنا في الارير سيزون. الارير سيزون للأسف تعدى مرحلة خيبة برشا. شنية هي المرحلة؟ وقت الفلوريزون، وقت اللي الأزهار صار مشكل في التمبيراتير، السخانة طلعت برشا برشا برشا، ونعرفوا اللي احنا هي فترة نمو وتزهير. وقتها في الحالة هذيك هي ما عادش توجد الامبيونس نتاعها، وبالتالي يصير اسقاط، كل نوارة تهبط، وهذا هو اللي حصل بالضبط، مع انه عملية النمو ما عادش تكون وما عادش تنجم تصير باعتبار انه درجة الحرارة تقريبا على حد علمي يعني حطمت الرقم القياسي، وبالتالي هذا راهو ما تلقاش فيه الجو نتاعها باش تنجم توصل. مع ذلك نزيدوا حاجة اخرى، حتى اللي وصلت ومنعت زاد ما ننسوش اللي اماكن الانتاج اللي هي سبيبة في الارير سيزون، خاصة سبيبة وفوسانة وفريانة، يعني جهات منجة في الارير سيزون، ما ننسوش اللي زاد درنير ما ضربها الحشرة. كي صارت العوامل هذه كل صار المشكل هذا.
1: هذا تفسير سي ميديني ذوي، ونقرأه في لي كومونتير. صابرة هيبة وغيره يحكيه على قليبيا جبنيانة يقول لك 4,000 4,500. لكن رئيس النقابة التونسية للفلاحين يتحدث على مخزون من الطماطم المصنعة اللي يقول يفوت 60,000 طن في الموسم الماضي، إضافة إلى إنتاج الموسم الحالي، يقول هذا ينجم يساهم في تأمين حاجية السوق.
4: الجانب الصناعي ما ينجمش يدخل على خطر عنده كلفة الجانب الصناعي وياخذ فيها 270 مليون ورعاية مانيش خالص ما عادش يلقى روحه ما ينجمش يفكر فيها أصلا. لا بالنسبة للستوك الصناعي يعني للمعدل للطبخ الحكة ذاك موجود عندنا ستوك وديجا احنا كي دخلنا الكومباني هذا عندنا 60,000 ستوك من الموسم الفارط ديجا عندنا ستوك دخلنا به الكومباني في الانديس نحكي لك دخلنا به الكومباني عندنا 5 من الموسم الفارط دخلنا الكومباني هذا ب 60,000 المخزون وزيدنا اخدمنا الموسم هذا ذاك جانب نطمنوا منه الناس كل. ولكن انا نقول حاجة شوف ما يبقى حال على حاله شوف العملية هي امتع وقت ما مش طويل برشا الباكورات ابارتير من 15 اكتوبر فهمتني تدخل فهمتني ما تدخل على مستوجيات مثلا كما الرقاب كما الساحل هذا ما يدخلوا بكري شوية فهمتني هذا ما معناتها باش يصير تعديل في السوق. ثم ما ننسوش اللي راهو زاد ثم اللي في الاريير سيزون بخلاف الباكورات اللي هي زرعت وما عملتش النوار نتاعها في السخانة عملته بعد السخانة باش تجيب روحها شوية شوية ولكن مش

0: على مستوى البيع بالتفصيل. اليوم ناهد خلينا نتفقوا اللي انه صحيح فما 3 فصول متاع طماطم كيما وضح سي الميداني الفاوي رئيس نقابة الفلاحين سيناغري الفصلي والخرفي والبكورات. هو في الاصل يوم نحن ما زلنا في الفصلي، اما تو نحن في اخر الفصلي. الطماطم اللي ريالمون تنتج في شهر سبتمبر هي يتم زراعتها في جوان، اخر طماطم يتم زراعتها في جوان، وفي الاصل تكون في المناطق كيما الكيف كيما القصرين، المناطق اللي اقل درجات حراره في جوان. ما نجموش نحكيو على الاخر فصليه مثلا في القروين، ما نجموش نحكوا على اخر فصليه في سيدي بوزيد، ما نجموش نحكوا على اخر فصليه في نابل، لكن الخرفيه ما زالت. الخرفيه في الاصل ما زالت قضيه التوضيح اللي لازمنا نكونوا متفقين فيه. اليوم على مستوى الفصلي ناهد الانتاج في جوان وجويليا واول اوت، وهذاك يمشي منه اكثر من 80% لحدود 85% للتصنيع. والسنة انتهى موسم التصنيع بتصنيع 850,000 طن
1: ممتاز.
0: تم تصنيعه وهذيك الطماطم المعلبة وعندنا حاجياتنا وأكثر سنة تم تصنيع
1: ما فيهاش إشكال.
0: ما فيهاش إشكال وكما قال سي الميداني الفاوي حتى كي بدينا الموسم تاع السنة عندنا مخزون حكة معلبة متعاملوا
1: كي على 60,000 طرناط.
0: صحيح صحيح. وسنة على الأقل فما 120,000 إلى 130,000 طرناطة معجونة تم تصنيعها. حاجياتنا لا تتعدى في تونس 110,000 إلى 120,000. عندنا ما يكفينا عام ونص خلينا نكون واضحين. الإشكال اللي إنه هدية الآخر فصلية وقتش تتزرع هي كمشتلة في الأرض تتزرع
1: مارس.
0: في لا في أواخر جوان ساعتها الفلاح معدل الكوموند بتاعه فما شكون اللي بدا يزرع وتتواصل زراعات معناها زرعانها في جويليا. جويليا تعرف الناس الكل كيشنو اللي صار. صارت انقطاعات كبيرة متاع الالكتريسيتي متاع الفو أدت إلى انقطاعات في الماء، زاد فما مناطق سقوية بقات مغلقة وما تمتش الصيانة متاعها وفتحها. أول حاجة خلينا نكون واضحين تقلصت المساحات على الأقل ب 25% مقارنة بالسنة الماضية، فما مساحات ما تزرعتش من أصل لأنه الفلاح تخوف كراه الانقطاعات دي وكل شيء، حتى اللي معدي المشتلة يعمل الانيراسيون وما زرعش.
1: قولك خليني استند باي
0: يشوف في روحه شنو اللي صار فيه في جويليا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كيما قال سي الميداني اللي زرع صارت الارتفاع الكبير متاع درجات الحرارة هو اللي أدى اللي أنه وقت النوارة متاعها في شهر أوت على الأقل 50-60% من النوارة هذيك فقدناها وفي نفس الوقت فما نقص في الماء، زاد صارت افترابات كبيرة في الماء في والفو في شهر أوت.
1: صحيح.
0: نحن كمتابعين وإلا كفلاحة يو كنا ننتظر اللي أنه بداية من 15-20 سبتمبر مش يكون فما نقص في العرض متاع الطماطم.
1: أوكي.
0: زيد كملت عليها أواخر قوت الحجر البرد اللي صب بالأخص في المناطق متاع القصرين ولينا نحكو على كاليتي التعبة على الأخر. اليوم أصبحنا نحكو على روندمون، نحكو على إنتاجية في الهكتار لن تتعدى 20 طن في الهكتار بالنسبة للآخر فصلية. اللي اليوم يو الهكتار آخر فصلية يوصل يتكلف 25,000 إلى 30,000 دينار. لكن هذه الكل كي وخلينا باش نطمنوا المواطنين والمستمعين والمستهلكين. أنا نظن اللي أنه لأقصى حد 15 أكتوبر مش تكون المشاكل في الطماطم على مستوى التسعيرة على مستوى العرف، زاد أهم التسعيرة لأنه ما فماش عرف تسعيرة مش ترتفع ومش تزيد مسالك التوزيع الملتوية تاخو بلاصتها. أنا لهنا هكا عندي لوم صغير على وزارة التجارة. يا وزارة التجارة اليوم كي تجي وتسعر الأسعار بدون الرجوع إلى كلفة الإنتاج وتقول اللي إنه في الأسواق دينار و 800 مش يخلي عزوف كبير للدخول متاع الطماطم هذيك ولو هي فما كميات صغيرة معاش مش تمشي الأسواق الجملة. شكون اللي مش يشريها؟ مش يشريها أكل وسطاء اللي مش يهزها من الفلاح مباشرة. صحيح هو قاعد يشري فيها بالغالي من الفلاح وقاعد يشري فيها لحدود 3 دينارات من الفلاح، لكن ما عادش وزارة التجارة مش تتحكم في الأسعار متاعها. خلي العرض مقابل الطلب وزيد يوم نهت خلينا نكون

0: ربحين حتى للمستهلك. ياهو أبارتير من 15 سبتمبر ما عادش فما أكل استهلاك الكبير متاع الطماطم الفريشكة اللي يوصل 36 ألف تورناتا في الشهر في الأيام العادية في الصيف. ينقص معناها الاستهلاك لحدود 24 إلى 25 ألف
1: على المعجون على الكونسنتري.
0: صحيح. لا. واليوم ياهو عنا صناعة متطورة، عندنا الطماطم اللي مقشره موجوده في الحكه. صحيح. في العديد من العلامات. صحيح. اللي مجم المستهلك اليوم يمشي يشريها الحكه ب 1800 وب 2000 فيها 5 و6 كعبات وتطيب لك كما نقولوا نحن سامحني في الكلمه طنجره نتاع 5 و6 من الناس. صحيح. وتطلع لك احسن حتى جوده، لان انه الطماطم اللي تحطت في الحكه مقشره هذيك طماطم فصليه في وقتها خير الكاليتي نتاعها واقل قروسيه. ورينا نحن العديد من الصور في صفحات التواصل الاجتماعي كيفاش معناها مفروبه بحجر البرد، كيفاش الطماطم صفرة معناها نقولوا نحن خد بخد، كيفاش سمحني خامجه في في في في, في, في بعض الاوقات. يا وزاد اليوم اللي انه يلزمنا نخرجوا من عقليه لا يلزمنا نشريوا الطماطم الفريشكه شتاء ولا خريف ولا ربيع ولا صيف. ياهو كل حاجه عندها وقت، علما انه ناهد 15 اكتوبر مش نبداو في الطماطم الخرفيه اللي مؤشرات الاوليه نتاعها توكي ان شاء الله تكون معناها مردوديتها ممتازه، لانه استقر الوضع واستقر الطقس في اواخر اوت اول سبتمبر، ما عادش عندنا انقطاعات في الكهرباء، قاعده تشرب، مش ندخلوا في مناطق الانتاج. ومن بعد يجي الفصل اللي هو البكورات. اليوم عنا على الأقل في تونس 6000 بيت محمية بيت مكيفة للطماطم في كامل ربوع الجمهورية، هي اللي تضمن لنا التزويد متاع الأسواق الداخلية بالطماطم من أواخر نوفمبر أول ديسمبر إلى حدود شهر أفريل بداية ماي.
1: خلينا نخدم معنا بالتليفون محمد النابتي عضو المجمع المهني للخضر. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخي، مرحبا بكم.
1: مرحبا سي محمد. مرحبا بك، شكرا على تلبية الدعوة. توافق أنيس خربيش في اللي كان يقول فيه؟
2: والله يعطي الصحة نوافقه يعني كليا. السنة أثناء يعني كانت جوان وجويلية كانت تغيرات مناخية يعني لم نشهد لها مثيل، يعني صعيبة ياسر
1: أثرت على عديد القطاعات.
2: نعم، وخاصة يعني الفلاح إذا كان يعني إحنا باش نزرع الطماطم وقتها إما أنها تموت بالسخانة، وحتى إذا كان هي زرعت ومنعت يعني من وعملت النوارة ما تشدش النوارة. أنت تعرف اللي الفيكونداسيون يعني التلقيح مش يكون في حدود 36 إلى 37، ما يفوت 37 درجة اللي هذي المناخ المعتدل اللي ممكن النوارة تشد فيه. ألورك إحنا وصلنا يعني أرقام قياسية نتاع 50 نتاع 47 و 48، يعني الوضع هذي مش ملائم يعني للإنتاج، وما ينجمش يكون يعني مناخ ملائم لي خاصة للطماطم.
1: هو تأكيد لكلامك سي محمد، معناها حتى في دول أخرى، معناها رينا إنيس في فرنسا مثلا الكيلو طماطم أوريجين فرانس معناها من فرنسا 7.99 يورو، نوريكم التصويرة في البث المباشر،
0: وانا نحكي على 25 دينار تونسي على الأقل،
1: حتى في موقع معناها لل تقضي أونليني معناها في مساحة تجارية كبرى في فرنسا، كيف لقينا تتراوح الأسعار. هي الحقيقة ماهيش عندهم عديد الأنواع، ولكن فما حتى في اللالونجي ذيك الطويلة 6 يورو كيف تلقى حتى أقل، ولكن 6 يورو اللي هي تتسمى مرتفعة معناها.
0: صحيح،
1: تفضل سي محمد.
2: دونك العامل الثاني اللي أكد عليه زاد نوافق في أنيس 100% هو الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. يعني احنا لاحظنا يعني سنة صيف يعني صعب جدا، حتى إذا كان منعت النبتة من ما ماتتش مسخانة دونك بالعطش مش تموت، يعني إذا كان هي حاجتها بالماء والماء مش موجود وسخانة قوية دونك ما تنجمش تقاوم النبتة هي تتغذى، يعني الماء هو
0: ونعرفوا اللي نبتة الطماطم سي محمد يزمها تشرب كل يوم وإلا ماكس نهار بعد نهار هكا ولا
2: ماكس يعطيك هو في اللي هو ماكس يعني نهار بعد نهار به في الحالات ربما العادية معناها. أما إذا كان حالات استثنائية كما سناء اللي 47-48 خاصة في القروين يزم إذا 7 و10 تشرب النبتة باش نجم أنت تمنعها. وثم الأغلب يعني بعض اللي أنا ثم معناها بعض الفلاحة اللي زرعوا يعني ما ثبت حتى شيء معناها مشتي كلها ماتت بالسخانة. وكما قلت لك إذا كان منعت مسخانة روجها العطش متاع انقطاعات متواصلة التيار الكهربائي اللي يعني كان عنده تأثير سلبي على النبتة متاع
0: سي محمد جيس. أنا نحب نسألك ونطمعن ونعرفك اللي أنت معنا بطبيعتك فلاح خضروات وفلاح طماطم بالأخص ومعنا وتتصرف على مستوى ولاية القيروان. الطماطم الآخر فصلية اللي تتزرع في المشتلة متاعها في أوتو أول سبتمبر أوليا شنية المساحات؟ هل فما نقص مقارنة بالسنة الماضية؟ شنية المؤشرات الأولية متاحة بالرغم اللي نعرفه لأنه بكري باش نحكيه عليها تو اللي هي تتزود بها الأسواق أواخر أكتوبر وشهر نوفمبر
2: بداية نوفمبر تبدأ معناها موجودة. والله أنا ربما النقص هو كان موجود نقص يعني موجود ولكن المساحات يعني المساحات موجودة يعني خلينا نطمنوا على الأقل السادة المستمعين ونطمنوا المستهلكين أنه الطماطم هذه ربما تحسن العوامل المناخية اللي احنا توا نشهدوه بداية من سبتمبر دونك هو ماشي
1: تساهم في تحسن
2: في تحسن يعني المردودية متاع الطماطم وخاصة نوفمبر معنى آخر أكتوبر بداية نوفمبر باش يكون عنا معناها منتوج محلي اللي نأمل أنه يساهم في يعني تزويد السوق وعنا توفير معناها متطلبات المواطن.
0: سي محمد فقط نحب نطمان على الانتاج الوطني متاع الطماطم المعدة للتحويل معناها اللي تم تحويلها وفي نفس الوقت نحن رينا العديد من الفلاحة اللي تشكات خلال شهر جويليا بالأخص حتى من فقدان جزء كبير من المحاصيل متاعهم أنافاك بحكم الانقطاعات وكل شيء ورينا حتى مشاكل صارت في وحدات التحويل وبرشا فلاحة معناها صارت عليهم مع عديد من الانقطاع معناها من الاقتطاعات في الـ في الـ في الـ في الميزان بحكم اللي انه ما كانتش فما جودة يمكن هذا اللي قريناه وشفناه في الطماطم اللي موجهة للمصانع. شنو في دقيقتين هكا شنو الخلاصة متاع الموسم متاع التحويل متاع الطماطم الفصلية؟
2: والله يعطيك الصحة سي أنيس يعني انت حطيت يديك على الـ يعني المشكل الحقيقي اللي هو بدا يعني من الطماطم المعدل التحويل يعني في الطماطم الفصلية المعدل التحويل كانت صعوبات يعني استثنائية وصعوبات لم يسبق لها مثيل. أنا ما للأمانة من أصعب السنوات متاع تجميع الطماطم متاع هو سناء. ناخذ مثال من بين المشاكل الحقيقية عدم توفر معناها شاحنات النقل للطماطم. إذا كان أنا كفلاح نبقى نهارين باش نجمع 1000 مثلا صندوق نهارين باش نجم لأنه ثم نقص اليد العاملة وبعد نستنى 3 أيام باش يوصلني كميون. نحن وصلنا في فترات معينة 3 أيام وانت تلوج على كميون ومش موجود النهار الثالث يجيك الكميون وبعد ما يجي الكميون 36 ساعة و30 ساعة ويبدأ شد الصف باش يدخل المعمل وبعد يدخل المعمل يعني بنى كاليتي مش يكون يعني أكيد مش تكون كاليتي معناها ما يش جيدة.
0: والسعر سي محمد سمحني سعر القبول في المعمل مازال لحد الآن 270 مليم هكا
2: يعني جايك سي أنيس يعني جايك للنقطة يعني ومن بعد يدخل مش ينقص لك 12% وينقص لك 13% في الميزان وعنا يعني أنا باش من بالحق يعني الحاجة اللي توجع أنه المجهود متاعك كفلاح يمشي يطيش بأي ثمن حتى إذا كان الثمن البقاء 270 مليم. سي أنيس روا عنا توا احنا ال 270 هذه عندها 5 سنوات
0: ما 270 ما لكن سي محمد منذ اسبوعين رينا مراجعة في سعر العلبة طماطم وتم الترفيع 220 مليم في
2: يعطيك الصحة. إذا كان وزارة التجارة يعني تزيد في الحكة يعني للغة أخرى للصناعية والأصحاب معناها المصانع صانع. فالفلاح شكون باش يزيد وشكون كيفاش
0: باش يشوف الكلفة تفعها الفلاح معناها والكلفة تفعها الفلاح
2: طبعا مش يدفع الفلاح هو 270 يعني شفنا تضاعف يعني الاسعار نتاع المدخلات الفلاحيه يعني تضاعفت في بعض الاحيان الدوبل ولكن 270 بقات هي بيها شكون اللي يدفع في الفاتوره هو الفلاح
1: واضح شكرا لك سي محمد النابتي عضو المجمع المهني للخضار رحنا فاصل ثم نرجع نواصل معكم في اكومك
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn سيير خذ البرو لكوجينتك
4: أغروماغ كل نهار خميس من نصف نهار الماضي ساعتين على موزايك فام
1: نص نهار 32 دقيقة مرحبا بكم على موزايك فيم هذه أغروماغ مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين مازلنا نحكي في أغرو أكتو حكينا قبيلة على الطماطم اللي طمنونا أهل المهنة اللي يقولك باش يكون فما تحسن خاصة مع أكتوبر دخول شهر أكتوبر نص أكتوبر ربما حتى لنهاية أكتوبر باش يرجع التزويد ويرجع رجع الأسعار إلى وضعها الطبيعي لكن خلينا نحكيه على قطاع مهم جدا بالنسبة لنا نحكيه على قطاع الزيتون وكيفاش نجم نواكبه التطورات اللي قاعدة تصير على المستوى العالمي خاصة مع اليوم التنافسية الكبيرة اللي تونس قاعدة تلقى فيها على السوق العالمية خلينا ناخذه معنا بالهاتف سليم حاضر الهاتف أي ممتاز ناخذ معنا بالهاتف السيد مصطفى امتراوي هو مصدر زيت زيتون واللي حاضر اليوم في الندوة حول قطاع زيت الزيتون اللي تنظمها الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالتنسيق مع الهياكل المعنية هي ورشة تحت عنوان ديالوج بوبليك بريفي سور لو ديفلوبمون لا فالوريزاسيون اي لا دورابيليتي دو لا فيليير أوليكول. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مرحبا بك أهلا وسهلا سي مصطفى على إذاعة موزايك فم
5: مرحبا بك بمستمعي إذاعة موزايك
1: مرحبا سي مصطفى وانت مصدر زيت زيتون اليوم شنو ما الإشكالات خلينا نبدأ من الإشكالات اللي طرحت في الندوة هذية على مستويكم أنتم
5: أنا حضوري اليوم كان كصاحب معصرة ومحول لزيت زيتون لأنه هو الحضور شامل مع كل الأطراف المتداخلة في قطاع زيت زيتون إن كان منتج فلاح صاحب معصرة معاصري خبراء مهندسين باحثين أساتذة فيما كل ذي شخص معناها والنسبة اللي كانت معناها يمثلها الجهة كانت يمثلها كان حضور جيد ممتاز تحت اشراف السيد الوزير والسيد والسادة الحضور من مدير عام ديوان زيت او الديوان او ما او الاطارات العليا للدولة ومعهد الزيتونة وكان فيه جل الاطارات تاع القطاع هذا وجل المتداخلين من مصدرين وأصحاب معاصر وفلاحة كانت الجامعة الوطنية للفلاحة السي محمد المهم الإطار الناس كل كانت حاضرة وكل واحد يدلي في دلو هو ورشة تعمل قاعدين معناها وصار برشة تدخلات وقاعدين يحاولوا معناها يطوروا من المنظومة هذه
0: شنية أهم المشاكل سي مصطفى شنية أهم المشاكل اللي تم إفارتها في ورشة العمل هذه نعرفوا نحن اللي أنه قطاع زيت زيتون قطاع مهم قطاع استراتيجي لكن لحد الآن ما زالت فما بعض النقائص نعرف أنا مشاكل في التمويل مشاكل في اليد
1: خاصة
0: العاملة
1: خاصة التمويل
0: أي شنو أهم المشاكل اللي تم تناولها اليوم في الندوة سي
5: والله يا صديقي ثم مشكل طرحت ثم اللي ينجموا نقولوا نحن يداركاها وثم اللي هي عويسة تحب جل الإدارات وجل الوزارات تدخل فيها اللي حل حالة الإشكالات هذية فها النقل فها التمويل فها الانتاج فها المكمنة فها اليد العاملة فها برشة حلقات فهمتني؟ خاطر هو الموضوع مهم جدا فيه جميع المتداخلين، خاطر كل موضوع فيه عراقيل معينة وفيه إيجابيات معينة تتحط العراقيل، خاطر هو شنية هو موضوع باش يتفادى المشاكل اللي موجودة في القطاع. الفلاح عنده مشاكل حقيقية طرحها الطاولة، صاحب المعصرة صاحب التحويل عنده مشاكل.
0: هل اليوم سي مصطفى تم تناول بعض الحلول فهمتي ولا وحطانا على الطاولة، وشنو معناها في صورة ما الطاقة على الحلول هذه تنفيذها كيفاش مش يمر الموسم؟
5: أولا هي حلول تعتبر طويلة المدى، ولكن ثم إشكالات عاجلة نجم يتفاداها فهمتني، باش تكون على الأقل الموسم هذا الحالي اللي هو قادم يكون أحسن من الموسم السابق.
1: شكرا لك، شكرا لك سي مصطفى المتيراوي مصدر زيت زيتون. اليوم حاولوا أنه يكون ربما فما تجميع للإشكالات اللي موجودة في الشين دو فالور الكل اليوم متاع زيت الزيتون، باش نحاولوا أنه ربما نتفاديه الأخطاء اللي صارت في الماضي. أنيس
0: أكيد نادر نحن توكي على معناها مسافة نقول نحن صغيرة لانطلاق الموسم بتاع جني الزيتون، بالأخص في الأصناف المبكرة كما الكورونيكي كما الأربوزانا، الأصناف هذه اللي نقول نحن السبانيوري واليوناني اللي ولات تويكة بحكم التغيرات المناخية تبدأ من أوائل أكتوبر. زيتوننا نحن زيتوننا الأصلي الشمالي الساحلي الوسلاتي يبدأ زادة في شهر نوفمبر. أكيد اليوم المؤشرات تدل اللي أنه مش تكون صابة طيبة، صحيح مش بالمعدلات متاع عملاول، لكن ديما نحكيه لأنه اليوم ياو فما إشكاليات كبيرة في اليد العاملة المختصة، اليوم فما إشكاليات كبيرة في الأمور اللوجستية في النقل في التخزين اللي للأمانة طمنا عليه السيد المدير العام كي كان حاضر معانا في حصة سابقة وقال معناها الشغل الشاغل تاع ديوان الزيت، تقوية طاقة الاستيعاب متاع الخزن متاع الزيت. اليوم فما ناس تراقب فينا، فما مشاكل صايرة على مستوى الحوض البحر الأبيض في المتوسط تورينا تأثير التغيرات المناخية، تأثير السخانة، تأثير نقص المياه، تأثير بعض الحرائق الكبيرة اللي شهدتها مناطق كما إسبانيا كما البرتغال.
1: ذكروا لي عملاول كان موسم استثنائي،
0: عملاول كان موسم استثنائي
1: على 500 تقريبا، موسم استثنائي عملاول.
0: الآن مازلت الأرقام ما تلعدش معناها واضحة من وزارة الفلاحة، لكن جل المراقبين يقول لك لي أنه الموسم مش يكون بين 250 ألف إلى 300 ألف طن اللي يعتبر رقم مهم. نعرفوا اللي أنه نحن اليوم التصدير ماشي على مستوى عالي، عنا بحوالي 400 ألف طن اللي تم تصديرها، ويبقى قطاع زيت الزيتون اللي هو القطاع الأول الاستراتيجي اللي معناها در العملة الصعبة على الاقتصاد التونسي.
1: طبعا مش نقدر نتابعه خاصة مع بداية موسم الجني. خلينا نمشيو نحكيو على معدل مخزون القمح للفرد الواحد.
4: أغرو أكتو أغرو ماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
1: نحكيو على تقديرات سبتمبر 26. أنيس، تونس في المرتبة الثانية مغاربيا بعد الجزائر في مخزون القمح المتاح للفرد. تنجموا تشوفوا الصورة مشكورة هادية ولا لتابعوا فينا على الفيسبوك واليوتيوب. مخزون القمح في شمال إفريقيا لكل فرد، تقدير تقريبي بتاريخ 19 سبتمبر 2026. نحكيو على 68 كيلوغرام للفرد، بالنسبة لتونس هو نفس المعدل المسجل في ليبيا مقابل 118 كيلوغرام للفرد في الجزائر، ثم نلقاو أقل منه 52 كيلوغرام في المغرب و43 كيلو في مصر. نحكيه على حصة تونس بحوالي 840 ألف طرناطة و5 ملايين و66 طرناطة في الجزائر، هذوما حسب لفاو واليو اس دي تعليق من عندك انيس بخصوص الارقام هذوما.
0: هو اكيد نهاد كما قاعدين نشوفه في الارقام هذه اللي انه يعتبر الرقم مهم, رقم يخلينا على الاقل في اريحيه للمخزون الطبيعي, بحكم لانه اليوم يلزمنا ناخذه بعين الاعتبار التغيرات المناخيه في المناطق الكبرى المنجة للحبوب واللي هي مصدره, ونعرفوا اللي انه تونس هي مورده على الاقل 40% من حاجياتها اذا مش اكثر. صحيح. من القمح الصل ونورده في على الاقل 80 الى 90% من حاجياتنا في القمح اللي
1: انتاجنا اكثر صلب اكثر منه,
0: انتاجنا صلب اكثر منه لين, لانه اليوم يا القمح اللين على مستوى الاسعار عند الفلاح ما زالت للامانه الاسعار متوكبش كلفة الانتاج, وهذا اللي ندعو انا حتى وزارة الفلاحة لمراجعة الاسعار متاع القبول متاع القمح اللين على الاقل. اليوم الرقم الملفت في التابلو هذا هو الجزائر, ومعناها اخذها كل الاحتياطات لتوفير مخزون استراتيجي, خاطر اليوم ما عادش نجمو نحكو نهد على مخزون استراتيجي يكفينا شهرين ولا ثلاثة فقط. اليوم بحكم اللي صاير حتى في اللوجستيك في الترانسبور معناها جيوبوليتيك ما في قهرمز شنو اللي صاير فيه, الله أعلم شنو مش يتواصل في الحرب الروسية الأوكرانية الحرب الإيرانية الأمريكية, هذه الكل كي يخفي بعين الاعتبار. نحن تونس اليوم قاعدين نطلع على السوق العالمي وقاعدين نشريه في بعض معناها على المستوى المناقصات, ودانيير مون منذ أسبوع خرجت تونس زادة في مناقصة جديدة للتزويد خلال شهر أكتوبر وشهر نوفمبر. هذي الكل كي يخلي اللي انه اليوم نطمانه لانه فما استراتيجية واضحة من لدن دول الحبوب من لدن الوزارات المشرفة على انه يلزم يكون عنا اكثر مخزون استراتيجي باش ناخده بعين الاعتبار كل المتغيرات على المستوى المناخ الاقتصادي او السياسي العالمي.
1: تنحاولوا نشو نزيدوا نتبعوا مع الزوز مصادر هذوما وخاصة مع الفاو كيفاش باش تتطور الكورب هذية وكيفاش باش تكون في الأشهر القادمة المخزون بالنسبة لتونس. حكينا قبيلة على الطماطم أنيس, ولكن خلينا نحكيه على مادة أخرى, مادة البطاطا في كونسوماك.
4: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام. كونسوماغ كونسوماغ
1: أنيس خربيش, نحكيه على مادة البطاطا في السوق, نحكيه على متابعة للمخزون للأسعار. هو نذكره أنه مع بداية شهر سبتمبر وإلى غاية 25 نوفمبر تدخل السوق التونسية في فترة الفجوة الخريفية, هكا ولي نحكي تحت طبعا مراقبتك لتزويدها بمادة البطاطا. هي كانت وزارة الفلاحة أعلنت أنه المخزون التعديلي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 26 بلغ 12.392 طرناطة, منها 7516 طن مخزنة في ولاية نابل, أي ما يعادل 61% من إجمالي المخزون الوطني, باش نعرفوا الأهمية متاحة. ولكن اليوم فما توجه آخر, ولاية قبلي كانت احتضنت يوم إعلامي حول تنمية زراعة البطاطا وإنتاج بذورها. الهدف وتنويع الزراعات ودعم مداخيل الفلاحين والاستفادة من الإمكانيات الفلاحية في الجهة. تم الحديث على التجارب الناجحة في زراعة البطاطا بالجنوب, كيفاش نجموا نوسعوا الزراعة هذية, وطبعا الحديث على توصيات فنية كيفاش تختار الأرض, كيفاش الري, كيفاش التسميد, كيفاش تقاوم الأمراض, كيفاش تحسن من جودة الإنتاج, وخاصة ترشيد استهلاك المياه. نكوني الحقيقة نحب نركز معك على مسألة إنتاج بذور البطاطا بولايات الجنوب, ولكن خلينا من الأول نبدأ اليوم الوضعية متاع البطاطا في الأسواق والكمية المخزنة قبل ما نمشيه للجنوب وإنتاج البذور.
0: هو نهد معتمدي دوز بالضبط هي اللي احتضنت اليوم الإعلامي هدايا لتنميه زراعة البطاطا وتطوير منظومة الانتاج الفلاحي بقبلي، شاركت فيها كل الأطراف المدخلة، ومن أهم المشاركين بالنسبة لي أنا في اليوم هدايا هو إطارات وزارة الدفاع الوطني، لأنه اليوم كي نحكوا على التجربة هدية في رجيم معتوق اللي انطلقت عندها على الأقل 3 سنوات أعطيت نتائج ممتازة للمردودية وجودة المنتوج.
1: التجربة صارت
0: في رجيم معتوق، لكن اليوم فما برنامج تنمية الزراعة دي والتوسع في المساحات وملائمة الأصناف اللي تمشي مع الصحراء التونسية، وبدينا نحكيه أكثر على أنه زادة نمشيه في إنتاج بذور محلية في الصحراء التونسية، لأنه خلينا نقفوا على الرقم نهد، اليوم حوالي 90% من البذور متاع البطاطا اللي نزعوا فيها في فصولنا الخمسة، عندنا 5 فصول تنقل لك علاش 5 فصول متاع بطاطا، 90% من البذور
1: موردة
0: قاعدين نوردوا سنويا من 18 إلى 20,000 طن بذور موردة.
1: وهذا مش عادي.
0: مش عادي زادة حتى على الأسعار اللي قاعدين نوردوا بها، على الكلفة الكبيرة متاع البذور في صلبة كلفة الانتاج. ناهد اليوم أكثر من 40% ساعات توصل 50% كلفة الانتاج هي بذور. إذا نحكيه على الكتار يتكلف 20 و25 ألف دينار، على الفلاح يو على الأقل 10 في 12 مليون بذور
1: تقعد ديما راهين في الذبذوبات متاع الأسواق العالمية، والأسعار كي تطلع وتهبط
0: لهنا المجموع نحلو قوسين هنرينا تو حاليا شنو وساير في السوق الأوروبية وفي الانتاج الأوروبي متاع البذور متاع البطاطا، وإلا حتى الانتاج متاع البطاطا بحكم اللي صار زادة في التغيرات المناخية
1: أثرت عليهم هما أيضا
0: ونحن قاعدين نحن جل البذور متاعنا نهدى من جينا من هولندا من بلجيكا من فرنسا نسبة كبيرة، دونك إذا ارتفعت غادي الأسعار يوم مش ترتفع
1: تشري بالغالي
0: الأسعار، على هذيك اليوم يلزم تكون أولوية الأولويات سواء في المجمع المهني المشترك للخضر وإلا بالتعاون مع كل الأطراف اللي كانت، اللي إنه نمشيه في منظومة متاع إنتاج بذور محلية وتنمية الإنتاج بذور محلية، وإذا يلزمنا اليوم نوصل العشرين وثلاثين وعليش لا 40% من البذور اللي تزرع في تونس محلية، باش ما نقعدوش مرتهنين حتى للتغيرات المناخية واللوجستية والسياسية اللي قاعدة تصير في العالم. اليوم نهد نحن في تونس قاعدين نزرع بمعدلات متاع حوالي 21 ألف هكتار من البطاطا اللي تنتج سنويا حوالي 430 ألف طن عبر فصولها الخمسة، وعليش قلت لك فما فصل خامس اللي هو عنده سنوات وتجربة جديدة في القصرين في 10 سنوات الأخيرة، وأصبحنا ننتج البطاطا في أواخر جويلية وفي أوت في القصرين، وعلى هذاك كانت قبل الفجوة تعتبر تبدأ من شهر أوت، اليوم لا وليت تبدأ من نص سبتمبر. اليوم الفلاحة قاعدين يزرعوا تويكة في البطاطا الآخر فصلية، البطاطا الخرفية اللي تتزرع أواخر أوت وخلال شهر سبتمبر وأول أكتوبر، ويبدأ تزويد الأسواق بها ابتداء من الأسبوع الأخير من نوفمبر. دونك اليوم الإشكالية في من أواخر سبتمبر لأواخر نوفمبر الشهرين هدومة، هذاك اللي خلينا نعملوا مخزون تعديلي مخزون استراتيجي. صحيح ديما التقديرات متاع الإنجاز تكون في حدود 35 ألف طن إلى 40 ألف طن في بعض السنوات، لكن للأسف في سنية عملنا 12 ألف طن هو كيما عملوا البريسك نفس الرقم، لأنه تراجعنا في تكوين المخزون التعديلي لعدة عوامل. أول شيء فما منظومة مهمة اللي اليوم قاعدة تحس بخوف كبير، هي منظومة التخزين منظومة الفريقوات، لأنه أصبح نقولوا نحن سامحوني في الكلمة منعوتين بالسبع في عملية الاحتكار، ولكن يا للأمانة فما العديد من الشرفاء في المنظومات هذه اللي منظومة الخزن يا خسرت عليها الدولة التونسية أموال طائلة في التسعينات باش يكون عندنا مخزون نجابه به الفجوة. اليوم 12 ألف طن ما يعتبرش رقم مهم، إن شاء الله من ما نتيحوش في ربطير، لكن زاد كيما أسعار الطماطم قاعدين نراقبوا بالأخص الأسبوع الأخير، بدأ ارتفاع طفيف في أسعار البطاطا، كنا نشاهدوا فيها بالفين وبالفين وميتين، تو اليوم ولينا نروا فيها بالفين وخمسمية، وفي بعض المناطق بالفين وثمانمية.
1: هوني لازم يدخل المخزون التعديلي باش يعدل السوق،
0: يعدل الحالة. ونتصور تو بداية من أواخر سبتمبر الأسبوع الجاي أول أكتوبر بالأخص مش يبدأ الجيل يفخ في بعض الكميات في أسواق الجملة وإلا حتى في المساحات التجارية الكبيرة. وزاد اليوم يلزم الدور الرقابة الاقتصادية يكون معناها مهم ويكون استراتيجي لمراقبة العملية متاع تزويد الأسواق ومتاع البطاطا. إن شاء الله مروش اللي رينا عمليه والعملية واللي رينا أسعار وصلت 3500 و 4000 نهاد في شهر أكتوبر وفي شهر نوفمبر. لكن يا إمكانياتنا نجمو نزرعوا اللي يفي حاجياتنا. نحن اليوم نستهلكوا في أقصى حد 460 ألف طن، يعني في الأصل قريب نفوا حاجياتنا، بالرغم اللي ناد في الألفينات وصلنا نصدروا في البطاطا، وصدرنا في بعض السنوات 20 و15 ألف طن معناها من مادة البطاطا للأسواق المجاورة.
1: واضح، شكرا لك أنيس، كانت هذه كونسوماك.
4: كونسوماك كونسوماك أجوماك كنا الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم، مازلنا مواصلين معكم في أجروماك في فقرتنا الأخيرة في ساعتنا الأولى. خلينا نمشيو الكود فير كود بلو.
4: كود فير اي كود بلو
1: كود فيغ كود بلو. اخترنا انه نحكيو انيس على الفصل 105 من قانون مالية 2026 حول استعمال الدرون المعروفين بالطائرات المسيرة في القطاع الفلاحي، وهوني خاصة في مسألة المداوات. هو كان صادق في الجلسة العامة في البرلمان وقت المناقشة متاع مشروع قانون مالية 2026 على فصل اضافي نص على الترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيرة المخصصة للأغراض الفلاحية. وافقوا عليه 60 نائب مقابل 29 رفض و14 احتفظوا. هذا الهدف هو فتح المجال أكثر أمام إدماج أوسع للتكنولوجيا الحديثة في القطاع الفلاحي وتحسين أساليب المراقبة والري والمداوات. هي تقنية المداوات ورش المحاصيل باستخدام الطائرة المسيرة لدغون، هي تعتبر ثورة حقيقية الحقيقة في قطاع الزراعة الدقيقة. نحكيه على البريسيزيون أغريكولتور، تحولت من مجرد أداة ثانوية إلى أداة رئيسية في بعض الحقول والمزارع في عديد الدول. فيها الرش المستهدف والدقيق بوت سبراينج، يعني بفضل الكاميرا والذكاء الاصطناعي الدرون ينجم يعمل مسح للحقل ويرش بؤر الإصابة اللي فيها المرض ولا فيها الحشرة. كيف زاد الدراسات اللي صارت على الرش بالدرون يقول لك ينقص من استهلاك المياه بنسب كبيرة ويوفر حوالي 40% من كمية المبيدات المستخدمة مقارنة بالطرق التقليدية. فما أيضا الوصول لأماكن صعبة ووعرة من جمش يوصل لها التراكتور. كي نشوفوا والدول نلقاو الصين مثلا اللي هي الرائد العالمي الأول اللي عندها أساطيل كبيرة وضخمة تجاوز مئات الآلاف من الدرونات النشطة اللي قاعدة تخدم لرش محاصيل الروز خاصة والقمح والفواكه عندهم غاديكا. كيف في بقية آسيا نلقاو اليابان، كوريا الجنوبية، نلقاو في البرازيل، في الأرجنتين، في الولايات المتحدة الأمريكية. فما زادة كيف القطاع هذا قاعد يعرف في نمو كبير. في الهند احنا نتذكر غيه في الروبورتاج اللي قام به الأسبوع الفارط وقت اللي حكينا على الحبوب، كان تحدث مع الفلاح على المسألة هذه.
6: احنا بالنسبة لنا احنا مازلنا بعاد برشا على التكنولوجيات اللي موجودة البر. نحكي على ديما نحكي على الزراعات الكبرى ونحكي على المواسم. تعرف اللي اليوم وصل التطور انا انداويه بالدرون، رش المونيتر بالدرون، وهذا أول حاجة. ساعة تعرف اللي أنت نسبة الضياع في بالنسبة للحبوب كتراكتور يمشي مرتين وثلاثة من الدوال الحمراء، هيك فما نسبة الضياع بتاع 3% مصابة. تصور انت على تونس كامله 3% تضيع فيها على خاطر تراكتور عفس مره ومرتين وثلاثه في بقعه الدواء ولا مونيتر وهذا الكل. احنا اليوم خاصه للمناطق البافون كما نقولوا احنا الركحه نتاع الماء تستحق بالرسمي ان نستعملوا الدرون في الوقت، خاطر اذا تستعملها في الوقت الدرون تجم مش كيما تراكتور يوحل. الدرون لا تبدا تطير لفوق حتى كي تبدا الارض مطبعه شويه يجم يداويها في الوقت وينجم يقضي على الاعشاب الطفيليه في وقتها ويجم زاده يرش المونيتر في وقته في البقايا اللي ما ينجمش يدخلها التراكتور.
1: ميزات كبيرة الحقيقة
0: أكيد
1: نشوفوا في استعمالاتها في العالم كنا نحكيوا عليها قبيلة كيفاش احنا مشينا في الجانب التشريعي ولكن إلى حد الآن مازلنا ما تحركناش فيه الموضوع كما يلزم.
0: هو ناهد أنت اليوم تحكي على الفصل 105 من القانون المالية لسنة 2026 اللي تمت المصادقة عليه في ديسمبر 2025. اليوم عنا حوالي 10 أشهر من اللي تمت المصادقة على الفصل هدايا، فصل مهم، فصل يمجم يخلي معناها اليوم العديد من الفلاحة يخدموا في أريحية
1: يعني شو يكون بالتنسيق مع وزارة الداخلية
0: مع وزارة الدفاع
1: مع وزارة الدفاع وغيره من المدخلين اللي نجموا يكونوا حاضرين في هالعملية
0: أكيد يعني. يا وفي المراحل الأولى كي تكون فما فترة انتقالية متاع 3-4-5 سنوات بس دد نحسنوا استعمال هالطائرات المسيرة ما تمشيش في خارج نطاقة. لكن اليوم الفلاحة كما قلنا فما تجارب كبيرة في العديد من الدول. أنا ريت مباشرة في عديد من الدول متاع الخليج العربي اليوم يتم تلقيح النخل بالدرون. ريت في باكستان وفي أفغانستان يتم تنقيح الفستق بالدرون، ونحن بلاد منتجة للفستق، بلاد منتجة للتمور. يعني عندنا حاجة
1: الاتحاد الأوروبي زي ده يستعملوا في ليفينيو بالبرشة مثلا زراعات العنب اللي يبدأوا في منحدرات وفي بلايس صعيب أنه يوصلوا
0: تمام. الزيتون زي درينا مناطق في إسبانيا وفي البرتغال وغير ذلك. اليوم فما أفات كيما مر في الميلديو بالإكزامبل اليوم كان ما تدخلش في الوقت اللازم باش توقف الأمراض هذية يو 24 ساعة تمجم تكون عندك ثانية طماطم ولا ثانية فلفل ضربها الميلديو في 24 ساعة تلقاها محروقة برسك الكل كيف أنت وانا. يعني اليوم ضرورة الاستعمال متاعه كيما قلت أنت تتحكم حتى في الكميات اللي مش نستغلوها كأدمية كأسمدة. اليوم زادت مجم الدرون هي تبين كان المناطق اللي ناقصة ماء، المناطق اللي عطشانة بالمعناها بدرجة الحرارة اللي تمجم تقيسها، تمجم تدخلك لمناطق في الثانية متاعك اللي انت كفلاح عادي ما تمجمش توصلها ولا حبت لك وقت باش توصلها.
1: وحتى على الجانب الصحي يعني عندها مثلا لافونتاج انه تخلي الفلاح ما يتعرضش ويشمك المواد الكيميائية وغيرهم. دونك الحقيقة عندها برشة برشة برشة فوائد.
0: ولهنا نختموا بتسائل كبير ناهد، نحن تسألناه حتى في الحلقة السابقة علاش هالفصول هذه تتضمن كل عام في قوانين المالية ولكن نوصلوا للقانون اللي من بعده وما يتمش إصدار الأوامر الترتيبية وما يتمش تنفيذها.
1: صحيح، شكرا لك نيسا. كنكون وصلنا لآخر الساعة الأولى من أغروماغ الجميلة. غفران العكرمي يجيكم في موجز أخبار ماضي ساعة ثم نواصل معكم في ساعتنا الثانية من أغروماغ.
4: أغروماغ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
7: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف ديكور إنارة ومفروشات أحدث الصيحات بأحسن الأسعار من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
8: بوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. سي دونتري كومايكو دي خليك تتعدى لليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي. تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين. تلقاونا في تونس سوسة نابل قروين وتطاوين و اون لين زيتا. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
9: فريغو تكنيك اسمه سمع 50 سنه واحنا هنا بنصيحه باش مشروعك يتبنى على قاعده صحيحه. مع فريغو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
10: فريغو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريغو تكنيك في تونس الكل، امورك عنبر وفل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر عز الدين بالشيخ يدعو إلى تسريع الاستفادة من الآليات الدولية للتمويل المناخي وتطوير مشاريع واقعية وقابلة للإنجاز تستجيب للحاجيات الفعلية للقطاعات الفلاحية والمائية والبحرية. وأكد وزير الفلاحة خلال جلسة عمل أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية ودعم دور البحث العلمي في إعداد مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، إلى جانب تعزيز دور وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية في مرافقة أصحاب المشاريع ومساعدتهم على استيفاء شروط النفاذ إلى التمويلات الدولية. يشار إلى أن الجلسة تطرقت لآليات التمويل التي يتيحها الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، كما تم الاتفاق على إعداد حافظة وطنية لمشاريع تمويل المناخي وترتيبها وفق الأولوية والجاهزية وقابلية التمويل. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن غدا الجمعة هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. والإدارة العامة للأداءات تدعو المعنيين إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية وتفادي التأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية، مؤكدة أهمية احترام الأجل المحددة لإيداع التصريح وخلاص المستحقات. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن 15 عاما في حق صاحب شاحنة نقل مع إلزامه بخطايا مالية تقدر ب 50,000 دينار بعد إدانته بتهريب مواد مخدرة على متن شاحنته. وتعود أدوار القضية إلى ضبط المتهم بميناء حلق الوادي إثر خضوع شاحنته للتفتيش الديواني والأمني عند وصوله من إحدى دول الأوروبية، حيث مكن الفحص بجهاز سكانير من الكشف عن كمية من المخدرات كانت مخفية داخل تجاويف أبواب الشاحنة. الجمعية التونسية للمبادرات التربوية تمثل تونس عبر المشاركة اليوم وغدا في المبادرة العالمية 25 ساعة عالم واحد مترابط التي تطلقها منظمة أمريكية في محاولة لتحقيق رقم قياسي عالمي ودخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية في ذكرى تأسيسها 25. رئيسة الجمعية وداد الرزقي تتحدث لزميلنا الحبيب وزين.
1: يحبوا يدخلوا في موسوعة جينيس 25 ساعة تواصل باش يقدموا من مختلف دول من القارات الخمسة تدريبات ومحاضرات تخص التعليم. احنا مشاركتنا الجمعية التونسية للمبادرات التربوية هي الجمعية الوحيدة اللي مشاركة من الوطن العربي. تأتي المشاركة متاعنا في إطار التعريف بكل ما قدمته الجمعية من مبادرات ومشاركة بخصوص التمكين الرقمي بالأساس. الظاهرة تنطلق اليوم مباشرة من المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. المداخلة متاعنا باش تكون حول أهمية المبادرة وتحويل المبادرة من فكرة إلى أثر يهم الشأن التربوي بالأساس ويساعد في تحسين المنظومة التعليمية. وعندنا مداخلة أيضا من تلميذ أسامة الفالحي من المعنى نموذجي من سيدي بوزيد باش يقدم التجارب ويعرف بالابتكارات نتاعه ويقدم تدريب حول كيفية إنجاز روبوت الكومبا.
0: عالميا، المستشار العسكري للمرشد الإيراني يحذر من أن أي هجمات أخرى تشنها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي على حد قوله. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نهد في أجروماج. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس، موزايك FM، أجروماج. أجروماج كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين. نهد الجندولي.
3: Que tamo a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: نصف نهار الماضي ساعتين على موزيك فام.
1: ماضي ساعة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. أغرماغ مواصلة معكم في ساعتها الثانية حتى الماضي ساعتين. بعد شوية تكون حاضرة معنا سيدة سنيل زيتوني مهندس عام وكهية مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. باش نحاولوا نحكيوا معها على قطاع اللحوم والألبان طبعا بما أنهم مدخلين في بعضهم, ونحكيوا على البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع. كيفاش باش يأثر هذا على الانتاج, كيفاش باش يضغط على الأسعار, هل باش يكون فما انفراج أم لا, وقتاش نبدأ نحس ونلمس هذا الانفراج. هذا الكل بعد شوية في الانترفيو, ولكن توا خلينا نطرح السؤال, إيش معناها؟
0: إيش معناها؟
1: اش معناها انيس خرباش؟ نحاولوا في كل مره انه نبسطوا المفاهيم وانه نفهموا ونوضحوا للمستمع التونسي ربما مصطلحات او تعبيرات في الفلاحه اللي يسمحها وساعات ما نفهموش شنو معناها بالضبط, ولا شنو تاثيرها, ولا شنو نستحقوها, ولا شنو الاهميه نتاعها. اليوم اخترنا نحكيوا على ماده الدي بي. ماده الدي بي اللي سنوات وسنوات نحكيوا عليها, الاكثريه تربطت بالنقص في كل عام نحكيوا على النقص نتاع الدي بي, نحكيوا على الفلاحه اللي تشكيوا من نقص الدي بي خاصه مع اقتراب الموسم الفلاحي وحاجه الاراضي للتسميد. شنو هي الماده هذه اللي تحظى بالاهميه هذه الكل عند الفلاح واللي انديسبونسابل عند الفلاح, خاصه نحكي هوني على حبوب وزيتون تقريبا
2: بالاخص موسم الحبوب توناد, لانه الفلاح الكل كي تتسائل على الدي بي. الحصه اللي فاتت كان حاضر بحدنا سي حمادي ابو بكري من مفرد اتحاد الفلاحين وقال يو ما تحطتش اكثر من 20-25% من حاجيتنا للحبوب لحد الان في الاسواق, يعني ما الدي بي اكل المجهول اللي يبحثوا عليه الفلاح الكل كيف يكمل ربع الجمهوريه واللي هو حسب ما نعرف انا ماده اساسيه. هل فما شنو اللي يعاوفه وما فما شنو اللي يعاوفه, وهو في حد ذاته مناش متكون, لانه فما بعض الفلاحين في بعض الجهات ناد يقولوا له الفوسفات
1: فوسفات. باش نفهم الاهميه نتاعو بيخلي نجاوبوا على كل التساؤلات هذيا. مشكور انه يدخل معنا بالهاتف المهندس الفلاحي رضوان العادي. سي رضوان اهلا وسهلا وشكرا ليك على قبول الدعوه.
3: عسلامة, مرحبا بكم مرة أخرى ونشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا سي رضوان, كما كنت تسمع نحكيه على مادة الدي بي اللي قلنا تربطته منذ سنوات عديدة الحقيقة مع مسألة النقص بتاع مادة الدي بي. ولكن قبل ما نحكيه على الدي بي خلينا نفهمه, نسمعوا السوبر 45, نسمعوا الدي بي ونسمعوا لامونيتر, هذوما تقريبا اللي كل مرة يتعاودوا. خلينا نفسروا وشنو هو الفرق بينيتهم.
3: احنا دو باش نبداو ونفهموا حاجة اسمها الدي بي اللي موجودة في السوق التونسي. الدي بي هي الابريفياسيون نتاع ديامونيوم فوسفات.
1: اوكي,
3: هيك علاش هو ديجا ثاني استقال الفلاح الكل يقولوا فوسفات. هي خاطر بازي على يونيتي فوسفور.
1: اوكي,
3: الفورميل نتاعها هي 18-46-0. معناها 18% أزوت, 18% أزوت, 46% فوسفور و 0% بوتاس. الخاصية متاع الدي بي إنه يعمل ليبراسيون لونت. معناها كي نحطو احنا في الأرض يبدأ يسيب روحه بشوية بشوية بشوية, وتبدأ البلونت هي تبدأ تاخذ بشوية بشوية الديوري متاع السيكر متاعها. هذايا الخاصية متاعو. عنده خاصية أخرى ويعرفوها الفلاح الكل إنه هو يتسمى ستارتير نتاع الزراعات الكل. إيش معناها ستارتير؟ معناها المادة اللي تحرك النبتة, اللي تدمرج النبتة
1: كما في الكهرباء. معناها باش نوضحوا الصورة شوي,
3: هو الدمرج. خاطر شنية هي النبتة؟ كيفاش تدمرج؟ أول ما تدمرج تدمرج بالسيستام الرسيمير نتاعها العروق. دونك نقول عروق ونقولوا يونيتي فوسفور. دونك الدي بي هنا هو موجودة فيه ليزونيتي فوسفور بكميات عالية. دونك هنا الدي بي هذايا باش يكون عنده مهمة كبيرة في الديماراج نتاع النبتة. هنا نقولوا ديماراج, دونك نقولوا سيستيم راسينات كبير, معناها شبكة نتاع جذور قوية وكبيرة. شكون هذا باش يأسيور الحكاية هذه اللي هو الدي بي؟ فوق هذايا انه فوق انه يدز مع النبتة باش تعمل ديراسين قواو انه معناها يعاون النبتة في خاصية كبيرة وكبيرة برشا اللي هي يخلي العروق تهبط بالبروفون تهبط لوطا.
1: فهمتك.
3: الخاصية هذه مش المطلوب باش تربح حوايج اخرى أبار انها تعمل سيستم رسمي كبير باش تربح انها في في في, في تقطي بارد في كذا العروق كي تهبط لوطا تلقى الدنيا سخونه شويه خاطر قد ما نهبطوا في السول قد ما سخانه
1: تمبيراتور تعلى
3: تمبيراتور اكثر دونك هنا البلونت باش تحمي روحها حتى تنبات بالعنصر معناها بالعنصر الفوسفور بماده الدي ا بي اللي نحكيوا عليها احنا اليوم. هنا اذا نحبوا مثلا نجيو نحكيو انت جبت على الحبوب على السيريال راهو يعاون برشا السيريال يعاونها سيوتو فيش التلاج نتاعها التفرع اللي هي احنا كي نحطوا احنا القمحه ولا الشعيره باش تعمل احنا الفروع نتاعها تزيدك في النمبر نتاع الفروع وكي يكون يزيدوا في النمبر نتاع الفروع اوتوماتيكمون راهي الصابه باش تزيد. انا شفت هنا الرول نتاع الدي تي وين يجي موصلنا دونك هذايا عنصر كبير برشا ومهم.
2: معناه سمحني سيرفوين يكون عندها انعكاس مباشر على المردوديه وعلى الانتاجيه.
3: طبيعة خاطر احنا ديما نبداو من الرستين كي تبدا ضعيفه راه اوتوماتيكمون نبته ضعيفه صابه ضعيفه راهي تتبع بعضها الكل هشام تتبع بعضها. هنا كان نمشيو مثلا للزيتون يبتوا ديجا على الزيتون كيف الزيتون راهو الكبير يستحق يبي علاش يستحقوا سيرتو في البريود نتاع الربيع بداية الربيع خاطر عندنا التنوير وقتها العنصر نتاع الفوسفور مهم برشا للتنوير خاطر الفوسفور هو عنصر مكون للطاقة ونعرفوا احنا كنقولوا تزهير ولا نقولوا نوار معناها بوس جديدة دونك نستحقوا فوسفور دونك نستحقوا الدياتي هي بالنسبة للشجرة الكبيرة الشجرة الصغيرة كيف نستحقوا الدياتي علاش خاطر باش تسرع في نمو هيكل نتاع النبتة خاطر راهي الزيتونة كان متبناش من الأول بهيكل منظم وقوي يصير مليانة دونك ما تشمش توصل بينا بعض. نحن شفنا هنا دور الدياتي شو نجم يعمل
2: وقتاش الوقت المناسب سيرافوين باش نحط الدياتي في الحبوب
1: يحسن الوقت
3: بالنسبة نجيو للحبوب. الحبوب احنا نجمو مثلا نحطو من 100-150 جرام كيما نقولو 150 سامحني من 100-150 كيلو جرام نحطوها في الهكتار هذا بالنسبة للحبوب ونحطوها يا على تحضير الأرض كيف نحبو نحضرو الأرض احنا نحطو معاها وإلا في الدوب بيت كيما نقولو بيت تنكب الزريعة بيت تطلع في وقت نجمو نعطيو احنا دي بي في الحبوب
2: معناها اللي عادة نقوله نحن إذا نحفره في الأرض تو سبتمبر أكتوبر إذا بدأت تنكب في نوفمبر معناها إذا فطنا نوفمبر ما عادش نجمو نحطو ديابي ريالمون للحبوب
3: وقتها تولي لنا مشكلة علاش خاطر احنا ديما راهو الفوسفور نستحقوا على الأول باش يجيب الحبوب نستحقوا على الأول ماذا بينا احنا نكونوا حاطين الديابي في المرحلة الأولى خاطر كي ما نحطوش وقتها ما عندناش باش نلقاو معناها ما عندناش الحل باش نعملوه احنا باش النبته هذه تعمل سيستم رسمي كبير اي سورتو اهم حاجه الخاصيه نتاع اللي فيها سونونت راهي

0: يحبوها برشا.
1: خليني وقتاش كيفاش لازم يصير سي رضوان العادي وانت مهندس فلاحي لشو من مام تاعو معناها بالنسبه للفلاح حتى يتوفر يكون عنده باش من بعد يحطه في التربه نتاعو باش يعطي الليفي نتاعو في الوقت الباهي؟ كيفاش لازم تكون العمليه؟
0: هو اول حاجه لازم يوفر الصراع، اذا مش متوفر دونك ما نجمو نعملو شيء. لازم الكف يتوفر، هيك علاش هنا الفلاح تشوف معناها المعضله انه بالحق راهو كي معناها ما يلقاوش البرودوي هذا معناها تولي برشا مشاكل. توفر البرودوي، توفر عندنا البرودوي دونك هنا كيما حكينا بالتحضير الارض كيفاش نحضروا احنا الارض نتاعنا معناها باش نحاولوا احنا نحطوها وكذا كي ننفروه. هو عنده حاجه يلزمنا احنا نحطوه ما نحطوهوش الفوق، لازم يتردم،
2: يزمو يتخلط معناه مع في التراب معناه
0: يتخلط ويتردم نحطوش الفوق في السيرفات الفوقانية. تاعت الفوسفور راهو الصيف يتحرك يتبلوكا، دونك كيف يهبط في وسط الأرض ويدخل مع ديزيليما أخرين يولي سير تفكك نتاعو وقت النبتة تجم تاخذه. حاجة أخرى هنا مثلا سيرتو في اللي سول البيهاش نتاعهم طالعة، هنا باش ندخلو في حكاية التحليل يتبدأ البيهاش السول بيهاش نتاعو طالعة وقتها مشكلة عندنا النبتة مقاش تنجم تاخذ الفوسفور. دونك شنو الحل هنا؟ الحل يلزمنا نستعملوا المواد العضويه سيرتو في الاجيال المثمره، هنا الغبار نزيدوه مع دي ا بي هكا باش نجموا احنا نسيريو انه ليتي فوسفور نجم تنصها النبته على خاطر في اللي سول البي هاش نتاعو طالع.
2: سي رضوان ما لقيناش الدي ا بي وتو نحكوا على انه ناقص برشا في السوق، هل فما اللي يعوف الدي ا بي بالاخص في الزراعات الكبرى والا في الزيتون؟
0: احنا ديما نمشيو ديما احنا خاطرش حاشتنا بالدي ا بي حاشتنا يزيدوا تي فوسفور الفوسفور العالي، معناها اي فلاح كي يمشي للمزود ما يلقاش الدي ا بي يلزمه يشوف حاجه فيها فوسفور عالي معناها من 40% وانت طالع وقتها نلقاو هالميزون تاع الفوسفور هذوما باش تحكم النبته.
2: لي زامبيكا ينجموا يعوضوا دي ا بي؟
0: ينجموا يعوضوا اما في دي رابيل، خاطر احنا نعرفوا دي ا بي ليبراسيون لونت معناها يبدا يسيب بشويه بشويه، اما لي زامبيكا سوليبل يتحلوا بالماء، دونك لازمنا نعملوا ضربه ونعوضوا ضربه اخرى ونعوضوا ضربه اخرى كان لازم.
2: الغبار الطبيعي يعوض دي ا بي سي رافيل؟
0: الغبار الطبيعي بالطبيعه هنا لازم تكون فيه ميزون تاع الفوسفور عالي واللي هي صعيبه شويه.
1: واضح. مشكور سي رضوان العايدي المهندس الفلاحي. كنا نحكيه على الدي ا بي، شنو مادة الدي ا بي هذا واهميته بالنسبه لفلاحتنا، وخاصه هوني نحكيه على الحبوب والزيتين. فاصل ثم نمشيو مع الانترفيو نحكيه على اللحوم والالبان.
3: ايش معناها اغوماغ؟ كل الخميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك فام.

0: المريزاتين على موزيك اف ام.
1: ماضي ساعة و 25 دقيقة، مرحبا بكم، وصل معاكم في أغروماغ وقاية الانترفيو.
0: لانفيتي
2: لانفيتي
1: لانفيتي سعيد برشا انها تكون موجودة بحضنا في استوديوات موزيك اف ام. مدام سنة الزيتوني مهندس عام وكهي مدير بديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. مدام سنة اهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
2: مرحبا بك وشكرا انتم على توجيه الدعوة، وسعيدة اني نكون على موجة موزيك اف ام.
1: مرحبا يلا، باش نحكيه في موضوع مهم ومهم جدا بالنسبة للتونسي، كي نحكيه له على حليبه وعلى لحمه يظهر لي أهم ما ينجم يكون موجود. الحقيقة نحكيه اليوم في الانترفيو على نجم نقوله تقريبا 3 ملفات مترابطة، اللي هما القطيع، الحليب واللحوم الحمراء. شنو وضعية القطاع اليوم؟ قديش عنا عدد القطيع؟ شنو هو نسبة التراجع مقارنة بالسنوات السابقة؟ هذوما كل سؤالات باش نطرحهم عليك بعد شوية، ولكن قبل خلينا كالعادة نمشيه للريبورتينج متاعنا، نحكيه على واقع قطاع تربية الماشية في تونس. نحكيه على انتاجنا من الحليب، من اللحوم الحمراء، على الأسعار. زميلنا ضياء شندول كالعادة تحول وقام بروبورتاج مع فلاح ومربي أبقار. نحكيه على سيد سليم قزمير مشكور، اللي يحكي معاه على أبرز التحديات اللي اليوم يواجهها المربي، باش نفهمه واقع القطاع على الميدان، خطر مهم جدا نشوفه الفلاحة اليوميات متاعهم، مشاكلهم اليوم على أرض الواقع والميدان، باش نحكيهم بعد في أفاق تطويره.
3: على بعد 40 كيلومتر على العاصمة، احنا في منطقة أوتيك اللي تتبع إداريا الولاية بنزرت. اليوم نتلقاو بسليم. سليم هو فلاح مربي أبقار، عنده أكثر من 20 سنة في المهنة هذه، المهنة ورثها عن والده. حكينا على واقع القطاع من وجهة نظر الفلاح وعلى التحديات اللي واجهها مربي الأبقار في تونس اليوم.
4: ايه كفلاح كي نسمع بكلمة بقرة يمشي في بالي بيبي، هذيك عبارة بيبي. البيبي ما توكلوش اللي يجي، ما تشربوش اللي يجي، ما تحطوش فين يجي، ما تبيتوش فين يجي. نفس الشيء زاد البقرة، كزمك تدللها بشكيمة تعطيها تعطي، تنارك ما ماكش بتلقى حد شيء.
3: سليم كما برشا مربي أبقار في الجهة الشمالية يبقى وقت طويل مع قطيعه يوميا، لكن السنوات الأخرى القطاع هذا شهد تحولات أثرت على مردودية الإنتاج، منها ارتفاع كلفة الأسعار وتراجع القطيع الوطني وبعض المشاكل اللي تعترض الفلاح واللي حكينا عليها سليم.
4: كما قلنا تعديل سعر الحليب هذاك ما فيش حتى نقاش. المقترح الثاني إنك تربط سعر الحليب بالعلفة، اللي تزيد العلفة في الصباح في العشية يزم لتر متاع حليب تزيد، ما تخليش هكاك عامين ولا ثلاثة. المقترح الثالث انه لتر متاع حليب تولي تتباع حسب الجودة متاعها، مانيش ناية كفلاح نعلف لك في طرناتها بكذا وكذا تجيبش تاخذ عليها كيما حليب اخر، يا الله اعلم ولا يحتمل ما يعلفش. المقترح الرابع اللي هو يلزم الرمسار يهز الحليب متاع كل فلاح واحد، باش حليب هذا ما يتخلط مع هذا وكل حد يتحمل مسؤوليته في الحليب متاعه. انت حليبك ما يتصبلكش، ما يتصب كان الحليب حليب.
3: حسب البيانات الرسمية كلفة العلف تمثل بين 65 و75% من كلفة إنتاج الحليب، وفي ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية في السنوات الأخرى برشا مربين صغار لقوا رواحهم أمام تحديات مالية في تغطية مصاريف الإنتاج.
4: العلفة هي تبن وقرط وفس وكسنتري اللي هو العلف المركب، واللي هو الطرناطة متاعه طويكة بمليون ونص، ما هيش معناها رخيصة. هذوما التلاتة ما تنجمش تنحي منهم انت حتى شيء. إذا كانت تنحي منهم حاجة البقرة ما عاش تعطيك، حتى إذا كان مش تحلب لك مثلا الشهر الأول الثاني الثالث الرابع تطيح، حتى إذا كانت عطتك حليب ما عاش تطلب هي العشاء، حتى إذا كان عشرت لك باش تمشي لك مثلا في الأربع خمسة أشهر في العشار وباش تطرح. معناها يلزم هذوما الثلاثة ما يتنحوش من قدام البقرة.
3: الأرقام الرسمية تقول اللي فما تراجع في قطيع الأبقار المنتجة في تونس. التراجع هذا انعكس على توفر مادتي الحليب واللحوم الحمراء في السوق التونسية.
4: بالنسبة لطويق الانتاج راهو طايح على الاخر، لأنه ماناش قاعدين نعطوا في حق البقرة. البقرة يلزمها في النهار ما يقارب العشرة كيلو علف، احنا ما نجموش نعطوهم لها في العشرة كيلو، نعطوا فيها في نص، ما نجموش نزيدوا اكثر. اذا كان باش نزيد اكثر من ما عشنا كيما طويقه مثلا تحلب لك في النهار في 10 لترات ولا في 15 لتر، قداش باش يجوا في العام؟ قبل كانت البقره تحلب لك في 30 وفي 35 وفي 40 لتر، بينما طويك شحليب أحكي فارغة طويك البقرة عائق كبير في السوم متاع ليترة مش مغطي العلف. العلف هذيك ما فيهاش عائق، كان جات سوم ليترة مغطي التكاليف تكون الحكاية خير من هكا برش. علاش اللحوم مانيش مركز معاه؟ لأنه نال العاصي معاش نجم نخليه يعلف عندي عائق، والسبب لك الرئيسي كونه السوم متاع ليترة ما يخول ليش بش نقعد نعلف فيه هذاك عائق يجعلني نتلفت لأمه بعدش. وعنا زادة مشكلة نقص الأدوية، لأنه الأدوية ما ثماش. الأدوية هي طويك اللي قاعدة زادت كبرت المشكل وزادت ثقلت لك يا الفلاح، لانه اليوم انت طبيب كي تطلب تقوله بالله يجاني يقول لك شنو هي الحاله اللي عندك باش يعرف اسكو هو عنده دواء ولا لا. اذا كان ما عندوش دواء يقول لك لا راني ما نجيكش. الفلاح قبل الوقت اللي كان رابح كان ما يستخسرش الخمسين والستين دينار في الطبيب. راه اليوم العمليه نتاع البقره تتكلف 350 دينار. فما تلقيح قبل كان يتلقح مرتين للبقره وقت اللي تبدا عشرة، مره في السابع ومره في التاسع. العجل يجي صحيح يجي ما يمرضش، التلقيح هذاك ما عادش موجود. طويك اصبح العجل مندوب يتولد من كرشم وبعد نهارين ثلاثة يعمل لك دياري وما يحبش يبرالك. حتى كي تجي بتزرك الجثوم هذيك تعمل ما يسمى بالمناعة ريزيستانس، ما عادش تحب تبرالك ويموت العجل.
3: سليم حكي على واقع القطاع وحكي زادة على المستقبل. التساؤلات هذه تتطرح من عديد مربي الأبقار في تونس في وقت اللي أعلنت فيه وزارة الفلاحة عن إجراءات جديدة تهدف لدعم المربين الصغار وإعادة توازن المنظومة. أعلنت زادة عن تقديم منح مالية وبرنامج وطني لإعادة تكوين القطاع.
4: الفلاح ماليه كان بدولته والدولة ماليها كان بالفلاح متاحها، وحد ما يلوح حد وكل حد مستحق للآخر. الفلاح مستحق للدولة أنها باش تحميه وباش توفر له كل شيء، والدولة مستحق الفلاح لأنه هذاك هو الحلقة الأولى متاع الإنتاج. يلزم التدخل العاجل.
0: أغوماغ كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
1: مشكور زميلنا ذي شندول، يعطيك الصحة على الروبورتاج هذايا، ومشكور للفلاح ومربي الأبقار سليم. حبيت ناخذ جملة من اللي قالها، الدولة مستحقة للفلاح والفلاح يستحق لدولته. يقول لك في الأخر الفلاح ما عنده كان دولته والدولة ما عندها كان فلاحة، على خاطره هو الحلقة الأولى في الإنتاج. الحقيقة حكي على عديد المواضيع، عديد النقاط، عديد الإشكاليات سليم في الروبورتاج هذايا اللي يستحقوا ان نتوقفوا عندهم. انيس
5: هو اكيد كلام الكل كي انا اغلبيته نشاطروا فيه، وهذا اللي عايشوا الفلاح التونسي في المنظومه دي متاع تربيه الماشيه. اللي نقول لك اليوم فما اكثر من 120 الف فلاح على الاقل في تونس قاعدين يتعاتوا في تربيه الماشيه، جلهم 85% منهم صغار فلاحين، ناس عندها من البقره الخمسه بقرات، عندها من 10 ل 15 نعجه في اقصى تقدير. اليوم قطاع مهم، قطاع استراتيجي. شكون اللي ما يحكيش على اللحوم الحمراء في تونس؟ شكون ما يحكيش على الحليب؟ رينا سنوات 2017 2018 2019 عندنا ذروه انتاج، عندنا حليب ما لقيناش فين نبيعوه كفلاحه. من بعد سنوات الجفاف واللي لازمنا نوقف عليها، التغيرات المناخيه اللي صارت في البلاد بدايه من اواخر 2020 لبدايه 2025 زاد اثر التاثير كبير على الفلاح. التغيرات المناخيه خلت حتى نمط حياه الفلاح وتعاتيه مع الأبقار متاعه ومع الأغنام متاعه، شنو مش يوكلهم يخمم. وصلت في وقت ما البالة قرت فوق 30 دينار، البالة تبن فوق 15 دينار. يعني صعوبات
1: بوادر المشاكل والإشكاليات هذو ما راهم بداوا قبل ما الليفي الكبير متاع التغييرات المناخية من يبداوا يحسوها للفلاح.
5: هو صحيح
1: فما مشاكل هيكلية في القطاع اللي عندها سنوات عديدة معناتها عشرات السنين.
5: أكيد هو يمكن الناس الكل كي اختصرت اهم مشكل قطاعي هو السوم نتاع الحليب بالاخص على مستوى الانتاج. وخلينا الناس اللي تسمع فينا تويكا باش ما يقولوش يا قاعدين يحضروا للزياده في سوم باكو الحليب ولا حاجه. لا، نحن اليوم نعرفوا اللي انه الدولة تدعم في المستهلكين وفما دعم كبير موجه للمستهلك في سوم لتر الحليب، لكن اليوم ما يزموش زاد الفلاح يبقى هو صندوق الدعم. اذا نحكيه على كلفة انتاج، ونعرف انا ارقام موجودة في المجمع المهني المشترك للألبان واللحوم الحمراء تدل اللي انه اليوم كلفة الحليب على مستوى الانتاج توصل حتى للدينار و700 بالاخص بعد السنوات متاع الجفاف اللي مرينا علينا بها اليوم. يمكن أهم حاجة خلينا نوقف عليها اليوم هالبرنامج هدية هالمخطط الاستراتيجي من 2026-2030 يعد تكون القطيع، لأنه اليوم نهد فما برشة أرقام قاعدة متضاربة حول القطيع، حول تراجع القطيع. سمعنا وزير الفلاحة في مشروع قانون المالية آنذاك اللي في أكتوبر ونوفمبر 2025 يحكي على نسبة تراجع ب 20% مقابل اللي أنه ورينا أرقام في المعهد الوطني للإحصاء صادرة في 2022 ومحتوتة المصدر هو وزارة الفلاحة، تحكي على تراجع في الأبقار ب 42%، تحكي على تراجع في الأغنام ب 35%، هذا بين 2014 و2022. اليوم هالتضارب في الأرقام، التضارب في المعطيات، اليوم السعر متاع الأعلاف، برشا ناس يقول لك هو حتى كي تراجع على المستوى العالمي علاش ما يتراجعش على المستوى الوطني، لكن نعرفوا لأنه في العام الأخراني وإلا العام ونص الأخراني فما تراجع في سعر الأعلاف المركبة، فما وفرة في الأعلاف الخضراء، فما برامج داخل ديوان تربية الماشي ولا ديوان الأعلاف لتوفير الأعلاف هدية للفلاحين وبالأخص صغار الفلاحين. أنا تربيت ناهد في أواخر التسعينات أول الألفينات، كنت نمشي مع الوالد لديوان تربية الماشية باش يعطيناك ال 15 ولا 20 كيلو برسم ولا فصة مجانا للفلاحين ولصغار الفلاحين باش يزرعوهم وباش يوفروا معناها للبقرة متاعهم. فكل وقت هذاك كنا نبيعوا في الليتر حليب ب 340 و 360 مليم وكان يخلص الفلاح وكان الحليب موجود، علاش اليوم الفلاح مش خالص؟ هذه الكل كاين ان شاء الله نتناولوه مع ضيفتنا.
1: مدام سناء الزيتوني مهندس عام كهيئة مدير بديوان تربية الماشية وتوفير الملاعب بوزارة الفلاحة، فلي بدينا لك برشا معطيات.
2: أكيد.
1: خلينا نبدأ من الأول، أعطيني اليوم نظرتك ونظرة ديوان تربية الماشية على وضعية القطاع اليوم، شنو وضعية القطيع متاعنا، أرقامه، هل فما تراجع بالنسبة للسنوات السابقة، كيفاش اليوم المشهد باش المستمع يفهم الساعة المدخل؟
2: أكيد نبدأ بالوضع الراهن حاليا ونقوله في طورة الاستقرار. القطاع تربية الماشي عموما شهد استقرار نسبي مقارنة بالفترة الأخيرة، تحديدا الأربع سنوات من 22-25 اللي كانت سنوات صعبة جدا على القطاع تربية الماشي بمختلف أصنافه، خاصة على تربية الأبقار الحلوب، ولكن حتى المشترات الصغرى تمست إلى حد ما. الإشكاليات تعدت، أهمها التغيرات المناخية اللي كانت أسبق منا ببرشة، كانت فما برشة تقارير تقول اللي التغيرات المناخية جاية واللي مخاطرها كبيرة، ولكن كانت متسارعة الأحداث وكانت أسبق حتى منا نحن بشوي. التغيرات المناخية رو مش مطر برك، مش سخانة برك، كلها النقص التتواتر سنوات الجفاف أدى إلى تدهور كبير في الغطاء النباتي وفي المراعي، وإحنا نعرف الناس الكل اللي المشترات الصغرى خاصة في الوسط والجنوب تتربى بطريقة انتشارية، كانت يعني تعتمد أساسا على المراعي، إنك تتضرب بالمراعي معناها الطاقة الإنتاجية تتمس ويضطر الفلاح إنه يعتمد على أعلاف مبادئ
1: على الخرفين على العنين.
2: هذا مشترات صغرى نحكي سواء أغنام أو المعز، هذه المراعي. فيما يخص الأعلاف، الشح المائي اللي عشناه واللي شدناه في سنوات الجفاف وتراجع
1: أربع سنين تقريبا،
2: يعطيك الصح مش شوية، أربع سنين يعطيك الصح، أدت إلى تقلص في حد كبير إلى المساحات المخصصة للزراعات العلفية، وبالتالي كيف أثرت سلبا على توفر الأعلاف، وبالتالي أثرت بطريقة أو بأخرى على الطاقة الإنتاجية للحيوانات. هذا الكل أثر في كلفة الإنتاج، إضافة إلى الإشكاليات الجيوسياسية اللي عاشها العالم أجمع، اللي هو بذاته تسبب في ارتفاع أسعار المواد الأولية اللي احنا نصنع منها في الأعلاف المركبة المركزة. دونك هذا الكل أدى إلى ارتفاع كلفة الإنتاج. للأسف كانت النتيجة أنه تراجع آلة الإنتاج، تراجعت بشكل كبير
1: وارتفعت الأسعار،
5: تراجع القطيع. هل ثم أرقام
2: الرقم الرسمي لوزارة الفلاحة هو تراجع ب 20% في القطيع الوطني من الأبقار، أي في حدود 80,000 وحدة أنثوية، منها 30,000 وحدة أنثوية من السلالات المؤصلة.
5: هذا نقف معاك باللي سمحني يا مدام سنية دقيق. لهنا المعهد الوطني الإحصاء نشر تابلو وموجود لحد الآن على السيت متاع المعهد الوطني الإحصاء، وحاطت اللي أنه المصدر وزارة الفلاحة، والأرقام هذه تدل اللي أنه في 2014 كان عندنا قطيع من الأبقار ب 670,000 رأس، 2022 388,000 رأس، في الأغنام كان عندنا 6,800,000 في 2014، 2022 4,600,000، المعز كان عندنا 1,250,000 في 2014 2022، عندنا 922,000 فقط. شكون مش نمنو سامحني،
2: نمنو وزارة الوزارة الفنية هي وزارة الفلاحة. التابلو هذاك الكلنا ريناه ونقرأ فيه، تصرف فيه خطأ اللي اعتمد لياداس عدد الرؤوس الجملي. احنا نعتمدو كي نحكيو على القطيع نعتمدو احتساب رؤوس الوحدات الأنثوية اللي هي آلة الإنتاج،
1: مش نفس طريقة الاحتساب. معناه
2: وحدة آلة الإنتاج منين؟ معناه نحتسبه الوحدات الأنثوية سواء على مستوى المشترات الصغرى أو الأبقار. دونك هذاك هو القطيع، هذاك هي الثروة الأساسية. معناه هي الأصول.
5: الأرقام شنية طو؟
2: احنا
5: نسبة النقص 20%،
2: احنا طو التقديرات وزارة الفلاحة الأبقار في حدود 330,000 رأس من سلالات مؤصلة أو سلالات محلية مهجنة، والمشترات الصغرى في حدود 5,000,000 ونيف
5: مختلفة بين أغنام ومعز.
1: دونك كي تقولي استقرار، قلت لي من الاول مستوى الاستقرار
2: شدناه بدايه من نص 2025، خاطر كان سنه 2025 سنه طيبه من حيث التساقطات والظروف المناخيه، ولو انه صيف 26 تعدى صيف صعيب وصعيب على الاخر بطول فترة الاجهاد الحراري اللي عرفناها، ارتفاع كبير في درجات الحرارة مع ارتفاع كبير جدا في الرطوبة،
5: مع انعكاس حتى على صحة البقرة ولا النعش.
2: أكيد تنعكس بالسلب على الانتاجية، هذيك انعكاس مباشر، وتواصل الفترة وطولها أدى إلى انعكاس على الصحة نتاع الأبقار. ولينا
5: بلاغات وزارة الفلاحة والديوان حول التحذيرات،
2: هبطت الوزارة، هبطت بلاغات عديدة لتحذير الفلاحين ولنصحهم ولإرشادهم حول الممارسات الجيدة للتقليص من حدة الإجهاد الحراري وتفادي الإشكاليات اللي تنجر عنه. وجاتنا بلاغات وجاتنا إشكاليات الفلاحة، علما وأن احنا رانا خاصة مختلفة هيك وزارة الفلاحة وبالخصوص ديوان تربية الماشية، راو عملنا يرتكز أساسا على المعلاقة المباشرة مع الفلاح. يعني احنا في تواصل دائم ومباشر مع الفلاح وعارفين اشكالياته ونحاولوا ندخله في بصفة استعجالية حتى باش نحدوا من الاشكاليات. دونك في الصيف هذايا للاسف تم تسجيل العديد من حالات النفوق، ولكن مع هذاك نقول مقارنة بالاربع سنوات الفارطة اللي هي 22-23-24 وبداية 25 يعتبر لطوى الحالة العامة للقطيع او قطاع تربية الماشية احسن بكثير من اللي كان عليه.
1: هل تم حصر العدد ام مازلت
2: نتاع النفوق؟ لا
1: العدد لا،
2: ولكن موش بالعدد الكبير وهو نتيجة للإجهاد الحراري أساسا. معناه
1: بيه أنا باش نمشيو بعد شوية باش نحكيو على الألبان واللحوم الحمراء، ولكن خليني نحكي على الجديد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع اللي تم الإعلان عليه في أول الصيف اللي فات على ما أظن، ولكن ما خذينيش تفاصيل، ما عندناش تفاصيل. دوك لأول مرة تقريبا باش ناخذوا التفاصيل الكاملة حول البرنامج هذا من عندك مدام سنة زيتون التوني مهندس عام وكيت مدير بديوان تربية الماشة وتوفير المرعى بوزارة الفلاحة. دوك الموضوع أصبح ضمن الأولويات الاستراتيجية إلى حدود 2030. الساعة خلينا نفهم وإحنا ونفهم المستمع اللي يسمع فينا شنو بالضبط المقصود بإعادة تكوين القطيع، شنو الهدف اللي تونس تحب توصل له من خلال البرنامج هذا؟
2: يعطيك الصحة. أولا تراجع القطيع أدى إلى اضطرابات إلى حد ما في تجبيد السوق من مادة الحليب واللحوم، وارتفاع خاصة في سعر اللحوم الحمراء. دونك تفاديا لهذا وبهدف إعادة توازنات المنظومة عموما، منظومة تربية الماشية، دونك تم إقرار البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع ليس فقط عدديا ولكن من ناحية الإنتاجية أيضا. يعني سيتم العمل على الترفيع في الإنتاجية
5: وكيف
2: يعطيك الصحة عددا وكيف. دونك نمشي بخطوة خطوة. الأهداف الكمية للبرنامج هو استعادة مستويات الإنتاج سواء بالنسبة للألبان أو اللحوم الحمراء لمستويات المعهودة متاعها، خاصة سنوات 2018 و2019.
1: عنا أرقام بالنسبة للأهداف؟
2: أكيد أكيد كل شيء، معلما وأنه تم إدراج البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع ضمن المخطط التنموي للفترة 26-30، وتم اعتماد أيضا المؤشرات الخاصة بالكمية للبرنامج وهي على النحو التالي. فيما يخص الإنتاج الوطني للألبان سيتم الترفيع معناها الإنتاج الوطني عموما في حدود 11%، يعني باش نرجعوا للمستويات السابقة كما قال سيانيس في حدود 1300-1400 ألف طن. هذا فيما يخص الألبان. فيما يخص اللحوم كيف الهدف المرتقب هو الترفيع في الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بنسبة 17% لبلوغ 281 ألف طن بين لحوم أبقار ولحوم أغنام ومعز إلى غير ذلك. فيما يخص العدد الكمي للقطيع باش يتم الترفيع في عدد القطيع الوطني من الأبقار من 333 ألف وحدة أنثوية حاليا إلى 363 ألف وحدة أنثوية، وباش نستهدفوا أساسا السلالات المؤصلة ذات إنتاجية عالية، وذلك علاش تنشوفوا بعد اتباعا البرامج اللي تستهدف أيضا تحسين السلالات وتحسين الطاقة الوراثية
5: تحسين جيني هوني.
2: أكيد كله باش يمشي مع بعض. دونك هذا فيما يخص الأهداف الكمية
1: 2030. أهداف مرسومة ل 2030
2: أكيد. فيما يخص التوجهات العامة للبرنامج كما قلت فيه إعادة تكوين المكونة الأولى أو المحور الكبير الأول هو إعادة تكوين القطيع من الناحية العددية عبر الترفيع في عدد الرؤوس سواء للأبقار خاصة وإلى حد ما في الأغنام. المحور الثاني الكبير هو تحسين الإنتاجية بمختلف مكوناته بدءا بالتحسين الجيني أو الوراثي للقطيع مرورا بالتأطير والمتابعة إلى غاية اعتماد برامج وتقنيات حديثة في التسيير وفي الإنتاج. المحور الثالث الكبير هو الترفيع في نسبة تخطيط الحاجيات القطيع الوطني من الموارد العلفية والرعوية المحلية، واللي تعطينا نوعا ما يستخدم أوتونومي ومعنى مقابل الارتفاع المشط في الأسعار متاع المواد الأولية في العالم. دونك المحور الرابع هو تحسين التغطية الصحية للحيوانية، والمحور الخامس وهو محور ترانسفيرسال ديزون اللي هو كل ما هو نظام رقمنة نظام الاسترسال والمتابعة والترقيم للقطيع الوطني.
1: مهم جدا.
2: دونك هذا المحاور الكبرى. ندخل وتحب شوي في التفاصيل. مرحبا. دونك البرنامج هذا يمس أوسي بيان الأبقار والمشترات الصغرى. فيما خص المكونة الكبيرة اللي هي الانفلوب الكبير الحقيقة يهم الأبقار. هو الميزانية المخصصة للبرنامج عموما في حدود 93 مليون دينار، وبالمناسبة هي أول مرة قطاع تربية الماشية يحظى بهذا
1: استثماراتك.
5: أنا أقول لك شوية يا مقابل قطاع استراتيجي مهم ويلزمنا اليوم نحكيه على اكتفاء فيت تحقيق
2: هذا رو مساهمة الدولة, هذا مساهمة الدولة المباشرة. أما فما أكيد مصادر مالية أخرى, والوزارة قاعدة تعمل على أنه تستقطب مصادر مالية أخرى باش تزيد تدعم به القطاع عموما, على خاطر حاليا هو قطاع ذات أولوية نظرا للأهمية الاقتصادية ولكن أيضا للأهمية الاجتماعية.
5: صحيح,
2: على خاطر الفلاح كي سيب البقرة متاعه هي الوحيدة اللي ما يقعد في بلاصته كان على خاطر البقرة والنعجة متاعه. نهارت اللي يفرط فيهم أكيد باش يهبط للمناطق الحضارية باش يشوف مصدر رزق آخر.
1: هو
2: يعطيك الصحة. دونك نظرا للأهمية متاعه دونك قاعدين نسعى انه نعاود القطاع يسترجع التوازنات متاعه ويعاود يرجع كيفاش نقولوا يشد ثنيته
1: كما يقولوا.
2: دونك نرجعوا للبرنامج. قلت الميزانيه الاجماليه هي في حدود 93 مليون دينار. مكونه الخاصه بالقطيع الوطني من الابقار تحظى هي بالمرسل الكبير في حدود 59 مليون دينار. البرامج المخصصه لاعاده تكوين القطيع المشترات الصغرى في حدود 19 مليون دينار. المكونه الثالثه لكل ما هو الرقمنه واسترسال ومتابعه في حدود 3 مليون دينار. والمكونه الاعلاف والموارد العلفيه والرعويه في حدود 14 مليون دينار. نحب نسوق ملاحظه هوني ان هذوما الميزانيات المخصصه للبرنامج ومكوناته, ولكن كل البرامج اللي طوى قاعدة في طور الإنجاز بمختلف هيكل وزارة الفلاحة سواء ديوان تربية الماشية أو ديوان الوطن للأعلاف وما له من دور كبير في توفير الأعلاف والمصالح البيطرية, مجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان, كل الهياكل برامجها القديمة كل متواصلة واللي هي بالأساس تهدف لدعم القطاع وتهدف إلى دعم الناشطين بالقطاع. وسي أنيس قبيلة أنت قلت اللي كان ديوان تربية الماشية يعطي
5: كان فما دعم مباشر مجاني
2: كان
5: للفلاحين. ولا زال
1: هذا
2: كان ولا زال. دونك هذاك الكل سامحني سينيهات برامجنا القديمة كلها متواصلة سواء فيما يخص التحسين الوراثي سواء فيما يخص تكثيف وتنويع مصادر العلفية وتحسين المراعي التأطير الفني للمربين. كل البرامج لازالت متواصلة ولتدعيمها تم إقرار هذا البرنامج باش يكون عنده فاعلية وجدوى أكبر وعنده أثر ان شاء الله نلقاوه في الوقت القريب.
1: جوستومون هو السؤال اللي تسأل هوني خليني نقعد في النقطه هذه. وحكينا احنا على العزوف واشكال كبير معناه عرفناه في السنين الاخيره الكل فلاح يقول لك ما عادش نخلص معناه حتى في الروبورتاج. كيفاش البرنامج هذا باش يخلي الفلاح انه يعاود يرجع ويعاود يقبل على تربيه الماشيه؟ شو ما الحوافز باش تجلبوا الفلاح في ظل الارقام الطموحه اللي قدمتهم مدام سنة؟
2: اوكي يعطيك الصحه على السؤال. انا كما قلت قبيله الميزانيه المخصصه هي في حدود 93
1: مليون دينار,
2: منها 40 مليون دينار دعم مباشر للمربي وتحديدا لصغار مربي الابقار.
1: كيفاش الاليات
2: بالضبط؟ كيفاش الاليات او اجراءات الدعم تم اقرارها ديجا في قانون الماليه وستدخل حيز التطبيق ان شاء الله بدايه من 27, اللي هي تخصيص 10 مليون دينار سنويا على الفوديكاب على صندوق دعم القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي.
5: سمحني مدام هذا سنويا مش سنوياً. فقط سنة 2026
2: لا سنويا 10 مليون دينار
1: حتى 2030
2: دونك إجمالي 40 مليون دينار. هذه باش تصرف على شكلين. الشكل الأول هي منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي للمربين لاقتناء الأراخي عشار مؤصلة ومتأتية من مراكز تربية أراخي مصدق عليها من وزارة الفلاحة أو موردة حسب كراس شروط موضوع في الغرض. وهوني كما أنت قلت نظرا للعزوف المربين احنا ارتأينا أن نزيد ونشجعوهم باش يعاودوا يستثمروا في قطاع تربية
1: الماشي
2: تربية الماشي عموما وتحديدا في تربية الأبقار الحلوب, أنه بوضع هالآلية هذه أنه ينسندوه أو منحة استثنائية تقليص نسبة التمويل الذاتي. وأهم حاجة إنه يمكن الجمع بين المنحة الاستثنائية هذه والمنح الموضوعة الأخرى من قبل الدولة بعنوان نفس المكونة، اللي هي ما كانتش قبل تصير، كانت كي تتمتع بمنحة مرة واحدة، خاصة عند الاستثمار تتمتع بصنف واحد من المنح. دونك توا تجم تتمتع بالمنحة هذه وبالمنحة الاستثمار الموضوعة بنفس بعنوان نفس المكونة، أي عند اقتناء
5: الأراخي
2: اللي هو موجود في قانون الاستثمار اللي هي في حدود 30% فيما يخص صغار مربين. يعني تقريبا الدولة باش تتكفل ب 50% من سعر الأرخاء عند الاقتناء.
5: ممتاز.
2: إضافة لذلك إنه القروض أو الفوائد الموظفة على القروض ستتكفل بها الدولة في حدود، معناها الفوائد ذيك 2% على الواحد باش تتكفل كيف كيف بها الدولة. يعني كل الكومونديريج الظروف تخلي الفلاح يتحفز باش يستثمر في القطاع هذا. الناس الخمسة مليون الثانيين اللي تم قرارها هي تمويل مجعولة لتمويل عملية أو لدعم المربي لتمويل عملية تربية العجلات والأراخي وبالتالي المحافظة عليها. خاطر احنا شفنا العوامل الأخرى انه اول ما يفرط فك العجلات والأراخي اللي هي البقرة متاع غدوة واللي هي آلة الانتاج متاع غدوة. دونك انا هذاك باش يصير او صار للأسف استنزاف للثروة الحيوانية إلى حد ما.
1: صار إشكال في على مستوى التهريب، على مستوى البيع، على مستوى
2: إحنا للحد من ذلك،
5: حتى على مستوى الذبح التوكيف فما معناها الإناث وغير ذلك ممنوع.
2: هي ممنوعة من قبل، ولكن طوى زاد
5: تجديد الرقابة.
2: يعطيك الصحة، تجديد الرقابة في خصوص ذبح الإناث. دونك المنحة الثانية كما قلت هي منحة أو منحة استثنائية لدعم عملية تربية العجلات والأراخي قصد المحافظة عليها. كيف كيف الهدف متاعنا هو صغار مربين، وتصرف في 1000 دينار على كل رأس على كل أنثى، تصرف على 4 أقساط. القسط الأول عند الولادة، القسط الثاني كي توصل عمرها عام، القسط الثالث كي إذا يتم تلقيحها، والقسط الرابع عند ولادتها. وبالتالي نضمن اللي الفلاح باش يشدها حتى تولي بقرة. وانت تعرف سي أنيس إذا ولات بقرة وتنتج ما عادش فيش يفرط فيها.
5: أكيد.
1: قعدونا دقيقتين مدام سناء، نحب نسألك جميل جدا،
2: سمحني دقيقتين فقط لبقيه مكونات
1: الفلاح. دقيقتين
2: ملا خليني نمشي نمر اكيد ملا نمر بصفه ولا بصفه برقيه على بقيه المكونات. كما قلت المكونه الاساسيه هي المنح والدعم المباشر للمربين. بقيه المكونات تستهدف المربين دائما وابدا، انه توفير مثلا على باش نوفروا اكثر ما يمكن من الاراخي. تم الترفيع في المنحة المخصصه للمراكز تربيه الاراخي عند الانتاج وعند الانتاج والتجار بالاراخي المؤصله اللي منتجه محليا، هذيك باش يضخوا
5: دعم السلالات المحليه.
2: يعطيك الصحه، باش تضخ في السوق المحليه. ترفيع في كيف كيف تم اقرار منحه او سحب المنحه التشجيعيه عند انتاج الاراخي على السلالات المولوده والمربيه بتونس والمنتجه محليا على الاراخي ذات أصول موردة، على خطر كما تعرف تم ديجا تمكين المربين أو الناشطين في القطاع من إمكانية توريد عجلات من الخارج وفق دليل إجراءات موضوع في الغرض. كيف كيف ما برشا مشاريع تهم التحسين الوراثي، التوسع في برامج الانتقاء، التوسع في برنامج فحول الأغنام وما له من أهداف، ما له من امباكت تأثير إيجابي على الإنتاجية العددية للأغنام. فما برنامج كبير لإحكام التناسل باعتماد التريتمون هرمونال والانسيميناسيون ارتيفيسيل للأغنام. وأهم حاجة وأهم مكونة هو الترقيم، هو الترقيم الشامل لمختلف أصناف الحيوانية، سواء الأبقار أو المشترات الصغرى اللي كانت قبل ما تصيرش، طوى باش تصير بصفة آلية الترقيم للمشترات الصغرى مع طريق إن نعتمدوا على الهيكل المهنية باش تعاوننا في هذا،
1: برشا في
2: أكيد باش يعاوننا في كل ما هو إحصائيات. وكل ما هو متابعة واسترسال للمنتجات.
1: سؤال أخير مدام سليمة عادش عنا وقت نخلي لك سؤال لجوز فيسا فيسا. هذا اللي يسمع فينا يقول لك أوكي جميل جدا، ولكن حسب دراساتكم انتوما وحسب الخدمة اللي خدمتوها كيفاش باش ينجم يأثر ويضغط على الأسعار، خاطر التونسي الشغل الشاغل الوحيد بالنسبة ليه هو هذا،
2: هو السوق يأخذ على شنو؟
1: العرض والطلب.
2: إذا احنا وفرنا العرض بكمية هيلة وكمية اللي تتوفر تغطي الحاجيات، أكيد السعر بش يطير. وهذيك هي احنا اللي علاش مش نخدمه، أن بش نحاول نوفره ماكسيموم العرض، سواء على مستوى المنتج مختلف المنتجات، سواء الألبان أو اللحوم الحمراء، وبالتالي أكيد السوق بش يتبع والأسعار بش
5: يتبع. فقط في عشرة فواني الكلام اللي حكيته مدام سنين كل كيم ممتاز واقعي يمجم يحد من أسعار اللحوم الحمراء، لكن بالنسبة لي أنا نقول لك يوم مش تبقى المشاكل في الحليب، يوم مادام ما غيرناش سعر الحليب على مستوى الإنتاج، يوم الفلاح مهوش مش يقبل بالطريقة أو بالطموح اللي تحبوه أنتم سواء في مصالح وزارة الفلاحة أو غير ذلك. اليوم الفلاح إذا قاعد مش يبيع الحليب بخسارة على الأقل 400 مليم في الليترة حسب استنتاجاتي أنا، ياهو مشي يتوصلوا لنتيجة في اللحوم الحمراء، لكن الألبان مش تبقى فيها مشكلة كبيرة.
2: وهذاك علاش فما برشا برامج لدعم الأعلاف وتوفير الأعلاف للضغط على الكلفة. أنا ما كانش عندي وقت كافي باش نزيد نعرض بقية البرامج إن شاء الله، بقية البرامج والمكونات باش تعرف اللي الهدف أيضا إنه التقليص من كلفة الإنتاج سواء للألبان أو اللحوم، وبالتالي نضمن دخل مجزي للمربي واستمرار نشاطه.
1: سنة زيتوني شكرا لك مهندس عام كيات مدير بديوان تربية الماشية. كنكون وصلنا الآخر أجروماك، سمحني خولة الكعبي خليت لك من وقت أخبارك ثم أخبار السبور مع أمير برهومي. حنتقابلوا غدوة مع نوفل الورتاني في ميدي ماك في لمان. باي باي.
0: أجو ماك كل نهار خميس من نصف النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: كي تقول سبور نقاشات تحاليل أسرار وكواليس.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويعد ذلك ثاني إنجاز حققته تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية، وذلك في شهر أبريل الماضي. إحباط عملية هجرة غير نظامية قبل انطلاقها بعد تحركات أمنية مكنت من الإطاحة بشخصين بمنطقة رواد يشتبه في تنظيمهما للعملية، أحدهما أصيل منطقة سيد حسين. وتفيد المعطيات بأن أعوان مركز الأمن الوطني برواد تلقوا معلومات حول استعداد مجموعة من الأشخاص لتنظيم عملية هجرة غير نظامية نحو السواحل الأوروبية، لتتولى الوحدات الأمنية بالتنسيق مع أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانا الشمالية تنفيذ سلسلة من المداهمات. وأسفرت العملية عن إيقاف شخصين من منظمي العملية إلى جانب حجز محرك ومبلغ محرك مركب ومبلغ مالي وإدراج عناصر أخرى بالتفتيش، ما مكن من إحباط المخطط قبل دخوله حيز التنفيذ وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. مصدر أمني يفيد لمزيك بأن وحدات الأمن الوطني بسوسة تمكنت من الإطاحة بخمسة مروجي مواد مخدرة وحجز حوالي 2650 قرصا مخدرا وكميات من الكوكايين. وجاءت هذه العملية بعد عمل استعلامي ميداني ما مكن من القبض على المروجين الخمسة وعناصر أخرى خطيرة مفتش عنها وحجز مخدرات كانوا يعتزمون ترويجها في صفوف الشبان والتلاميذ، وقد تم الاحتفاظ بجميع الأشخاص المتورطين بعد مراجعة النيابة العمومية. في الشأن الدولي، نظام الدفاع الجوي الذي يشرف عليه عسكريون يونانيون في السعودية يعترض اليوم صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة في منطقة ينبع التي تضم منشآت رئيسية لتكرير النفط. حركة الصراصير الاحتجاجية بقيادة الشبان في الهند تهدد بتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد إذا لم يقدم رئيس مفوضية الانتخابات استقالته في غضون 48 ساعة. وتزعم أحزاب المعارضة أن قوائم الناخبين تعرضت للتلاعب لصالح الحزب الذي ينتمي له رئيس الوزراء الهندي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع مكي في سبار إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. التسويع يفصلون على الحدث اليوم، أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات الكان 8 في رادس، تونس ضد أوغندا بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. مقابلة هي الأولى للمدرب الجديد للمنتخب معين الشعباني، بشكون منقولة على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الأرضية وعلى بين سبورتس. وتذكر المقابلة دي ما زالت موجودة في شبابيك ملعب المنزه وعلى سيت سبورتيك بوان أب. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة للمنتخب، بايمن دحمان في حراسة المرمى، على اليمين يان فاليري، محور الدفاع منصر الطالبي آدم عروس، على اليسار محمد أمين الشيرني أو علي معلول، في وسط الميدان عيسى العيدوني، محمد علي بن رمضان وإسماعيل الغربي، قدامهم على الأطراف سيباستيان تونيكتي وخليل عياري. وقلب الهجوم ما زال ما تحسمش الاختيار ما بين ريان اللومي أو حازم المستوري. في نفس مجموعة منتخبنا في التصفيات الخامسة تتلعب مباراة ليبيا ضد بوتسوانا. بالنسبة لأبرز المقابلات في تصفية الكان 8 تعليل، الكاميرون ضد جزر القمر وكوديفوار ضد غانا. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لأقل من 20 عام يلعب مع ماضي ساعتين ونص ضد الجزائر في أول مباراة وفي دورة شمال إفريقيا المؤهلة للكان، دورة تحتضنها مصر. من منتخب أقل من 20 عام المنتخب أقل من 17 عام اللي يلعب اليوم بدوره ضد المنتخب الجزائري مع ماضي 3 مقابلة ودية في إطار تحضيرات زوز منتخبات القادم الاستحقاقات. في أبرز المقابلات اليوم خارج تونس في دوري الأمم الأوروبية 8 غير بعض هولندا ضد ألمانيا في أول مواجهة لتشافي مع هولندا ويورغن كلوب مع المنتخب الألماني نفس توقيت مباراة صربيا ضد اليونان كيف كيف النرويج ضد الدنمارك والبرتغال ضد ويلز في كأس الخليج اليوم زوج مقابلات الأربعة متاع العشية الإمارات ضد اليمن والسبعة متاع العشية قطر ضد البحرين. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات نخليكم مع اسكندر إبراهيم وكامل فريق فورم سبور.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك
1: موزايك فام لا

0: فورم سبور كل نهار خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية اسكندر إبراهيم
1: ساعتين عشرة دقائق لو سهلة. مرحبا بكم على موزاي كافيه، مرحبا بكم في فورم سبور في حلقة أخرى كالعادة كل نهار خميس من الساعتين حتى الأربع متاع العشية. نرافقوكم برشا كلام برشا كورة وبرشا حديث على الكورة وكواليس الكورة كالعادة لديباء والنقاشات بين كل الموجودين هنا في البلاتون. السلام عليكم وين ما كنتوا، ديما نشكركم على الاهتمام والمتابعة والوفاء. تحية لوسيم اليوم على مستوى الإخراج الإذاعي، مرحبا زاد الرقم بلوتو الإذاعي، أنا مخرج آخر هو اسمه عدنان عطية، نسلموا عليه برشا. تحية زاد الحميد على مستوى التنسيق والإنتاج، تحية ليك حميد اللي بشيخو الكيستيون تاعكم اليوم على الواتساب، الرقم هو بيدو 23 513 000، معناها 23 513 000 كما قلنا يبدا النمر الواتساب اللي تعرفوه انتم اللي تبعثوا اسئلتكم لكل الموجودين لهنا في البلاتو. اي واحد تختاروا عندكم تحبوا تسالوه سؤال مهما كان السؤال، عندكم الحريه المطلقه لطرح الاسئله، واحنا ان شاء الله نقولهم للولاد الموجودين في البلاتو. اليوم عندك احمد عداله، وعندك عمار جمل، وعندك نادر داود، هذا الثلاثي الموجود معنا فريق البرنامج اليوم. مرحبا نادر، نبدا بك انت. مرحبا،
2: مرحبا بك اسكندر، تحيه ليك اول شيء، الحمد لله على سلامتك وتجعلنا ان شاء الله بالصحه والعافيه خويا، ان شاء الله ربي يفضلك خويا لعائلتك ولدادك.
1: بالله سامحوني حتى حد ما سمع صوت غريب معناها خرجت مازلت على العوده، سمعت صوت غريب برا، تفضل
2: خويا. انا نباركوا لك بالعوده خويا وبالصحه، تحيه لسي عمار سيد احمد ولخيان الكل هنا وحميد العقل المدبر ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
1: يبارك فيك، يعطيك الف صحة، شكرا لك. مرحبا عمار جمال.
3: مرحبا، مرحبا اسكندر، ومرحبا بمستمعي موزاي كافيم.
1: كنتش انت صاحب الصوت الغريب ساعة
3: شامي وانت انت ديجا، علاش نكلموك ما تهزش التليفون؟
1: يا انا التليفون هذا
3: العالم فيه انا توقي سكر وارتاح.
1: والله انا وقتها في فترة صدقني نعرف حتى ايش معناتها تليفون.
3: سكر
1: يا خويا، خذ بخاطري
3: سكر وارتاح،
1: اعذرني على بريود ما عنديش حق، نمرض شوية نتعب شوية
3: اخويا، قمت لاباس اخويا.
1: يا ربي يفضلك،
3: ان شاء الله ربي يفضلك العائلة وللناس الكل، للناس اللي تحبك.
1: يفضلنا ان شاء الله لعائلتنا الكل، يفضلكم لعائلتكم الكل، يعطيكم الف صحه. نحب نسلم على برشا ونشكر برشا على ثلاث حلقات من نار وخلت للبار عاليه، تو واحد ما عادش يعرف شنو باش يعمل من هنا حتى لاخر الموسم. احمد عدالة مرحبا.
4: عالي لا شيء، مرحبا بك، الحمد لله على سلامتك.
1: مرحبا بك انت
4: في الفورماج جديد نتاع فوروم.
1: نحاولوا
4: ولا فورماج جديد، وكل يوم هكا رجعت وبزيد البريك جديد اليوم.
1: اي كل مره حويجه، هاي نبداو سور ميزور اليوم، تاعنا سور ميزور تنبع نفسروها بالكدا. لا اله الا الله محمد رسول والله الحمد لله، نذكر بالنمر خاطر احمد عدالي يستنى في اسئلتكم اليوم، هو صحفي في البرنامج.
4: مش انا، نادر وعمار
1: 513 000 23 513 000 على الواتساب، تبعثوا اسئلتكم لاحمد عداله، نادر داود وعمار الجمل. انا برشا ما نحكيو اليوم على نقاشات على مستويات ونقاط عده، كما باش نحكيو على ملاعبي تخلف على دعوه المنتخب الوطني التونسي، تخلف على الطياره اللي تهزوا لتونس لاجراء التربص والمشاركه مع المنتخب. نشوفوا انا المنتخب وشكون الملاعبي هذه، فما زاد نحكيو في نقطة المدربين في الرابطة المحترفة الأولى، 4 جولات فقط، ممكن ينجم يكون رقم قياسي ولا لا ما نعرفش، لكن 3 مدربين يخيروا الانسحاب ويتم تعويضهم في 3 فرق. ومن بعد فما برشا تفاصيل في المواضيع. صلاح الدين ساكوحي كالعادة الانتقادات نتاعه والنقد الساخر نقولوا للي يصير في البرامج الرياضية الكل، ان شاء الله شوية اخر في ريبريز في ديبلاسمون اليوم، باش نحاولوا نحكيوا على موضوع مهم نجمو نحكيوا فيه زاد، خاصة على مستوى اصناف الشبان. تلقى فهم مدربين ولا ملعبية يتنحاهم من الجمعيات اللي يلعبوا فيهم تو سامبلومون على خاطر انتماءاتهم لفرق اخرى، يفيقوا بهم يحبوا جمعيات اخرين. تناخذوا شهادات حيه في الموضوع هذا، تسمعوا ممكن غرائب جديده في كره القدم التونسيه، كيما باش تسمعوا معنا اليوم اول مره سور ميزور. سور ميزور هذايا الروبريك اللي كل مره نختار فيها جمله والولاد لهنا في البلاتو يشوفوا الجمله هذه على شكون تنطبق، وغادي عندهم حريه الكلام والنقاش. اسئلتكم ديما نستناوها على 23 513 000 على الواتساب، واستناو زادة محمد الكوكي اليوم ضيفنا في ساعتنا الاثنين، المدرب محمد الكوكي في ساعتنا الاثنين مش موجود لهنا في البلاتو في فورم سبور، مش نحكيه معه على تجربته السابقة مع النادي السبيقسي، علاش ما توصلتش، زادة نحكيه حتى على العروض اللي جات، وباش تسمعوا زادة عروض ممكن وتفاصيل مفاجئة في مسيرة المدرب هذه. هذا كله ان شاء الله في فورم سبور حتى الماضي 3 الساعة الأولى وحتى للأربعة متاع العشية، نواصلوا معاكم في ساعتنا الثانية حتى الأربعة متاع العشية. دونك ريكابس بلوتو فورم سبور على موزايكا فام.
5: تبوستي تي كومبيتونس وتفورما على الميتيم تاع اليوم سي دونتري كوماي كود يخليك تتعدى للليتاب سوبيريور افيك سي باركور اي اي اي ديف اي اي فور بروفيشنالز اي على الماركتينغ سوفتوير و سيبر سيكوريتي تحب تبدا من ليسونسييل فما زيد داتا اكسل و ديزاين تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان وتطاوين و اون ليني زيتا بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900.
0: فورم سبور كل رغيف بالمريزاتين للأربع متاع العشية
1: ساعتين وربع فورم سبور حتى للأربع البداية كالعادة ضربة البداية كيكوف
0: كيكوف كيكوف
1: نحكي ولا مليابي يتخلف على دعوة المنتخب الوطني التونسي كومبوكي نورمالمون يجي علاش ما جاش شنو فما علاش خلف تخلف على الرحلة هذه بعد التفاصيل معك انت يا احمد بعد نناقش الموضوع في البلاتو
4: هو يظهر لي استنسنا بها الحكاية دي دلتالي يتذكروا شكون تخلف على الطيارة كمشي لعاب البحر الابيض المتوسط وقت الحفنية ويطول لنا اللغة متاع تخلف ولا حرق ما ولات سهلة دونك المليابي هو ابراهيم السويسي منتخب اقل من 29 سنة راجل المعلومات من الصباح تأكدنا من المصادر الرسمية البي دافيون تاعو موجودة فريقه المسيمير القطري هو 21 سنة وتم الدعوة للمنتخب أقل من 23 عام فريق السمير القطري ما هوش معارض مغادرته للفريق متاعه رغم اللي هو عنده إصابة خفيفة برشا ما تقلقش لكن هو تخلف على رحلة التحول لتونس مشاركة مع المنتخب اللي هو أسبوع التالي أو بليتو الليستة القديمة اللي قبلها ذي كان ثم نوع من الحملة حتى على مستوى نصحاب والعائلة وكل شيء في الفيسبوك مستغربين علاش ما تمش دعوته للمنتخب أقل من 23 سنة وقت اللي تم دعوته تخلف على الرحلة هذية شكون وراء القرار هذية ما نعرفوش لكن يبدو كونه هو بتاتري خم يقول لك أنا عمري 21 سنة نجم تتبدل المعطيات جوست فقط حاجة واحدة المعلومة متأكدين منها اللي هو ما كانش باش يلعب تيتولير بالكل
3: تتبدل المعطيات شنو في السنة معناها تبدل المعطيات
4: تبدل المعطيات يبدل الجنسية الرياضية بتاعه كون كملت نجم تحصل
3: اي اما لازم باش تبدل الجنسيه والرياضيه وكذا وذي وتتبدل لازم
4: خوي له
3: لازم يكون عندك الامكانيات
1: خي زيد ما عندوش الامكانيات
3: كاين شنو
1: كونفوكي ليكيب ناسيونال

0: تيجي يخذيك ويقوم يمشي ويقوم يمشي يلعبوا في السعودية في درجة ثانية مش لازم معناه بلغة أخرى حسستني أنه مشي البايرن
1: لا ما فيش البايرن
0: وكان يلعب في النجم الساحلي ريتش حاجة أنت ولعب بعد مشي المستير كان من يشغال تقول ريتش حاجة فما شيء
1: علش عايتوا لك كيف ناسنال
0: الحس
1: بالإحساس
0: يحس وصارت وعليش معي تقام معي تقول متوسط ما حتى الأقل من المتوسط
1: به نادر ما بين يقول لك أنه ملاعبي بوتيتر قاعد يخمم في أنه بدل الجنسية الرياضية متاعه هذاك علاش تخلف على دعوة المنتخب بين عمار يقول لك ليه ما نصورش أصلا حتى بشي غدو في الأيمات ينجم ياخو بلاصة حتى غاديك في المنتخب القطري ولا غيره خاطر ما عندوش الإمكانيات إيش عندك أنت
2: لو يغير الجنسية الرياضية غير مأسوف عليه أنا مع عمار 1000% لوليد لعب في البطولة بتاع تونس مشى في نطاق الإعادة المستير مستير لم يقدر على إفاض نفسه كان في أغلب المباريات لعب حتى مع منتصر وحيش نذكر في المستير وبعد قعد في الإفكتيف سنة كاملة شارك في بعض المباريات دخل مهاجم محطة نوعا ما ما ديناش إمكانيات كبيرة الفريق اللي تنقله فريق مسيمير فريق متواضع جدا في قطر من حقهم الوليدات هذوما يفكروا في مصلحة شخصية متاع ضمان مستقبلهم من الناحية المادية
1: حتى الرياضية أو ما خدش فرصته لهنا في تونس يقول لك خلينا نشوف فرصتي في بلاد أخرى معنا سبحان الله
2: فرصة شنو
1: بيقول على يقول لك أنا غادي كالعلى يشوفوني أكثر لعلى نجم ناخو معهم خبيزة أكثر
2: بلوغتنا علاش قلت لك أنا مسيمير فريق متواضع جدا
3: جداً نادر قداش مشي عندك فكرة
2: هذا كماديا
3: مشي 30,000 دولار عام كم
1: خوي أنا عندي أنا إنسان كومبوكي في الأخير اللي كيف نسونا حب نعرف مسؤولين على المنتخب والنوم الفنيين علاش دعاوة كي تحكيوا في الشيء دي علاش تم الدعوة
2: المنتخب باش يعطيوه فرصة يشوفوه لأنه احترف هو حاليا حبوا يشوفوه لأنه ثم نقص لأنه عندك مثلا اللومي المفروض يكون في اليوفنتوا مش موجود هو عمر بن علي ديجا المفروض كان يكون مع معين الشعباني خليها لي عنه عند التصفيات يعني هو حتى لما يكون في المنتخب مش يلعب أساسي كانوا مش يشوفوه
1: أنا في باريش أنا نجيبهم وملعبية بشي يشوفوه شو تستيوه
3: صحيح جابوه بشي تستيوه بشي يشوفوه السيد ذي يصلح للإيفنتروا من بعد ولا لا وكلام نادر صحيح عمر بن علي اللي هو تيتيلر بوم مالورزمو عمر بن علي نعطيه معلومة اللي هو عنده إصابة صغيرة برشا على مستوى الديكتور تبديل الريتم تاع ليزونترامو إن شاء الله يخلط الماتش بينين لكن راو ما كانش أساسي بالكل إبراهيم السويسي كثم عمر بن علي وراين اللومي قسمه قسمة خيان كما قال نادر معين ونيس تفهموا واحد خذا عمر بن علي خذا راين اللومي
1: كمل حتى لعب تقول يجيبوا كيف ناس ونمشي تستيو مع كل احترامي طبعا ما يتقالش
2: تمام لعب كان موجود حتى في الإيفان المفروض يكون مع فريق المنتخب الاول
1: اللي هو
2: لكن قعد في الايفان في هذا بريك مثلا وقذولد
1: اي معني احنا سامحوني بالله في الكلمه خاطر قعدت ياسر نجي نشوفوه خاطر في نادي في مسامير غادي بجيب 30,000 دولار نعطيه فرصه نشوفه ونشوفوه في الكيب ناسيونال شنو نجم يعطي معني احنا بار اكزومبل حتى في السينيور بي في ليزيسبوار في الملاعبيه اللي يترانيو المهاجمين يترانيو مع الفرق نتاعهم في الاكابر ومش مشكل ما يلعبوش لناتيف 2008 على الاقل وغيره مع ان حتى تكون فيهم وتعدى على الكيب ناسيونال يستحق شيخو بالحق فرصه ويشوفوه كنجيبوا واحد احنا من غادي كنقولوا احنا في مستوى كما تحكيوا انتم مستوى ضعيف باش نعطيه فرصة ونعملوا تيست في الإكيب ناسيونال في
2: بلاس هو عليه جابه هو كان لاعب غير أساسي في الدوري التونسي مشى احترف في فريق في قطر هي يا أخي أنت كل لاعب تعيطه المنتخب يعني مشى لعب أساسي أنت معين تو معين فمش ملعبية عيط لهم حب يشوفهم عن قرب لأنه عنده أول معسكر موجود
1: تنحكي من بعد على معين
2: دونك اللاعب
1: كمل لي نادر
2: اللاعب جاب باش يكون في قائمة المنتخب هو قال أنه مصاب مصاب أم لا ما نعرفوش نجم يكون مصاب بالحق
1: والنادي قال لك خفيف
2: موضوع التجنيس هذا خلينا نسكروه نهائيا راه باش واحد يتجنس مع منتخب اخر مثلا في قطر يلزمك خمس سنين وانت في قطر
1: بيرفورمون
2: في مستوى عالي وتبرهن باش تنجم تلعب في المنتخب القطري الوليد هذا حاليا ما يقدمه يمكن انيس يقول لك ما فرضش روحوا هنا خذوه بلاش خذوه شافوا فيه حاجات ولا تطور ولا تحسن خلينا نعيط له المنتخب هذا اللاعب محترف نشوفه شنو اللي خاص في قائمه تاع 26 لاعب فهمت شفتوا هو عنده نقائص في المركز هذاك ولا بروف انه كينقص انيس ما عوضوش
1: باه
2: دونك خاطر ما عندوش اشكال في المركز هذاك حتى كينقص له لاعب
1: قلنا الله غالب نرجع لفكرتي الاولى اصلا ما تعيطلوش جمله بتقعد من بعد تشوفوا تبدلوا ولا ما تبدلوش مقتنع بيه في شي اضافه
2: اي لاعب في الكيب ناسيونال مقتنع بيه
1: انا عندي انا لا تكولول والثاني راهم الزوزي نجم يكونوا دي تيتولير معناها فماش علاش نخمو جا خنشوفوا هذا حب تشوفوا

0: امشي له قطر تفرج فيه كما تحب، اشبع بيه في قطر وشوفه يستحق ولا ما يستحق.
1: انت علاش حكمت انه عيط له؟
0: لا لا لا مش على كلامكم انتوما، لا لا على كلامكم انتوما قلتوا
1: احنا عطينا رأي فني فيه
0: باش يعمل تيست
1: واحنا ما تفرجناش. يعني انا اخذ اخذ اهتماماتي نحط السمسميه نتفرج بها يعني مثلا في ريال بريك لاعب عنده مستقبل تفرج في ماتش كوب فريق نتاعو في السيري بي في جنوا
2: امان الله محس هو موجود في الكيب ناسيونال يلعب في في في الديفيزيون دو في قطر وقاعد يعطي
1: حاليا
2: يعني في
1: بيرفورمانس
2: على يعني
0: ملاعب
2: ملاعب على الاخر ملاعب وكان نقصنا في التورنوا اللي فات ما جانيش.
0: يا سيدي خلينا نحل البارونتيز الاخرى خلينا نسكروا هذا ديفيكي كوف. المدربين ضل الموضوع يتعاود ما كانه الرقم غريب. يعني احنا عملنا اربع جولات وتوانا دخلنا في تريف عمار ثلاثه مدربين تم تعويضهم ترجي رياضي تونسي ريغا كامف في انتظار الاعلان الرسمي على المدرب الجديد فرانكو. المويهبي امل حمام سوسه يخرج فريد شوشين هو المعوض وترجي رجيس مشارك يخرج زاد كيف كيف منصف مشارك وشكر الخطوي هو المعوض ونشوفوا زاد فما برشا حكا هكا نقولوا احنا حركه في بعض الجمعيات بخلاف اداره اللي قبل ما تبدا السيزون تبدلوا شنو مفاجئك الرقم ليه معقول انه نبدلوا بعد اربع جولات ولا فما امكانيه انك تصبر ولا ليه تاخذ اليوم كما نقولوا احنا نمشي نعتمد شويه على الاقوال نتاعك الشعبيه قص الراس تنشف العروق هكا من طول نسكر الموضوع نمشي نشوفوا مرحله اخرى.
3: لا درك نجيو نشوفوا للترجي. الترجي يعني غادر واحد المدرب جرزيس كيف كيف
0: اي في الـ في الكوميونيكي اوفيسيال نتاع ترجي رئيس خمس مشارك طالب الـ
3: طالب المغادره موجود لان نحاول نستثنيهم. انا حمام سوسه اللي نحت لميبي لكن في الـ في الـ في العاده راهو يطيروا بال 12 13 نبداو وحنا الكل نبدل
0: مازلنا كي بدينا اربعه
3: اي مازلنا كي مازلنا كي بدينا ولكن فما ممرنين مدربين مشيو وحدهم. يعني فما مدربين مشاو
0: وعلاش يمشي واحد فما واحد يكون لاباس عليه ما عنده حتى مشكل
3: يكون يقول يمشي عليه شي واحد بار اكزومبل كيما ريغي كاف جاتو يعني جمعيه اخرى عطاتو فلوس وكل شيء ومشى مشارك ما تعرفش شنو هي الظروف ظروف عائليه
2: اللي كان ياخذ فيها في الترجي
3: ممكن ظروف عائليه ساعات المدربين راهو ما يحسبها لكش فلوس عداله باش تعرف ساعات المدرب ما يحسبها لكش فلوس يحسبها لك بحذا بحذا بحذا دار وبحذا عائلته
0: مشي بحذا امه ما نلقي كان
3: ينجم يكون ينجم يكون
0: معقول معقول
3: يمشي بحذا عائلته يقول لك اني متغرب كل شيء يمشي بحذا عائلتي
0: صحيح
3: ممكن هي الترجي اللي جات تحب تنحيه
0: هي ذيك كيفاش يقولوا اعطينا مثل شعبي ينطبق على
3: قلت المرة اللي فاتت قصوا له يد وجات صالحه للتنبور
0: بارك الله فيك
3: الترجي ديجا تحب تنحيها ولكن التغيير حسب رايي نتاع كثره المدربين بصراحه ما هوش ما ما ما هوش به تخلي المدرب اعطيه فرصه مازلنا في بدايه موسم نشوفوه يعني سته سبعه ماتشات تشوف النتائج ومن بعد تغير خاطر وزيد اسمع لازم القانون نتاع نتاع الفيدراسيون يتطبق
0: يتطبق لازم تحايل عليه كيما تحب القانون
3: هذا صحيح احنا
0: نحطوا الاخر ديليغي هو انترونور والانترونور ديليغي وكل واحد
3: الحيله في ترك الحيله
0: ترك الحيله به نقدر نرجع لك اللي كنتي اعطيني اجابه واضحه زاد وصريحه معنا لهنا انت في بلاصه المسؤول وتشوف المدرب اموره ماهيش هيحه في الاربع جولات تقعد تستنى سورتو جاتك تراب تستنى نشوفوا شنو نجم يعطي شنو نجم يبدل والا تقول اخويا كهو خلينا من فم البيره ولا من قاعه
1: لما نكون موضوعي مع نفسي وما نحبش نظلم المدرب اول حاجه ننتقد نفسي نقول انا كاداري كرئيس نادي شنو وفرت للمدرب باش نحاسب اغلب الانديه التونسيه شاهدناها اما انطلقت في التحضيرات متاخره من الكبير للصغير الانديه الكل او قاعدين يعملوا في الانتدابات اثناء البطوله مش اثناء التحضيرات يعني اثناء الاربع جولات هذه اغلب اللاعب اغلب الفرق ما زالت تعمل في المنتدبين وقتاش نحاسب مدرب انا لما انا قبل ستة اسابيع من انطلاق البطوله يعني في الاسبوع الاول من التحضيرات نعطيه تقريبا 26 27 لاعب نعطيه رصيد البشري الكل يعني معهم تحضيرات نتاع 4 الى 6 اسابيع نقولوا احنا كاملين يعمل المباريات الوديه بالرصيد البشري كامل في جاهزيه بدنيه الكلهم على نفس القدم المساواه ويكون هو اختار الانتدابات نتاعو مع الاداره بعد 4 جولات نجم نعمل تقييم اولي بالحق لكن كي انا ما نوفرلوش
0: اي في الحاله نتاع ريغي كان في الترجي لا كل شيء متوفر
1: انا توحيت لك على
0: موجود
1: انت سؤال
0: لا ثلاثه ذوما اللي هذاك علاش انا حبيت نمشي لك ديريكت
1: ريغي كان الانتدابات موجوده لكن جات تدريجيا انتدابات انت اول حصه تمارين للبلالي مع المجموعه 14 اوت كاستيو 8 أوت، فراج 12 أوت، هذوما جيوا قبل أسبوعين. ثم حتى ملاعب يجي جديد للنادي وبعد أسبوعين يهبط يلعب أساسي، إلا إذا كان هو عامل تحذيرات كاملة مع الفريق متاعه. خطأ ريجي كان في الترجي أنه شاف الانتدابات يشوف فيها كأسماء كقيمة فنية فردية في فرقهم، جاء لعبهم حب يلعبهم مباشرة ما نعرفش هو بالاتفاق مع الإدارة، وهذا خطأ فظيع جدا. دونك أنت لعبت ملاعبية مش جاهزة، والدليل اللخطة اللي صايرة الفريق في معسكر لإكمال الجاهزية البدنية لبعض اللاعبين وغيره تحديدا لعودة البطولة، وكاستيو في إجازة
0: اليوم يرجع، هو اليوم يرجع، اليوم موجود
1: في كان من الأجدر كاستيو كي جبته اللي هو لاعب زوز مباريات في جويلية مع فريقه ولاعب تعطيه فترة الراحة متاعه اللي لازمة لأنه كان يلعب مع فريقه، أو تعطيه التحذيرات اللازمة باش كيف يبدأ مش يبدأ يعمل مباراة اثنين وبعد تتفطن والله يطلع تعب ولا الارتفاع أثر عليه ولا ما تأقلمش، أي بارا خلنا نعطيه توا 10 أيام ولا أسبوعين راحة وقت الملاعبيه قاعده تخدم
0: بهناد. يعني ريتش حلينا حلينا فولي كامل بنحكي ولا ريجي كامب، انا سالتك على المدرب انت تتوقع انه يزيد يطيحوا من الغربال اي ما كهو ممكن تقول تقعدوا نحكي على التفاصيل بالملاعب اي اعطيتنا واحد حد يقول جاوهم لعبيه
1: اجمالا
0: مخر عليه شوي هو اختار كذا بعد في الاخر
1: 4 جولات غير كافيه للحكم على اي مدرب في اي نادي تونسي طالما نوادينا لا توفر المطلوب من المدربين في بدايه التربص متاع اول الموسم.
0: واضحه الفكره
1: هو جيست. ولو انه نعطي محصائية احنا من 29 سنه ما صارتش هذه انه ما تنحاوش مدربين بعد 4 جولات. استبشرنا خير اي 29 سنه تحيه للزميلنا عماد الكيلاني
0: احصائيه
1: من عاليس دونك استبشرنا خير وفعلا تحس ثم شويه زنه من المسؤولين المره هذه يمكن اعترفوا انه هم مازالوا
0: عندهم جزء من الخطا
1: طبعا من
2: جزء من المسؤوليه. نختم اللي هي اول مره زاد التريب فيها 3 جمعات دونك اي واحد باش يبدل مدرب باش يحاول يبدله تو نتذكروا عملوا ما بين كاس العرب وكاس افريقيا ثم شهرين ثم فرق ندمت اللي ما بدلتش المدرب نتاعها في التريف دونك برشا كان باش يبدلوا ثم شكون حتى كان خسر اخر جوله في المباريات المؤجله هذه راهو بدل مدربه واخر حاجه اللي راهو نادر راهو حتى بخلاف المدربين تنحاو راهو ماهمش حاشمين هما ثم مدربين كانوا باش يتنحاو ثم فرق كانت باش تنحي المدربين نتاعها ثم شكون من المدربين
1: يقول لك صحيح
2: لا لا حتى على
1: الكونفرنس الاخيره نتاع الجوله
2: حتى, حتى حتى حتى ثم شكون يقول تتعاملوا معايا كان برميل بعثوا له ميل قالوا لكم باش تنحى فهمت معناه
0: برميل هكا
2: ثم مدرب في الرابطه المحترفه الاولى قالك ما تكلمونيش في التليفون تعاملوا معايا برميل ايش نبي
0: ايش
2: نبي تعاملوا معايا كان برميل وكان باش يتنحى هذا كيف كيف دونك
1: مثلا انا حامل سوسه المعلومه اللي عندي انا خاطر طالما ما يهبطولكش بلاغات توضيحيه توجد جيس قال لك راه هو اللي يطلب المغادره ولو انه راه في العلاقات الداخليه انا نعرف نجم انا والرئيس هو حب ينحيني ونتفاهم انا وياه يكتب اللي انا حبيت المغادره
0: ايه هذيك المعمول به
1: او العكس او العكس
0: اي خاطر فيرسون اوفيسيال مش ديما التفاصيل
1: الكل الداخليه الثنائيه صعب جدا انك توصلها لانه ما يحصل شيء وما ينطق به في البلاغات شيء
0: اخر اعطيني انا حمسوسه خلاص
1: حمسوسه مثلا انا نعرف انه يسلم ويبي الاتفاق انه قبل 20 سبتمبر يعملوا له تعزيزات بعض الانتدابات ما قامش بالانتدابات قال لهم بدل السيد البشري الحالي ما نقدرش نحقق اهداف الفريق
0: ما ننساوش انه محمد علي نفخ زاد قبل ما يبدا تبدا السيزون امشي على روحه تو يوسف المهيبي حظ سعيد زاد فريد شوشان مدرب جديد لما الحمام سوسكي كوفو فات شويه خرجي معنا سلاح الدين السكوحي

0: ساعتين للأربعة تاع العشية.
1: فقرتنا الثانية تتلقى توا مع سلاح الدين السكوحي.
0: ربريز
1: ربريز داي.
2: مرحبا بك اسكندر. مرحبا بك عمار. سلموا على نادر, سلموا على عدالة, سلموا على كيب الكل, وعودة ميمونة.
1: شكرا إن شاء الله خير.
2: سلموا على مستمعينا وأيضا متابعينا على يوتيوب اللي ديما بلي كومنتير بتاعهم. سلموا عليهم الكل منين تبعوا فينا سورتو جيدنا بالخارج. سلموا عليهم.
1: مرحبا بهم. ولازا أحمد موجود على في اليوتيوب. أحمد التونسي هو قاعد تبع معنا وقاعد يبث ويأمن البث. نحب نسلم عليه برشا. أحمد التونسي بما أنك جبت على اليوتيوب تفضل خويا.
2: سلموا عليه برشا. باش نبداو في ريبريز كالعادة, باش نعاودو نرجعو نعاودو نذكرو أن ريبريز هذيا لا تعتمد على أي خط تحريري, هي فقط يعني تلزمني أنا شخصيا فقط, معناها ما تلزمش لا الإدارة ولا أنت اسكندر ولا حتى
1: المحللين يعني
2: ما تلزم حتى حد, معناها حتى مون بليزير كله ما تلزمهاش.
1: ما جاورها مون بليزير
2: هذاك علاش ما بتبيع ما غير ما تغش, وكان تغشش مش منك مش مني. فنمشيو توا نبداو ساعة نحكيو على صادق عبيش, واللي نتكلم على مهيب الشامخ اللي هو حارس النادي الإفريقي, وذكر اللي هو كان حكي فيها قبل. احنا ساعات نقول واحد ينتقد او ينقد, ولكن حبيش نوع عمل بالضبط مع مهيب شامخ.
3: مش نرجع جزء كلمه على مهيب شامخ, لانه انتقدته في وقت من الاوقات.
2: انتقدته معناه نحاولوا بتبيع على هنا اللي شرطه اللغه العربيه. هو حب ينتقده, معناه لان نحب نقول له انا سواء انت
1: لا لا لا لا بتترو قال انا اللي نقدوني.
2: لا لا انتقدته.
1: هو حب يقول انت قائمه كيفاش
2: مش بديش دفع عليه.
1: انا حسب ما فهمت هذيك ربي حب يقول لك انا قبل كي نحكي عليه نقدوني انتقدوني. يا اخي قال انت قلت ايش قال
4: هو انتقدته. ارجع للفار ارجع للفار
5: انتقدته يعني هناك
1: انتقدته معناه
5: تم نقدي لما انتقدته.
1: ليش تحبش نتحاوروا معاك انت معنا؟
2: انا سمعت انت تخدم في الريبريز ولا انا
1: تفضل الريبريز.
2: هو خاطر قال هو انتقده معنا قبل, هو انتقد الحارس. فهمت انه انا متفرج فيها الحلقه
5: وسمعت هو سرق الكره عندك في الفرنسيه.
2: اي صحيح في الفرنسيه هذاك علاش. دونك انت يمكنش يفهمك كيس
1: فاهم يمكنش في برشا حاجه
2: بتاتري لما حل نوجه رساله للشام خلو ما يهمكش الانتقادات تخدم على روحك تسمع حتى حد. كملوا نحكيوا سيده لهنا على مكرم اللقام اللي كان عنده غضب كبير على القائمه نتاع المنتخب التونسي. القائمه شوف تقال فيها برشا كلام, ولكن مانيش نحكيوا على الجوارات اللي عيطولهم ولا الجوارات اللي ما عيطولهمش. فما حاجه اخرى تحكي فيها اللي هي كالعاده كي معك القائمة اللي هي الأعمار متاع الجوارات. بين يقول لك شنو اللي طلبت راه قال اللي هم عايتوا الجوارات حسب ما فهمت اللي هم جوارات كبار في العمر. شكون اللي كان ناقص انهم يعايتوا لهم؟ ترى نسمعوا اللي جيمش قال
6: شنو ناقص القائمة دي؟ ناقص الكعبي وناقص الكوبرتيني وناقص التاج وناقص الدول الصالحي. تولي أمريكا القائمة تحقوا وقتاش مش الشب والمنتخب
2: ولا يقبل. سمعنا كلامك شباب المنتخب كلينا خمسة في كوب دي موند, دونك ما عادش تسمعوا ماكر بلاي جيم زادة. دونك اليوم هذا ريبريز ما عادش تسمعوا كلامهم. هذاك عنوانها. دونك كملوا نحكيوا لهنا على كيف عبد المجيد الكوبانتيني اللي زاد تكلم على محمد صلاح اللي نعرفه اللي هو واحد من اساطير الكرة, حتى حد ما يختلف انه محمد صلاح اللي هو من اساطير كرة القدم العالمية
1: في افريقيا.
2: في افريقيا وفرع
1: عالمية جملة ولا من اساطير محمد صلاح
2: اللي عامله صلاح اللي ثم اللي ما عملتوش ثم اللي ما عملتوش
1: ثم اللي ما عملتوش
4: شنو حتى صلاح زاد تو يعجبكش تو لعبنا في المحل اللي تعمل لنا ازمه من تو صلاح القمه اللي وصلنا لها
2: قلت من اساطير
1: شنو يزيد في العالم
2: في العالم
1: برايك ومحترم.
2: والله في ليفربول كي صوتوا جمهور انجليز صوتوا خير من جيرارد اللي ولده
5: عنده الحق.
2: شنو هي معناها
1: اسطوره في العالم محمد صلاح
2: في العالم من اساطير كره قدم مي
1: كاو خويا كل واحد حر في رايه.
2: عندك مشكل خاتيني يعني ما دخلتش الرياضي اللي فهمته شو قال كوباتيني. اعتبر اللي صلاح قدم اداء متميز وين يلعب تو في ترابزون سبور ثم ماتش برك في تريبلي. ترى شنو جماعه كوباتيني
7: صلاح قام في مقابلة استثنائية, معناها سجل 3 أهداف ضد فريق منافس تقليدي قتل سراي
2: المنافس التقليدي نعرفوش مستمعين في تركيا نجم يقولون شنو المنافس ما قال ليهاش خاطر لهنا. دونك قلنا صلاح كان كنت شكون ماركيت ما نعرفش يمكن في النوتر مور عطا اسيست زاد كنت حاسين الجمعيه من غير ما نتقوا اخطانا. زاد نحكيوا على مروان ديج اللي يحكي زاد على مشكل الحقيقه مروان ديج بحكم اللي قاعد يستاسين في الميديا واللي يحكي على الكره العالميه. بدا على الديربي مدريد بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. الديربي هذا اللي وفى بانتصار اتلتيكو مدريد وصارت فيه مشاكل تحكيميه اللي حكى عليها مروان ديج وبتبيع قارنها بطولة تشبهها بتبيع الليغا ليه بطولة تشبه الليغا الإسبانية. تعالوا نسمعوا
7: وتعرف قيمة الديربي في إسبانيا. حبيت نعمل ملاحظة قلت معناتها شوف الأخطاء معناتها نحكي على حكام عالميين يزفر ديربي إسبانيا دونك يصيروا الأغلاط على البطولة متاعنا باش نقصوا شوية بريسيون على الليزاربيت متاعنا كويس
2: أو سيفري صحيح فرد قدر تقريبا بطولة اسبانيا وبطولة تونس، لكن نحب نقول مروان تيج جوست كان عندك جوجل في التليفون ثبت راه حتى حكم اسبانيا راه ما فهم حتى خير، راه برشوف كوب دي مون دي فيت قداش عايزو من اسبانيوري في الاربيتراج ماهيش ريفيرونس.
1: انت مشكلتك خاطر الاتليتيكو ربحت هكا هو
4: كان تسكر ملعب النجوم هذه تاع فقر هذه كلها سمي ملعب النجوم انت
2: خاطر هذيك ذاك البرنامج المفضل
1: هو خاطر الماتير الموجوده
2: تاع كل معلومات الرياضيه من غادي كمان
1: تفضل
2: كملوا نحكيوا على خليجي اللي هي البطوله تاع الخليج اللي موجوده غاديك. انتم تعرفوا انه في لي كومبيتيسيون ديما فما الجوائز اللي تتعطى، الجوائز الماليه اللي تعطى للمنتخبات، فما جائزه ماليه باش تعطى بتبيع المنتخب اللي باش ياخذ، لكن فما جائزه سبيسيال باش ياخذها احسن لاعب في البطوله. ركزوا مليح ماذا بيه تعليق معناه تقولوا لي رايكم في الجائزه هذه.
8: البطل راح يحصل على مليون دولار والوصيف راح يحصل على 500,000 دولار كافضل لاعب في البطوله، راح يحصل على شقه يحدد وين ممكنها بالضبط ان شاء الله.
2: أفضل لاعب في البطولة ياخذ دار يختار هو وين؟
1: في السعودية.
2: اكزاكتومون يختار
1: دار. والدار غادي ما نشوف كيفاش
2: كيف اسبوع مش برتمان سكر زاد مؤتمرات عاد غادي الرياض
5: جايزة قيمة
2: جيزة ما عارفش شكون معناها والله حتى في كاس العالم تقريبا ما صارتش معناها انه يتعطى دار.
1: ايه برشا فلوس انت تسمع
5: كاس الخليج عندها هذا ونقيخ هذا وبالنسبة لهم حاجة كبيرة. في الخليج بالنسبة لهم دول الخليج افضل حتى من كاس اسيا عندهم
1: في قطر ما خديتش كادو كيما هكا
5: فيها علاقه وفيها كل ريفاليتي دي بيناتهم فيها عده اشياء
1: ثم منتخب عمار خضيره وخضر خضر دار في وكان في الشمال القطري
4: شوف والله وين
1: ولا نعرف عليك وين اخترت
2: في جنوب القطري
4: خليتها في سنترو بيا توني ان
1: شاء الله مبروك عليك
4: قالوا لي تفضل اخويا ان
1: شاء الله مبروك تستاهل والله تستاهل في بيننا بين معلومه حبيت انت تعطينا البلاصه هذيك بصح هاي بار
2: انا باش تبعها خليجي خاطر باش توالي كلها تاكلويات شكون باش ياخذ دار بالنسبه لهم هما ان شاء الله بالتوفيق لكل
5: الناس باش يعطيه شي جائزه للي يعمل ريبريز
2: يمكن يمكن ان شاء الله علاش ونختموا بالطبيعه كيما في ريبريز ان شاء الله كل مره باش نختموا مع معلق كل مره معلق من بلاد في المعلق هذا فما جوار في الهندوراس تضرب فالجوار هذا كالعادة ما كتعرف يدخلوا الممرضين بتبيع بشي يسعفوه والكل لكن في المباراة هذه دخلوا 4 ممرضات اللي هما كانوا موجودين غاديك لكن المعلق ومقعد يعلق وشاف الممرضات دخلت ومرض هو
9: من أجل أن يكون بديلا لريباس واو من مثل غزلان صايرة تسعف بالعادة المسعفين يشيلون الألم مو يزيدون الألم المسعفين يشيلون الألم ويسعفون الشخص من الألم مو يزيدون الألم وهنا ريباس المصاب هنا ريباس المحظوظ وليس المصاب هنا كأن حال ريباس يقول جاءتني الإصابة وزاد الألم وعندما أسعفوني زاد الألم وعندما أنزلوني زاد الألم وظل يزيد الألم إلى أن يرقم وحدة أو يعطيها سناب أو أي شيء بل
2: نعطيها سناب
1: يقصد سناب
2: شات
1: هو تمنى أن يكون مظروف بلاستو معنى المعلق
2: أنا أعرف معلق نورمال مو عنده عارفه رئيسه في العمل ما عطيش ملاحظة يقول
4: ما حسيتش البلاتو معمر ومشرجي كلها هوني
1: والله مشكل
4: معز من عملون المريتوش كل تعرف ما عملون كل أشياء الناس كل فرحانة فيك تعرف كيف ذكروني كان الرابير كيف دا يغني وكلها تبدأ دير انت اليوم تعرف كله عدينه ومعز والناس كله
1: خايفين علي خايفين علي
4: وسيسمو اني وعدله وسمير بروسنا فما عد ما عدك ستيتر ما غلطناش عليه اللي فرحانين بيك
1: كملت
2: كان شدي بتبيع على ربي زي انسان كذا لا الغزلان هذو كله غزلان الحمد لله ربي بتبيع على هنا كانت هذه ريبريز اي انسان كان تقلق نجم يبعث لنا على الواتساب مو زي كافيه مذكر على الواتساب
1: 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2: حبينا في فريق جالت سراي اللي بتبيع لي كان سماه كومباتيني نسلم عليهم الكل ونوعدوكم بتبيع انه هذية حتى حد ما بش نجاوبه.
6: انت هات الفصحى كما يقولوا
0: ربريز فرام سبور فرام سبور كل ربريز بالمدي سانتين للألبان تراشية.
1: نرجع معكم بعد ريبريز نحكيه على شنو عنا عنا عنا معنا حد شيء آخر بخلاف اللي الريبريك اللي مازال وهنا نمشي ديريكتو ما نكمل ونشيني وش عنا فقرات. الفقرة اللي جاية هي ديبلاسمون كل مره نختاروا موضوع نحاولوا نتناقشوا فيه، ومره هذه نحكيوا على مدربين ولا في ملاعبيه خاصه في الشبان هذيه الظاهر هذيه، نحاهم من الفرق نتاعهم، خرجوهم من خدمهم، قالوا برا شوفوا جمعيات اخرين تو سامبلومون خاطر فيقوا بهم يحبوا جمعيات اخرين عندهم انتماء لفرق اخرى بخلاف الفرق اللي يخدموا فيها والا يلعبوا فيها، قلنا خاصه لهنا في اصناف الشبان. باش نستمعوا الى شهادات حيه في خصوص الموضوع، باش نسمعوا برشا كانوا يخدموا على رواحهم ومشاو بعد لفرق اخرى بعد ما خرجتهم الجمعيات نتاعهم للاسباب هذه اسباب انتمائاتهم لفرق اخرى ومحبتهم لفرق اخرى.
10: عندي كافبي وعندي اكسبيريونس دوبوي 2018 entre les jeunes et seniors، خدمت في لي جون نتاع ساد، خدمت في لي جون نتاع جمعيه اللي هي جايب العمران، وخدمت في السينيور en tant qu'adjoint عميل. المشكله اتصل بي المدير الفني واتصل بي من الاداره، اتصل بيه وقالوا السيد هذا عنده انتماءات، قالوا راه ما فما حتى بروف وما عنده حتى انتماءات قديمه وكل شيء، قالوا فما ناس وصلت له اللي هو انا معناها عندي قرابه ولا صحبه مع الجروبات نتاع الجمعيات نتاع ايكيب اخرى، قالوا رانا اون شيرش لا كومبيتونس معناها وسيد كومبيتون، قال لهم اوكي اون ديسكوت. بعد بنهار بعثوا معناها ديسيسيون فينال، قالوا السيد هذا معناها ايكارتي ويقف على التمارين.
11: انا بروف دو سبور اونتونور دو فوت ليسونس كاف بي، ودايرمون خديت ديبلوم اناليست فوتبول ورين في جمعيات وعملت دي ستاج معناها كل شيء. جاني على روحي جمعيه شاركت فما ايفينمون تاع قدماء اللاعبين بين جمعيات من العاصمه جمعيات من صفاقس وسوسه كل شيء، فكابو تصاور نتاعي انا كل شيء مع جوارات القدماء فهمتني. جاتني ريكلاماسيون قالوا لي كيفاش انت مصور مع جمعيات، وبديت لي بارون معناها حيروها الحكايه، هذا كي قالوا لي سي بون معقول الكرام عادش معناها متعدي، وليت انسحبت على روحي وكا واحد يفهم قدر وكا.
10: دعوني صحابي يعني مدربي، مشيت نتفرج سيفتي انا مدرب، مشيت نتفرج في زوج جمعيات كبار يلعبوا كره، وزوج جمعيات هذوما عندهم زوج مدربين اترونجي، حبيت نمشي نتفرج، حبيت نشوف الافكار نتاعهم كيفاش يخدموا في التيرا ميم حتى اللي شافوه نتفرج فيه. اللي صار اللي التلفزه هو الماتش تيليفيزي بتبيعته نتذكر مليح في تحيه العلم، خذيو اللقطه نتاع انا وزميلي يعني زاد كيف زميلي راهو يخدم اداري فهمت، صورت اللقطه اللي نحنا فيها ولي هو مش اولياء فما ولي، خذي الكابتور دي كرون هذيك اللي هو ولده ما عادش في النادي كان معانا عامناول، ولده للاسف ما راوش فيه اللي نجم يكون بروفيل نتاع سينيور بوتيتر فهمت، دونك كاينو يعاقب فيها انا ولا مانيش عارف، استغلها دونك الحكايه ذي استغلها الجروب استغل التصوير هذيك، ومن بعدها صارت يعني فما تهديد، من بعد ولت وصل التهديد من الجماهير كان يدخل للبارك رانا نعملول، المسؤولين خيروا لي هما قالوا لي ارتاح توا نهار نهارين ومن بعدها توا نشوف وترجع، ما كلمني حتى حد نهار نهارين، اخي انا حبت لي انا نستقيل.
12: انا مدرب حرات خدمت في شبيبه عمران جمعيه برشا جمعيات معناتها في الريجيونال، خدمت في الكلوب قبل في الاكاديميه، انا خدمت بديت نخدم، المشكله انه قالك جبدوا لي تصويره اللي انا في معناتها مع جمعيه اخرى مثلي اللي انا في فيراج، كلمني مدير فهمت اللي راه جمعيه الاداره قالوا لك هو ما عادش نكمل معنا على خاطر انتماء الجمعيه اخرى.
13: رنيت في حمامات عام، بعد رنيت 4 سنين في ليتوا في لي جون، في العام الاخراني اللي رنيت خدمت ادجوان في السينيور، في بعد عامين في النصر السعودي، مشيت تفرجت في ماتش فينال بين زوج جمعيات، ثم فيديو خرجت في تيك توك في مصر خرجت برشا وصلت لتونس، فيها فيديو انا في استاد يا اخي، وصلت للجمهور ليكيب اللي انا نخدم معاها في تونس يا اخي، طردوني قالوا لي ما كملتش دوبرا واحد لتونس شيت باش نخدم، قالوا لي لا راك ما عادش باش تخدم فهمت. والله انا في مصر بعثوا لي فيديوهات قالوا لي انت هدايا ومخبي علينا اللي انت تحب الجمعيه هذيك وكل شيء، قلت لهم مش مخبي ما عندي عليهم مخبي، انا نخدم معاكم ما عندي عليهم شنو ظاهر معايا، نخدم على روحي كل حاجه في بلاصتها فهمت. بعد ولاوا شويه تهديدات من الجمهور وجاوني حتى وين داري ويبعثوا لي في المساجات، فالحقيقه هم المسؤولين نخدم معاهم ناس محترمين وباهين، اما الجمهور عمل بريسيون كبيره فهمت، قال لك لا هدايا جمعية اللي يحبها ما نجمش يكون يخدم في الجمعية متاعنا ما دام يحب الجمعية ذيك.
0: فورم سبور، فورم سبور، كل هذه الخميس بالمدينتين للأربعة العشية.
1: هاي نبدأ بالآراء لنا في البلاتو. نبدأ بك أنت يا أحمد، ترى قل لي معنى الموضوع من منظور أنه الصحفي يشوف أنه فما مدرب كفء وينتمي إلى فريق آخر من الجيمش بار إكزامبل يكون موجود ويخدم مع فريق غريم، إسكو هذا معقول ولا مش معقول؟ كيف تشوف الأمور وحسب ما سمعت واستمعت للشهادات تشوف؟ فما شكون يقول لك أنا تصورت في فيراج، الآخر يقول لك تعديت تصويرة في التلفزة، الآخر يقول لك أنا أخذت في قبية في العشرة وسائل التواصل الاجتماعي مولي وببعث، هذا هو اللي ممكن نحكيه فيه.
2: هما اللي زاكس كلهم واضحين، اللي زاكس واضحين. اول حاجه لي بارون، تدخل لي بارون ولا كبير برشا، لكن بالنسبه لي اخطر حاجه في الموضوع بكله هي تقريبا لي ريزو سوسيو، خاطر هي اللي تنجم تشعل برشا النار، ومن تصويرها حتى كنت نجم تعدى في التلفزه وتتعدى ان برسيو مثلا.
1: قال لك انا مشيت نتفرج، ما عندي الانتماء للفريق هذا، لهذا مشيت نتفرج في زوز مدربين وماتش بين جمعيات كبار، نلقى روحي متهم بالانتماء لفريق معين، وذاك علاش خلوني
2: من ما تنجمش تبدل فكره الناس راه زايد معناها باللي باش تعمل، باللي باش تحاول تفسر المعلومه الغلطه كتبت في الفيسبوك ولا في اي في الانستغرام ولا غيره، تمشي فيسع وتبنيها وتداولها ومعلومه كي تتصحح يعديوها، ما تصدقش العباد. دونك بالنسبه لي انا الافه الكبيره هي الريزو سوسيو.
1: نادر بين الكفاءه والانتماء، انت اللي مسؤول عندك مدرب، على اي اساس يتم انتدابهم اسكو بالحق؟ معناها يلزم يكون ينتمي للفريق المعين شي نجم يخدم فيه، والا نعتمد على الكفاءه والانتماء؟ ما يقلقنيش توتون ساشون، راه مش ما يستاهل الامور برشا بالنسبه للمسؤول، خاطر فما ضغط جماهيري، فما ناس تاثر بتاثر اكثر وهم الجماهير.
5: ضغط جماهيري ما تشدش مسؤول، لو شد مسؤول كان الجمهور مش يسيرك، خلي الجمهور يسير الجماهير.
1: راه الشهادات اللي كنتوا تسمعوا فيها او اي في تي نسميوه الاسامي تاع الجمعيات، راه جمعيات كبار
5: موجود.
1: تقول لي معناها مسؤول
5: راه جمعيه كبيره، حتى في الاكابر صارت،
1: فما في الاكابر
5: صارت.
1: وين صارت؟
5: صارت معد بدني يجي بلاست معد بدني اخر يهبط له تصاد ويلوج له على حاجات ويهبط له يعمل له، صارت موجوده للاسف، لكن موجود. لكن المسؤول هنا مالي ومالي، وانا انتمائي شنو انا؟ يعني باللغه هذه كل واحد لعب في جمعيه او يحب جمعيه ومن سوء حظه طلع معد بدني او مدرب حراس او مدرب او مدرب، يعني يا اما يشتغل في النادي هذاك يا اما ياخذ بطل لا يشتغل، هذا ما عندوش تفسير اخر.
1: بالنسبه للجمهور مش معقول التخميم تاع الجمهور يقول لك انا نحب ولدي هو اللي يخدم في جمعيتي، معناه يقول لك بار اكزومبل لادين تاع الكلوب هذاك، لي ميساج اللي تعداه من المدرب الفلاني ولد الجمعيه، مهم شو ما نفسهم لي ميساج نجم يتعداه من مع المدرب واحد اخر من جمعيه اخرى.
5: انت جايب مدرب او معد بدني او اي انسان مش يشتغل في منصب في نادي، عليه جايبه كما قلت انت؟ على الكفاءه نتاعو، على الشهاده العلميه نتاعو، شنو هو دخل انتمائه؟ باهي سيدي، هو يحب فريق اخر كيمشي يجي يلعب يدرب، مش يلوج على مصلحته الشخصيه ومستقبله المهني وانه يتطور، ولا مش يفكر ولا مش يفكر في انتمائه وناديه. كما الحكام خرجون المداولهم، يحب الفريق الفلاني، باهي يحب الفريق الفلاني، الحكم يجي يعمل غلطه يضر روحه يخرج من قائمه دوليه او من مباراه، على شنو واش يعمل له حبه او انتمائه لذلك النادي باش مش يفيده؟ شكون المدرب او في اي مهنه اللي يختار مصلحه حبه او ناديه او العاطفه نتاعو على حساب قوت اولاده ومستقبله ومصلحته الشخصيه؟ غير موجود هذا يا ولد. الكفاءه هي المقياس، لا ثم لا اجنبي لا تونسي لا ينتمي للنادي هذه لا هذا. انت اذا كانوا كف ومش يعاونك في الجمعيه ويعطيك الاضافه هو اللي تنتدبه.
1: نفس النظريه،
5: خلي ابن النادي اللي هو صباب مع الدين او صباب بالحق او لاسباب اخرى خير من الاخر الكومبيتون اللي مش يفيدني وعنده كفاءه،
1: بخلينا نمشي العمارة
4: كفاءه فمش
1: كيفاش نجموا نوقفوه النزيف هذا؟ تو احنا رانا عدينا
5: بالمساج هذا
1: معناه من الناس،
5: حلو سؤالك باش مش نوقفوه. احمد قال صعيب انك تغير، احمد صحيح كلامه لانه ايس وصل لمرحله الياس في التغيير في الكوره نتاعنا في جميع المجالات. يلزم بالخطاب هذا تمشي بتصير وعي، بعد 20-30 سنه يمكن اولاد اولادنا يخلطوا شيء على انه ما عادش ثم الانتماء والكفاءه هي المقياس في كل المجالات.
1: نسمع رايك.
4: يعني نؤمن بالكفاءه ونؤمن بالاحتراف. يمشي يتفرج يمشي ان شاء الله وين يحب هو، ذيك امور تخصه هو. انت اسكو الفم كفاءه ولا ما فماش؟
1: يقبلها المسؤول هذا ما يقبلهاش الجمهور.
4: هو المسؤول بيدو مش ما فما فم عندهم مش كفاءه.
1: مش الكل عندكم مش
4: 90% منهم عندهم مش كفاءه 90%. تو بكري برك سبحان الله تحكي على تبديل المدربين. شكون يبدل فيه المدرب؟
1: المسؤول.
4: اي في الكره فما هي الحبل العشره بدل بالخمسه بالسته عملوا فما فرق بدله خمسه وكانه يعني عنده عصا سحري ولا يستنى يعني في مهدي المنتظر اللي باش يطلع له جمعيه تلعبه
5: تلعب
4: من اجل تفادي النزول. انت الكيب اللي عملته والفلوس اللي عندك تلعبك على تفادي النزول والملاعبين ما فماش وما تنحي المدرب. لازم كنت تقتنعوا في العالم هذايا انك تعطي فرصه للمدرب وجود استمرارية. هاو يعني
14: شكون يا اخي
4: نحكي على المسؤول عدله.
14: المسؤول ما يقتنعش الجمهور ويلز فيه يا اخي راه الجمهور ولا
4: كفاءة اللي يبدا مسؤول عنده الكفاءة ما يسمع حد يمشي بمخه وش يقول له
5: عمله شخصيه
4: عمله والطارق سالم عمل معناه قال لي يعني ما بدلش المدرب من بعد النادي الصفاقسي كمل بدايه موسم في ومشى للكاس الكاف. يعني فما مسؤولين لازمك تقتنع ولازمك تعطي يعني ثقه في هاي العمران. يعني العمران تجيب معناه في كل عام في غوارديولا ولا تجيب في مورينو عندها مدربين فما الاستمراريه كيف
1: سقيت الدين. موضوع اخر هذا موضوع اخر انا نحكي على الانتماء والكفاءه. ريت من هزيتني معناه ريت في العمران ما فهميش المشاكل
4: هذه لازم يجي واحد
1: يحب الترجي
4: ثاني كلامي يهز كلام هو من بعد دخلت ثاني وعدنا نحكي على المسؤولين. احنا خرجنا من الكفاءه وقلت لك على الكفاءه مشينا وصلنا الكفاءه زاده في المسؤولين.
1: اي متفاهمين اما جوست راهو هذا معناه معادله راهو صعيبه بارابور للجمهور التونسي. بيتيتر نهار نجم يتبدل العقليات نجم نحكيو على حاجات اخرين. زاد هاني قلت لك فما شكون يقول لك انا اخويا عندي تقاليد وعادات وتاريخ وغيره واللي جمعيه هو اكثر اللي نجم يحب هذا يكون كفء وينتمي لنفس
4: النادي. يا رسول الله وقتاش نحى هذه كلمه ولد الجمعي ولا
1: لا لا نحكيك ما فهمتيش قلت لك هذه قناعات نتاع الناس. معناها يقول لك انا
5: في
1: فما افكار تتعدى كان من السيد هذاك اللي يلعب فيها ويعرفها ويعرف ايش فيها ايش ما فيهاش. نسالك انا بار اكزومبل عمار انت ولد النجم هذا الساحل غدو تولي مدرب نجم تاخذ فريق شبان في الترجي الراضي التونسي ولا في النادي الافريقي ولا غيره تراني ما غير مشاكل ما غير ما حتى حد
14: لعب عمار في النادي الافريقي.
1: لا لا نحكي لك لعب اوكي لعب اوكي اما نحكي لك اليوم الانطباعات اليوم يجيهم انترنور ينتمي الى فريق غريم في الكوره خلينا نقعد ديما في الكوره.
4: شوف
1: فترجي نجم يخلو ناحيه نادي فريق العاب فيه
4: اني ما نعطيك مثل مش نعطيك اكزومبل هاي سيدي غوارديولا نجم يمشي ريال مدريد
1: صعيب شويه
4: يعني كيفاش تحبني مثلا اني ابن النجم
1: رجعنا اللي حكيت الانتماء هو العالم الكل يمشي وبها
4: هذه فما ساعات تلقى زوج جمعيات من الصغرى يعني كيك ما يتبدلوش اللاعبين ما يتبدلوش المدربين. لو تجيب اي مدرب في الترجي باش تجيب
1: عارف شي مجدي تراوي كان في الاتوال اليوم يراني في الترجي التونسي كان عنده تاريخ في الترجي
4: تحكي تحكي لي مدرب ولا تحكي لي لاعب؟
1: لا مدرب زاد كيف مدرب ولاعب زوز
4: المدرب يجي مثلا علشان يقبله خالد بن يحيى يمشي للنجم رشيني مهر كنزار يمشي للنجم
5: بالنادي الصفاقسي
4: يمشي للنجم ما
1: لا شوف شوف علاقه الريفاليتي بين الترجي والاتوال مش
4: حاجه اخرى شوف نحب ولا نكره حاجه اخرى النجم والترجي حاجه اخرى واللي هما هذوما الحاجات ما نجم يعرفهم كان واحد يعني يلعب في في في في
5: عندنا مثل مثل واقعي هاو ماهر الكنزاري هاي ولد الملعب التونسي ولا ولا متسمي على الترجي الرياضي ما دخله هذا في كفاءة ماهر الكنزاري كمدرب.
1: اي هو دخوله النادي الافريقي ما كان سهل زاد
5: اوكي
1: وكان فيه اصرار من الاداره انه يكون هو
5: المدرب. الى حد الان برهن انه عنده باع وذراع وانه اللي يعمل فيه في النادي الافريقي جاوب هذه الفئه من الجماهير التي رفضت الفكره من الاساس نظرا اللي تحكي فيه انت للانتماء.
14: كان وراء اصرار من مسؤولين راه كان وراء
1: مسؤولين نرجعوا لحكايه المسؤولين
14: مسؤول قوي مهدي ميلاد قال انا تحمل مسؤوليتي واكثر من هكا قال لهم ماهر كنزاري مدرب النادي الافريقي حب من حب وكره من كره.
1: تعدوا ديريكتومون دونك سور ميزور الفقره الجديده واول الاسئله في الفقره هذه. بسوغ ميزور نعطيكم الجمله نقول الجمله وانتم نسميو الملاعب من غير ما ندخلوا برشا في النقاشيات بار اكزومبل على شكون تنطبق الجمله هذه كل مره. المناسبه هذه هي اول ماتش من تصفيات الكان اليوم نحكيوا على مقابله تونس وغاندا 8 في رادس ولا مقابلتنا في التصفيات. الجمله ملاعبي كان ما ينجحش باش يفرض روحه في المقابلات هذه وجوده في المنتخب الوطني التونسي في التربص هذه ينجم يهدد وجوده في المنتخب مستقبلا, يعني يولي صعيب تواجده في المنتخب مستقبلا. شكون على شكون تنطبق الجمله هذه بارابور للملاعبين الموجودين اليوم؟
4: معتز النفيتي.
1: معتز النفيتي به احمد
14: يان فاليري بعد اللي ريته في كاس افريقيا وفي كاس العالم.
1: يان فاليري النادر
5: هو لو في الكوره حقيقه اليوم ماشي حقيقه غدوه.
1: اعطيني شكون
5: ما فماش لاعب تذبص يحكم على مسيرته.
1: لا ما كل مره كل مره ماخو ماخو فرص قبل
5: مثلا
1: وهذه فرصته الاخيره.
5: اوكي انا مع ما نسمع معتز النفاتي صحيح جاء في بطوله عربيه ليت المباراه لاعب مباراه ولعبناه من غدوه هي سي كريمينال يعني عملنا حاجه ما تعملش في الكوره نعملوها في تونس بيه. وفي الكاس العالم زاد كان مصاب عنده اصابه في ركبته يمكن المعسكر هذا حكم التألق متاعه يلعب في مباراة رسمية في الدوري السويدي وفريق تقريبا زوج مباراة أخرين ويصعد للممتاز يمكن تأكيد حب يشوفه عن قرب بشيخه فكر عليه أنه يقادر أنه يعمل عليه في المناسبات القادمة أم لا. لكن ينجم معتز النفاتي أو غيره معسكر يكون خارج الموضوع بعد سنة يكون متألق من جديد في نادي مش تعيط له بصفة.
1: أنا نحكيه حتى التو وبعده نحكيه لما بعد أنا أقول لك خذوا فرص ولا ناقصين فرص وهذه الفرصة لهم شيء يثبتوا رواحهم وإلا ينجم يكون عندهم مستقبل آخر مع المنتخب الوطني التونسي بعيد عن المنتخب التونسي. شنو تشكيلة المنتخب اليوم كيف ما تشكيلة محتملة؟
14: محتملة معناه ما جرب برشا حاجات من المحتملة هي أيمن دحمان يان فاليري أمين الشيرني أو علي معلول واحد من زوز مازال ما خدش ديسيزيون فينال حتى البارح دونك في اللاكس منتصر طالبي وادي معروس وسط الميدان عيسى العيدوني اسماعيل الغربي ونسيت الاسم الثالث دونك رمضان محمد علي برمضان ولا دونك خلينا نقراها من عندي انا خير ما نقعد
1: بهاتينا خلينا نعطيك من عندك خلينا نقول في بعض تاع الوليد خاطر قاعد دقيقه ونص
14: ايمن دحمان يان فاليري منتصر طالب يد معروس الشيرني او علي معلول على اليسار عيسى العيدوني محمد علي برمضان اسماعيل الغربي سيباستيان تونكتي خليل عياري القدام بشانس اكبر ريان اللومي بشانس اقل حازم المستوري
1: شوف ريان اللومي ولا حازم المستوري عمار
4: الحاضر فيهم
1: ايه بارابور للمنتخب هذا جديد مع معين شعبين شنو الفكره بالنسبه لك انت نجم يواصل حازم ولا نزيدوا نعطيه وقت الريان ونشوفوا وجه اخر؟
14: الفكره هو كونه ثلاثه ديجان هذيك هي الفكره.
4: ما مستوري ولا شوف اني المقابله دي على على على اللي في بيري به مقابله اوغندا يعني ما تحسبش لا تحسبوش النقاط يعني ما يتحسبوش يعني ما فماش افضل من انه نجربوا يعني نشوفوا
1: بعض ما يتحسبوش ما فهمتكش
14: اوغندا كاليفي
4: يعني اوغندا كاليفي يعني النقاط ما مش تحسب جم يعني عباره مقابله وديه اليوم لو نحيوا الانذارات الكروت الحمراء والعقوبات التاديبيه هي عباره يعني مقابله وديه
1: فما برسون اخر هذا نحكي مع السيد المخرج يقول لي راهو برامو حسب المسؤولين في الجامعه يقول لك راه تتحسب
5: لا لا
4: نقاط ما تحسبش
1: ما
5: نغلطش عقوبات الانذارات والاحكامات
14: تكون المخرج
1: تحسب وساعدني
14: ما عنده حتى علاقه
1: لا عنده
5: علاقه تاكيد مش انا لا قال لما قلنا تاكيد تتحسب في كمباراه دوليه وديه في ترتيب الفيفا ما تتحسبش في ترتيب المجموعه
4: التاهل لكاس افريقيا
5: لانه هي يعني كي تتعادل تونس مع اوغندا وليبيا تذبح مثلا اوغندا ما عندهاش نقطتين زايدين في الترتيب الترتيب مش يكون بين الثلاثه الاخرين فقط.
1: مش نرجع معك نادر ما حكيتش بالكدي على الاكيب ناسيونال خاطر احنا حلينا بارونتيز ليه نعرف تبارك الله حكيت برشا انت ما شنو تحب نعرف
14: اما سالت عدوت العمار
1: يعني عندي اخبار ليه عندي اخبار تو ماش عندي حتى شيء اخر بخلاف الاخبار شكون عندنا في الاخبار جيكم خاوله تسويت في الاخبار رجعين في ساعتنا الثانيه من فورم سبور.
15: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 بيو 13000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
16: ايه اما وين التحدي؟
17: ميني
15: الكليوتا.

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على إعداد مشاريع قوانين لتنظيم أنماط العمل الجديدة على غرار العمل الحر والعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية بهدف ضمان الحماية الاجتماعية وظروف العمل اللائق، وفق ما صرحت به ليليا مخلوف المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بالوزارة. والمسؤولة تكشف في تصريح لمبعوث نصلاح الدين الكريمي أنه يتم العمل على أحداث خطوط تمويل لفائدة الشباب في السنوات النهائية من التعليم العالي والتكوين المهني لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع اقتصادية، وذلك في إطار مقترحات قانون المالية للسنة المقبلة.
2: بحث عن شغل باش نحصلوا التشغيلية متاعه من التكوين التكميلي اللي هو في التقني أو تكوين في السوفت سكيلز في المهارات الحياتية وإلا حتى في اللغات، مع التكوين هذا التكوين يكون إشهادي، وذلك لتحسين تشغيلية الشباب باش ينجم يلقى فرص عمل لائقة في المؤسسات الوطنية أو حتى في الخارج، ولا ينجم يبعث مشروع مواكبة للتحول الديموغرافي اللي تشهده بلادنا. ونعرفوا اللي قرابة 16% من السكان هما في سن الشيخوخة، وهذا يتطلب مهارات مهن جديدة بقانون المالية باش يتم مرافقتهم وتمويلهم. طبعا احنا كذلك قاعدين نقوم بمراجعة حاليا للبرامج ناشطة للتشغيل مواكبة كما قلنا للأنماط الجديدة للعمل، الأنماط عبر العمل عبر المنصات، العمل عن بعد، الفريلانس، كلهم أنماط جديدة اللي هي معناها تستقطب الشباب.
1: اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية سيتم فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي، وفق الكاتب القار للمجلس الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن برهيم. والعميد يضيف أن صدور هذا الأمر سيعقبه اقتناء معدات وكاميرات ترصد المخالفات المرورية على غرار تجاوز الضوء الأحمر أو استعمال الهاتف أثناء السياقة أو عدم ارتداء الخوذة أو عدم ربط الحزام. والمتحدث ذاته يفيد بأن الإصلاحات القانونية والترتيبية التي تم الانتهاء من إعداد مشاريع تنقيحها تشمل بالخصوص تنقيح مجلة الطرقات والأوامر المتعلقة بنظام رصيد النقاط لكل رخصة سياقة والأمر المتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول. مصالح الأعلام ببلدية مدينة تونس تعلن أن تدخلا ميدانيا بالسوق المركزي بالعاصمة أسفر عن تحرير 34 مخالفة صحية وثلاث محاضر إدارية، مع حجز وإتلاف 64 كيلوغرام من غلال البحر غير الصالحة للاستهلاك وعدد من آلة الوزن. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الصين والولايات المتحدة تتفقان في معارضتهما فرض قيود تنظيمية على الذكاء الاصطناعي، مشيرا قبيل قمة مع نظيره الصيني إلى أن النظام القانوني الأمريكي سيتولى ضبط هذه التكنولوجيا. منطقة تقع في جنوب روسيا تعلن اليوم حالة طوارئ بسبب الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة والتي أعاقت تصدير الحبوب من هذه المنطقة الزراعية. وكثفت كل من روسيا وأوكرانيا الهجمات المتبادلة على سفن نقل الحبوب في البحر الأسود خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق فورم سبور.
0: Fitness. Forum Sport. Forum Sport. Kounaris. Belmadi Sardine. Lelal Bantarachia. Skander Ibrahim.

0: ספורט. כולה הכניס בלמדיסנטין ללאלבם תרשייה.
1: مضيت لي 9 دقائق على وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من فورم سبور. السلام عليكم وين ما كنتم, نشكركم ديما على الاهتمام, نشكركم ديما على المتابعه. ضيفنا في ساعتنا الثانيه من فورم سبور هو محمد الكوكي المدرب السابق للنادي الرياضي السفيقش. بنحكي على تجربته السابقه مع السي اس اس والعروض اللي جاته من فرق تونسي كما النجم الرياضي الساحلي والنادي الافريقي وبرشا تفاصيل ان شاء الله شويه اخر في حوارنا مع محمد الكوكي. نسلم مره اخرى على عدنان ونسلم زاد على وسيم على مستوى الاخراج الرقمي. تحيه زاد لاحمد عداله, نادر داود عمر جمال الموجودين معنا في البلاتو اليوم في فورم سبور حتى للاربعة متاع العشية. نادر في كلمتين خليت قبيلة نقول احنا جيتنا الاخبار وما نجمناش نكملوا الافكار بتاعك تسترسل فيهم على مستوى المنتخب الوطني التونسي مقابلة اليوم مع وغندا, عندك ما تقول في الموضوع في التشكيل؟
2: اول حاجة هي معادلة صعبة بالنسبة للمعين لانه من ناحية النقاط لا تحتسب في المباراة هذه, لكن من ناحية اخرى المعنويات مهمة انك تبدأ بانتصار. وترتيب الفيفا اللي هو مهم جدا اللي احنا اليوم هذا لازم نذكر في المرتبة 11 ويلزمنا
1: افريقيا
2: واذا كانت اهل الكاس افريقيا ونكونوا يلزمنا في مجموعه احنا نسوها يلزمنا نكونوا من السداسي الاول وهو قبل كاس افريقيا صعب جدا, لكن الاهم يلزم قبل المونديال نكونوا على الاقل في التسعه الاوائل باش نكونوا على راس مجموعه باش تتسهل عمليه التاهل لكاس العالم اللي هي المنفذ الوحيد ماليا لديمومة الجامعة والكرة التونسية.
1: واضح
2: هذا زي ما نقوله
1: الفكرة اللي بعد.
2: دونك اليوم ما تجيب تلقى تشكيلة مثالية, نجم معين يفكر لك في مقابلة بوتسوانا اللي هي فيها نقاط واللي هي مهمة. حاجة أخرى, معين عنده بعض الإكراهات, ثم إصابات, ثم مثلا العاشوري بتوقيت تونس لعب يوم 21 يعني ما زال كي جاء, دونك مستحيل يبدأ كأساسي. بن سليمان عنده شوية أوجاع, عدة لاعبين في الويكند الأخراني متاع النوادي متاعهم تصير بعض التعب بعض الإرهاق بعض بوادر إصابات يزمو هذا الكل يتعامل معهم. عيسى العيدوني البارح 40 سخانة دونك كان موجود في التشكيلة مش موجود مثلا. هذوما المفاجآت اللي يجيو للمدرب آخر لحظة. التشكيلة اللي قال أحمد تقريبا هذيك هي يمكن مع تأكيد حسب أن نقول نتسوى الشيرني مش يكون أساسي واللومي هو اللي مش يكون أساسي والباقي الكل هي نفس التشكيلة اللي قالها أحمد في انتظار إن شاء الله مردود طيب, إن شاء الله انطلاقة طيبة, إن شاء الله إعادة بناء من جديد. هذا نتمناه المنتخب بتاعنا,
1: نتمنى له كان الخير إن شاء الله منتخبنا. وتحية ليهم إن شاء الله الأولاد الكل ملاعبين الكل يكونوا في المستوى ونقدموا أكثر إن شاء الله في تجربة أولى المعين لشعبان على رأس المنتخب. هذا مقابلة أولى لمعين شعباني كناخب وطني اليوم الثمانية المقابلة مع أوغندا في حماد العقربي برادش. على كل التوفيق والحظ السعيد لمنتخبنا الوطني التونسي. نتعدي للفقرة اللي بعدها في الأسئلة اللي جاتكم من عند المستمعين والمتابعين اسمها فورم إنبوكس.
0: فورم إنبوكس.
1: قبل ما يجي معنا شوية آخر يلتحق بينا محمد الكوكي المدرب وضيفنا اليوم في فورم سبور. عندكم سؤال كل واحد فيكم دونك نادر عندك جوز أسئلة أنت, فما سؤال التحقته نادر عندك برشا. خلينا نبدأ بك أنت يا أحمد, مش مستانس يجيك الأسئلة, مستانس أنت تطرح لنا أسئلة
3: مرة ديما يجيب نفس السؤال. أنا ما بعرف
1: في البرنامج شنو السؤال اللي جاك
3: ديما المرأة والمنين
1: لا واحد. المرة هذه جاتك سؤال من عند أنيس يقول لك اسكو جاتك عروض من قنوات أجنبية خاصة بعد الخدمة, قال لك متاعك الخدمة كبيرة في كأس العالم الأخيرة.
3: أنيس من نيويورك هذول
1: والله لا نعرف منين, أقسم بالله لا نعرف حتى شنو أنيس بعث ايش يهمك فيه منين أنت معناتها سألك سؤال معناك مش من نيويورك ما يجيبوش
3: خاطر نعرف أنيس من
1: لا لا ما فهميش منين
3: لا ما جاني حتى عرض خوي
1: ما عندك حتى عرض
3: ما عندي حتى عرض رسمي
1: حتى عرض رسمي
3: واللي خير فيه كيفاش يقولوا فيها عمار كيجيب لاعب يمشي يمشي ليكيب
1: انا فرحان بالستر هذايا
3: اللي انا فرحان بالبلاصه اللي انا فيها مقتنع بالمقدم فيها برشا وما جاني حتى عرض
1: به. عمار هيثم من كندا هكا بالحق هذا من كندا مع الاخر انيس والله صدقنا نعرف منين, لكن هيثم من كندا يقول لك عمار اجابه على السؤال اللي سالته لك انا قبل يقول لك راه مرحب بيك في الترجي الرياضي التونسي نهار تحب تجي تدرب في الترجي هذا واحد من المحبين بتاع الترجي الرياضي التونسي.
4: جمعيه كبيره جمهورها كبير نحترم معنا الناس, ولكن اني شخصيا ولد النجم الساحلي من اللي صغير كيف عباره نعطيك مثال بالضبط عبارة جيت الخليل شمام قلت له امشي
1: رميت الكرة الخليل شمام
4: عبارة مشكك نعرف أنا عندي تحبوا لا تكرم فما ناس تحبني وبارك الله فيهم, ولكن في الأمور هذه كما قلت لك عبارة جيت خليل شمام للنجم السهل.
1: والرجل رحب بيك.
4: نحترم راني نحترم راني قلت له
1: بكل احترام نعم.
4: كل احترام وتقدير ومحبة خاصة.
1: ولا يعني. ورايك محترم ومخك محترم وهو زاد كيف كيف سؤال ورايه محترم نادر. جيت للأسئلة بالنسبة لك أنت أحمد هذا يقول لك مرحبا ليلة مش أحمد عدالة يقول لك قبيلة تحكي على سمير القطري يقول آخر اهتماماتي نتفرج فيه الفريق هذا وقت اللي حكينا على إبراهيم السويس يقول لك كان يجيك عرض من سمير تمشي ولا ما تمشيش
2: كمدرب
1: مدرب ينسور مش تعمل
4: مش تمشي ولا ما يمشيش
1: يمشي
4: دي بونتي والعرض
1: وين نمشي؟ والله يبي السؤال
2: يعطي الصحة يعطي الصحة إيه مش يحكي في حاجتين مختلفين أي. أنا حكمت على لاعب أنا حكيت
1: قلت أنا ما عنديش وقت كما نقول وما نهتمش نتفرج في مسيمير هكا بالضبط هو قال لك مسيمير هذي كان جيت عديك عرض غدو فلي ما تمشي ولا تمشيش
2: الموضوع بعيد على بعض حاجتين مختلفين
1: هربت
4: أيوة لا لا تلقاني في الطيارة
2: ما جابوش يعني
1: يا شي نادر نقول لكم نتفرجوا في سمير
2: نمشي انا معاك في الدرجه الثانيه القطريه ولا الدرجه الاولى
4: ولا ما نعرف والله نمشي
2: شوف انا حكيت اني مش نتبع لاعب في المنتخب باش يلزمني نتفرج في مثلا فريق في الدرجه الثانيه في القطريه تحب نكذب عليك الناخب الوطني من واجبه اني اسمه جلبان يلزمه يتفرج فيه انا لا انا قاعد في الدار ما نقولش اي نتفرج في ابراهيم السويسي في مسيمين في الدرجه الثانيه دول القطري لا
1: وباجابه على السؤال تمشي
2: مدرب اذا كان طلب طموحاتي علاش لا
1: عشنا بالاجابه هذه نحب نشكركم برشا جاوبتوا على الاسئله بكل بكل بكل بكل معناها صراحه
3: لكن مش قلت زوز اسئله
1: عنده اي عنده هو السؤال هذا
3: الاسئله الخاصه اللي قال
2: لك الاسئله الخاصه يسالني على امور رياضيه وكلام قلته في موزايك
1: يهديك ربي في موزايك هاو
2: في موزايك
1: فهم شكون يلومك على كلام قلته في قناه مصر
2: لا لا لا نجاوبه غادي
1: هو تونسي راه
2: نجاوبه غادي
1: هيك قال لك راهو الكلام قلت في علي معلوم في القناه المصريه علاش قلت لك
2: انا نقولوا راني مقتنع به ورؤيه فنيه تنجم تعجب ما تعجبش لكن الكل الرؤيه الفنيه نتاعها معتمده على اشياء نجم تكون صحيحه نجم تكون غلط
1: ما رؤيتك فنيه ما فماش حتى حسابات وحتى خلافات ولا
2: شيء وفي اللحظة الرياضي نجي في اللحظة الرياضي في الكاس في الكاس في قناه في بنغلاديش
1: ما امانتي نادر وشوف انت محلل فني وشخصيه عامه والناس تشوفك بارتو كي تلقى الفرصه باش تسالك تسالك معناها مش تقول له معناها انا نتكلم الكلمه هذيك غادي هذا موقف موقفك هذاك نصور كان سالتك لاني في موزايك قلت هو بيدو قال لك الموقف هذاك
2: مش موقف
1: تحليل فني وتحليل بيان سور هي معطيات موقف
2: تحليل فني هو
4: مبني على تفرج
1: ويعرف
2: تحليل فني
1: خلي يعرف حتى الناس يقول لك زاد راهم بأرقام باستنتاجات وغيره يعتمد الرأي ذاك خاطر عنده على شي يقوله رغم في ماشي حسابات رغم في ماشي حكايات أخرى بخلاف شي ناس مشيش مخاخل بعيد نشكركم برشا الولاد شكرا صرتوا لنادر وعمار باش تخليونا باش نمشيو على رواحكم
4: نمشيو
1: تتفرغوا للحياة الخاصة نتاعكم
2: شوية
1: باش يجي بعدنا محمد الكوكي خاطر مدرب النادر
2: السابق اي فرصة ما ريتوش عندي سنوات محمد لكن حقاقا الحق حبيت نقول كلمة في هذا المدرب
1: يا اخويا تفضل مرحبا
2: على الموسم اللي قضاه الموسم الفائت في النادي الصفاقسي عمل الموسم رائع
1: والله تنحكيو فيه الموضوع
2: موسم رائع جدا لأنه أنا تبعت النادي الصفاقسي وكان النادي الصفاقسي في بداية الموسم صار الضغط كما صار على نبيل الكوكي صار محمد الكوكي لكن الناس نسيت أنه محمد الكوكي بدأ برصيد بشري الموسم الفائت

0: تو على نصف نهائي اذا جاي تمشي نهائي او حكايه فارغه ما يمس حد شيء من انه عمل فريق بناء فريق واخذها نبيل الكوكي. الفرق انه نبيل الكوكي اليوم اصبحت عنده الخيارات وزاد البشري الثري لما يتلفت اليوم على دكة البدلاء منذ مقابلة بن قردانة لما جاءوا توا الترايعي وجاكم بي والرحماني ولا موجود أصبحت عنده خيارات. محمد الكوكي عاش أصعب فترة في النادي الصفاقسي ونجح نجاح منقطع النظير. وحسب رأيي المتواضع احترم رأي الإدارة وطارق سالم محمد الكوكي المفروض يواصل عمله في النادي الصفاقسي لكن للأسف في النوادي الاستمرارية صعبة صعب نوعا ما.
1: باس هاي ياسر خطر السؤال هذا علاش ما توصلتش التجربة والعلاقة بين محمد الكوكي والأساس وبرشا نقاط أخرى زادة خاصة على مستوى العروض وغيره برشا تفاصيل إن شاء الله شوية آخر مع ضيفنا محمد الكوكي المدرب. السلام عليك برشا نادر. سلام على عمار أجمل. رجعين شوية آخر في فورم سبور.
2: Forum Sport.

0: سخون سبور كل نهار خميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية.
1: مرة 23 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في فورم سبور، متواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبين سور في كل مرة من ساعاتنا الثانية تقوم معنا ضيفنا اليوم في فورم جيست.
2: فورم جيست
1: فرحان برشا بتواجدوا معنا رغم انه قليل الظهور الاعلامي، برشا مجهوديات كانت معنا في الكواليس حتى يكون موجود بحدنا، والحمد لله اليوم موجود بحدنا ويشرفنا وينورنا برشا ويفرحنا. السيد محمد الكوكي، السيد المدرب محمد الكوكي، مدرب كانت عنده برشا محطات سابقه في انتظارنا نحكي مع المسلم المحطات القادمه. سي محمد مرحبا يا اخوي.
3: عايشك اسكندر، اولا شرف لي، مرحبا بك، مرحبا باحمد، ومرحبا بكل الساده المستمعين، وشكرا على الاستضافه.
1: هكا نادر وعمار روحوا سينورا، الحوار نجم يتواصل حتى 8 متاع الليل. بعدنا احمد، نسلموا عليه احمد عداله، ونسلموا عليك انت مره اخرى، ونعاودوا نحييك مره اخرى سي محمد الكوكي. قلت ظهوره قليل على المستوى العالمي كان

0: اختيار بالنسبة لك أنت، ولا ما يتمش استدعاك برشا؟ ما نعرف شنو اللي يخليك تبعد على الأضواء.
1: ولا اسكندر ما يتمش استدعائي برشا لي الحقيقه، الزملاء الكل ما همش مقصرين، معناتها كل مره تجي فرصه، لكن سي تان شوا بيرسونيل. انا في الاخر سويانون تيرا، معناتها رجل ميدان، وعندي اسبابي الشخصيه اللي نحتفظ بها لنفسي. ما الحمد لله انا توا 21 سنه تقريبا نو ستوب ديما في الملعب، دونك ديما موجود في الاعلام. ايوه تيت توا معناتها فتره انا قاعد فيها، دونك لبيت الدعوه.
0: اي فما شكون يقول لك زاد راهو اللي يظهر برشا على المستوى الاعلامي يقلقوا منه. يا خويا انا وقت اللي يلزم وقت اللي ما يلزمش انا خويا بعيد على روحي، عندي حياتي اخرى ومخلف الكوره. خاطر ديما احنا نشوفوا كان المدربين ولا اللاعبين ولا حتى الموجودين على المستوى العالم الرياضي يقول لك عندهم يشوفوا فينا كره كهو، تلقى عنده حياته الخاصه، عنده اهتمامات ساعات
1: يفوت. بالضبط، احنا ديما بعيد على عائلتنا كسوا احنا موجودين في تونس ولا خارج تونس، نحاولوا اون بروفيت الوقت اللي احنا قاعدين فيه، نعطيه حق العائله سواء العائله الصغيره ولا العائله الكبيره. وحاجه اخرى قلت لك انا سويانون تيران، دونك بصراحه ما انت عندي اسباب شخصيه، ما نسمحش لروحي مثلا باش نخرج ننتقد زميل. مع البوليميك اللي الموجوده مع لي ريزو سوسيو اي تو، ما انت فما حاجات تصير كثير تاويلها، دونك سي تان شوا لي ما نخرجش برشا
0: في
1: الاعلام.
0: هو لا شك في تربيه واخلاق محمد الكوكي، وفرحنا برشا مره اخرى تواجدك معنا. سي محمد قبيله كان كنت تسمع في الكواليس اللي هو المقدمه ظهر اللي بدا فيها ديجا نادر داود، وشكر برشا العمل نتاعك من نادر سبيقسي اخر محطه ليك، واعتبر انه التجربه كانت مع نادر سبيقسي تجربه ناجحه. تتقاس مع نفس العباره والتقييم بالنسبه لك انت؟
1: والله اسكندر شوف، اذا باش نتكلموا معناتها باش نجموا احنا تجربه ناجحه رانا نفشلوها، ونجموا تجربه فاشله ننجحوها، لكن فما دي كريتير دي فالياسيون في كل تجربه. اذا نحبوا نقيموها، انا ما نسمحش لنفسي باش نقول تجربه ناجحه ولا غيره، نخلي الناس هي اللي تحكم، سواء الناس الموجوده والا الناس اللي تابعه في الشان الرياضي. بالنسبه لنا احنا كما قلت لك فما دي كريتير دي فالياسيون واضحين. خذينا النادي هذا الصفاقسي، الهدف الاولاني كان بناء فريق ويعني تحقيق مركز مؤهل لمسابقة إفريقية، أعتقد أنه وصلنا. والأهم من هذا أن ديما نقول بالنسبة للمدرب، أهم من هذا هو تطوير الأداء الفردي والجماعي الفريق، وأعتقد معناتها نجحنا في الشيء هذا بالرغم أنه الظروف كانت صعبة. دونك تشوف لي مويان اللي توفروا واحنا وين وصلنا كسوا على مستوى الترتيب ولا خاصة على مستوى التطوير للأداء الفردي والجماعي للفريق، وهذا معناتها الناس كلها أعتقد أشادت به. شفت عمر بن علي معناتها 4 سنوات في النادي الصفاقسي النجمية يعني
0: بيتر عمرو في الملعبية على مستوى الفردية والملعبية،
1: دونك نحطوا الحاجات هذه الكل من نجمه معناتها واضحة، معناتها من نجمه نكونوا كان نقولوا أنه تجربة نفتخر بها برشا وتجربة ناجحة.
0: وكنتوا قراب في وقت المهم البطولة، كنت نجم تكونوا موجودين على البوديوم في آخر الموسم.
1: صحيح كنا قراب برشا، معناتها شوف فما دي فاكتور اكسترانسيك وفما عوامل زيادة اللي احنا نتحملوا مسؤولياتها. انت كترجع توا احنا مانيش نحيو الميريت متاع حتى حد. نادر الصفاقسي يكمل في المركز الثالث على بعد 4 نقاط من النادي الافريقي ونقطة من الترجي. انت كان ترجع غير ما نمسوا استحقاق النادي الافريقي، ترجع المباراة متاع بيت كونفيرمي، معناتها من غير زيادة ما نمسوا من هيثم قيرات اللي ما نقولش كان على سوء نية، ما تعطينا 2 نقاط هذوكم ونقطة من الأربعة هزائم، لأنه احنا عملنا 4 هزائم فقط يعني طيلة الموسم، ناخذوا نقطة واحدة من 4 مباريات اللي خسرناهم اللي نعاود ونأكد ما كناش نسحقوا صراحة نخسروهم، سيرتو مباراة العمران الشهيرة متاع الكرة المفشوشة، كان يكون نادر الصفاقسي هو البطل. اليوم بالإحصائيات، الإحصائيات تقول نادر الصفاقسي بطل مرحلة الإياب، النادر هذا الصفاقسي في اخر 27 مباراة هو البطل.
0: وانا يعني حكيت مقابلات الولا اللي كان يحكي قبيله نادر يقول لك ما كانوش كل متوفرين للملعبيه وحاضرين 100% في الفتره نتاع انطلاقه البطوله.
1: اي احنا خذينا النادر هذا الصفاقسي ما لقينا حتى خط جاهز، لا الدفاع ولا الوسط ولا الاتاك، ولقينا 2 جوار فقط كيون بيرفورمي معناتها السيزون اللي قبل اللي هو ايمن دحمان وبكار. اغلب اللاعبين كانوا اون دوت، فما لاعبين كيما علي معلول جاء الناس كل تعرف خارج معناتها من ريبتير توندون داشيل، حمزة المثلوثي كيف ليغامو كروازي، عمر بن علي نفسه معناتها في الدوت، ريان الدربالي، إضافة إلى منع الانتداب اللي كان عنا وكان ترفع يعني بصفة مؤخرة وهو اللي كان السبب الرئيسي في أنه الملعبية هذو وصلوا متأخرين. دونك لقينا صعوبات كثيرة في 3 مباريات الأولى، خليتنا خذينا نقطة. أنت في 3 مباريات الأولى النادي الإفريقي خذا 6، الترجي 7، وإحنا نقطة، معناتها حسابيا إذا تنحي 3 مباريات الأولى اللي كانت عندنا فيها ظروف صعيبه النادي الرياضي الصفاقسي هو البطل.
2: هو لهنا سؤال باش نرب بنفس الوقت خاطر انت قلت اذا كان مش ثلاثه مباريات تاع كورونا مفشوشه وغيره، لكن يجيك سؤال زاد حتى من احباء النادي الصفاقسي يقول لك كنا نجموا نكملوا الثانيين، اما انت في ماتش الترجي الرياضي التونسي لعب برشا ديفونسيف. والحاجه الثانيه هذا حتى طارق سالم لم احلو قال اللي انا اسباب من اسباب كوني خليت محمد كوكي غادر ما جددش معاه هو المباراه تاع الترجي الرياضي التونسي وقت اللي الناس كنت تقول كان تلعب ديفونسيف والترجي ما كانش في احسن حالاته كنت نجم تربح.
0: خلينا نزيد به السؤال خاطر محضره في الفستونس هذا، انه من بين الحاجات اللي تتقال تقالت وقتها في الفتره اللي بعدها ما عودش مع اساس يقول لك محمد كوكي خاف من المقابلات الكبير. محمد كوكي مدرب دفاعي اكثر منه في المقابلات الكبير.
1: شوف علاش اسكندر قلت لك نجم تجربه ناجحه نفشلوها، كي نحبوا نفشلوها نفشلوها، والعكس بالعكس تبدا تجربه فاشله ننجحوها. الكلام اللي قاله طارق الكل غلط هذاك، خاطر معناتها كنا نخدموا بعضنا عمره ما عمل لي رومارك هذيك، وماهوش هذاك السبب الحقيقي. والسبب الحقيقي لعدم مواصلتي تدريب النادي الصفاقسي نحتفظ به لنفسي، يعرفوا الرئيس ويعرفوا طارق والناس كل تعرف.
2: من حق الجمهور يعرف،
1: من حق الجمهور هذا ما نجمش نحكي على كوزين انترن.
0: لا ما غير باش ندخلوا برشا في التفاصيل خاطر عنده كان تحفظات ما نجموش زاد
1: خلينا
0: نسالك في الموضوع خلينا نكملوا
1: في المباريات الكبيره باش نقول لك كان فو بروبليم. انا عملت تجربتين مع النادي الرياضي الصفاقسي، في التجربتي نيجي نحكيو ستاتيستيك، انا لعبت ثلاثه مباريات مع النجم الرياضي الساحلي فريق كبير ولا فزت ثلاثه مباريات، زوز في سوسه وواحده في صفاقس. لعبت مع النادي الافريقي ثلاثه مباريات، زوز في رادس واحده في صفاقس، ربحت في رادس وتعادلت وتعادلنا في صفاقس مع التذكير بالهدف التسلل.
0: الاخطاء التحكيميه في الماتش هذاك
1: الاتحاد المونستيري فريق كبير ولا فريق كبير، ثمانية سنوات النادي الرياضي الصفاقسي ما فازش على الاتحاد المونستيري في المستير، فزنا عليه سنة. الملعب التونسي فريق كبير ولا عملنا اربع نقاط، يبقى شنو الفريق هو الترجي الرياضي التونسي. لعبت انا في التجربتين نحكي لك، انت خاطرك وجهت لي سؤال مباشر اني انا سواديزون خاف من المباريات الكبيره، الاحصائيات موجوده. الترجي الرياضي التونسي لعبنا اربع مباريات في التجربتين بين الاولى والثانيه، ثلاثه تعادلات وهزيمه، والهزيمه مباراه اللي خسرناها في صفاقس كانت افضل مباراه للنادي الرياضي الصفاقسي في الاربع مباريات اللي لعبتهم انا ضد الترجي الرياضي التونسي. باش نعطيك شيفر، 68% استحواذ في المباراه هذيك النادي الرياضي الصفاقسي، اول مره اعطيني انت فريق فك الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي في الخمس سنين هذو الاخرانيين بنسبه 68%، اضافه الى الفرص كنت تذكروا بشير بن سعيد وقتها ما تعملت روا ولا كات بارات. نرجع لمباراه الترجي في رادس، مباراة الترجي الرياضي التونسي في رادس اللي تعادلنا فيها، الملاعبين يسمعوا فيها ويعرفوا والجهاز الفني يسمعوا فيها ويعرفوا، قلنا المباراة للوا دو تور يعني خاطر ان بوان ما تضيف لنا حتى شيء، يا نخسر يا نربح. قلت لك الملاعبين جي دي بي يسمعوا فيا، قلت لهم ربحتوا ربحنا انتوما خسرتوا انا نتحمل مسؤولية. دونك هنا باش نطيح البريسيون على اللاعبين نتاعي، لكن حقيقة الترجي الرياضي التونسي عمل احسن مباراة
0: في الموسم هذا الترجي نهارتها
1: توت كومبيتيسيون كونفوندو، والترجي الرياضي التونسي خسر البطولة في مباراة ضد النادي الرياضي الصفاقسي الا تو في باش يربح المباراة. واحنا مالوريزمون نزيد نعاود ليفيكتيف كان تري ريدوي، راه لعبنا ب 11 لاعب ب 11 لاعب تقريبا، الفريق الوحيد اللي يلعب البوديوم وكان ممنوع من الانتداب، ما انتدبناش احنا في الشتاء، احنا في الميركاتو الاولاني وتكلم طارق وقال رانا ناقصين على الاقل زوج ثلاثه ملاعبين في الميركاتو الاول على اساس اون فاريكتيفي في الدوزيام ميركاتو، مالوريزمون جات الانترديكسيون. دونك ريلاتيفمون تو سا اعتقد انه نادي الرياضي الصفاقسي عندها عمل موسم محترم وموسم ناجح، وهالكذبة الكبيرة هذه مالوريزمون فما شكون يسربي فيها، وانا نعرف شنو هو الاسباب.
2: الكذبة الكبيرة
1: انه محمد الكوكي يخاف ولا
0: اي ما يخاف ولا يقول لك مدرب خوف في المقابلات الكبيره بعد الماتش تاع
1: الترجي، ولا الملاعبين يسمعوا فيه لو بلون دو جو نتاع ليسبيرون كونتر ليسبيرونس. قلت لك نلعبوا عالين مي تقول لي في الشواء عندنا 11 جوار هذاك هو. دونك جمال متيابا في المباراه هذيك بوتيتر ما شاركش، وسمعتك حتى احمد وقت انا ماشي الملعب ونسمع فيكم تشكيله دفاعيه، مي هذاك هو الاختيارات الموجوده. جمال متيابا لعبنا الملعب التونسي نهار الخميس ونهار الاحد لعبنا ليسبيرونس، جي بي اس نتاعو تشعل بالاحمر ما ينجمش يبدا. دونك خلينا اون كارت دوزيام ايطون حتى كي دخل دوزيام ايطون ما كانش في نهار
0: كبير. والازاد ما تنجمش تحكم على مدرب على 90 دقيقة فقط وقت اللي انت كنت تستعرض فيه 12 مقابلة على الأقل. دونك ما
1: خسرنا حتى مباراة في رقم كوكا خسرنا مباراة واحدة في الزوج.
0: علي السؤال هذا ما قلت انت نعرف منين منين جاية الاتيكيت هذا شكون حب يحير الاتيكيت هذا
1: اللي حب يلقى سبب الخروج محمد كوكي خاطر من مش من مصلحته اني نواصل في تدريب النادي هذا الصفاقسي. شوف مش نقول لك انا ما نحبش نحكي على الكوزين انتير
2: احنا ما نحبوش نحكيو في الكوزين انتير
0: صحيح وقاعدين نحاولوا نفهموا
2: لا ما نحبوش نحكي في الكوزين انتير
1: مش نقول نوضح للجمهور النادي هذا الصفاقسي سيرتو تربطني بيه علاقه قويه لليوم. صار اتفاق مبدئي قبل ما ينتهي الموسم مع الاداره انه باش نواصلوا وسي مهدي رئيس النادي خرج وتكلم في اذاعه الديوان وقال راه جو سوي بور لا كونتينيتي والمدرب والمدير الرياضي من توا راهم يخدموا على موضوع الانتدابات وايفيكتيفمون موضوع الرحماني جلي فاليدي اقترحوا عليا طارق اللاعب شيخاوي اللي مشى للنادي الافريقي
0: هيكل الشيخاوي اللي مشى لك
2: الاتاكون ولا
1: هيكل اللي كان في الكويت
2: هيكل
1: فوالا هيكل اقترحت انا جاكمبي اللي موجود تو خاطر جاكمبي انا كنت باش نزل معايا للسعوديه دون لو طون وعندي لي كونفرساسيون تو بديت معاه معناتها في مكالمات من شهر 4 من شهر افريل معناتها باش نقول لك اللي بدينا نخدموا على العام الجاي.
0: شنو اللي خليك ما كملتش
1: اللي خلى الستاف ما تفهمناش في تركيبه الجهاز الفني وناقف غادي بربي
2: لا لا لحظه
0: شو مشيرة تقول ما نحكيوش على
2: لا لا لا سامحني سامحني خاطر تقول لك انا ما تفهمنيش في الكومبوزيسيون تاع الستاف انا جوست السؤال انتيليجمون وانت بطبعك معناها تو تري انتيليجون باش تعرف تجاوب بخلاف المشكل الواضح للعيان مع طارق سالم هل انه
1: ما عنديش مشكله معاه
0: كيفاش قال لك كومبوزي مع اللي ريكروتمون
1: خلينا
2: في الكومبوزيسيون كثما مشكل في وسط ستاف عندك مشكل مع شكون في ستاف.
1: شوف انا بالنسبه لي انا في الفيستير كانت نظيفه برشا ستاف كنت نعامل في الناس كل كيف كيف وكنا متعاونين وكنا معناتها ديما نتشاوروا فما تنسيق في الخدمه. صارت حاجات كيما قلت لك ما تلزنيش برشا احمد اني قلت لك المشكل اللي صار في الكومبوزيسيون دو ستاف سي تو
0: واضح. شوف راهو جمهور سي سي اسمع فينا ظهرلي تحكي على انتيليجونس برك الله رزقي برشا
2: لا يعرف تفهم
0: ويعرف الكومبوزيسيون تاع الستاف
1: اللي هذا اللي موجود في الستاف ولا واحد ولا زوز معناتها هما خايبين نو ما تمشيوش ما تمشيوش مع طريقه العمل نتاعي
0: ولا ما تتفهمش برشا وكاوي به خليني من الحاجات اللي زاد نحاول نكمل خاطر فما راهو برشا جوانب ايجابيه قاعدين نحكيو فيها على تجربتك مع السي اس اس وما زدتش نسالك زاد حتى على الملاعبيه الموجودين عامناه وزاد كيف كيف واللي لقاو حظ معاك وقت اكثر وبرزوا معاك في السي اس اس جوست على خاطر حكيت الملامه هذيا يتلام محمد الكوكي وقتها في البريود هذيك على تصريحه بعد نهايه الموسم يقول اوبجيكتيف فاتان وصلنا كمان
1: ثالث
0: بعد الملعب التونسي
1: صحيح صحيح وانا ديجا عندي صحابي راهو في صفاقس و معناتها ناس محترمين جدا وما عجبتهمش الديكلاراسيون هذيك. شوف احنا مشكلتنا ولينا نحبوا نسمعوا نسمعوا الكلام اللي نحبوا نسمعوه. انا انسان رياليست. جا سانتوس مدرب برتغالي قال لهم احسن مشروع في افريقيا بلحهم في منعش قداش من مليار والفريق كمل المركز الثاني هكا ولي احنا ولينا نحبوا الكذب. انا انسان راني صريح. بعد مباراة الملعب التونسي الناس ما تعرفش الظروف اللي نعيشوا فيها ومش نعطيك سكوب علي معلول ناقص ألقاب
0: لا
1: تشامبيونز ليغ علي معلول بعد المراتب كيف في الفستير خطر الناس ما تعرفش شنو ما الظروف اللي نعيشوا فيها. أنا ما تكلمتش قبل ما يخرج الكلام بعد حتى هما الإدارة تكلموا وشكروا الملاعبين هم صبروا 6 شهور ما همش خالصين ما فماش فلوس وعلي كان هو ديما يحاول يركح في الملاعبية اتسيتيرا. أنا من واجبي أوبجيكتيف أتا نقول أوبجيكتيف أتا من شفت وقفنا في وين المصلين لكن قلت رو مازالوا عنا 3 مباريات باش نحاولوا نعملوا البلا وان شاء الله الفرق نتائج الفرق الاخرى تخدمنا ولما لا مازال عنا حظ في البطوله. هذه نقطه. النقطه الثانيه رو اون انترن افيك لي جوار رو سي تانوتر ديسكور دونك هنا انا بور بروتيجي مي جوار وقلت الحقيقه الهدف كي جابني سي مهدي فريقه واللجنه الفنيه قالوا لي نبنيو ايكيب ومشاركه افريقيه قلت راه لوبجيكتيف الاولاني وصلنا له ارجعوا له ديكلاراسيون نعرف شنو نقول مي قلت راه مازالوا 3 ماتشات وديجا بعد 3 ماتش اللي لعبناهم عملنا نيلو مع الترجي ربحنا الاولمبي البيجي والنجم الرياضي الساحلي معناتها العثره الوحيده ولا اذا تسميوها عثره تتعادل مع الترجي في رادس بالفورما اللي هبطت فيها الترجي الرياضي التونسي دونك ما خسرناش. هنا ممكن نحكيوا على مباراه الكاس
0: ماتش جرجيز
1: ماتش مباراة الكأس حكيوا على مباراة الكأس. احنا مانا قبل بنهارين من مباراة الكأس اللي مانيش نخلق في تبريرات وما قلت شو ميجا نحكيه تو. قبل بنهارين يجي يهزوا لك احسن حارس في تونس ايمن دحمان يمشي المنتخب، اربع ملاعبيه يلعبوا مصابين ومن المفروض ما يلعبوش. يسمع فيها دكتور العش نحييه وصل هو يبدا جايني عارفه انا باش يقول لي راهو الملاعب الفلاني ما يلعبش، انا لفت في وجهي ما عنديش يلزمهم يلعبوا
0: هذاك الموجود
1: ريان الدربيل يلعب مصاب شو اسمه اياد بالوافي المفروض طونجو ياخذ 15 مينوت خذ ميطون حسام عدو داير يلعب ميطون وخرج ترابلسي يلعب افيك فراكتور. علاش قلت راهو زاد البشري نتاعنا كان متواضع ومتواضع جدا، كانوا عندنا 11 لاعب فقط. تو فما برشا محللين اللي نحترمهم ونحترم ارائهم وزاد بشري وزاد بشري، احنا زاد البشري نتاعنا 11 جوار. تحكي لي على الكاليتي، الكاليتي راهي تطورت سويت ان ترافاي دو طول موند. شكون كان يعرف ترابلسي؟ كنت تعرف
0: ترابلسي على ترابلسي باش نسلك على حبشيه على عمر بن علي على ريان الدربيلي على حتى بكار زاد خاطر العام اللي قبله ما كانش بيرفورمون كيما العام اللي كان موجود معاك. لهنا قديش نسبه الاضافه اللي عطاها محمد الكوكي للملاعبيه وشنو اللي خلى من الملاعبيه هذوما يتطوروا معاك انت؟ فما بخلاف التكنيك فما ديسكور اخر كان يتحكي معاهم؟
1: شوف بكل تواضع انا تيلة مسيرتي انا بديت ندرب اليوم انا من 2006 2007 لليوم ما نحبش نحكي فقط على انا ستون فيرتي وافتخر كل فريق مشيت وطورت فيه الملاعبيه نتاعو وتباعوا نذكر زياد دربيلي ومنعم الدربيلي دون لو طون في المستير وبكر تراوري الترايعي هذا اللي في نادي رياضي صفاقسي انا طلعته من الاواسط
0: في المستير
1: في المستير تباع بكر تراوري الناجميتي ان بيتو
0: استاد فما زاد ملاعبيه
1: استاد ياسر الخميري كيف كيف مشى من بعد بون فما ناس خدموا قبلي اما معايا انا من بعد تباع نضال تو اللي موجود في الترجي الخضراوي طلعناه طفل صغير. معناتها اذا فما حاجه انا نفتخر بها كسوا في تونس ولا خارج تونس اني ديما نعمل قبل ما نخزر للنتائج على تطوير الاداء الفردي للفريق. دونك نرجعوا لنيدريديس فيغسي نرجعوا ديما عندنا لميموار كورت من الاول في اول الموسم مش نقول لك حاجه عمر بن علي ان شاء الله يعرف هو ماني نقول في كلام كيما هكا نتحمل مسؤوليته ملعبيتي راهم التو كونتاكت معهم التو الكل. عمر بن علي ثلاثة مباريات الأولى سمحني الناس الكل كانت تنقد فيه عمر بن علي وصل يرقد بالحرابش ويسمع فيه هو ناديته وقلت له يجيبوا لي هالاند توا راك أنت تيتولير باش تلعب ريان الدربالي كيف كيف ويعرف جمهور نادي رياضي صفاقسي كان معناتها ماهوش مقبول وصلنا من غير كما قلت من مثل كويزين انترن فما شكون قريب لي بالكدا وصلنا نخمو بربي يشوف له الأولمبي البيجي يمشي بريه الوليد قلت له خلي طفل وشفته من بعد فما ديزيكسبير من الاوروب جاوا يتفرجوا في ريان الدربيلي وعمر بن علي
0: محمد ترابلسي
1: كيف كيف محمد ترابلسي في اول ما في اول موسم ناس يعرفوا محمد ترابلسي يعرفوا بالبرفورمانس هذا
0: لا.
1: كان سيليكسيونابل
0: لا
2: كان ماشي البنجردين
1: كان ماشي البنجردين وفما شكون مشى وراو رجعوا ايتترا معناتها دارير توسا فما خدمة موبوش نتاع مدرب
0: فقط مش يكون طور وحدهم الملعبية
1: تحستاف نتاع أمبيونس نتاع كذا معناتها راو اللي عبالنا كرشنا ندري ذي سفيقسي تو عنده إفكتيف كيو فيه الموسم عملنا دي جرانا يوصل ملعب يتبيع بسومة ذاك الدوتر جوير كان حب حبت الهيئة تبيع الملعبية الكل ذوكم رام كانوا ترانسفيرا
2: كيما موتيابا
1: موتيابا زيادة كيف سيتانجير وما كانش يلعب في الزمالك كان يترينا ويروح هكا حمزة المثلوث يلعب معه ويعرف حسام عدو سيتانجير جاي يعمل في تيست اتنسيون اوكبيلي لاتاكون كان رومبلاسون في هلال بنغازي معناتها فريق متواضع شوف ما شاء الله معناتها البرفورمانس اللي عملها ونعاود ونقول راه مانيش وحدي فما ستاف كامل وفما انكادرومون كامل وفما دي جوار كادر اللي يعاونوا علي معلول باش تسالني على علي معلول
0: مشي لك علي وزاد كيف حمزه زاد دي جوار ديكسبيريونس اللي رجعوا البريق من خلال التجربه عملوها مع نادي رياضي صفاقسي وكنت انت موجود كمدرب
1: صحيح علي معلول بربي باش نرجع علي معلول في اول موسم علاش قلت لك ديما راهو عندنا لميموار كورت ما تقالش في بلاتوات وتقال ظهر لي هنا انه علي معلول شر لا بد منه انه علي معلول دوره اكثر تاثيري انه علي معلول انتهى تقال ولا ما تقالش
0: بتقال في برشا
1: انا علي معلول يسمع في
0: تاثير فقط
1: قدام الملاعبيه الكلها قلت لهم علي لازمنا نعاونوه من الاول اما من بعد راهو باش يعاوننا برشا سي با ايفيدون بعد عام وبعد ريبتير او نيفو توندون داشيل ونتحدى واحد يسمي لي ملاعب عامل ريبتير او نيفو توندون داشيل ورجع اوسي بيرفورمون كعلي معلول البار الكبيره اللي هو راه هو الميريت الكبير.
2: كمل الموسم بعشرة اسيست
1: صحيح، وكان ينجم وكان سجلت الاهداف كان يعمل اكثر.
0: بلي خلينا نكمل كلمه السؤال هذا بعد كمل لي خاطر زاد الفكره ما ساعات كي يجي واحد يخاف لي يضيعها. محمد كوكي عمل رسم تكتيكي في النادي رادس فيخسي يتماشى مع الملاعبيه نتاعو، سورتو انه باش يحط فيها علي معلول كابلي بيرفورمانس. بدلت تحت افكارك على خاطر علي معلول.
1: مش افكاري هو، شوف انا بالنسبه لي ما عنديش طريقه لعب معينه، وما نمنش بالكاتار 4-4-2. طيب الناس تحكي 3-5-2 وإحنا 60% من المباريات لعبناهم 4-4-2 والملعبية يعرف. صدقني يا أحمد لو ساعات الملعبية يقولوا لي شحكيوا هذوما في 3-5-2 صحيح لعبنا 3-5-2 مي الدومينونت كانت 4-4-2 علي كان دومي غوش وجمال متيابا كان يلعب ان دومي الانتيريو ان 4-4-2 كاري ويلعب عمر بن علي وإياد بالوفي كديفونسور. وفما ماتش لعبنا 3-5-2 كريمو. بالنسبه لعلي معلول فما كونفيغوراسيون تكتيك تحطت مش على خاطر علي معلول، خاطر البروفيل دو جوار اللي عندنا إليكسيل اكثر بين قوسين في 3-5-2. هي علاش مشات 3-5-2؟ خاطر عملنا من الاول عملنا سيري نتاع 6 مباريات ب 3-5-2 6 فوز 6 كلين شيت، بقى دون لا ميموار ولا لانكونسيونس نتاع المحلل ولا المتابع اللي هي 3-5-2 اور كنت فما برشا فليكسيبيليتي تكتيك. دونك علي معلول كي تحط له بكار وراه وتحط له ترابلسي بجنبه وتعطيها نابوي بروش اللي هو عمر بن علي وتعطيها نابوي لوا اللي يطلب ديما في الظهر اياد بالوافي وريان الدربالي اللي يطلب في الاوبوزي سي نورمال باش يعطيك الكافيار. هذه ديجا كلمه نقولوا فيها معناتها حطيته في كونفيغوراسيون باش يلعب على الكاليتي نتاعو وعلي معلول التوا الغدوه ما تنجمش تحصره، ما تنجمش مع الفرق الكل تعمل حساب لعلي معلول ميعطينه حريه مي ليبرتي ريفليشي. كي ياخو هو الخط شكون ياخو الانتريور، كي يدخل هو الانتريور شكون يغطي عليه، هما يعرفوا الملاعبية. دونك صارت حاجة ري ممتازة جدا في النادي رادس فيخسي، روعي بأن نحكي فيه نورمالمون الناس تتفرج وفما ناس عطاو
0: لحقنا الحق زاد حق حق المدرب وحق الملاعبية وحق
2: الحق الخدمة تحكي على روحك الناس ما تعرفش تفسر
0: ولا سورتو الناس مش مقابلة برشا تكون موجودة في الإعلام مش كل مرة تقعد تجاوب حضورك ديجا نحاول نستغلوه أكثر ما يمكن باش نعرفوا حاجات ما كناش نعرفوها سي محمد ونحبوا نعرفوا زاد حاجات أخرين مثلا نحبوا نعرفوا فور إكزامبل النجاح نحكيوا عليه واستثمار النجاح وما نجم يكون فما نجاح كان من بعد فما عروض فما ناس تخمم في محمد الكوكي ناس تحب محمد كوكيجي باش نحكي على عروض رسميه لهنا وكان انا غلط قل لي معني خاطر انت عندك في تونس وعندك البر باش نحكي على زوج فرق بالاساس. العرض الاول كان من نجم رادي الساحلي ونجم رادي الساحلي كان يرغب بشده حسب المعلومات اللي عندنا انه يكون محمد الكوكي هو المدرب في الموسم هذا قبل حتى ما يتحط براكوني المدرب الفرنسي الحالي. صحيح هذا ولا لا؟
1: صحيح صحيحه ونشكر سي كريم معناتها على الاتصال وكان شرف كبير ليا لو فات انه خمم فيا وكلمني واصر إصرارا معناتها اني نكون في النجم رادي الساحلي.
0: شنو خليك ما مشيت للنجم رادي الساحلي؟
1: بعد الشرف اللي نلته في تدريب النادي رادي الصفاقسي وبعد التجربه نتاع النادي رادي الصفاقسي وبعد الاكسبيريونس المتواضعه ديما نقول 21 سنه رانينا البرا رانينا في تونس لعبنا ليكوب دافريك الكل جاء وقت اللي انا زمني نخمم في روحي نحب ناخذ فريق اللي عنده الامكانيات انه يلعب من اجل الالقاب. اتصل بي انا بتبعه كما الرئيس ولا نادي يفكر في مدرب باش يزال عليه. انا زاد عملت انفستيغاسيون صغيره للنجم الرياضي الساحلي كما قلت راه شرف وعمره ما بالعكس النجم الرياضي الساحلي اكبر من اي مدرب. دونك حسيت انه النجم الرياضي الساحلي ماهوش مهيئ باش يلعب من اجل الالقاب.
0: البروجي ممكن هكا مش
1: بالنسبه انه نبني ويكيب ايتترا ها ومشيت بنيت في النادي الرياضي الصفاقسي ومن بعد شفت شنو اللي صار. دونك جاء وقت اللي ما عادش نحب ناخذ فريق في تونس اللي عنده الامكانيات انه يراهن على الالقاب.
0: ماشي برشا راهو جمعيات في تونس عندهم الامكانيات ويراهنوا على الالقاب
1: في كل بلاصه راهو ماهمش الفرق الكل. عندنا اربع الفرق الكبرى شكون الفريق اللي عنده لي مويا
2: هكا النجم من الاربعه اللي تحكي عليهم
1: اي اما في
0: يحكي على لي مويا ولا
1: تسكي معناها مش لي مويا النجم راه بيسعي وقت الترديد وريكريتمون وزيد لوبجيكتيف نتاع نتاع الفريق ما كانش هو يلعب الادوار الاولى وحتى الرئيس نفسه ماهوش معناتها ماهوش منتخب يعني في اي وقت ينجم يغادر.
0: دونك هذا اللي يخليك ما متردد
1: هذا السبب الرئيسي.
0: هذا بالنسبه للنجم رادي الساحلي. النادي الافريقي وضعيه اخرى والنادي الافريقي بطل تونس يلعب على المستوى الافريقي اليوم زاد كيف النجم قل لي معناها كان غلط وقل لي سي محمد بالحق معناها انت كنت قريب برشا من تدريب النادي الافريقي ممكن على بعد خطوه من تدريب النادي الافريقي قبل ما يتم الاعلان على تعيين ماهر الكنزاري. كان فما مفاوضات ومن بعد في الاخر الزيجه كما نقولوا مكتب الهش ربي علاش بالضبط معناها
1: ما قعدت مع سي مهدي وسي محسن طرابلسي وسي هشام المناعي، وكانت قاعدة يعني ممتازة جدا مع ناس محترمين جدا وناس بروفيسيونيل وناس سيرتو متصالحين مع أنفسهم وناس اللي معناتها رياليست يعرف ما له وما عليه، وحكينا في كل شيء تقريبا الجلسة يمكن بقينا ثلاثة سوايع ما تحكينا في لي ديتاي الكل. بعد بوركوا سابا بوتي هذايا قرار متاع متاعهم هما اللي نحترمه. بالعكس أنا بعد كي سمعت بماهر اللي هو يعني خذان الافريقي بعثت رسالة للسي مهدي وقلت له مرسي بور لا كونفيونس وفوز افي في ان بون شوا اي بون كوراج. فهمت
0: هذاك كان من قلبك معناه الميساج ولا في نوع من الملامة؟
1: لا بالعكس هذا خطر بالحق. كانت قاعدة راقية جدا ومع ناس بهيم برشا وستيت تري رار باش قابلت ناس كيما ذوك.
0: إذا كان القاعدة باهية والحديث باهي والأمور متقاربة سيرتمون فما حاجة تخلي في الأخر الصفقة ما تتمش. وأنا زاد كيف شو نقول لك ما بين المعلومات اللي عن وحاول أنت بعد كيما تحب أكد ولا ينفي أنه يقولوا أن محمد كوكي كان عنده بعض الشروط التعجيزية نقولوا من بعض الشروط هذه اللي نحكيوا عليها أنه محمد كوكي يطلب سويت باش يسكن في تونس العاصمة يكون موجود في سويت ويقعد مقيم في سويت طوال فترة العقد نتاعو. نعرفش شنو الوتيرة ما في بال سويت نعرفش
1: معناتها سويت هي صار تعجيزي مستحيل. أنا باش نعجز النادي الإفريقي بالعكس شرف كبير لي أني ندرب النادي الإفريقي. صحيح طلبت سويت أنا نسكن في تونس صحيح طلبت سويت ما عليها سويت زعما خلاعة طلبتها ولا مش
0: خلينا نفهموا عليها.
1: انا انسان ويعرفوني انا كي نبدا ندرب في فريق نكون 24 ساعه على 24 ساعه على ذمه الفريق. انا داري في تونس دونك غدوه كي نبدا في داري انا جوجو لو رول دو بير دو فامي. انت كيما الناس الكل نمشي للزازار ونمشي للخضار ونهز ولدي للمكتب ايتترا دونك بور بلوس دو كونسونتراسيون اكثر تنسيق مع ستاف تكنيك ويعرفوني حتى ستاف اللي يخدموا معايا يعرفوني. ما انت انا راني ساعتين ولا ساعه ونص في النهار ما نخدم 12 ساعه. ما انت لي ريونيون نتاعي مع الستاف تحضير لي سيونس دونترينمون لي دوني جي بي اس ايتترا لي سيونس فيديو كله هذاك يلزمني نبدا معناتها مرتاح ونبدا كونسونتري 100% في الخدمه نتاعي. دونك سي تان فو بروبليم من الراس اسكندر صراحه بالرغم فما شكون قريب قال لي الكلام هذا قال لي راهم تقلقوا من الحكايه هذه. مي كما قلت لك انا راوكي واحد في
0: الفرق عليه طلب انت اليوم كان بعد
1: كان جيت نعرف السبب شوف حتى هما ما حسيتش بون حسيتها فما بوتيتر واحد ولا زوز ما هكا رياكسيون نتاعهم ما كانتش بوزيتيف. مثلا سي هشام المناعي قال لي سي معناتها الطلب هذا يكون دون لو بودجي ما راهوش مانع. فهمت مي ما نتصورش امبوسيبل باش يكون هذاك السبب الرئيسي اسكندر. وعلى كل مره اخرى نحب نشكر رئيس النجم الراضي الساحلي ونشكر النادي الافريقي على انهم فكروا فيا.
0: يقول قال عندك حاجه احمد؟
2: لا قاعد نتبع انا ومستمتع
0: الحكايه. يقول قال حاول متعنا عندك
2: والله لا ما شاء الله ما لا
0: كل موجود اذا كان نحكي. يقول ما لقاش لمحمد الكوكي الظالم نتاعو في الفرق التونسيه ما كتبلوش ربي باش يكون موجود في فرق تونسيه ستارت المور زاد فما عروض اجنبيه
2: سي ما بين الخميس اللي فات والخميس هذا فما عرض
1: عرض رسمي لا الحقيقة.
2: هي ما تيجي كلاش خمس ليفات قلت لي رسم حاجة بتتر إن شاء الله.
1: حاجة. شوف كلين. أنا ما نقول عرض رسمي. طبعا ليش حكيت عن نجم الراضي سيلي رأي.
2: بس سافرت أنت بس سافرت.
1: كنت باش نسافر ومن بعد ما.
2: إيه وكنت مش.
1: فريق كان إذا إذا إذا تعثر كنت باش نمشي.
0: ساعات كنت قعدت ساكت وراي بخير.
2: وين كنت مش ميسيلش.
1: بلاصه مش بعيده برشا على تونس.
2: ليبيا كنت مش
1: لا
2: الجزائر
0: تو شفت تسمي الخريطه
2: كامله. ليه ما هوش يسمينا
1: خلينا نحكي على الحاجات
0: ولا خلينا على الموجود على الاقل. شوف عندي ثلاثه فرق واحده من السعوديه واحده من العراق فريق من العراق وفريق من الكويت. تقول لي ما مشيت لهمش هذوما زاد
1: لا ما مشيت لهمش ما جاء عرض رسمي
0: من الخليفه صحيح. نحكي على عروض رسميه فما الرائد السعودي.
1: الرائد السعودي وقتها انا شوي انجاجي مع نادي الرياضي الصفاقسي وعلى اساس انه كما قلت لك كان فما اتفاق مبدئيا انه باش نواصلوا التجربه. من بعد ما كتبش المكتوب انا استنيت راهو معناتها مانيش نتحمل جاسيو معناتها ماني جاي لهنا خاطر بقيت نستنى في النادي الرياضي الصفاقسي ضيعت انا جاسيو وقتها انا سوي سو كونترا مع النادي الرياضي الصفاقسي دونك اعتذرت. الزوج الاخرين
0: باش نقولهم لك انا عاد باش تودي تغزري الورقه سي محمد خليني محضر امور القوه الجويه العراقي كنت موجود كان فما اتصالات رسميه
1: صحيح وما اتفقناش على الجهاز الفني صحيح
0: كيما كيف السي اس اس الحكايه ولا هما مش كيف كيف معناها فما شكون هما حبوا يمبوزيو شكون ولا انت كنت تحب شكون تهز شكون وما خليوكش
1: لا ما تجيب انت زوز وحنا شوف هو البرانسيب انا مانيش كونتر سوي با كونتر اما البرانسيبال عندي حتى النادي الافريقي راه حكيت على ستافي ومش نخليه كلك زيليما من المستاف تكنيك اللي موجود بيان كو هما الكلهم صحيحين. عندي مستاف ونجم الرنفورسي بملعبية عناصر من أبناء النادي ما عنديش مشكل مش العكس فهمت دونك ما تفهمناش في النقطة هذيك.
0: هذيك الرئيس السعودي ما تفهمتوش, القوة الجوية العراقي ما تفهمتوش, والعربي الكويتي أنا بدلت لك البلاد تو.
1: العرب والكويتي ماهوش مني أنا بصراحة, كنا زوز تعرف فما ساعات في فرق يبدأ فما زوز اللي هم أصحاب قرار, فما واحد مشى معايا معناتها بالقداء ديجا خليل شباب اللي موجود غادي والأولاده يعرفوا كل شيء, دونك مشينا في نيغوسياسيون بالقداء, ومن بعد فما الثاني اللي فرض انسيرب ولا
0: لهنا. معناها سي محمد نعرفش أنا ما تحس روحك مدرب يعني ما خذاش حظه حتى اليوم بارابور للتجارب السابقه اللي نتاعو كفبرو انت تو ما عندك اعلى شيء اللي بيرفورمانس موجودين معناها وين فما يتعدى محمد كوكي فما من امبرانت نعرفش تحس روحك ما زلت ما خذيتش حظك ولا ما زلت ما خرجتش اللي تحب تعمله انت كمدرب.
1: ما واحد ما واش باش يشكي, ما اللي نحب نعمله انا صحيح اللي نحب نعمله انا اني ندرب فريق معناتها كما قلت لكم الاول اللي فيه لي مويان باش يلعب مع لي تيتر اليشيل لوكال افريكا. الحمد لله دربنا البرا المريخ السوداني في وقتها كان فريق كبير وساهمنا في حصول المريخ السوداني على الدوبلي في العام هذاك. هذا بتوتر فما الناس ما يعرفوهوش.
2: نعرفوه كان معكم لاعب تونسي زيد.
1: اي اما مشى
2: عبد الكريم النفتي ولا
1: اي ما وصلش كان عنده مشكله مع رئيس
0: النادي حتى في الاخر قعدت معهم وقتها.
1: لا انا مرضت وقتها فوالا انا وقتها نلعب في مباراه تشامبيونز ليغ في لواندا مرضت بالملاريا مازالوا 8 ماتشات والمريخ بعيد على الهلال 5 بوان واسال الناس اللي تعرف البطوله السودانيه اش معناتها 5 بوان ومترشح للنهائي لكاس السودان. دونك جاء الماني كروجر كمل هو 8 مباريات وفي الكأس دور النهائي ضد الهلال الهلال انسحب لأنه عندهم لعبية عندهم مشاكل مادية ما جاوش دونك خذا دوبلي. ولهنا مرة أخرى نشكرت وقبل نزيد نعاود نشكر جمال الوالي رئيس النادي باش نظهر لك لا ريكونيسونس نتاع الناس معناتها بعث لي وانا في تونس انا مريض دونك جي ريزيلي مون كونترا كمل في تريتمون كومبليمونتير الناس يعرفوا واش معناتها ملاريا
0: لطف عليك حاجة صعيبة
1: الحمد لله. بعث لي حتى البريم تاع شامبيونا والكوب
0: اعتراف زمني انه كنت من المساهمين الكبار في
1: وفما الاتحاد الليبي الاتحاد الليبي زاد العام هذاك خذا الشامبيونا او فيت في ما نطولش عليك احنا مترشحين للبلاي اوف تعرفوا موضوع السوداسي وفي الدوري الليبي دونك كملنا البطوله قبل بشهرين احنا مترشحين للبلاي اوف ونلعبوا في كاس افريقيا نلعبوا في الربع النهائي وقتها وصلنا للربع النهائي بعد 12 سنه الاتحاد الليبي ما وصلش للربع النهائي كاس افريقيا دونك خسرنا اخر مباراه في الدوري قبل ما نجيو نلعبوا في السوداسي كان مباراه شكليه لكن كان ديربي وقتها رتحت انا ملعبيه كانوا في الكوب دافريك عملت تورن اوفر خسرنا
0: تنحينا
1: 10 ايام جا مدرب خذ البطوله دونك ديما نقول راه مدرب القاب ومدرب تفادي نزول راهي كذبه كبيره وسامحونا راه ما تنجم شوف ارسن فينغير يقول
0: حسيت اجابه خاطر بالحق فما شكون يقول لك يجيب
1: مدرب تفادي نزول
0: مدرب كيما محمد الكوكي ماهوش مدرب القاب ما عندوش في سجله القاب دونك
1: فكر ارسن فينغير يقول اعطيني الكلاسمون دو بيدجي دو كلوب تو نعطيك الكلاسمون تاع الكلاسمون جينيرال فهمتني
0: فما ظروف وامكانيات
1: مع كامل احتراماتي الفرق اللي دربتها ما تسال جسيت فريق الاولمبي البيجي اللي هو فريق الام وعنده فضل كبير عليا اسكو الاولمبي البيجي عنده الامكانيات انه يلعب على التيتر نجم المتلوي اسكو عنده الامكانيات باش يلعب على الشامبيونا هو الملعب التونسي والاتحاد المونستيري اللي فرق معناتها عندها دي تراديسيون وتنجم وما عندهاش الامكانيات كيما الفرق الاخرى
0: حتى وضعية السي اس ما كانش سهل ما كانش وضعية السي اس اس نتاع التسعينات ولا غير ولا من بعد كي هزوا تيترويات
2: اما هو تو محمد معناتها تو كوتش الناس كل تقول جنتلمان ما شاء الله عليك بالحق نقول لك في اموال جايين لنا في تليفوني معناتها على التليفون بيرسونيل حكيت انت على انا نحب ناخذ جمعيه تلعب على بالي كبير تلعب لافريك تلعب تشامبيون تشامبيونز ليغ غير وكل شيء سميت الانديه الكل الا فريق واحد ما سميتوش انت وانا نعرف ديما تو اسكندر سمالك ما شاء الله ثلاثه انديه معناه اللي كنت ماشي لهم ما عادش بيكتب وانا نعرف اللي اسمك اكثر من مره ما الحقيقه تقال اكثر من مره اسمك كان مطروح في الترجي هذه التونسي ما عرفش صارت اتصالات ولا الحق ما نعرفش لكن انا نعرف اللي اكثر من مره اسمك كان مطروح في الترجي التونسي طموح ليك انت وهل اسمك كان مطروح واتصلوا بك ولا لا
1: انا ديما تكلمت تو تكلمت على رؤساء انديه اتصلوا بي اما انه اتصل بي سي حمدي ولا شكري هذا مستحيل شرف كبير بالطبيعه الشخصي المتواضع اني واي مدرب انه يكون على راس الترجي الرياضي التونسي مي اتصلوا بي لا فما ديزانترميديير وي اللي اتصلوا بيا واستنى وما تعمل شيء صحيح. اتصال رسمي من الترجي الرياضي التونسي ما صارش. مش نحكي لكم حاجة على موضوع انه معناتها في ليانو في وقت من الاوقات انا لموني مثلا في النادي الرياضي الصفاقسي كيفاش نقول احنا في بناء فريق. راهو الانسان كيبدا متصالح مع روحه هذيك اول مؤشر للنجاح. سي حمدي المدب قابلته 2009-2010 الشامبيونز ليج اللي ربحها الترجي مع نبيل معلول
2: 2011
1: تقابلنا في السودان انا ندرب في المريخ والترجي يلعب ضد الهلال بالطبيعه كفريق تونسي. مشيت زرت وزرت نبيل معلول وكذا صارت لي مشكله كبيره حسيلو
0: على خاطر زرت
1: الجرايد الكوكي يا خون الهلال على كل يحكي لي على الترجي الرياضي التونسي باش يقول لك يبدا انسان متصالح مع روحه وراه ما قالوا الا النجاح. 2006-2007 اذا مانيش غلط البطوله 2005-2006 ولا 2006-2007 ما نعرفش البطوله خذيها النادي الرياضي
2: ميكرو
1: خذيها النادي الرياضي الصفاقسي 2007-2008 النجم الرياضي الساحلي ان شاء الله ما نكونش غلط ولا فما ديكالاج نتاع
0: نحاول نشوف
1: 2008-2009 النادي الافريقي من 2000 تعرف قال لي سي حمدي قال لي شفتوا الفريق هذا نتاع اسامه ويوسف ومجدي وجماعه قال لي الفريق هذا 3 سنين انا نحضر فيه معناتها صبر وبناء ايكيب ومن بعد ما عاد هزم احد اكثر فريق متوج في تونس والفريق الوحيد اللي جاب دي تشامبيونز ليج من من الافريق
0: كي يكون متصالح مع روحه اكثر. محمد كوكي خاطر ما عندنا بعض الثواني ويقول لي وين ماشي بعد شنو الوجهه القادمه لمحمد
2: مش وين ماشي بعد ما تخرج موزايك
0: لا الوجهه الرياضيه اللي ماشي موزايك
2: لا قوي يطلع في المراوغه خاطر الحقيقه
1: لا كنت واضح وكيت لك الحقيقه
2: ما شاء الله عليك
1: لا إله إلا محمد رسول الله. كما قلت لك بالنسبة لتونس إذا فما فريق معناتها عنده الإمكانيات قلني ويراهن على الألقاب محليا وقاريا بالعكس هذاك يمكن الطموح الأولاني والأوبجيكتيف الأولاني متاعي سينو مش نكون خارج تونس.
0: مازال فما اتصالات أخرى ما مش نقعد نحكي
1: رسمية لا ديما أنا راني نقول كل يوم راهو احنا مدربين الحمد لله يا ربي سمعتنا سبقتنا والحمد لله والباساج اللي عملته في السي اس اس علاش ديما نقول راهو فضل النادي الرياضي الصفاقسي عليا كبير وراني ما عملت شيء راهو السي اس اس هي اللي أضافت لمحمد الكوكي مش العكس. التجربة نتاعي نتاع النادي الرياضي الصفاقسي صراحة نحب نستثمرها دونك اذا ما فماش عرض من فريق عنده الامكانيات انه يراهن من اجل الالقاب الاكثر باش تكون خارج تونس ومع فريق كبير كيف
0: ان شاء الله يسهل لك
2: يعني تلخص الميساجات اللي جاتني كل والله العظيم محمد كوكي خلق وكفاء ان شاء الله معني نشوفوك في بون مش نكملش طرف الصديق خاطر هو سمى اسم فريق قال لك ان شاء الله تهز مع الشامبيونز ليغ اما كل الميساجات اللي جاتنا بالحقيقه غارمون يكون ثم اجماع على الاخلاق وطريقه الحديث وتقدر الناس وتجاوب
0: تقديرنا كبير وفرحانين برشا مره اخرى بتواجدك معنا شرفنا برشا سي محمد الكوكي ان شاء الله نسمع عليك كل الخير وان شاء الله المحطه الجايه تكون تلبي الطموحات نتاعك نسمع بيك زاد على البوديوم مش حتى واحد اخر من الجيل يقول انه موج مدرب ارقام شكرا لك سي محمد
1: يعيشك اسكندر وانا زاد نشكركم وكنت فرحان برشا بالوجود معاكم وبربي نحب نعتذر لكل وسائل الاعلام وكل الاصدقاء اني يعني انا في وقت من الاوقات اعتذرت لهم دونك كي جيت لهوني راه مش معناتها ما نحبش نخرج معكم انتوما بون
2: احنا الجمعه نكلم فيك خويا الجمعه وانا نكلم فيك
1: وبلا فرصه اخرى نضرب
2: في التليفون
1: الحمد لله
0: هو راه وشوف نحييهم الكل ونصوروا فيهم برشا اصحابي دونك ميساج عندي ولا عندهم مش مشكل دونك عندنا ولا عندهم زاد مش مشكل ان شاء الله في القادم ان شاء الله يكونوا كل الناس الكل ان شاء الله نتمنى لهم كان التالق ونجاح نتمنى لك التالق ونجاح سي محمد نسلم عليكم الكل شكرا احمد بارك الله فيك عدنان شكرا وسيم وناس اللي سمعتنا الكل نحييكم وينما كنتوا تحيي نادر وعمار اللي غدرونا من قبيل نتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه في فورم اخر فورم سبور كل نهار خميس من ساعتين ل 4 تاع العشاء الاخبار وبعد على كل سين شكرا لكم الناس الكل.
3: السهريه على مزيك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
4: اي اما وين التحدي

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تسجل 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من السنة الحالية، إضافة إلى التكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، وفق أرقام لإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق لـ 28 من سبتمبر من كل سنة. والإدارة تدعو في بلاغ إلى تجنب التعامل مع الكلاب السائبة وتفادي الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة مداعبتها أو إطعامها، وتوعية الأطفال بعدم الركض أمام الكلاب أو استفزازها والابتعاد فورا وبهدوء عند رؤية مجموعة منها. وإدارة الرعاية الصحية الأساسية تدعو إلى الحد من التخلي عن الكلاب المملوكة وضرورة تلقيحها سنويا، معتبرة أن إلقاءها في الأحياء السكنية من أهم أسباب الانتشار المتزايد للكلاب السائبة في الشوارع. أعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران وأعوان مركز الأمن الوطني بحي الانطلاقة يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في شبكات الدعارة، إلى جانب ترويج وتعاطي المواد المخدرة. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من مداهمة مقر مشبوه وتفكيك هذا الوكر الإجرامي، ما أسفر عن القبض على عدد من أفراد الشبكة المتورطين في إدارة هذه الأنشطة غير المشروعة واستغلال الضحايا، من بينهم فتاتين. أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس ينفذون لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة للمطالبة بتطبيق الأمر 64 المنظم للزيادة في الأجور، والذي يشمل المنشآت العمومية، عوضا عن تطبيق الأمر 68 الذي ينسحب على القطاع الخاص. مكرم عجاري الكاتب العام لنقابة شركة البيئة والغراسة والبستنة بجابس يتحدث لموزايك.
2: من الوقفة الاحتجاجية هذه عملناها على خاطر حولونا الزيادة العامة في الأجور من الأمر 64 اللي هم المنشآت العمومية إلى الأمر 68 اللي هو يهم القطاع الخاص. اليوم رسلنا الإدارة متاعنا ودخلت السلطة الجهوية لهني على رسم سيد الوالي، وجلسنا جلسة أمس وبإذن الله أعطانا تطمينات باش يتراجع الأمر هذايا.
1: في أشأن دولية، سعودية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون بعد إصدارها إنذارات وجيزة شملت مناطق منها مكة المكرمة، مع تصعيد الهجمات من اليمن على المملكة. السعودية تزيد عمليات ضخ النفط الخام من خلال خط أنابيبها شرق غرب الذي يمتد نحو مركز التصدير على البحر الأحمر في مدينة ينبع، لكن عمليات تحميل ناقلات النفط الخام لم تستأنف بعد، يشار إلى أن هجوما بطائرات مسيرة أدى إلى توقف الخط في وقت سابق من الشهر الجاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيبحث قضايا ملحة تشمل الذكاء الاصطناعي خلال محادثاته مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في البيت الأبيض. البيت الأبيض يمنع مراسلي المؤسسات الإعلامية MS Now وCNN وبوليتيكو من دخول مقره، رغم إصدار قاضي أمريكي قرارا يعتبر الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على هذه الوسائل الإعلامية الثلاث غير دستوري. والمؤسسات الثلاث تلجأ مجددا إلى القضاء بعد منعها من الدخول، وتطلب من القاضي الذي أصدر الحكم عقد جلسة متابعة طارئة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع حسن الهملي وكامل الفريق على كل لسان.

0: بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. الخميس 24 سبتمبر 2026، على كل سنة من توا حتى للستة كالعادة بالموسيقى بالجود فايبس بالأخبار برشا ربح. كيف كيف مرحلة تليفوناتكم على 70 100 و13 ألف. رحبوا بخونا العزيز شكر يستقبل تليفوناتكم على 70 100 و13 ألف. رحبوا بخونا خالد قطاد قائد الرحلة. مرحبا سي خالد في الإخراج. مرحبا جوادة لوبي اليوم معنا. فقبل ما فعلا مش لوبي بركة زدها جوادة على خاطر اليوم جاية بشكل كي ذكرنا في الزمن الجميل الذي مجهز الوالدة ربي فضلها. مرحبا لبنى السريعة في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا أميمة.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: لباس الأمور طيبة الحمد لله. مرحبا بك سي يونس الفالحي. مرحبا
2: خويا. مسيك بالخير.
0: مسيك بالرضا خويا. صباح الأمور طيبة
2: الحمد لله.
0: جونا باهي الحمد لله. اليوم تتغيب علينا سونا اليونس. نتمنوا لها الشفاء العاجل. ألف سلامة. ارضوا بك ولأرواحكم. تغير الطقس هذايا راهو قاعد يمر. دونك خذ دويك سونيا وما تخرجش واشرب تيزانة وخذ بالأسباب وإن شاء الله ربي يشفيك. كيفاش كانت أجواءنا البارح؟ توت سويت في البيست أوف.
3: بيست أوف.
0: العرب الكل يسلموا عليك.
4: أهلا بك يا أرشيدوك. ماريوك في كأس من النبيذ ومعطى الشطائر ويا حبذا لو كانت بالزبدة.
1: وأنا نحب العرب الكل.
0: والله العظيم قالوا
2: اضحك اضحك.
0: اسمهوش عربي سونيا هكا ولا إيه؟
5: وما زالوا منهم اللسانية دوما.
1: تاليا موجود.
0: شوف أكيد أسمع مين حتى تعرف ما يحق لها في ايطاليا قد موجوده.
1: أيه. وين نحب ايطاليا؟
0: تحب ايطاليا بالرسمي؟ يلا والله حتى انت تظهر ايطاليانا.
5: طب حد فيكم كلمها بقى بلاش انا كلمها.
0: مش عاجبك سي يونس؟
2: لا لا ما عندي أمارين. مشكله الامارين ولا حتى ثلاثه ولا لا عندي مشكله.
0: ما تديهاش حتى مر امارين طول ولا عنيك.
2: لا ولا لا
0: حتى شيء.
2: لا لا
0: ماكش ما يستهويكش عمرو ذيب.
2: احنا خاطرك نحب محمد منير. ما عندنا ما
1: له عمرو ذيب يهبل
2: يهبل. ايه مسالش نحترم رايك.
1: هي اغاني ناجحه.
0: هي محليه عمرو ذيب باش الهضبه طلع
2: مش حر. انا من حم مش منحبوش غني على روحه صحه صحه وكو
6: لازم تحرقونا يعني.
1: بسكسي ولا جرب ملوخيتنا ولا جرب الفريكاسي نتاعنا. ماذا بينا كل المطاعم التونسيه اللي المطاعم خارج تونس.
2: اي قال عجبتك قلت ملوخيتنا.
0: ملوخيتنا
1: ملوخيتنا ملوخيتنا.
2: شنو هي ملوخيتنا معناها؟
1: ملوخيه تونسيه
7: بالفريك ولا بالرز؟
0: انا مشيت اليونان.
2: شوف يا حسن
0: انا
2: مشيت اليونان.
0: انا مشيت اليونان.
1: ما تصيرلوش مشاكل انهم
2: خليو الحاج حسني يحكي.
1: اي تفضل سي حسن.
0: سامحوني انا شلحكي قدامها.
1: اما نقول لك حاجه والله
8: ان شاء الله ده البت بقى هتقول بقى وانا اقول لها.
3: بيست اوف.
0: بيست اوف. تحية ليك خالد خطات. شكرا جزيلا ليك. مرحبا بتفاعلاتكم على 23 500 و13 ألف مودرن تولكينج.

صوت اختراع الاغنيه لمبوتي هاج غير اسمها في ساعتين من كل سن. بعد هاي تيك اليوم حبيت نبدل شويه ومشيت لوحده من الباند اللي مشهورين برشا برشا والاغنيه نتاعهم ديما مربوطين بالجو بالجود فايبس. المقترح لولين جيبسي كينجز، اخترت لكم بامبوليو. يلا بامبوليو.

0: حلوه البنيه.
1: وي
0: بومبولي ولا فولاري؟
1: كيف انا نحبهم
0: الزوز قول لي مش فاهم الكليب انا.
1: اي ما هو
2: شفت سونيا
1: راهي. لا سونيا سونيا عندها توجه ثاني شوي. لا
0: تشطح في الفرش تشطح في الفرش والله العظيم ناكد لك بس خلنا تقلي فيها وري بامبولي وبامبولي تيزانا ليك وتيزانا لي هذيك هي. يلا سني ان شاء الله لابس شو القالوها اليوم.
3: قالوها اليوم
0: يلا مايما نحكيه على المرة هذه ولاية تونس اللي تعنى عن حملة الرشم والمبيدات فوق صبخة السيجوم.
2: في إطار جهودها لمقاومة الحشرات وحماية المناطق من انتشارها أعلنت ولاية تونس عن تنظيم حملة لرش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السيجوم على مستوى بلديتي تونس وسيدي حسين. وتمتد الحملة هذه من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر وفق بلاغ صادر عن الولاية. ودعت الولاية كافة مربي النحل بالمنطقة إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية بيوت النحل خلال أيام التدخل على امتداد 24 ساعة اللي تلي عملية رش المبيدات تفاديا لأي أضرار نجم تصير لخلايا النحل. مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتكاثر الناموس يطرح برشا مواطنين سؤال مهم، شنو هو الوقت الأنسب لرش المبيدات للحد من انتشار البعوض وقطع دورة حياته؟ حسب التوصيات العامة مقاومة الناموس ما ترتبطش كان بوقت الرش بل زادة بالتوقيت الموسمي، وتكون الوقاية أهم في بداية الربيع خاصة مع استقرار درجات الحرارة وظهور أولى بؤر تكاثر الناموس، إضافة إلى أهمية التدخل بعد نزول الأمطار واللي تكون برشا تجمعات للمياه الراكدة واللي تمثل بيئة مناسبة لتكاثر اليرقات. الأهم هو أنه مقاومة الناموس ماهيش عملية ظرفية مرتبطة برشة واحدة بل تتطلب زيادة متابعة دورية وإزالة بؤر التكاثر خاصة خلال الفترات اللي تكون فيها ظروف المناخية ملائمة لتكاثره. وإحنا توا صبت المطر وبرشا مياه راكدة في برشا بلايص دونك الحقيقة مهم أنه نبدأ هكا.
0: لا باهي برشا واليوم باهي برشا نعديو المعلومة هذه للتأكيد بأنه كيف أهلنا في يعني موجودين بحذا صبخة السجوم ياخذوا الحذر نتاعهم كيف يسكروا شبابكم إلى ما آخر ذلك خاطر تجم توصل لهم المبيدات اكزاكتومون كيف الناس اللي تربي في النحل تاخذ احتياطاتها. انا بالنسبه لولايه تونس معناها نقترح عليك سيد الوالي واضح ولا سي عماد العام على 12 شهر دونك ماذا بيك باش تقضي لنا وانت والسادة الولايات الكل راهو ماذا بينا العام على 12 شهر خاطر نقضيو عليه على خاطر الناموس ولا عايش معانا عامل معانا ان كونترا سي دي معناها دوري انديتيرميني وقسما بالله معناها تلقى ناموس في الشتاء ذبان في الشتاء وشويشة كيف طول العام على 12 شهر يدور حتى في عز البرد راهو صح حتى تلقاها
2: راهو توا والله نسكر الشباب وكون عملهم الكل والناموس ما فهمتش منين يدخل
0: ما تفهمش
2: ما نجمتش نقول
0: فما كنا موسى الذكية كذا
2: تختفي في النهار وتخرج لك في
0: الليل لا كلي تقاك انت وراشش الدنيا الكل مسكر الدنيا كل شيء وبعد بينك تجيك كي تحت سوريا فهمتني تحت سروير تقول يا بدي كيفاش من اين دخلتي والله العظيم راهو قسوات معناه معاناه زرقاء مع الحشرات هذيا. نحييو المجهودات اللي قاعد تقوم بها اليوم بلديتي تونس وسيدي حسين ولكن ايضا ماذا بينا انه يكون المجهود وطني ويكون المجهود زاد متكفل على خاطر احنا عنا راهو

0: هكذا فما أحشب طفيلية فما حاجات ما تنضافش مع التساقطات الأمطار معناها والمزمنش تفوت 40 سنتيمتر بين 40 و 50 باش كي لا تتعذر المداوات متاحهم لأنه في نهاية الأمر
1: إذا كان
0: صحيت معناها يزم خطط بديلة زيادة والخطط البديلة ما تنجمش تعملها البلدية تعملها الحماية المدنية وقت ما ينجموش توا ترش بالطائرة شفت حتى الطائرة السفرة تعرف خالد الطائرة السفرة غنية زيرية متاع عايشة العيايدة ياسر مزيانة توناري عندي هنا خال طيارة السفرة دونك يدوي وتوا ما نعرفش اسكو وقته مش وقته يصير في كل وقت
1: خاصة انه المياه راكده كما قلنا صحيح. يونس انه صبت الامطار دونك برشا ماء قاعد هكيك موجود شو
2: يسميوها هذيك الطيارة ولا
0: لا ما نعرفش
2: يسميوها الطيارة بالخريرة
0: بالخريرة
2: ولا
0: كلمة بالاسباني ورجع
2: بالجنوبي مش بالخريرة بالجنوب بالجنوب يقول ولا
1: معناها
2: المرحة هذيك بالخريرة
1: اوكي دونك المياه هذه هي
2: بيئة احمد حاجي البلوجر الترافل
0: تحية لي
2: تحية كبيرة لي دونك خاطر وقتها مسكين عمل بوليميك بها في الصيف
0: تخيل
2: تحية كبيرة لي دونك هذيك الطيارة اخويا اللي مفروض انه ديما تختم ديما ترش
0: خاصة في الأوقات أوقات انتعاش أو اليرقات وقت اللي مازالوا الحشرات هذه مازالت يرقات دونك الدواء في أوقات معينة يعرفوها بقى أنت كي تسأل يقول لك في البلدية ولا في
2: الفتنة في مهدي
0: صحيح فوالا لأنه فتنة بالحق يقول لك أنه الفترة هذيك معناها فترة بون تنجموا تجاوزوا شوية شوية معناها
1: بس تسير في الربيع أول ربيع تبدأ المداوات
0: الفعالية أما تو يقول لك أنه
1: فما بيئة ملائمة لانتشارها
0: فما الانحرافات المناخية تخلي أنه الحشرات موجودة في المواسم كل بركلا كان عندهم سيزون تو لو في لي سيزون كل معناها
2: كات
0: في الكات سيزون اي في الكات سيزون
2: حسهم بيتزا
0: وخاصة كونه سمخة سيجومي يتأثر على برشا برشا يعني مشكلة
2: ليه ومهم حتى البردو
0: سيجومي سيدي حسين الزهروني مروج حي هلال كبيرة معناها يعني المناطق القريبة معناها مناطق معناها كبيرة برشا
1: ومناطق سكنية اللي فيها برشا عباد اللي
2: برشا برشا معناها برتو تعم على تونس الكل
0: وما عندكش حلول
2: ليه وباهي
0: في فيها الناموس في سكرة ما عندك حتى حل
1: حتى احنا قتلنا الناموس
0: الا انك تسكر شبابك والبيبان وتعمل موستيكار وكل زم
2: تداوي لبرا
0: تداوي وما تداويش يرجع لك دو تخوا جوغ يرجع
2: مو خاطر انتم كل عندكم برشا حاجات حلوة في سوس في سكر
0: هذاك عندنا المقروض عندنا حاجات حلوة احسن عندنا حاجات
2: حلوة علية القوم انتم اخويا في سكر دونك هذاك علاش
1: شبيها عليك
2: اي هذاك علاش دونك بس عليهم معناها هذاك علاش يجيبوا الناموس
1: يقول اسقاط انت
2: اسقاط هذاك علاش دونك يجيب حذيكم ديما الناموس
0: هذاك والله يراو الناموس لا يفرخ بين علية القوم بين البروليتاريا
1: اللي
0: عنده دم يعرفك
2: وين اخويا نحب نسيب الحقد الطبقي
0: مرحبا
2: مش حر
0: حر
2: قبل ما تنساش لا لا مشكله كبيره في سكر معناها تو ساعات قول اسم العالي واضح ولا وبغير نكمل المثال يعرفوه
0: التونسي الكل
2: كاسات مكسره في سكر
0: سبخه زاده قريبه
2: سبخه فما مشاكل كبيره تشوف تلقى دي فيلا دي دومور نتاع 10 مليار دولار والله كاس مكسر قدام راه تلقى مثلا شيرة الجولف وغيره كيف كيف نفس الحكايه تحس انه ما سكرة أوكي حي راقية ما اليوم مشكلة كبيرة معناها مشاكل كبيرة حقيقية إبوي هذا التداخل زده كيف كيف ما بين ما هو حضري وريثي لأنه بحذكم وزيتون طوغير دو فيغ معناها حابين أولا كرهنا وعندكم ما يشبه الغابة غاديك
0: دونك
2: نفس نفس المشكلة دونك هذاك بيدو زده اليوم معناها هالقعباج اللي دخلنا فيه ما احترمناش الغابة كغابة ما احترمناش خاطر هو كان جيف مثلا تقول لي أنت مثلا في وسط باريس تلقى برشا غابات صغيرة موجود معناها وفي عدة في زير في الجبيد تلقى فما احياء سكنيه قريبه من الغابات اما محترمين معناها الايكوسيستم اللي موجودين فيه معناها محترمين البيئه والمحيط غاديك اليوم احنا انا الاوان ان نحترم البيئه والمحيط
0: للي
2: مش
0: عمران
2: تعم ضف نتاع مياه راكده معناها توصبت قبلي مطر ولا لا والله هاو بر امشي اخر فطور في الخرجه نتاع تونس ونس تسمع فيه وانت قاصد ربي مثلا ماشي لسوسة ولا الزهرة ولا
0: ولا الجرومبيليا ولا
2: اي تخرج من كيوسك للتوسط البلاد هذاك وانت باش تخرج على روحك مش خرج عليك المصبي برا امشي شوف الى حد الان المياه الاسنة تعجبني الكلمة بالعربية فهمتني المياه الاسنة موجودة غادي فهمتني ومعناها هذيك هذه معناها قال اخر مثال من الاف الامثلة اللي موجودين في عدة وراوي ينطبق على سكر ينطبق على صفاقس ينطبق على سوسة ينطبق على برشا كله لا في الهم معناها قال اخر شرق اكل عام دونك كلنا كيف كيف مشتركين في هذا دونك اين الاوان انه بالحق اليوم الرشين به برشا يعطيها الف صحه ولايه تونس ان شاء الله تنجز على مثالها
3: المواظبه

0: طبعا وكيف كيف زاد البلديات تقوم بالواجب نتاعها من اجل انه المياه الراكده هذيك
1: ما تكونش بيئه ملائمه للانتشار البعوض.
2: انت راهو في ديزوبيراسيون ليش بعد يقولوا راهو برشا تساقطات وراهو كذا
1: وما
2: مازال تو الدنيا فماش برشا تساقطات وفما يعني نيفو ما متجاوزش فوالا الماء ما تجاوزش النيفو المستوى اللي يخليهم ينجموش يداويو من بعد خاطر فينا المو يقول لك لا والله كنا هاي فرصه
0: تو كناش
2: اي فرصه انه ننبهوا الناس اللي اصحاب الفلاح اصحاب
0: الحل سختو
2: حل فهمتني وانه اخويا اذا كان توا متاح
1: عمليات استباقيه
2: متاح فوالا متاح
0: هذا هو دونك تحيه لكم الناس كل شكرا جزيلا على تفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على الباج نتاعنا موزايكا فما
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
4: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: ساق يحكي نمشي ونحكي على الهندام وأيضا اليوم احترام المؤسسة التربوية أميمة.
1: في إطار الحرص على ترسيخ ثقافة احترام المؤسسة التربوية، قامت أستاذة بمبادرة توعوية لفئة 300 تلامذة يقرأوا في الكوليج، تمحورت أساسا حول أهمية الالتزام بالهندام اللائق والمظهر المناسب داخل المدرسة باعتبارها فضاء للتعلم والتربية والانضباط. وتناولت المبادرة جملة من المظاهر اللي اعتبرت غير ملائمة للمحيط المدرسي، من بينها الرموش الاصطناعية والأظافر الطويلة والمكياج بالنسبة للتلميذات وبعض مظاهر أخرى عند الأولاد كما قصات الشعر غير المناسبة والسراويل المقطعة. وأكدت الأستاذة أن الهدف من التوعية هو التأكيد على ضرورة احترام حرمة المؤسسة التربوية والالتزام بقواعدها دون المساس بشخصية التلميذ أو اختياراته خارج أسوار المدرسة. من نقاط لافتة في المبادرة هذه، حرص الأستاذة على عدم ذكر أسماء التلاميذ المعنيين بالملاحظات هذوما أمام زملائهم تفاديا لإحراجهم أو إحساسهم بالحرج، وأن تكون التوعية فرصة للإصلاح والتوجيه بدل العقاب أو التشهير بهم. رسالة المبادرة هذه واضحة، أن احترام المؤسسة التربوية مسؤولية مشتركة والانضباط داخلها يبدأ من احترام قواعدها مع الحفاظ في الوقت نفسه على كرامة التلميذ ومراعاة مشاعره.
2: أنا طبعا مش نعطي بالأسماء ومنش نقول فلان ولا فلتين، وإلا أخرج ونحي وعمل نتكلم نخر مرة. ظوافر غير مقبولة في القصر، ظوافر طويلة نحكي بالصناعية غير مقبولة في القصر، ونخرج وتواليت نحي ويقلب. دونك هاني اليوم بيسكن مازلنا رونتري وكذا، دورين افون اللي باش تجيني مركبه ضوافر، ضوافر طويله على الاخر، معناتها انا مش فاهم حتى شدين الستيل وكيفاش تنجموا تشدوا الستيل وتكتبوا بيه. عمل دوره اللي عامله هكا وهكا هي ذات حاجه واش الستيل. الشوافر فما شكون عامل شوافر؟ ان شاء الله مش نهار نلقاكم بيروك، وبيروك فما حالات معينه خاصه الطفله، راهو ماهوش حلو، راه تخيلوا انتم حاجات تاع جماليه، راهو كل حاجه فينو تعطي رونق، تجي مانيغ اكستخافاغونت. هذا المدرسه في حد ذاتها راهو عندها حرمه، ما حلاه تلميذ يترا نهدم روحو حركو مقصوص بطريقه حلوه. وانا بصراحه ما تلوم حتى على لي بارون، راهو لهنا من الناس غير ما نقدوش يخرج بالطريقه هذيك. راك تقرا تقرأ على روحك، يزمك تمشي في هيئة معينة، هو لينابل تعرفهم لينابل نوبلاء الأميرات ولا جميم، عم تتلقاهم عاملين حاجات كمناك لا في المكياج لا في حتى شيء. كانت فما فئة معينة هي اللي تعمل في الحاجات هذه، السروال اللي مقطع قبل الإنسان الفقير هو اللي يلبس السروال اللي مقطع، من بعد ولد موضة وغزيرة والحديد عمرها ما كنت فيك غس لبسة محتشمة لبسة باهية، ولكل مقام مقال. طول نحكيو ان شاء الله فيه، خاطر لازمكم من توا طونك تقراو في الكوليج، لازمكم حاجات كيما هكا، مش كي كان كي نوصلوا نتخرجوا ونوليو نخدموا باش نوليو نتعلموا في مهارات الحياه. لا نورمالمون من البريمير ومن الكوليج ومن الليسي تتعلموا الحاجات هذوما.
0: بارك الله فيك مدام، محليك ومحلى الطريقه نتاعك ومحلى هكا لو فرون بارلي نتاعك، وقديش عجبتني على خاطر كل كلمه قالتها في بقعتها.
3: وي
0: ما نعرفش مادام شكون الاسم، واش لو شفتو ما لقيتش شي بيدي لي حتى في الفيديو
1: متداول، هو
0: متداول برشا. دونك ميرسي بوكو مادام، تقري في الكوليج فيزيبلمون كليم، وقالت انا راني مش نعت حتى حد، هو اليوم عديناها من هنا فصاعدا، راهو ما نحبش لا شوافر لا كذا لا كذا لا كذا. دونك ميرسي بوكو مادام على خاطر بالحق هذيك هي التجربه التربيه الايجابيه والتربيه الايجابيه اللي نحبوها اليوم.
3: وحكايه الهندام حسن معناها ركيزه اساسيه، يرسخ ساعه اولا الانضباط، يحمي حرمه الفضاء التعليمي، لانه الفضاء التعليمي نحبه ولا نكره، انا بالذات من الناس اللي مقتنعين كانوا الفضاء التعليمي عنده حرمه وعنده قدسيه،
0: كبير الحرم المدرسي
3: وعندنا تجارب في الدنيا، معناها من دراك التجربه اليابانيه من تجربة معروفة في الدنيا رائدة في الدنيا، عندهم هندام، عندهم ضوابط للهندام وللأكسسوار اسمه سيفوكو، لبسة معناها الزي يدخلوا في المشطة في الأكسسوارات في اللبسة في كل شيء في كل شيء. زادة كيف سيدتي المربية زادة ماذا بي أنا بيدي الحق ماذا بي لو كان جيتها حتى هي لبسة طبلية نتاعها. لا صحيح
0: فوالا،
3: خليها تكون هي قد فوالا
0: اكزامبل
3: اكزامبل للتلميذات كيف انه ما، لانه المساله زاد الهندام المهني معناها زاد عنده
1: معنا فيه مشكله في
3: لا عندنا فيه معنا
0: والله يعطيك صحه ندير رد لك من
3: فوالا. انا كان يقول لي حد
0: عندك علاقه طيب انت بالطبليه بس تبرشف في الادوار اللي قمت بها، فهمتني؟ دونك هذاك علاش قعدت لك عقده، دونك هذاك علاش ما بون لا محاله اي صحيح, صحيح. هذايا معناها نجموا لهنا يقول لك هذا ابليكابل في في الاتاتيك ولا في بريفي للممارسات هذه ما فيزيبلمون
3: كيف كيف كيف كيف كيف كيف حسن المهنه هي المهنه
0: معناها يقول لك اسكو اليوم في البريفي نخليه كيف كيف
3: لا المهنه هي المهنه انت معلم في الاتاتيك ولا في البريفي انت مدير ولا قائم في الاتاتيك ولا في البريفي وانت لازمك تكون مثال للتلاميذ خاطر باش تجي لحد تقول له انت ما عادش تلبس هكا وكذا ولا تلبس تقصر ولا كذا هذه دونك باش تكون انت ليكزامبل باش تكون انت المثال به لانه وزاد معناها خاطر التبليه حاجه حاجه باهيه معناها
0: باهيه حاجه باهيه تو هذيك المعلم الاستاذ والمعلم هذيك ما لا شك فيه لازم يكون
3: بس
0: وكيف كيف انا والله معاه انه ترجع تبليه حتى لل
3: للولاد
0: في الليسي ولا في الليسي
1: معناها في الليسي ما زالت البنات باركونتخ الاولاد لا
0: هي ماذا بيا ترجع
3: فما في بلدان اخرى البسه واحده هذه مساله المساواه ما بين بين الكلام ده بلاد لا لا والله لا مش مش لا لا مانيش نحكي على الانظمه الشيوعيه الانظمه الشموليه بكلها لا مانيش نحكي وغادي نحكي في دول اخرى فما معناها
1: زي موحد
3: زي موحد
1: مش حتى الفوارق الاجتماعيه بتات
0: المتبليه
3: والله حتى مش اليابان مش دوله معناها شيوعيه
0: حاجه اخرى اليابان خربت كوكب اليابان هذيك واحد
3: كوكب
0: فما يا لو جابون اي لي زوتر
3: صحيح
0: فما اما اليوم الي طون انه زاد كيف كيف نرجعوا للقيمه الاعتباريه انا عجبتني المعلمه في شنو معناها حكيت حكيت على التلميذات والتلاميذ كيف كيف الزوز راه وحتى اليوم زاد تتلقى ساعات وليد هم طول شعر درا كيفاش هاو ظافر ودرا كيفاش هاو عامل فازه هاو عاملين دماش هاو عاملين برشا حاجات لا تستقيم مع المدرسه كيما قالت هي راهو جين مقطع يلبسوه
3: فما حاجه احسن
0: احنا بوغتون واحنا صغار حبينا زاد نتمردوا نمشيو بجين مقطع مره نفكر اللي اخذ بوغار دونك تحاول انه تهكا تو ديمارك معناها بارابور على فول اما قاعده محاوله وكاو دونك
3: اما فما حاجه مهم حدود السلطه الاداريه لفرض نمط نتاع لبسه من عدمه مساله ماهيش مساله يعني ما فماش يعني نجم كل حد كل مدير يقول لك انا راه هكا ولا راه هكا يلزم حاجات حتى نجم حتى الوزاره يلزم فما ضوابط يلزم فما فما فما ديكريت حاجات اللي ما, ما يعني تاويلها وقراءتها ما يكونش فيه فيه فيه لبس مثلا
1: هو اسونسيلمون يونس حكيت سورتو كي نشوفوا لي ريزو سوسيو نشوفوا خاصة تيك توك على التلامذة اللي قاعدين كيفاش يمشيوا يقراوا دجا اليوم في الصباح على التيك توك نلقى تلميذة تقرأ في البكالوريا وحالة لايف حالة لايف تيك توك والمدرس قاعد يقري وهي حالة لايف تيك توك وقاعدة تجاوب في العبيد
0: وتحكي
3: يا اخي مش قال
1: عادي عرض اللايف نتاعها
3: لي بورتابل الهواتف
1: عاملة لايف من وسط قاعة الدرس والبروف قاعد يقري في الانجلي معناتها
3: ما فهمش علاش
1: نرجع للاستاذه هذه حكيت هي اسونسيلمون على البنات اللي يجيو بظوافر طويل معناتها مركبين ظوافر ومركبين شوافر وعاملين مكياج فول ميك اب كما يقولوا واللبسه اللي تبدا قصيره تبدا الكروب توب لابسين والطبليه تبدا مهدعه وكل دونك هي حكيت اسونسيلمون على هذوما اذا باش نعملوا احنا قواعد موحده للعبد الكل نجموا مثلا نقولوا شنو اللي لازم يتلبس
3: شنو اللي ما ينجمش يتلبس مش قواعد موحده عندك مثلا بين ظفرين ما يسمى التنوره التنوره يلزم الركبه ولا
1: حدو باش ما يكونش فما عباد عندها اي وعباد لا
3: لا يساء فهم لانه ينجم بضبط. ينجم كل مدير عنده تصوره عنده تصوره لللباس المحتشم مش معناه لباس محتشم
0: أي.
3: اي كل مدير ينجم يقول واحد يقول قصوى شويه يقول لك لا المحتشم يلزم تحت الركبه في الكعبه يا سيدي هذاك المحتشم بالنسبه لي مش تقول له لا يلزم فما ضوابط معناها باش الناس مش صحيت باش الناس تمشي عليها وكهو
0: اي باش تمشي عليها الناس وهو راهو في الاخر كيما قلت لي فما حاجات
3: يعني لوائح تفصيليه لضبط الهندات لوائح كذا شعر ما يلزمش فيه اسباغ اخرى مختلفه المكياج المثير والزايد على حد ولا الشوافر كذا لبسه كيف كيف باش الناس تفهم نجم تقدر المساله هذه
0: تو تافي اكزاكتومون
3: بارك الله فيك
0: بيديك شنو اللي قلت لازمها حدوها طويله قصيره
3: التنوره
4: اللي بتاثر بالنوره اللي بتاثر بالنوره تلحقها عيون الشباب
1: صحيح ما
0: نقصرش برشا يسلمني جمالك
5: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
0: على كل سنة نتكمل معكم حتى الاستمتاع العشية بالموسيقى بالجود فايبز وكيف كيف بالربح بعد شوية على 71 100 و 71 100 على 900 دينار كاش مدير موسيقى فيم سينا ومساج على واتساب قد توصل فينا على 23 500 و 13000. شكرا لتفاعلاتكم مع مختلف لغبغيكم تاعنا فيه. على كل سنة يلا نمشي للجود فايبز.
5: جود فايبز
0: جمال البدايات مع شيرين عبد الوهاب. آيا ليل.

توب 3. توب 3 اليوم خونا خالد اختار لنا ديزر وشاف لنا زده كيف كيف ديزر في تونس اكثر ثلاث اغنيات مسموعين. نلقاو في المرتبه الثالثه اوسولي باري لالجيرينو.

نحن الأغنية نسمعها كم لشويخ على موجات موزيك فم. نلقاو في المرتبة الثانية أغنية زادة كيف كيف ضربة برشا الأسب أسبي يلا.

0: في المرتبة الأولانية سيليستيا.
1: Two point.
0: احنا اخترنا لكم الأرجلين وفي أسولي هذه ما ثلاثة مراتب الأولى في ديزر شوية خلي موعد يكون مع حد ثالث.

0: على كل لسان.
1: حدث على كل لسان سعيد باستقبال لنيلة الجازي ناطقة رسمية باسم جمعية احنا معاك. مرحبا لنيلة، اهلا وسهلا، نورتنا. كيف الحال؟
2: الحمد لله،
1: الامور طيبة،
2: الحمد لله،
1: العمل الخيري ديما متواصل
2: ان شاء الله، ديما هكا،
1: والفنون التشكيلية ماشية،
2: الامور واضحة
1: الحمد لله، التابلو قاعدين ورجلين. تعرف لي ارتست بانتخ ولا لي ارتست بانتخ؟ اي مرحبا بك
2: نيلة،
1: نفرحوا برشا ديما انه تكونوا بحذنا واحنا معاك بالجمعيات اللي ناشطة برشا بنساء تونس اللي منوريتنا وديما يخدموا في خدمة ممتازة. ونعرفوا بأنه ليزاكسيون تاعكم ما توقفش والحمد لله، شفناكم في لاغونتخي سكولير خدمتوا خدمة ممتازة وممتازة جدا. كيف كيف تواصلوا في هالمنحة واحنا على أبواب لأكتوبر روز؟ ونعرفوا لأكتوبر روز قديش مهم أنه التوعية اليوم بالسرطان الأنثوية وإلى ما آخر ذلك، وقديش مهم زادة أنه نحاولوا نعاونوا مجهودات الدولة في الصحة العمومية. والمرة هذية باش تعملوا لنا حفل خيري هكا ولا
2: وي؟ كل عادة حسن ساعة باش نقول حاجة، أنا جوست نقول اللي لأكتوبر روز ما لازموش يولي ظاهرة متاع موضة، سي تري امبورتون، ما لازمش العباد يستغلوه باش يردوه اون أكسيون باش نتقابلوا ونشيقوا. أوكي نتقابلوا ونشيقوا ونضحكوا، أما فما التوعية وراها وفما خدمة وراها كي تري امبورتون. احنا باش نعملوا اون أكسيون لو 2 أكتوبر
1: اوكي
2: في بلاصة من 10 جمسة دار نوارة اللي هي في بحثة السكرة، و سيت اون ميزون دوت محلاها مضخمة على الاخر، ونشكرهم خاطر عاونونا برشا باش نجمو ناخذوا ليسباس اللي هو موش الخايس فوالا. باش نعملوا اون اكسيون اللي هي الكونسيست باش نغنيو 200 مرا باش يغنيو مع بعضهم
1: اوكي
2: فوالا، 200 فام باش يغنيو مع بعضهم باش يجيو للسهريه ان شاء الله. على ذاك انا قاعده نقول بربي يجيو بربي يجيو، رانا باش نعملوا اون اكسيون ياسر سامباتيك، معناتها با دو بريز دو تيت حسن. 200 مرا باش يغنيو مع بعضهم مع صديقنا با تشيشي اجا حتى بس بدري وجين كانت معنا حتى مشكلة من 8 متاع الليل ل 11 متاع الليل تجيو سامبلومون باش امومون ما عندناش
1: تبارتاج.
2: اي انا واحد من الناس اللي حاجتي بحاجه ما انا جاي باش نمشيو نبنكو نغنيو بوندون 2
1: انت هكا ويزي البركه
2: بوندون 3 اور افيك صديقنا رياض اللي نشكروه زيدا جي جي سو بوكو دو كوراج مع 200 مرا فوالا باش نغنيو و اون فا باسي دو بون طون مي اون بلوس معناتها سافا بيرميتر باش نلمو تذكرة ب 80 دينار
1: اوكي
2: تاكلوا تشربوا تغنيوا
1: تعملوا جو ولا
2: باردون تعملوا جو وباش تعاونوا بور لاشا دو لاباري دو ديتيكسيون دو غونغليون كونسيريجين
1: tout à fait.
2: Voilà.
1: Le pour la bonne cause, il fait le Mongisli, mais c'est pas l'alique.
2: Pardon, c'est m'honi. Pour l'hôpital Mongisli, voilà. Ahna, habina n'amlo, ou raoum, je ne fakre haja, l'appareil, hé da, 64 millions, juste qu'at amenno.
1: Juste qu'at amenno.
2: Qu'at amenno, 64 millions. Ça va, misselish. Charkouni, charkouni, lyon.
1: Charkouni, kesme, l'autre falik. Donc, n'aoud, n'vakr, n'ayl al-jezi. Donc, au final, l'événement, inchallah, b'chikoun le 2 octobre. Le 2 octobre. ان شاء الله باش يكون هذا في دار
2: النوارة
1: باش يجيو كيما قلنا 200 مرا باش يغنيو افيك لارتيست رياض زاد كيف كيف بالاخضر باش يكونوا حاضرين. ونعاود نذكر توجور بو لا بون كوز جمعيه احنا معاك باش تساهموا الكلنا باش نساهموا في شراء ديتكتور هذا دو غونغليون اللي مهم برشا معناه للعباد اللي تمشي تداوي في مستشفى مونجي سليم اللي هما يجيو من 24
2: exactement. وحسن لو 24 اكتوبر زيد بربي باش نقول حاجه تري امبورطونت اللي هي بالنسبه ليا اهم من السهريه ومن كل شيء. لو 24 اكتوبر في المونجي سليم رانا اون فا فير من 9 نتاع الصباح للساعتين تاع العشيه لا ديتيكسيون نتاع لي بيرسون اللي ما عندهمش في حالهم باش يعملوا لو تيست. راهو تجي وتقيدوا رواحكم وتعملوا لو تيست باش تعرفوا رواحكم لطف عليكم سافا ولا سافا با. وزيد فما اون اكسيون تاع التعويه
1: توعيه
2: باردون وباش نجموا نعملوا
1: سنسيبيليزاسيون
2: باش نجموا نعاونوكم حتى اللي ما في حالهمش يجيو يعملوا لا ديتيكسيون. وعلاش لي طبيب يشوفهم راديو تتعملنا بعثوكم راهو لاسوسياسيون اللي فات بور سا معناتها en fait pour la soirée en charge, pour voilà pour la prise en charge. La soirée ça va être une levée de fonds باش نجمو نعاونو
1: و
2: البقيه راهو سي امبورطون بربي اللي تجم تخطف روحها بالدوسي نتاعها وتجي تقف حتى سويعه من زمان ناخذو ان شارج لو دوسي نعاونوها نعطيوها لشكون باش كون تتصل راهو سي تري امبورطون راهو بيرسون نيت ا لابري نلعبو نفدلكو اما راهو الفينومين هذا قاعد يجي حتى بالحق حسن عند لي جون في لطف لي جون في ما عادش نحكيو على نساء 40 و 50 و 60 اليوم الماكله نتاعنا والريتم نتاعنا مالوغوزمون قاعد يمس في العبيد الكل هاكا علاش
1: حبيت نقول كذا كل بيرسون ني على بري ان شاء الله ربي يحفظ الجميع ونعاود نذكروا ان شاء الله احنا معاك دونك احنا نغني معاك هكا
2: ان شاء الله
1: دونك الملو هذايا
2: انا حبيتك تجي اما احنا كنا نسى الله
1: غالب نسى لا لا لا صح علي
2: تمهميش تمهميش
1: لي بيه سيريا دي سخا اونتر دو بون مون فما حتى مشكل دونك شعورنا احنا الكل ينجح ينجح ليفينمون خاطر باهين برشا لي فون اليوم باش يمشيو نعرفوا سي تري تري امبورتون معناها ديتكتور هذايا ديتكتور هذايا مع لي دو غونغليون قداش مهم برشا برشا وقداش يفا سوفي دي في وباش يكون في الاخر باش ينفع الالاف
2: بيان سور
1: ساعات معناها ان بيتي جيست
2: اكزاكتومون
1: نجم تمنع برشا من
2: نفسك
1: ولا سي سيونس
0: بيان سور
1: فولي اجري وانت انت حاسس سيريات كيف انا ولا كيفاش
0: حاسس وي سي
2: سان جيست نحب نعمل سي تو بيرمي اون 20 سكوند نحب نشكر بور لاكسيون اللي عملناها للوليدات نتاع لاكسيون نتاع برج السوقي بور ليكول كي 16 كيلومتر من مورنيك عملنا اون اكسيون حبيت نشكر العباد اللي لما تحقق الكراتب اللي لما تنحق الكرارس واللي بعثت لنا مش جايين مخزنه جديده
1: اوكي
2: فوالا دونك فريمون يعطيكم الصحه ويرحم والديكم واللي توا غراس ا او والفلوس اللي يبعثوا فيها مش نعملوا دي زاتوليي دو بانتور لكل وليدات غاديك
1: واو
2: حبيت نشكرك
1: لنا يو ميد ماي داي
2: ليلى
1: الجازي نشكرك برشا نتقى رسميه باسم جمعيه احنا معاك تحياتنا ليك ونساء تونس الكل اللي معاك تبارك الله عليهم دائما متالقات وان شاء الله ديما من نجاح الى اخر الانترفيو غير على الباج نتاعنا موزايك اف ام
3: حدث على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
1: على كل سنة نكمل معكم حتى لستمتع العشية نمشيو تو تسويت نشوفوا حالة الطقس كيفاش باش تكون الليلة وغدوة
3: ميديو
1: مباشرة مع الوطن للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد مرحبا سيدي أهلا وسهلا كيف الحال
4: تحياتي خويا أحسن تحية ليك والفريق العام معك وكل مستمعينا بذات موزايك
1: وين نحييك أنت والكل العاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي دونك الطقس تبارك الله عنا شوية أمطار وين نصب تنفع والحمد لله دونك نحب ناخذ فكرة على حالة الطقس إن شاء الله كيفاش باش تكون في الساعات المقبلة وغدوة إن شاء الله
4: نعم هو بالنسبة للعشية تكونت خلايا رادية نشطة تقريبا منخفضة فضل الضغط الجوي متمركز على الصحراء الليبية الجزائرية مسير طيارات شرقية محملة برطوبة البحر خلايا رعدية كانت نشطة خاصة بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة الجنوب الجنوب الشرقي جهة جربة جرجيس سجلنا كميات تراوحت ما بين 3 و6 مليمترات بالنسبة لبني خديش كذلك سجلنا 3 مليمترات وكانت أعلى كمية بولاية نابل كانت بجهة بوشريك 40 مليمتر كانت في شكل خلايا رعدية نشطة أمطار غزيرة في مدة زمنية وجيزة تقريبا 40 مليمتر كانوا في أقل من ساعة بطبيعة الحال طبيعة هذه الخلايا الرعدية نعرفوا اللي معناتها في الفترة هذه معناتها البحر ما زالت درجة الحرارة ارتفاع المياه البحر مرتفعة وبالتالي معناتها الخلايا الرعدية باش تكون نشطة ما زالت الوضعية ملائمة لتشكل هذه الخلايا الرعدية خاصة بالواجهة الشرقية الكل تقريبا وخاصة الجنوب لأن المنخفض موجود الآن على جنوب معناتها الصحراء الليبية اللي قاعد يسير في التيارات جنوبية شرقية خاصة بالواجهة الشرقية للجنوب وكذلك حتى مناطق الجنوب الغربي معنية بمعنى تشكلات خلايا رعدية هذه الليلة وكذلك يوم الغد صباحا باش ان شاء الله نستيقظ على كذلك كمية هامة من الأمطار بالجنوب ان شاء الله ربي يرحمنا بالنسبة لهذه الليلة تبقى بالنسبة لبقية مناطق البلاد سحب أحيانا كثيفة الحرارة اليوم ارتفعت شوية أكثر معناتها من يوم الأمس تقريبا بدرجة ودرجتين سجلنا تقريبا 31 درجة بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر الارتفاع هذا مازال متواصل غدوة كذلك ارتفاع نسبي في درجة الحرارة وتعتبر أكثر من المعدلات العادية لهذه الفترة من أواخر شهر سبتمبر بالنسبة للحالة الجوية العامة معناتها ننتظر تقلص فعالية التقلبات بين بداية من يوم السبت ولحد إن شاء الله تبدأ تستقر الأجواء نوعا ما وتبقى الحرارة في استقرار إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك سي صبحي. شكرا ليك برشا. تحياتنا ليك ودائما في الموعد معكم مع الوطن النزل الجوي ناخذ نشرة محين على موقعنا موزايك فام بوانيت. شوي آخر ساعتنا الثانية من على كل سين كما عودناكم فيها رقم على كل سين فيها هايتيك فيها زدالة واحد تربح غنية لمبوتياج فول اجدي وعدة معني فقرات أخرى تستنى فيكم وفيها الموزيكا. شوي آخر تجينا من عند المعلم صابر إرباعي في كوكتيل لكتاب على موجات موزايك فام. تتسويت آخر الأخبار الوطنية والعالمية موجز الخامسة مع المعلم تاع الأخبار الحسين الدبابي. هلا سيدي مكملين مع غالي حبيبي على موجات موزايك فام. خليكم تتسويت مع الأخبار.

0: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارت فون بوستي بار ليا باتري دوم وكاميرا 50 ميجا بكسل وزيد معه بودز وشارجور هديه هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار
1: ملافيش تستنى امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الغونتري ب 5G
0: عندك اورانج
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
3: مرحبا بكم من جديد الى هذا العرض الاخباري. لم تعد ندرة المياه في تونس مجرد أزمة مرتبطة بتراجع الأمطار وانخفاض مخزون السدود، بل تحولت إلى تحد هيكلي تتقاطع تداعياته مع الفلاحة والنمو الاقتصادي والتشغيل والأمن الغذائي وفق البنك الدولي. ويؤكد تقرير البنك الدولي تحدي المياه في تونس من الندرة إلى القدرة على التكيف أن مستقبل الاقتصاد التونسي يرتبط بدرجة كبيرة بقدرة البلاد على تحسين إدارة مواردها المائية والتكيف مع تزايد ندرتها. وفي تصريح للزميلة بشرى سلامي، يرى الخبير الدولي لدى عدد من المنظمات الدولية في السياسات المائية عبد الرحمن الوصلي أن التقرير لا يقدم تغييرا جذريا في توصيف الوضع المائي في تونس بقدر ما يضع المؤشرات الحالية في إطار أكثر وضوحا ويحذر من تفاقمها خلال العقود القادمة.
4: هو التقرير فيه ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول متعلق بالمؤشرات، ما جابش جديد معناته بالنسبة للتوصيف. احنا بعد 8 سنوات جفاف منهم 5 سنوات متتالية، بعض المؤشرات معناته كانت أثرت، كي نذكر مثل نصيب الفرد اللي انخفض إلى حدود 380 متر مكعب للفرد في السنة، اللي هو معناتها أقل من شح المائي المطلق اللي يقدره الأوساط الأممية ب 500 متر مكعب في السنة للفرد. الرقم هذا مرشح إلى التراجع أكثر، في حدود 2050 نجم نوصل حتى 120 و210 متر مكعب للفرد في السنة اللي كان ما نعمله حتى شيء. هناك بعض المؤشرات الأخرى يذكرها التقييم بالنسبة للوضع الحالي، استنزاف مع مفرط للموارد المائية الجوفية حوالي 133% من المياه المتجددة مع المعدل الوطني، لكن هناك مناطق كما في القيروان كما في نابل توصل حتى للضعف نسبة الاستنزاف. سنوات الجفاف هذه وصلتنا إلى مستويات قياسية على مستوى التعبئة، وصلنا في ديسمبر 2024 لحدود 19% من التعبئة، وتحسس شوية بالأمطار في 2024-2025، وصلنا في الربيع الفارط 26 حوالي 60-70% من التعبئة. المؤشرات هذه أكد مع تموضع تونس كأحد أكثر البلدان شح في الموارد المائية، نسموه في المرتبة 23 على المستوى العالمي في الشح المائي، من المنتظر في حدود 2050 نجم نصل حتى في المرتبة 10 إلى 12 كأكثر بلدان مضرة ولا تعاني من الشح المائي الهيكل.
3: إدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز تعلن الشروع مع بداية السنة القادمة في تهيئة الجزء الثاني من مجرى واد قريان وروافده في ولاية منوبة، والذي بلغت كلفته التقديرية 40 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. وتندرج أشغال تهيئة الجزء الثاني من مجرى واد قريان وروافده في ولاية منوبة في إطار استكمال إنجاز حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وتعزيز القدرة على الصمود أمام مخاطر الكوارث الطبيعية. في أبرز أخبار الشأن العربي، حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خارطة طريق خطة السلام في غزة، محملة الاحتلال الصهيوني ومجلس السلام مسؤولية التعطيل ومطالبة بتمكين لجنة تكنوقراط من دخول القطاع. وفي الأثناء تستمر الاعتداءات الإسرائيلية بمختلف أشكالها على قطاع غزة على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر من العام الماضي، ما تسبب في ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف تتهم الاحتلال الصهيوني بتهجير أكثر من 33 ألف فلسطيني من 3 مخيمات في الضفة الغربية المحتلة عام 25 و2000، مشيرة إلى أن ذلك يثير مخاوف من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير أرقي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا هذه الأخبار وغيرها على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. المشوار تواصل مع أحسن وكامل الفريق في على كل لسان. كونوا معنا.
2: الأولى في تونس.

0: لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هذيك كثير الكتاب من عند سافر بيعي. تحيه لكم الناس كل وين ما كنتوا. ساعتنا الثانيه من على كل سنه على 71 ميغ طشنال. فنكونوا سعداء باستقبال اصواتكم بعد شويه. نمشي وتتسويت معاك وميمة في البوان غوت وبعدها نمشي الواتساب عجبة.
1: باش نبداو بحدائق المنزه 2 شارع الياسمين وشارع الفل. في المنزه 6 على الاكس 2 نهج معاويه بن ابي سفيان، شارع طاهر بن عمار، شارع صالح بن يوسف، شارع يوسف الرويسي، فما حركيه كبيره. في المنزه 6 في شارع عثمان بن عفان، شارع احمد التليلي وشارع معاويه بن ابي سفيان، شارع افريقيا فما نسق كبير في حركه المرور. في اريانا في شارع طيب المهيري وشارع الاستقلال فما حركيه كبيره. في العوينه في نهج المروج وشارع خالد بن الوليد، شارع الموج سليم، شارع دار فضال فما حركيه كبيره. كيف زاد في حلق الويد في شارع الحبيب بورقيبه، وفي رادس في شارع محمد علي وشارع الجمهورية وشارع فرحات حشيد فما اختناق مروري كبير. في بومهل في شارع محمد الخامس وشارع الاستقلال في شارع البيئة فما حركية كبيرة. دونك سيسر ويحكم وطريق سلامة للجميع.
0: سيزين عليكم الكل. طريق سلامة العبيد تقعد تسمع فينا. سيسر ويحكم في الكياس. كيف العبيد اللي معنية بالأمطار، نحن نقول لكم بأنه المعنى الجهات المعنية بالأمطار نحاولوا بقدر المستطاع أنه ناخذوا بالأسباب وكيف نردوا بالنا ومن سيوش ديما نفقدوا لزيسوي جلاس، كيف نتفقدوا أيضا ضغط العجلات. وإن شاء الله يا ربي طريق السلامة للجميع.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرول كوجينتك.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم وين ما كنتوا. ديما نكونوا سعداء باستقبال مساجاتكم. توصل فينا على 23513000.
2: واتساب عجب.
0: تحية لخونا نزار اللي يتفاعل معنا ويسلم برشا عليك يونس وعلى أميمة ويقول سلم. سبحان سلم الله عليك. بداية الأسبوع وليت معناها قريبة برشا للنهاية بتاع الأسبوع. البارحة اثنين خطوة جمعة. يقول يتمنى زيد أختنا سونيا اليونسي، يقول لها إن شاء الله لباس وإن شاء الله ربي يشفيك. كيف عنا ديديكاس خيط خيط سبيسيال يجينا من عند صديقنا فخري اللي يتفاعل معنا ويقول شكرا ايضا لصاحبة مقطع الفيديو للأستاذة هذية، تحية كبيرة لها. وكيف نقول لكم بانه فما برشا عبيد كيف تفاعلت مع الكلام اللي قلته انت على الميدعة. وصديقنا مروان يقول زادة الحقيقة معناها حلوة ياسر، اعطت مثال في الصميم يعطيها الصحة. اما ماذا بينا زادة الأستاذة معاش يصوروا في القسم. بون سيدة تصور في القسم والله ما ردش تلمتها وصورت روحها بركة. تنجم تكون الحكاية في معناها تنجم تكون في راحة
1: باش توعي زيدة تلمتها الأخرين
0: اكزاكتمو. هذا هو دونك لو ميساج ان نقرأ ديما حسن النية في هذه المربية الفاضلة. كيف برشا عبيد تتفاعل معنا وتقول زيدة من صديقتنا ميسة وتقول رانا معناها عنا مشاكل تقول عديدة في قربة وعندهم مشكلة تقول كل يوم في المزود تجمش تتزود. دونك كوصلنا لك صوتك يا ميسا يا باهية. وهو عنا ديديكاز زيدة اليوم يوصل من عند صديقتنا سونيا بن سيب. سونيا بن سيب تقول تحب نعمل ديديكاز تخي تخي سبيسيال لدختي فارس، مفرج اليوم عمل 11 عام مني أنا خالته سونيا. وكيف من عند زيدة أيمن مفرج الوالد متاعه وخوه يوسف توت لفامي مفرج بن سيب يتمنيه للأمير الصغير فارس. كل عام هو حي بالخير ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى. تقول ابوه ايمن وامه عبير والعائله الكل يتمنوا له النجاح. ربي يحفظه وان شاء الله نشوفوه في اعلى المراتب.

0: هذه لانه مهم برشا اليوم نرجعوا نحكيوا عليها. شكرا لتفاعلاتكم الناس الكل، ميرسي على الميساج نتاعكم، ديما نفرحوا كي نشوفوا ونقراوا لكم في واتساب. عجب عندك تفاعل سيونس
1: لا مع الناس باهي الناس انه اهتمت بالموضوع. وكما حكينا قبيله انه معناها الهنديه مش مساله شكليه، معناها مش مجرد حاجه شكليه، لا هي رساله صامته، هي تاتي في سياق التربوي.
0: كيف مرة نرجعوك على على معناها على هنديم ولا اللي الحق؟
1: لا لا لا لا شنو كنت نلبس انا عمري وقتها رجعوني ايه سبعينات انا شبيك
0: شو سبعينات
1: عندي ما رجعوني
0: نيت معناها
1: لا لا ما رجعونيش ملا
0: ما رجعوكش
1: وش وما ما رجعوكش
2: على هنديم انا حط لك التبليه نقعد بها حتى 8:30 تاع ليك جيب باش نرقد نبدل حوايجي ونحيها الحقيقه معناها
0: ما شاء الله
2: والله تحبها برشا التبليه
0: وبعد تنجح بالرشاد
2: لا لا الحمد لله يا ربي لا لا عمري ما نجحت بالرشاد ديجا
0: خلينا نحكي فضلك وراها خفضلك شويه
2: تفضلك انت لعبت جد عليها
0: وانت لبنى مره رجعوك مره في المكتب لبنى قالوا لك في الليسي ما تذكر خويا جمك ديما وخالد قطات كيف عمرهم رجعوك
2: رجعوك خالد ما كانش يمشي يرجعوك
0: كان يهرب يمشي ترينا هوند بول وقت هذاك علاش
1: رجعوك
0: احسن انا رجعوني مره
1: لا لا
0: مش رجعوني لا والله لا مش عسر ويل
1: والله جيبها من وقتها
0: لا لا اسمع
2: كيما اسبوعي
0: بسهم الكل والله نحيي تو بو صاحبي ولا لا محاله دونك واش نسميه يعرفوه في جرومبيليا مليح عنده مشكله مع الجيل كان عنده يدي عقدته تاع الجيل ريتها كان معقد جيل نهار في الشتاء نهار في يوم الممطر حكم علينا نمشيو نحيو الجيل نغسلو شعوراتنا يا اخي قال الجيل هذا يعملوه كان نساء كيفاش جد الجيل واحنا صغار عرفتك اللي
2: تغفلوا مازلتوا مغرومين بالجيل
0: وقتها جيل يدي مشى عرفتك اللي الا ما واحد مره من نفوس العام تبنطت دونك من وقتها ما عادش ولا يحكي على الجيل ولينا عرفتك اللي صارت مره لما حاله على الجيل دونك بون الجيل توا وليت حاجه عاديه قبل جينيراسيون تاع قبل كنت تتقلق منه دونك توا ولينا طبعنا معه. شكرا لكم تحيه لكم مستمعاتنا ومستمعينا في رقمنا اللي على كل سن وراء كل رقم زاد كيف نلقاو ايضا حكايه ونلقاو زاد امر. اليوم الامر يهم 2,050,000 تلميذة وتلميذة
3: رقم على كل لسان.
2: وزارة التربية أعلنت على رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية للمرحلة الابتدائية لسنة دراسية 2026-2027 واللي تضبط مواعيد التقييم المستمر والاختبارات الكتابية لجنب إصلاحها وتنزيل الأعداد وتوزيع بطاقات الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول التقييم المستمر للأنشطة الشفوية والتطبيقية يتواصل من 2 إلى 21 نوفمبر 2026 وتجرى الاختبارات الكتابية من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. بخصوص الأسبوع الممتد من 7 إلى 12 ديسمبر لإصلاح الاختبارات وتسليمها للتلامذة اطلاع عليها وأصلح أخطائهم مع إنجاز أنشطة الدعم والعلاج. بالنسبة للثلاثي الثاني يمتد التقييم المستمر من 28 ديسمبر 2026 إلى 20 فيفري 2027 والاختبارات الكتابية تسير من بين 22 فيفري إلى 6 مارس 2027. وبخصوص إصلاح الاختبارات وتسليمها للتلاميذ وتمكين الأولياء من الاطلاع عليها بش يكون من 8 إلى 13 مارس. بالنسبة للثلاثي الثالث ينطلق التقييم المستمر يوم 29 مارس ويتواصل إلى 22 ماي 2027 وتجرى الاختبارات الكتابية من 24 إلى 29 مع توقف السير العادي للدروس وتمتد فترة إصلاح الاختبارات والدعم والعلاج من 31 ماي إلى 19 جوان. تتواصل الأعمال بالمدارس الابتدائية إلى غاية 30 جوان وتشمل التحضير للحفل المدرسي الختامي ومواصلة أنشطة النوادي الثقافية. أما بالنسبة لمجالس الأقسام تنعقد من 24 ل 28 جوان على أنه يتم توزيع دفتر النتائج المدرسية على تلامذة نهار 29 جوان. ويشمل التقييم المستمر جملة من الأنشطة الشفوية والتطبيقية من بينها التواصل الشفوي، المحفوظات، القراءة الجهرية، التربية التكنولوجية والتربية الموسيقية والتربية التشكيلية إضافة إلى الهدي القرآني والعبادات. وتختتم السنة الدراسية نهار الأربعاء 30 جوان 2027 بحفل اختتام السنة الدراسية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية والصلة المحلية.
0: شكرا لك أميمة، تحية لكم الناس الكل. شكرا لسليم اللي قاعد يتفاعل معنا زيدا كيف قالكم اليوم في المعهد الصادقين ولاد وبنات يلبسوا طبلية حتى للبكالوريا. خذ تجربة ذي تتعمم طالما أنه أول معناها معهد في الجمهورية كل الصادقين قلك علاش ليه
2: وبالألوان المميزة كل معناتها الكوليج عندهم الوانهم لسه عندهم الوانهم والمكتب زاد كيف
0: والمكتب
1: علاش
0: علاش ليه علاش ليه والله علاش ليه. دونك نحب نسلم برشا على الاستاذه نريمين منو بهي صاحبه الفيديو
2: سلم عليها
0: برشا استاذه سلم عليها كبيره ليها وهي في الاستماع لنا. دونك بارك الله فيك كل التقدير وكل الحب ليك استاذه نريمين وتحيه من خلالك انت لكيف زميلتك وزملائك اليوم هذه السنه معناها التربويه نتمنيه يا ربي وسنه دراسيه نتمنيه انها تعدى كأحسن ما يكون. نتمنى أنه في وسطها يجي الانفراج متاع بداية إصلاح التعليم وتخف أيضا

0: هومورك معناها لدفوار في الدار, الدروس اللي معناها الفروض اللي يعطيوهم في الدار, وكيف كيف تخف شوية على الأقل, وحتى البرامج اللي تقرر للصغيرات تخف روعة على الأستاذ وعلى المعلم وعلى التلميذ روعة على العائلة
1: وعلى الأولياء اللي قاعدين
0: برش. اليوم الكالندريي والله إيجا نقول لك حاجة, ما هو من دي فورماسيون بروفيسيونيل متاعنا, أنا خديت الكالكلتة هذية الكالندريي غريغوريان الآخر حطيتها على الكالندريي الهجرية, فهمتني؟ فما راعني يا سي يونس إلا أنه الحقيقة سعقت, وضح لي
2: سعقت
0: يعني خطر طوف في سيدي رمضان في قلب رمضان راه
1: عادي
0: امتحان 22 فيفري ل 6 مارس, معناها شوف انت قديش من نهار مع 12 يوم في قلب سيدي مش تر رمضان, معناها
2: الجمعه الاخرى نتاع
0: اي جمعه الاخرى جمعه الاخرى
1: تحمى العيد
0: في ليله العيد هذيك ليله الرؤيه قدر لي صلى الله ما يعمل قيام ليله يعمل حتى شيء تاع الاولياء اخويا يقول القايل قاعدين
2: يقريو
0: صغارهم اكزاكتوم ولا نهار كيف كيف عباده وهو كذلك عباده كيف كيف تشوف اليوم حتى فيما يتعلق هيت نقولوا الكالندريي زاد في على الإجازات معناها وإلى ما آخر ذلك, ما مختلفة تقريبا على ما تعودنا به. كي تشوفها أنت اليوم حكاية معناها التقييمات تحس أنه ممططة برشا يونس ليه؟
2: وي صحيح معناها أخذت أكثر من وقت صحيح معناها أخذت أكثر من وقتها وكيف كيف معناها إحنا فينا الماء مسألة يعني مسألة الاختبارات هي مسألة بالنسبة لنا للولي ولا بالنسبة للتلميذ يتم الوزارة أن تحضر الرزنامة بتاعها وفقا لي ما نعرفش شنو هو المسألة خاطر إذا كنت تحكي أنت على سيدي رمضان ولا
0: إخويا ناخذوا في في فيها في نوفمبر طيب هما فان أكتوبر عندهم راح باهي نرجع نهار سنين نوفمبر كان ربع حتى
2: 21
0: حتى 21 19 يوم بيه نحي منهم
2: مستمر هذيك المشكله
0: نحي منهم ويكاند بتقييم مستمر راهو 12 يوم معناه 19 يوم يا الاولاد, واحنا الوالدين كل مره متير نقطه بنقطه كل مره عذاب من العذابات والعائلات فوق هذيك الكل معذبه
2: متعبه جدا
0: والصغار تختوغي راهو معناه راني نختار في الكلمه معناها وقعنيها الكلمه راهو الصغار نتاعنا المعذبون في الارض
2: العباد الصغيرات بيعيشوا مرحلة متاع فزع كبيرة خذر كنا نحكيه هكا نقوله كان نبالغه شوي بالحق لأنه تطويل المدة شفتوا مسألة التقييم المستمر والامتحانات تقرب وفما باش الضغط يتحط على التلامذة مسألة أنه نبعث لنا صغار يقرأ وراء بش يكتسبوا مهارات جديدة بش يعرفوا بش يخرجوا لي معنا أسوياء بشكل ما لأنه المسألة متاع الامتحانات والمسألة مرتبطة بالأعداد والرتب وغيره مسألة يعني بالنسبة للصغار خاصة للصغار اللي أعمارهم 6 و7 و8 و9 و10 سنين وإحنا نشوفوا تجارب دول معناها تجارب نموذجية معناها مش حتى أي يعني تجارب نموذجية في التعليم
1: يعني ما فيهاش معدلات فيها تقييم
2: معناها مسألة الامتحانات هذية وسمين بلوكي وسمين مش بلوكي معناها مثلا كان معناها بالحق كان الحضر في دكتوراه تلميذ ويعيش بالحق العزلة العاطفية بيئة
1: تماما
2: فلا دونك في الوقت ذاك مع الوالدين
1: مع ستريس مع الوالدين ما عادش يتلاقوا بهم معناتها نفسانيا نحكي ما عادش يعطيهم نفس الاهتمام ونفس الحب هذيك
2: يولي الوالدين اللي مش نجموا يحضروا لصغارهم في سيدي رمضان
1: ايه؟
2: اللي محشين واللي عندهم تراويح واللي عندهم قيام ليل ومع شقه الفطر والمعون وغيره
1: والمسلسلات
0: يا خويا سيدي انا نقولك اجا نقول لك حاجه باش ما يقولكش هذاك الشاذ ونوسعوا بالنا وشنو نعملوا ربي خلقنا للعباده باش يدخلوا لنا كجماعه الاكسيتزال هذوكم بزيد انا خويا ناخذ فرخه تو في نوفمبر هاو جاي معناها فسر لي انت شكون الانسان معناها اللي عنده وسع البال انه باش يعدي شهر امتحانات راهو من 2 نوفمبر قولوا بسم الله حتى ال 21 نعديوا الانشطه الشفويه والتطبيقيه باهي بعدها هي اخوي احنا مازلنا ما ارتحناش راهو 21 29
2: حتى
0: 29 اي اخوي العزيز حتى نهار 5 ديسمبر معناها شهر وثلاث ايام يا رسول الله واحنا نعديو في الامتحانات شنو الامتحانات هذي شنو الامتحانات معناها شنو هي الانترنا والريزيد انا ما تعديش في شهر يا وليدتي ما طبيب راه باش يطلع من الريزيد انا معناها باش الكونكور نتاع الريزيد انا ما يتعديش هكا ما يتعديش في هذا الكل انه هي الجامعه في العالم اللي تنجم اليوم معناها بو سو بيرميتر سو لوكس راهو برشا قاعدين وقاعدين فوق هذاك الكل نفروا اليوم الصغار من القرايه راهو احنا تو ديما ننقدوا في الاساتذه وفي المعلمين وهما راهم في

0: أرنيق الكفر ليس بكفر خاطر هما مساكن
1: تجيهم رزقهم
0: هما راه مأمورين
2: تجاوزهم
0: الأمور معناها كي تحكي معاهم
2: الإشراف نتاعهم
0: كي تحكي معاه الأستاذ والمعلم يقول لك راهو يا ولي يا مواطن
1: هما بيدهم يتعبوا
0: احنا بيدنا رانا أولياء أنا مرة والله مشادتني أستاذة قالت لي سحسن ما تعصبش علينا قلت لها عمري ما تعصبت عليك قالت لي أنا بيدي عند لنا صغيرات قالت لي عندي بريمير كوليج وليسي قالت لي نسيب هذاك قد نروح نصلح لي كوبي وقري الصغار ونطيب ونحضر ونمشي نخدم ونعمل ديبلاسمون تاع 20 كيلومتر كل يوم قلت لها مدام ربي معاك نعرف نتفهم هذايا ما قالت لي احنا بيدنا اون سوبي هل لو سيستيم هذايا لي بلوز او موان ديفايون نرجعوا ونعاودوها يلزم يفو غوفوار تو سا الزمن المدرسي وقتاش الصغير اليوم يا سي يونس باش تكون عنده راحه ينجم ينمي فيها المواهب نتاعو وقتاش الصغير اليوم اسالوا اليوم الاستاذ نتاع اللغات شنو هي المشكله الاساسيه اللغه راهو كان ما قريتهاش في كتاب ما تعلمهاش باهي اني نتعلم انا الجرامير والمعناها وفي الصرف والنحو ولما اخر ذلك أما كي ما نقراهش وما نطبقوش على عين معناها على عين الميدان ما نخلط نعمل بيه حتى شيء في الاخر في نهايه الامر وفي الاخر كان ما عنديش لغه ما نتمكنش من لغتي الام اللي هي اللغه العربيه ومن اللغات اللي فيها العلوم الانجليزيه والفرنسويه وغير كيفاش تحبني انا نقدم كيفاش تحبني اني انا زاد كيف كيف هذاك علاش نشوفوا اليوم في معناها في التعليم نتاعنا ماشي ويوخر في عزوف عن التعليم في معاناه يعانيوها العبيد الكل
2: وزاد هذا عنده راه دخل مساله التسرب المدرسي
0: كاش قلت لك
2: انا احكي على من 80 و 90 و 100 الف معناها متسرب معناها من مدرسه معناها سنوين معناها راي عدد مفزع جدا هل البرامج التعليميه ولا الامتحانات ولا غيره سبب اساسي مش كان الفضاء معناها الفضاء المدرسه اللي هو غير امن احيانا وغير مبهج وغيره الصغار ما يلعبوش
0: ما يلعبوش
2: راهو الصغار
0: فاقدين الكونسنتراسيون علاش على خاطر برشا
2: قرايه الاطفال وهم يلعبون
0: صحيح
2: مرتاحين يكتسبوا مهارات اخرى نكتشفوا فيهم مهاراتهم الاخرى مواهبهم الاخرى
0: نميو فيهم
2: صحيح ديتكتيو فيهم شنو ينجموا فين ينجموا يتوجهوا وين يحبوا وين يميلوا هذه اساسيه باش بعد يحدد المسيره من بعد في التلميذ وقت يدخل بالحق للاعدادي ومن بعد السكوندير ومن بعد الجامعه تتحدد السنوات الاولى هي تحدد شخصيته وتحدد الرؤيه اللي تخلينا نعرف وين
0: نروحوا ولات مربوطه بالفجعه واضح ولا
2: البو
0: باللاتيرور
2: البو
0: والفجعه الفجعه في شنو الفجعه في المصروف وبعدها هي مازلنا متنفس
2: الوقت زاد
0: تجي الفجعه في الوقت راهو فجعه في الوقت وتزيد فوق هذاك الكل الفجعه اليوم في ما فماش ندخل ونمشي ونعملوا استبيانات اليوم في كل دار تونسيه مع 7 نتاع العشيه نشوفوا كل دار فيها صغير ولا اكثر ونشوفوا كيفاش الوالدين لازم واحد من الوالدين لاهي بالصغير هذاك يشدوا 1 تو 1 للتسعة العشرة نتاع الليل باش يقرا راهو هذوما لي دوفوار بركة
2: لازم يخرج ذلك اللي الاولياء نتاعهم واحد غير متفرغ مثلا للخدمه نجم يكون يخدم في الليل نجم يكون باه والاخر عنده شغل اخر زاد كيف امراه في الدار عندها تطيب وعندها تحضير شو يعمل التلميذ
0: باه ما يعرفش يقرا باه صغير اللي والديه ما يعرفوش يقرا
2: والصغير فوالا اللي والديه ما يعرفوش يقرا
0: وانت الى متى تنجم تقري ولادك هاو نحكيو كخت شختار انت اليوم عندك بنوتات لي في البريمير الى متى تنجم
2: انا كمل هوني موزايك الستة
0: النيفو الايقاظ العلمي تقعد ديما باش تكمل
1: تراسي لك انت بيدك باش تعاود تقرا من اول وجديد تعاود تراجع هذاك الكل
2: معناها انا ساعات ما
1: فما حاجات تفوتك تنساهم
0: ابعث لي طرح لك المشاكل
2: لا ولا بالحق حتى انت ما تصوركش
1: لا لا فما حاجات بالحق
0: رد بالك
1: شو اللي رد بالك احسن انت ديجا حكيت مره على تيكست نتاع فرونسي مستعملين كلمه فرديه صعيبه
0: كلمه هذيك كلمه قعدت بها قلت هذايا سي دو فيو فرونسي اللي فريمون اللي اي معناها
1: وفي الايقاظ الكلمات اللي نتاع الحاجات العلميه
2: عادت وبنتي عامله والكاتريماني
0: تقبل حايب عادي اسمعني عادي
2: نص فلسفي جدا
0: نص فلسفي جدا
2: صعيب
0: ليه وهذاك علاش قلنا فكر كي قلنا راهو اليوم كيف الاصلاح معناها ان النصوص المؤسسه في اللغه العربيه اللي تخلي الصغير يمشي معناها بالمعنى كيوريزيتي نتاعو تهزه انه يكتشف انه يقرا وانه انا نذكر قرت امي مثلا الكتاب اللي قعدت تفكر قرت امي من داني بن صالح هكا ولا قرت امي والله نص في
2: الصغار
0: بالحق نص معناها من والاخر المنبت فكروش
2: المبت مش دعتية
0: عبد نجد عطية المبت كيف كيف والله ايات حتى راه وخالت مشيت ايبا وقت بالحق بالحق مشيت المكتب بتاع الليسي وقعدت نقرا فيه خذيته من المكتب بتاع الليسي وتسلفته على نهار وقريته المبت عطية كاملة وين نقرا في نقرا في اللي غيت ونكتشف ونمشي نسالهم يقول لنا شنو
2: محمد رشيد الحمزي
0: ودوداميت اكزاكتمون
2: ليالي المطر حسن النصر
0: لا هذيك مجموعه قصصيه
2: اي مجموعه قصصيه
0: اي مجموعه قصصيه برشا توت المر
2: توت المر
0: توت المر برشا وحليمه اي محمود لطفي ليه وبرشا معناها برشا قصص وبعدها هي تدخل حتى الى عالم العالم المصري معناها طه حسين ونجيب محفوظ
2: وتوفيق الحكيم واحمد امين
0: ومحمود تيمور ابو الهول يطير انا الاسم بركه قعدت نخمم فيه ابو الهول اختار انت مشيت ابو الهول والله في ابو الهول يطير كيف
2: يعني تم نص عند سليمان سان كيماني نص لعبد الرحمن شرقاوي معناها بربي حابين نقول للليهين ربي يعملوا نصوص منعشه شويه
1: عبد الرحمن شرقاوي
0: عبد الرحمن شرقاوي
2: ولا ولا ولا مسيكنا والله مسيكنا
0: الحمد لله
2: دمار ومحد ما
1: بيش على
2: شله في سيزيام تحت في البير
0: في سيزيام باش تقرا العصمه صيف الدولة
2: لا لا والبعث وحده هي اثناء دخلوا لهم الجغرافيا والتاريخ والجغرافيا
0: اي تاريخ وجغرافيا
2: قد الخير
0: لا لا
2: صيف الدولة على
0: لا تتقل في التاريخ تتكتشف تتكتشف كيفاش
1: لحد انت تاريخ مش تحكيه لها حكاية
2: تردوا لها مسلسل هنا قلت لها
1: مش حببها
2: في التاريخ خرافة من اول درس لاخر درس خرافة من خرافة
0: لا ما احكي لها صحيح احكي لها صحيح هما بيدهم راهم
2: لا لا لا
1: مش تلقى برشا كيما كيما في البرنامج لا تدخل بعضها طفلة
0: لا لا باش تلقى برشا هرطقات في كتاب التاريخ
2: هرطقات مش حاجة يا ودي مش تلقى هرطقات
1: اما يزمك تقريهم كيما مكتوب في الكتاب
2: اه وي
1: فوالا كيفاش تطلع هي
0: تطلع غلط شفت خليها تطلعها صحيحة مش مشكلة تطلع طيب تصلح تخرج مبته فوالا اكزاكتومون رايكم يهمنا كالعادة شكرا على التفاعلات نتاعكم كيف كيف عندنا جوستي محسن يقول بربي مشكلة الضوارب الصغار انا متميز الادبيات ناقص في العلوم علاش ندوب الضوارب يلزمها في الاعدادي المواد الكل ضرب واحد من الاول يقوله والله هذه معاك وتخلي انه الصغير يقرا معناه ما يكونش انتقائي
1: اي ما يوليش اختار المادة اللي ركز معاها
0: انتقائي الحقيقه انا زي مثلا كيف في زمن
2: علاقاتك
0: انا انتقائي في كل شيء اخوي انا انتقائي في كل شيء هو ربي انتقائي حتى في الانبياء معناه الله اي سبحان الله شنو هو انتقائي اخي ففضلنا بعضهم عن بعض ربي اعطانا
2: الكليل والخليل
0: صحيت اكزاكتلي فما كل شيء وربي قال له خلقنيكم درجات كيف كيف انتقائي
2: قل ليس الذين يعلمون
0: والذين لا يعلمون واضح دونك الانتقائيه ماهيش حاجه خايبه
1: بشكل ما
0: معناها دونك انا نحب نختار حاجه باهيه
2: تولي عنصريه
0: تولي انا صوت نظم صوتي صوته تعرف علاش على خاطر اليوم الصغيرات في الاخر بشكل شف يقول لك هو ادبي مثلا يحب الفرنسيه والانجليزيه والتاريخ والحاجات هذيك مثلا في الرياضيات وفي الفيزياء ما يجيبش روح يقول لك انا على الاقل ظاهر توجهي ادبي من الاعدادي يقول لك عديت 3 سنين هذوكم نفهموا احنا وين البوصله ماشيه وزيد فوق ذاك الكل ما يظلموش هذيا راهو من النقاط سي محسن بارك الله فيك وشكرا لك اثرتها تزيد نحكيوا فيها ان شاء الله في الايامات الجايه يلا فصل صغيرون وبعد هي عندي لكم جديد مع كارفور.

0: بالباك ولا بليش، خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي بي في الطبخ الحلويات والفندقة، شهادة معترف بها، تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23 061 414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما تفلتش الفرصة.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
3: رحب بكم وين ما كنتوا، هذه على كل سن حتى للستة امتع العشية. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم البارح بدينا في عيد ميلاد لكارت دو فيداليتي ووفاء لكارت متاع كارفور. بدينا الاحتفالات هذه نهار 23 سبتمبر نوصلوها ان شاء الله حتى نهار 4 أكتوبر 2026. المغازات المعنية هي كل مغازات كارفور، كارفور ماركت، كارفور إكسبرس ومغازات ديزيبر مارشي الكبار متاع كارفور. نلقاوهم في مول فسوس، مول فاكس، وإلا كيف كيف تلقاوهم في المرسى. قولكم بأنه بالمناسبة هذية نلقاو برشا عروض استثنائية دي كتالوج يعملوا 66 كيف، وبش تكتشفوا زادة كيف كيف الكادوات في الكرميس الاستثنائية متاع عيد ميلاد البطاقة وفاة. نلقاو دي مساج بيانات دي غشارج تليفونيك، نلقاو دي زابونمون فخيوي بمدة سنة، ونلقاو زادة كيف كيف دي بونداشا زادة من كيكو ميلانو وبرشا كادوات اخرين، برشا مفيش عيد اخرين يستنوا فيكم كل يوم. تكتشفوا الكادوات اللي موجودين في الكتالوج زادة كيف كيف على لي ريزو سوسيو متاع كارفور. وين ما تمشيو تقضيو في لي سوبر مارشي كارفور غادي كتنجمو تلقاو زادة لي زانيماسيون وتلقاو اجواء احتفاليه 100%. نعاود نذكركم بانه زادة وقت اللي تدخلوا لوحده من مغازات كارفور، كارفور ماركت ولا كارفور اكسبريس، تلقاو فما الكيو ار كود، تاخذوا التليفون متاعكم وكيف كيف تسكانيو الكيو ار كود اللي تلقاوه في لونتري متاع كل مغازة من مغازات كارفور. وقول لكم بانه هذه لعبه غير ملزمه للشراء، وابارتير من هذيك تدخل اوتوماتيكمون في القرعه وتوصلوا تنجموا توصلوا تربحوا كادوات توصل القيمه نتاعهم حتى ال 50000 دينار. هذا الكل اون بوين دو فيداليتي ا غاني. نذكركم زيد كيف كيف بانه لي زوفر زيد ما يوفيوش في لي كتالوج، وكل نهار في مغازات كارفور عندنا لوفر دو جور. اليوم 24 سبتمبر عندنا دو غولو اسويتو ليلا بريستيج بأربع دينار 990 مليم، وفوق ذلك الكل تزيد تاخو دو غولو أخرين بلاش، وهذا الكل بالبطاقة وفاء اللي كبرت واللي عملت 21 سنة. أي سيدي بن سيدي قلكم زادة كان غدوة ناويين تعملوا طلة على مغازات كارفور تقضيوا قضياتكم، فعندي لكم زادة أفار يعمل 66 كيف ديودورون عفوا نختا لسبري دو 200 ميل تلقاه ب 10 دينارات 990 مليم في بقعة 16 دينار 990 مليم، وهذا الكل بالبطاقة وفاة اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. نلقاو زادة كيف كيف لتيير لو باكي دو 4 كيلوغرام دو لا مارك زادة كيتس ب 10 دينارات 990 مليم، وتزيد تاخو الباكي الثانية بلاش، وهذا الكل بالبطاقة متاع وفاة اللي تحتفل بعيد ميلادها 21. بطاقة وفاة اللي هي لكارت فيداليتي متاع لي ماغازان كارفور، كارفور ماركت وكارفور اكسبريس. ونقول لكم بأن البطاقة هذه اليوم ولت معها عشرة كبيرة 21 سنة، وعنا احتفالات كبيرة في مغازات كارفور الكل. بدأت الاحتفالات هذه حفلي من نهار 23 سبتمبر البارح، وتتواصل إن شاء الله حتى لنهار 4 أكتوبر 2026. هذا الكل حفالي مع كارفور. ادخلوا اكثر على الريزوسيو متاع كارفور, تبعوا جديد وكيف كيف, شاركوا في الكرماس وشاركوا زادة في مختلف الفعاليات. واحنا نقول بطاقة وفاء كل عام وانت حايب الفخير, كل عام وانت العشيرة تكون معنا في ستوش, تكون معنا في البورتوكلي, وكيف كيف فضلك انت نربحوا بكل دو بوان دو فيداليتي, كيف كيف نقضي بهم من بعد. فكل عام وبطاقة وفاء حايب الفخير, 21 سنة ومازالت العشرة مكملة مع كارفور. We'll be right back.

0: بالتغيير ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
1: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la filkharj. Une solution complète, comprenant une couverture kemla. L'masarif et l'aïlèj, tous al-hatta l'fnin fasal 5 millions dinar, l'ilfard l'ouahad fil'am. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
2: تدلل حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
3: تدلل
4: جيان إيام دللنا
5: مع أورانج. بوست الرنتري ب5G
6: اليوم اون إكسكلوزيفيتي مع أورانج و سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا باتري دوم و كاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معه بودز وشارجور هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
5: مالا فيش تستنى، امشي لقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.إن وبوستي الرنتري ب5G.
7: عندك أورانج.
8: فما ناس كيف تجي الرنتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيترون. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكويت سمايل. غسلة الكارل معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
9: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
10: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
11: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. حبيت نقول اليوم هابي بيرثدي، كل عام ويحيى بالخير. أختنا ريم تحتفل اليوم بعيد ميلادها، نقول لها ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك من عند عشير عمرك زميلنا العزيز فؤاد بن خليفة، اللي يقول لك ربي يخليك ليا. وديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيك زادة من عند وليداتك سليمة ومحمد عزيز، اللي يقولوا لك ربي فضلك لينا، أنت أحلى الأم في الدنيا. ومن العائلة الكل اللي يحبوك يقول لك يا ريم يا باهية، إن شاء الله كل عام ويحيى بالخير، ربي يخليك لفؤاد ولصغيرات كل الناس اللي يحبوك، وكيف كيف يخليك زادة لأصحابك وعائلتك، وكل عام وانت حي بالخير. واحنا نكونوا فرحانين وقت اللي اقتسموكم الافراح امتاعكم، نقول الف الف مبروك الخونة نبيل الزغلامي وزوجته فاتن، وحمد الله على سلامة فاتن وقدوم المولودة بيوتا بيا اللي نورت تحيات فاتن ونبيل. ديديكاس تخيط خيط سبيسيال يجي من عند الجدة نهلة، واحنا نقولوا حمد الله على سلامة بيا وسلامة فاتن، ان شاء الله يا ربي يعطيها الوقت بيوتا تتربى في عز نبيل وفاتن، والجدة نهلة تتمنى لهم

0: السلام عليكم الناس كل وين ما كنتوا لأخبار لأحباب معنا لأحباء أخبار التكنولوجيا. هذا الموعد اليومي مع هاي تك
1: حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: هاي تك مرحبا مرحبا اهلا وسهلا بكم على موزيك في ماذا موعد جديد مع هاي تيك. ماذي ساعه نتاع الليل كان رانديفو مع الكونفرنس الافتتاحيه نتاع ميتا كونكت 2026, الكونفرنس اللي من خلالها شركه ميتا تحكي على الجديد نتاعها. الكونفرنس هذيا ولا ليفينمون هذا يجي على نهارين. البارح ماذي ساعه نتاع الليل كان فما برشا كلام على الاعلانات, اليوم يكون اكثر الكلام على الديفلوبر وعلى البارتي تكنيك. على كل البارح شركه ميتا عملت البلان بالنسبه للاعلانات فيما يخص تنحكيه بعد شوية, لكن اللي ظهر البارح انه ميتا مركزة برشا على الاسيستون بيرسونيل متاحة ميوز باش يولي حاضر اكثر في حياتنا اليومية مع مود جديد بالنسبة للميوز اللي ولا عنده مود فوكال, اي انك تنجم تحكي معه بطريقة اقرب للمحادثة العادية, وزادة تنجم تخصص الصوت متاعه حسب الوصف اللي تعطيه له. ميتا اعلنت زادة على ميوز ريل تايم افاتار, وهي نجم قوله افاتار رقمي متحرك يعبر ويتفاعل معك بشكل بصري مش كان بصوتك, يعني كي يبدأ فرحان تشوفه فرحان, كي يبدأ متغشش تشوف عليه كل الأمارات هذية. والأهم من هذية هو أنه ميوز بش يدخل أكثر في اللونات كونكتيب تاع شركة ميتا, وين نجم يفهم شنو أنت قاعد تشوف قدامك ويتفاعل معه. يعني مثلا تجم تسأله على حاجة تشوفها هو يعانك مباشرة حسب السياق, وميوز زادة بش يكون عنده أدرس ميل خاصة به, والنسخة اللي على الماك تجم تتحكم في بعض التطبيقات. متى ما وقفتش لنا خاطر زادة مجموعة كبيرة من الخدمات اللي نجم نيوز يتعامل معها كما بايبال اكسبيديا ولا جيت هوب وغيره من الخدمات الرقمية واللي ممكنة بطريقة اقوى. وزادة متى اعلنت على اباري صغيرة تنجم تكون عبارة على ميداي صغيرة اسمها ميوز تشارم, وهي اباري تتحط في الجيب ولا تتعلق كما قلت لكم معمولة باش تتواصل مباشرة مع ميوز من غير ما تحتاج التليفون. ينعم متى تحبنا نتخليه على التليفون هذاك, علاش السنوات اللي فاتت كان فبا برشا كلام على انه اللونات كونكتيه باش تعوض التليفون. ابار هذا ابار الكلام على ميوز وعالم ميوز, الشركه اعلنت على رايبان ميتا اوديو. ينعم اللونات اللي حكينا عليها برشا المده اللي فاتت هي اللونات ميتا اوديو, اي انه اللونات هذه ما فيهاش كاميرا, توزن 43 غرام, والشركه تخدم عليها مع رايبان, تعطي 12 ساعه نتاع اوتونومي, وباش تكون حاضره ابارتير من 13 اكتوبر. جينيراسيون الثالثه نتاع ريبان ميتا حاضرة هي بيدها, دونك لهنا نحكيه على جينيراسيون ثالثة من اللونات اللي فيهم كاميرا. باش تبدأ الأمور واضحة مع كاميرا 12 ميجا بيكسل تصور فيديو 3K ألترا HD بدي ديزاين مختلفين. وميتا قالت انه من لهنا لآخر 2026 باش يكون فما 100 نوع بالنسبة للونات متاحة, اما مع ريبان ولا اوكلي ولا ميتا جلاسز, بما انه تعرفوا انه ميتا ولات هي بيدها تصنع للونات متاحة. اهم حاجة نجم نقوله أبرز حاجة حكيت عليها شركة ميتا وأعلنت عليها هي الإعلان على ميتا VR Glasses. نحكيه هنا على لونات متاع رياليتي فيرتويل, ونجم نقوله أنه شركة ميتا بعدت على الديزاين أنكمبري متاع كويست, بما أنه ميتا VR Glasses توزن حوالي 100 غرام أخف بخمسة مرات من كويست 3, باش تكون موجودة في الأسواق العالمية أبارتين من ربيع 2027. شدوا عندكم 1300 دولار. الميتا VR Glasses يستعملوا ديزيكرون 5K ميكرو أوليد, يعتمدوا على دولبي فيجن دولبي أتموس, ويعطيوا إمكانيات متقدمة بالنسبة للاستعمال. ما بينات الإمكانيات هذية هو أنك تنجم تحكي مع شخص عن طريق الهولوغرام, ينعم عن طريق واتساب ولا زوم وديز أبليكاسيون أخرين, تتفرج في الأفلام أون ستريمينج ولا تعمل ستريمينج متاع VR. دونك الاستعمالات متقدمة بالنسبة لليونات هذية اللي تشيبورتي العديد من الخدمات كما برايم فيديو يوتيوب وغيرهم, وتمكنك باش تتفرج في المقابلات الرياضية بطريقة إيميرسيف, بما أنها تسمح بالديفوزيون 8K ب 180 درجة لأكثر من 100 إيفينمون سبورتيف إيميرسيف قاعدة تخدم عليهم مع العديد من القنوات الأمريكية. شركة ميتا زاد حكيت على البوتنسيال الكبير بالنسبة للجيمينج بالنسبة لللونات VR هذه اللي تمثل خطوة تكنولوجية مهمة جدا بالنسبة لشركة ميتا.
4: عليك.
3: اوبن اي اي تعترف بانه واحد من ليزاجون تاعها ليزاجون اي اي بطبيعه قام بقرصنه نتاع واحد من المواقع الحكوميه الاستراليه بمبادره منه الاي اي هذه ولا لاجون هذا كان مكلف بانه يلوج على دي ستاتستيك يخصوا الصحه، لكن لاجون تاع اوبن اي اي فاق في سعبي ثغرات وعمل بيراتاج بالنسبه للسيت هذا. ماشي المره الاولى اللي نسمعوا فيها حكايه هكا على واحد من ليزاجون نتاع شركه اوبن اي اي. ديجا الصيفيه كانت مليانه بالمشاكل الامنيه بالنسبه لليزاجون اي اي هذوما اللي تعداوا فاقوا بثغرات وقاموا بخطوات بطريقه اليه وحدهم غير ما يكون عندهم حتى سلطه لاخذ القرار. وزاد مش كان اوبن اي اي كهو الجمعه اللي فاتت جيميناي الايام تاع شركه جوجل قامت بقرصنه ثلاثه شركات. المشكله هذه هي اللي قاعده تصنع في برشا ضجه فيما يخص المخاطر نتاع الذكاء الاصطناعي.
4: هايتك
3: هذا بالنسبه لهايتك اليوم. هايتك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بوان نت.
1: حصريا مع أريدو في الغانتخي انتي وكرناتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هيك الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: هكا نختم معكم لفان دعاء على كل سين. مرسي بوكو سيونس، شكرا لك يا صديقنا خالد.
5: ان شاء الله سوريا تبدا لاباس،
0: ان شاء الله ترجع لنا ان شاء الله في فورم نتمنولها ان شاء الله مزيد من الشفاء ان شاء الله يا ربي يشفيها. على كل حال نمشيو معاكم للموسيقى شويه اخر فولاري، بعد هي الموعد مع حسين دبيب في اخر الاخبار الوطنيه والعالميه، اخر الاخبار الرياضيه مع في سبور اكسبريس مع صديقنا مكي العوني، بعد هي ريكاب سبور مع حيدر، كلتشر بلس مع سمسم، شيكه في واحد من الناس ويسري في الليميسيون تاع الليل كالعاده بنت لفيم على موجات موزايك اف ام. خليكم توتسويت مع عدنان اللي وصل معاكم رحله تقريبا زاد كيف كيف قبل غدوه ان شاء الله. في على كل سنه جديده، اعطينا اخويا الفايبس من عند جيبسي كي.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.
3: فريجو تكنيك اسمه سمعة، 50 سنة واحنا هنا بنصيحه باش مشروعك يتبنى على قاعده صحيحه. مع فريجو تكنيك الفورنيسور الدمدوم ماتريالك يطول ويدوم وقت اللي يلزم لونتروتيان ولي بيس عندنا ديما لاباس.
4: فريجو تكنيك تجهيزات المطاعم والمقاهي والنزل. فريجو تكنيك في تونس الكل امورك عامبر وفل.
5: خذيت الباك ومازلت حاير في الاورينتاسيون وتحب تعمل كارير في الموند دو بيزنس؟ البيزنس سكول دو لونيفرسيتي سنترال ممبر دو ASSB توفر لك 6 ليسانس او ماركتينغ مانجمنت كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال بانكي اسورانس والفينانس، وين تقرا في انفيرونمون مودرن بيان ايكيبي باش تكون حاضر للموند بروفيسيونيل. وعلى خاطر لو موند دو بيزنس يتطور كل يوم، لونيفرسيتي سنترال تحط على ذمتك دي فورماسيون ادابتي او بيزوان دو مارشي، دي سيرتيفيكاسيون او دي بارتناريا انترناسيونال. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 71 79 77 79. وتنجموا تزوروا لو سنتر دوريونتاسيون اي دادميسيون اللي موجود في خير الدين باشا. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.
6: Comar Santé Internationale, toujours confiant. Une protection santé complète. ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من أهم مسؤولياتك. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. Une solution complète comprenant une couverture كاملة. المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام. Avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. من غير حتى تسبقى في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bled ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 ايام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسية بالخارج محمد النفطي يؤكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية. وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته في نيويورك في لقاء وزاري رفيع المستوى على هامش أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، النفط يؤكد أن الأمن المائي يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي والصحة العمومية والاستقرار. ووزير الخارجية يؤكد أن تحقيق الأمن المائي يقتضي تعزيز العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات الماثلة، خاصة في ظل ما يشهد العالم من تنامي الطلب على المياه وشح الموارد والتلوث وتواتر الأزمات والكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتتواصل اليوم الخميس في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات، وسط كلمات ومناقشات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. انتخاب 6 أطباء تونسيين أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء في باريس، وذلك لأول مرة وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية في فرنسا في بلاغ نشرته على حسابها على شبكة فيسبوك. والسفارة التونسية تفيد في بلاغ بأن الدكتور مختار زغدود انتخب على رأس القائمة التي ضمت كذلك 5 أطباء تونسيين آخرين، وهم الدكتورة هند العريبي والدكتورة ألفة منظوج والدكتور عبد الحكيم كشيش والدكتورة راوية بن إسماعيل والدكتور وجيه منيف. الإمارات العربية المتحدة تعلن الخميس تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية حتى إشعار آخر بموجب العقوبات الأمريكية، وذلك بعد ساعات من ذكر وسائل الإعلام في طهران أن هذه الشركات منعت من تسيير رحلات. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع حيدر في سبور إكسبرس.
1: الأولى في تونس.
2: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

0: Non-stop music.
1: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوي نحكيو على اخر المستجدات الترجي الرياضي التونسي. البدايه بكل تاكيد بالمنتخب. المنتخب اللي يلعب انطلاقا من الثمانيه ضد المنتخب الاوغندي اول مقابله في طريق كان المقابله دونك المواجهه باش تكون الثمانيه في استاد العنقربي برادس. وهذه التشكيله خلينا نقولوا بنسبه 99% ايمن رحمن في الكاج, يكون يان فاليري على اليمين, امين الشارني على اليسار, محور الدفاع منتصر الطالبي وادم عروس, ملاعبين وسط الميدان بالرمضان وفرجاني ساسي واسماعيل الغربي وتريو لاتاك سيباستيان تونكتي خليل العياري وريان اللومي وحازم مستوري, لانه حازم مستوري ينطلق بحظوظ اوفر حتى يكون اساسي في هذه المقابله اللي زفرها الموريتاني على عزيز بو ومنقوله على بين سبورتس والوطنيه الارضيه. دونك المقابله ذي انطلاقا من الثمانيه. في نفس مجموعتنا المنتخب الليبي منهزم على ميدانه في الميتون مع بوتسوانا 2-0 دونك 2-0 البوتسوانا في ليبيا ضد المنتخب الليبي. نكمل مع المنتخبات الوطنيه ونحكيو على منتخب اقل من 20 عام واللي تعادل اليوم 1-1 مع المنتخب الجزائري ضمن دوره شمال افريقيا المرشحه للكان. الترجي التونسي يعلن على الانتداب المهاجم الايفواري ناموري كايتا بعقد لمده 4 مواسم. تحدثنا فيه برشا الموضوع هذا واكدنا الصفقه, لكن الاعلان الرسمي صار اليوم. من جهه اخرى بتوسط الميدان البيروفي كاستيو يلتحق اليوم التحق بزملائه في تربص عند رام, وبالنسبه للمدرب بابلو فرانكو منتظر وصوله في الساعات القادمه. نجيو للكره في اوروبا ومسابقه الدوري الاوروبي للامم. اهم المواجهات الليله هولندا مع المانيا انطلاقا 9:15 نفس توقيت مقابله صربيا مع اليونان, والنرويج مع الدنمارك كيف كيف البرتغال يلعب ضد البيت قال. اكثر اخبار موجوده متواصله على السيت موزايكا فان بوينت. نعود قبل بعض لحظات في ذا كاب سبورت.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. عدكم اليومي مع ريكاب سبور، اول مقابله للستاف تكنيك الجديد للمنتخب الوطني تكون بعد تقريبا ساعتين من توا ضد المنتخب الاوغندي ضمن تصفيات الكان. موضوعنا الاكبر اليوم في ريكاب سبور الرهانات متاع المقابله هذه، الاهداف منها، فما ملاعبيه يمكن اليوم اللونجو اللي عندهم اكبر من ملاعبيه اخرين، كيف الناخب الوطني والستاف نتاعو خرجه لازم تكون ناجحه في كل الحالات بعد فشل كامل في المونديال، وبعد خلينا نقولوا تغيير عدد من اللاعبين وتغيير مسحة على مستوى الهيكلة بالنسبة للمنتخب الوطني للأكابر. دونك جايين على قراءة فنية زادة المواجهة دي انترتون، تابعوا المواجهة اللي دور في نفس مجموعتنا بين ليبيا وبوتسوانا، والمنتخب الليبي منهزم في ليبيا في الشوط الأول 2-0 مع المنتخب البوتسواني. بين الترجي وريجي كاف نزاع قانوني كبير في الأفق، ترجي تونسي يعد الملف، ريجي كاف يطلق تصريحات أخرى يقول غادرت بالتراضي. شنو صحيح في هذا؟ بعد شوية عن الموقف الرسمي لإدارة الترجي تونسي من تصريحات المدرب الروماني لورنسيو وريجي كاف في الأثناء، منتظر وصول المدرب الجديد في الساعات القادمة والالتحاق بتربص عين دراهم. عديد الأخبار والمواضيع الأخرى اليوم في ريكاب سبور، تابعونا كالعادة على سبور باي موزايك كفام، تابعونا على السيت متاعنا www.mozaikafm على الفريكونس متاعنا، وخاصة ديما تحياتي للتوانسة المقيمين خارج حدود الوطن، سلموا عليهم جميعا، نستنيو تفاعلاتكم الكل على رقمنا على واتساب، وابعثوا لنا ملاحظاتكم وأسئلتكم وكل مهم مقابلة كيب ناسيونال اليوم أو أي ملف أو موضوع آخر. رفقني اليوم على امتداد 50 دقيقة الناقد الصحفي حسني الغربي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا حيدر، مرحبا سمير، مرحبا بكل سادة مستمعي ومشاهدي موزايكا فام. إن شاء الله نعدي وقت ممتع في أمسية الخميس هذا.
0: أهلا وسهلا بكم أمسية الخميس، وينك سمير؟ شو الأمور؟ مرحبا.
2: عايشك حيدر، مرحبا. كيفاش اللي تحبه
0: قابلوا
2: تحية للناس الكل يسمعوا فينا، فهموا كيفاش تحكي
0: خويا على البلاصة. حسني قال هاني باش نقابل سمير، واللي تحبه قابلوا، طلعت انا ديك ليش كيف
1: حكيت دورت الكرسي 90 درجه وليت مقابل زادك،
2: ما عادش تحبني.
1: لا لا لا، ان شاء الله المحبه هي شعار
2: ربي يرضيك يا حسن.
0: هذا والمهم يحبونا الناس اللي يسمعوا فينا،
2: والحمد لله
0: نفضوها بينات بعض شوي. دونك خليني نرحب بعدنان في الاخراج، على سالا بيك يسري اليوم في الاخراج الرقمي، مرحبا بكم الكل. بين جونسون، شكون يعرف؟ شكون يعرف الاسم هذا؟ بين جونسون معروف،
2: اي معروف.
0: واش حسني تعرفوا الاسم بين جونسون؟
1: بطبيعه الحال
0: تعرف حكايته.
1: لا لانه جمع
2: ممكن احنا نحكيوا على جينيراسيون جديده، بوتيتر ما يتذكروش.
0: نقترحوا احنا على الناس اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا حكايه بين جونسون، العداء الكندي من اصل جامايكي. وقت اللي الواحد يوصل للقمه في ساعه في ساعه، شنو اللي يصير؟ تابعوا الحكايه.
3: كيما اليوم ريكاب سبور،
0: سبتمبر 88، سيول كوريا الجنوبية تعيش على وقع الألعاب الأولمبية، أكبر الرياضيين في العالم مجتمعين، أرقام قياسية تتحطم، وأعين مئات الملايين من المتابعين متجهة نحو المضمار الأزرق لسباق واحد فقط، هو سباق 100 متر، السباق اللي حدد هوية أسرع إنسان في الأرض. وفي الفترة هذيك كان فما اسم يفرض روحه بقوة، نحكيه على الكندي بين جونسون، العداء الكندي القادم من جامايكا. ما كانش مجرد مشارك عادي، كان بطل العالم في روما قبل بعام عام 87، وصاحب أفضل الأوقات في العالم، والراجل الوحيد تقريبا اللي كان قادر على كسر هيمنة غريمه التاريخي كارليويس. الصحافة العالمية كانت تحكي عليه كل يوم، وكيوصل لنهار النهائي كانت الأنظار الكل عليه. 24 سبتمبر 88، 8 عدائين يصطفوا على خط البداية، صمت، طلقة الانطلاق. بين جونسون يخرج كرصاصة بعد امتار قليلة فقط، ظهر وكانه يجري وحده في سباق آخر، كارليويس يحاول اللحاق، البقية يحاولوا الصمود، أما بين جونسون كان في عالم آخر. 9 ثواني 79 جزء بالمئة، رقم ما شافوش العالم قبل، رقم عالم جديد وأسرع 100 متر في تاريخ البشرية.
4: It's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No. It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable. 9-7-9.
0: يهز يديه قبل خط النهاية، يحتفل، يبتسم للكاميروات، والعالم يصفق للراجل اللي أصبح في تلك اللحظة أسرع إنسان عرفته الأرض. الصحافة تكتب وتمجد والكنديين 3 أيام يحتفلوا بالإنجاز، لكن بعد 3 أيام بالضبط يستيقظ العالم على خبر صادم. اختبار المنشطات الخاص ببن جونسون كان إيجابي، الذهبية تسحب، الرقم القياسي يلغى، والبطل اللي احتفل به العالم يتحول في ساعات إلى عنوان لأكبر فضيحة رياضية في تاريخ الألعاب الأولمبية. 72 ساعة فقط كانت كافية لتحويل أسطورة في طور الولادة إلى قصة سقوط مازال التاريخ يذكرها لليوم. 24 سبتمبر 88 نهار شد العالم فيه أسرع رجل فوق الأرض، قبل أن يكتشف بعد أيام أنه لم يكن كذلك.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
1: حسني، شوف هذه قصة، ونحن كل مرة نعمل قصة اللي يعني نستقيه منها الدروس، ولكن هذه مع كل أسف ما هوش الدرس اللي يزمنا نعديوه للرياضيين متاعنا وللشبان متاعنا، باعتبار أنه بن جونسون هو مثال للذهب الأولمبي والتعلق الأولمبي الملوث بالمنشطات يعني والإنجازات الوهمية، لأنه هو الأمانة قبل حتى بتاع اختبارات المنشطات اللي صارت بعد الإنجاز متاعه، هو السرعة متاعه الكبيرة كانت الدراماتيكية وأثارت الاستغراب وثارت الريبة حتى لين جاء الاختبار مشتت، وكانت حالة من الذهول والصدمة يعني في كندا وفي العالم أجمع حول يعني سر الذي تعطاه هذا الرجل. الإشكال مش هنا وين، الإشكال أنه إلى آخر بعد كل اللي صار الكل وبعد العقوبات اللي اتصلت عليه حتى من نجم الأولمبية الكندية أنه أصر على النكران، انكر وقال أنا ما خذيتش من الأول، قال فما شكون أحد الأطراف المحيطين به الدسة له في المنشف في المشروبات
2: نفسها، شكون في تاريخ السبور الكل خذيه منشطات وقال صحيح خذيت، لازم ينكر في الآخر بالكل،
1: وعلى الأقل من اعترف بذنب لا ذنب عليه، يقول أنا كذا وإن شاء الله أكون حكره كذا، وبعد قال الطبيب متاعي عمل الحقنة بتاع الكورتيزون هي ربما كده. وبالتالي هذا مثال بصراحة ما بين وأنهي يعني مثال سيء للرياضة، لأن الرياضة تبنى على يعني قيم سامية، قيم يعني النظافة، وقيم يعني يعني الروح الرياضية والأولمبية السليمة والسامية.
2: سمير سيحة، المسابقة متاع 100 متر هي النوارة متاع الاتليتيزم، يعني هي
1: الناس كل تقعد تستنى في 100 متر،
2: 100 متر يعني 400 و800 100 متر هي اللي وحدها
1: نستناو بالنهار على 10 ثواني
2: على 10 ثواني ويكونوا نجوم، اللي يربح 100 متر معناه يكون نجم النجوم او 100 متر. وكانت منافسة مع كارلويس كما جاء في الفيديو، منافسة كبيرة ياسر، ولو حطت الكتلة الجسدية العضلية الكبيرة ياسر اللي عنده فريمون حاجة معناها دواء كنا نتبعوا فيه قبل نحن، وكانت معناها فرجة كبيرة كبيرة ياسر في الميداي دورة اللي خذيها والركور اللي عملوا، ومن بعد مفاجأة كبيرة صدمة كبيرة في عالم الرياضة بصفة عامة والاتليتيزم بصفة خاصة. فما مثلا نجبدو بار اكزامبل صدمة متاع مارادونا كل عام كيف وقت اللي الفيفا معناها سهلت له انه يلزم يكون موجود في كاس العالم في امريكا وساعدوه انه يرجع وميسيرج وخذ بعض الادوية اللي تساعدك على تخفيض الوزن، وفي الاخير
1: خذ الادوية الكل
2: وفي الاخير
1: يلقى قدام وخذاه،
2: واللي فيديو موجودين بتاع الانترينمون بتاع مارادونا وقتها، ومن بعد الفيفا عملت لك جبدت به البيسات، وكانت معناها عباره اوضح خدموا به المونديال نتاع امريكا. دونك بن جونسون من لي زاتليت الكبار كبار برشا، مي مالوروزمون كانت معناها التجربه نتاعو قصيره، والمنشطات هذه الافه كبيره ياسر. باش نضحكوا شويه، كارل لويس كان شهير جدا، معناها كان معناها في البريود هذيك عرضناه في مطار روما نحن،
1: تقبلت
2: معها في مطار روم، وسكت بركة وقتها لا تليفونات ولا فهم حتى جاي باش تصور معها، نلقى 100 دولار وعندي 100 دولار صحاني صحاني في 100 دولار، قعدت معك فلوس صرفتها وقتها بالوقت
1: وصرفتها
2: بالوقت
1: معناها كان لويس صحح لك وصرفتها
2: صحاني في 100 دولار، دخلت الفريشوب ما قيتش عندي برشا فلوس تصرفت
1: الحاجة الحاجة تبرر أتم في الذكريات
2: تبرر حتى شيء
1: قابل كارل لويس
2: كارل لويس وصحاني في 100 دولار أنا ما عنديش
1: صرفتها سمير 100 دولار
2: الفريشوب
1: اوكي
2: شوكولاته والفازيت وشنو انا في بالي عندي فلوس باش نشري، فهمت؟ قلت يقعد لي سوفينير هذيك كارل لويس اللي عطيت له في الكيس حق والصاحب عليه
1: كاو خويا شو نقول لك انا والله كنت نقول لك جيب خلينا نشوفوها معناها كاو
2: مشيت على روحي
1: هذا هو. دونك كانت هذه حكايه بن جونسون وحكايه سمير السليمي مع كارل لويس،
2: اوكي ترقى كاردون
1: بيان سور هذيك كاو علاش طولت معاك بعد شويه اخر مسار فاصل قصير ثم نعود.
5: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بعد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بعد لي يونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بعد لي يونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تم اليوم في رومانيا تقديم الرسمي للمدرب الجديد لستيفا بوكاريست الروماني لورينسيو ريغي كانف، ورسميا هو المدرب الجديد لهذا النادي. اللي همنا انه في

0: بحاجة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. دونك موضوع نهاية ألم يابل بالنسبة لإدارة الترجي غير موجود، وإدارة الترجي لم تمضي أي وثيقة، دي ما نقول حسب مصدر من إدارة الترجي الرياضي التونسي. نخو رأيكم في النقطة هذه تحديدا، ثم أن يكون معنا الأستاذ علي عباس، لأنه ظاهر ملف ذي عنده مستقبل باش يكون نزاع معناها قانوني بين زوز أطراف في الاتحاد الدولي لكرة القدم. علي عباس الأستاذ عنده ما يوضح في هذا الملف، نسمعك حسني.
1: والله شوف، هذه مسألة كما توا انتقلت يعني من يعني ما عادش فما حاجة لم يابل ما بين ريجي كامب والترجي، توا الأمور ولات مسألة قانونية في أروقة يعني ربما الفيفا باش تاخذ مجرى آخر. ريجي كامب كيما جاء بطريقة رجع بطريقه مفاجئه باستقداري الشخصي بعد اللي صار في الموسم الفارط، كيف كيف غادر بطريقه مفاجئه. بالنسبه للترجي التونسي، بالنظر الى يعني المشوار نتاع ريجي كامب والمزاج العام نتاع جمهور الترجي على ريجي كامب، اعتقد انها رب ضاره نافعه في تقديري الشخصي لاسباب ثلاثه على الاقل باش نكون سريع. اولا، ساعه ريجي كامب لم يكن محل اجماع من جماهير الترجي التونسي على العمل الفني اللي قاعد يقوم به، وهذا لاحظناه في الصفحات وغيره، ولكن جمهور الترجي غلب بمصلحة الفريق والتزم الصمت والهدوء في أحيان كثيرة تجاه هذا المدرب. السبب الثاني واللي خلى بصراحة الخروج متاع ريجي كامب رغم حسيت الظرف يعني يمر في تقديري مرور الكرام، أو ثاني لأنه الرصيد البشري للترجي واللاعبين الموجودين عندهم الترجي تخلي الجهاز الفني الجديد اللي بشيجي قادر أنه ينجح ويتألق. تكون عندك أنت أفضل اللاعبين على المستوى المحلي وحتى على المستوى القاري موجودين، يعني سهل برشا العملية متاع الانت... ما تحس برشا بك الفترة الانتقالية. والدليل على ذلك أنه ريجي كامب قاعد يتفاوض مع الترجي على خروج متاعه، والفريق في عين دراهم يعني يتربص يعني وقاعد قاعد يحضر في بقية المشوار في انتظار الجهاز الفني الجديد. المسألة الثالثة وسبب الثالث أنه ما فماش فترة فراغ في الترجي. الترجي فريق منظم بطريقة يعني ممتازة إداريا وفنيا، أنه ما حنسبش فترة فراغ في 48 ساعة وربما أقل.
0: ديما لأنه موضوعنا ريجي كامب في
1: ريجي كامب نورتو
0: مش يتأثر
1: نرينا فريق يعني قاعد يواصل في العمل والبديل ربما قاعد يعني بلغ يعني ربما المشاورات مرحلتها الأخيرة ليكون يعني هو المشرف الجديد على يعني حظوظ الترجي في الفترة القادمة، وبالتالي أعتقد أنها رب ضارة نافعة. ريجي كامب ظهر بالقرار متاعه هذايا أو التخلي من طرف واحد أنه لا يرتقي إلى مستوى الترجي التونسي، ما يمشيش مع الترجي، ما يمشيش مع الفلسفة متاعه، وما يمشيش حتى مع أهدافه وطموحاته، باعتبار أنه فريق يعني خلى الفريق في ظرف يعني حساس واختار الرحيل. كان عليه يكون من البداية صريح، هو قال ربما أسر الأقرباء يعني الناس المحيطين به أنه بعد العمران صارت ربما فما حكاية ثقة وكل شيء بطبيعة الحال. أنت كمدرب تاع الترجي وتخسر ثلاثة في مقابلة كما تاع العمران بطبيعة الحال ما تنتظرش نعملك حفل استقبال، تكون فما انتقادات وهذا عادي طبيعي. أنت ربما ما تحتملش الانتقادات، ما تحتملش الضغط، خير ترجع لبلادك، أنت حر فيك قرارك. ولكن هيئة الترجي لها الحق في متابعة ريجي كامب. الدعوة هنا وأنهي حيدر، الدعوة مفتوحة لجمهور الترجي في هذا الظرف الدقيق بالذات إلى الالتفاف حول النادي، باعتبارك تشوف أنت تقرأ بعض الأحيان بعض الصفحات اللي ربما فيها نوايا لإرباك أو ربما لإدخال يعني نوع من الشك في الترجي، ولكن الفريق يسير يعني في الاتجاه الصحيح ويواصل العمل في انتظار قدوم الجهاز الفني الجديد.
0: ماذا هو به سمير؟ شنو نجم نعلقوا على التطورات هذه؟
2: ساعة قبل كل شيء من حق كل إدارة أنها تقيل المدرب، ومن حق المدرب أن يستقيل في كل وقت يراه هو مناسب. هذه من الناحية التعاقدية، ما نتكلموش من الناحية الأخلاقية، ذيك موضوع ثاني، لكن من الناحية التعاقدية كيما الفريق يقيل مدرب كيما المدرب ينجم يقدم الاستقالة متاعه ويطبق البنود العقد اللي موجودة. هنا تدخل في الأمور القانونية اللي أنا ما عنديش عليها علم. النقطة الثانية المهمة أنه الترجي التونسي ما كانش عنده النية في إقالة ريجي كامب، ما كانش عنده النية، حب يواصل مع المدرب هذا، والدليل على ذلك أنه المباريات الترجي ما هوش قاعد يقنع، أنه هزيمة العمران، أنه والترجي وإدارته واقفة مع المدرب هكا، ولا
1: بتعطيه فرصة أخرى
2: وبتعطيه فرصة وفرص أخرى لأنها متمسكة بالمدرب هذا، حق وربيه الشيء هذا هو، لأنه الأمور ما كانتش. حاجة ثالثة لكذلك مهمة من الأخلاقيات، أنه كل مدرب كي يخرج من عند فريق ما تكلمش على الأمور الداخلية، كسواء أنت مدرب تونسي ولا أجنبي، ثلاثة شهر وما خلصونيش والأربع شهر، هذيك أمور داخلية خليها بينك وبين، أو ربما لأنه يحس أنه موقف القانوني مهتز نوعا ما، فإنه يعطي بعض الأخبار للجماهير، شكر الجمهور وشكر الواحد،

0: بطن كلامه بأني ما عندي 3 أشهر ما خلصتش والموضوع هذا كله هذيك أمور داخلية وأمور قانونية تتفض.
1: لا وهي ربما مجانبة للصواب
0: وربما الله أعلم إذا كان لا. أنا حسب كلامه حسب لسانه هو اللي يتكلم.
1: يعني نحن الجمهور الرياضي التونسي يعرف الكرة الكل ويعرف القوانين البسيطة. إذا كان أنت مدرب خصوص 3 أشهر فاش قام تعمل في شوشة راك مشيت على روحك روحت الروماني وحد ما كلمك.
0: هذه من ناحية
1: على يعني مش نأكد لك اللي هي ادعاءات باطلة
0: الله أعلم هذاك بينه وبين
1: المستقرين.
0: أي لا لا بطبيعة الحال وأنا لومته وما حقوش يتكلم في الموضوع هذا. هذا شأن داخلي عندك المحامين نتاعك ينجموا يفضوه الموضوع هذا. نقطة أخيرة ريت ساعات معناها العقود مهما تكون قيمتها ما عند حتى قيمة قدام الأخلاق. عنده الحق هو يمشي وين يحب هو ولكن لو كان جاء مدرب تونسي ولا ابن النادي يعملها ما يعملهاش مستحيل أنه يعمل شيء هذية. مدرب الأجنبي دائما ما يتعامل بالعقود بالأمور هذية. التوقيت أنا راه أنه توقيت حساس التوقيت غير مناسب للترجي. كان أقلوه بعد العمران عنده متسع للوقت المدرب باش يخدم أكثر. توا عنده 10 أو 15 يوم أقل عنده ماتش باجه. نتمنى وخاصة أن الإسبرانس كفرديات ممتاز جدا انتدابات قيمة جدا كفريق مزال كفريق راهو مازال بلغة الكرة مازال ملحمش الفريق وبشير حميش
2: خدمة المدرب هذيك.
0: المدرب خدمة مدرب ووقت وهذا المدرب الجديد لابد عليه أنه يربح الوقت ويخدم ويحاول أنه يكسب برشا وقت باش يحضر الفريق للماتش متاع 14 و15 شهر جايين ماتش السويحلي. هذا هو
1: المدرب متمكن وأنهي إذا كان كل مدرب متمكن كما توا البروفيل الرينام متاع الإسباني فرانكو يعني بابلو يعني يجم
2: فما عليش اختلاف بين الجماهير اسم معناها سيفي محترم
0: متمكن مش متمكن التراه يورينا
1: ولا شوف في ظرف وجيز انا جو رجوان سمير ظرف خايب ماهوش باهي نتاع مغادره ريجي كامب
0: بالضبط
1: ظرف واحد ولكن في ظرف وجيز انه اداره الترجي تلقى البديل اللي هو افضل ما فما في الساحه. بتعرف انت المدربين اغلب المدربين يعني عندهم عقود مرتبطين وكلهم اذا كان باش ينسحب باش يدفع اموال طائله وبالتالي في ظرف وجيز وحسب الواقع الموجود اختارت افضل ما فما. واذا كان مدرب يكون متمكن ويدخل في الجو في سفيسه قادر بالامكانيات البشريه نتاع الترجي وباللاعبين انه يقد توليفه المناسبه اللي قادر يعني ربما في اسبوعين يجم يعني يبدا يخلق في
0: حتى حد ما شكك في الإفكتيف تاع الإسبرانس بالعكس إفكتيف يعمل الكيف لكن في حاجة إلى شوية وقت
1: هذا هو
0: يلزم الوقت يلزم الوقت معناها ما تنجمش تبني فريق معناها يكون جاهز وحاضر عنده للإسبرانس عنده من الجارديان حتى النمر 18 عنده إفكتيف ممتاز جدا لازم شوية وقت باش الفريق يلحم ويشد روحه. دونك المدرب لابد عليه أنه يكسب أكثر ما يمكن وقت ويخدم أكثر ما يمكن بالفيزيوناج مع ليزاجوا نتاعه مع المجموعة مع الريونيون مع كذا باش ينجم يربح الوقت باش يحضر الفريق.
1: لا القرارات في وقت الأزمة ما بين ظفرين يعني في محلها باعتبار انه انا قلت في البدايه رب ضاره النافعه رحيل ريجي كامب وريناه يعني شوف نحن تواصلنا معاه ونعرفوه حتى في الندوات الصحفيه نتاعو ريجي كامب ما شبهش للترجي مش خاطر تو نقولوا خاطر تو مشى بصفه عامه ولكن احنا اخترنا يعني الصمت والهدوء والاتزان ما شبهش للترجي لا في التواصل لا في الشخصيه لا في حتى شيء تحسوا بارد سارد ما شبهش للترجي ماهوش هذاك المدرب اللي فركس عليه جمهور الترجي. من هنا نتفاهموا انه يعني طائفة كبيرة من جمهور الترجي لم تكن يعني تنظر إلى العمل بتاعه بعون الرضا.
2: واضح به النزاع القانوني ذا وين ممكن يوصل في انتظار أنه ترجي زاد ينهي الملف بتاعه. نعود لكم زوز معلومات. ترجي يؤكد أنه لم يمضي أي وثيقة تجمع بريجي كام في وقت اللي صارت القطيعة. معنا بريجي كام في الأخر صارت المفاوضات معاه على مسائل مالية وفي الأخر ما صارش اتفاق وإدارة ترجي لم تمضي أي وثيقة. هذا حاجة. والحاجة الثانية أنه إدارة ترجي بصدد تجهيز ملف للتظلم أمام الجهات المختصة في مثل هذه المواضيع. علي عباس اتصلنا به وخارج الوطن ما نجمش يكون معنا في المباشر. دونك رأيه في الملف هذا وين ممكن يوصل هذا النزاع بين ريجي كامف والترجي الرياضي التونسي. الأستاذ علي عباس
3: شوف حايدر باش نحط الامور قبل كل شيء في نصابها. هو الاكيد اليوم انه المدرب فسخ العقد نتاعو ضمنيا فعليا صراحه كتابه. المهم انه فسخ العقد نتاعو بمجرد انه التحق بتدريب النادي الجديد. هل انه هذا صار بعث لهم نوتيفيكاسيون دي ريزيليياسيون؟ هل انه حسب اسمعناه قال بالتراضي ولا عرفنا انه الترجي التونسي ما قبلش تقريب الاتفاق بالتراضي؟ هو يحب يعتمد المدرب على الشرط الجزائي الموجود في العقد نتاعو نتاعو ولا هو يعطي لأي طرف من الطرفين إمكانية فسخ العقد بدون أي سبب مقابل دفع تعويض اتفاقي يساوي 3 رواتب، الشرط الجزائي هذا يمكن اتفاق عليه، يمكن اتفاق على القيمة، لكن الفيفا فيما بعد تراقب التناسب، لازم يكون أول حاجة بون سي سيور اللي هو إيكيليبري يعني للطرفين، هذا المعيار الأول موجود. المعيار الثاني يتمر للفيفا هو تشوف البروبورسيوناليتي، هل أنه التعويض هذايا يتناسب مع حجم الضرر اللي حصل. أعتقد أنه في الوضعية الحالية لا يتناسب مع حجم الضرر، لأنه العقد مازال ممتد لفترة طويلة نسبيا مقارنة بالثلاثة أشهر اللي فيها التعويض، دونك الخسارة أو التعويض أو الضرر كبير برشا بالنسبة للترجي التونسي. للسيركونستانس كذلك متاع الفسخ اللي هو الحقيقة يعتبر تعسف، كان المدرب تعسف على الترجي التونسي، تفاوض أثناء التعاقد متاعه مع نادي آخر وقام بالتوقيع تقريبا في لابس دي تون قصير برشا، معناه 24 ساعة بعد ما علمهم بفسخ العقد من جانب واحد، ما عرفش الإعلام صار بالإيميل ولا لا، المهم صار الفسخ. بالتالي لي سيركونستانس الظروف هذه مع الفترة اللي ما زالت متبقية في العقد اللي هي فترة طويلة شوية نسبيا ما تتناسبش مع التعويض اللي هو 3 أشهر. بالتالي أعتقد أن الترجي التونسي أكيد باش يمشي للفيفا إذا كان باش يطالب بالتعويض، ومن منظري أنا الشخصي وما رأي أنه الفيفا باش تعتبر أنه هذا البند باطل لأنه غير متناسب مع حجم الضرر، وباش تحكم باقي قيمة العقد لترجي رياضي التونسي. ما ننساوش كذلك انه عنده ترجي إليمون مهم برشا، لانه المدرب في نفس الوضعيه هو نفس المدرب وكان عنده شرط جزائي في العقد السابق مع الترجي التونسي، وشكال الفيفا والترجي قرر فما شرط جزائي موجود في العقد، ورغم هذاك الفيفا اعتبرت ان الشرط الجزائي باطل غير متناسب من حيث الضرر والقيمه، بالتالي حكمت للمدرب هو نفسه هذا بكامل قيمة العقد. بالتالي مش معقول باش انت كيبدأ المدرب شاكي بالترجي تولي تحكم انت بكامل قيمة العقد رغم وجود شرط جزائي، وبعد كي الترجي تشكي هي بالمدرب تولي لا تقول لهم لا. لا اكيد انه الفيفا على الاقل من باب الموازنة، من باب المساواة، من باب توازي القرارات باش تحكم للترجي التونسي بتعويض يساوي باقي العقد.
2: دونك كان هذا الأستاذ علي عباس وجهة نظر في خصوص النزاع أو مستقبل النزاع بين زوج أطراف ترجي تونسي وريغي كانف. كما قلت لكم ترجي مازال مش كاش لكن قاعد يعدل الملف متاعه، وحاجة أخرى ترجي حسب مصدر مسؤول لم يمضي على أي وثيقة عند القطعة مع ريغي كانف. دونك نكونوا كملنا هكا آخر مسار. شكر كبير برشا للأستاذ علي عباس، نعود ونتواصلوا بعد لحظات.
4: آخر مسار ريكاب سبور،
5: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: أما نيس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف. أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي. وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المدخو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوغي. وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف.
1: بسكوي كيف كل واحد وكيفه.
2: مع الفيبر توب نت قوي الكونكسيون والويفي في الدار. تمتع بالفرجة والجيمينج والبختاج مع العائلة. هذا الكل بأحسن صوت مع البرومو فيبر توب نت. 100 ميجا يولي بسوم 50 ميجا. توب نت زي تهدي لك ريبيتور يوصل لك الويفي في الدار الكل وتهدي لك زيدا لفخي داستالاسيون. ملا أعمل توا أبونمون جديد ولا طلع الديبي متاعك لـ 100 ميجا وتمتع ببرومو فيبر توب نت. الكل انترنت فما توب نت.

0: شابيتر ليكيب ناسيونال ولا مواجهه اليوم ضد اوغندا انطلاقا من 8 تاع العشيه. نعطيكم بعد شويه التشكيله بكري 99 هذه 99 ونص يقعد النص حتى اليوم رسميا. دونك خليني نقول التشكيله: دحمان في الكاج، طالبي عروسي محور دفاع، فاليري وشيرني على اطراف يمين يسار، وسط الميدان بن رمضان، فرجاني الغربي، تريو لاتاك العياري تونيكتي، وريان اللومي باش يكون هو اساسي في تشكيله المنتخب اليوم. دونك هذوما ال11 اللي منتظر يكونوا موجودين في مواجهه اوغندا بعد تقريبا ساعة ونص من تو. نحب نزوز أسئلة تقريبا أكثر ناس قاعدين يبعثوا اليوم على نقل تلفزي على بين سبورتس ولا على الوطنية الأرضية، وبرشا ناس زاد مزاد مش فاهمة كيفاش الماتش هذايا ما فيهش رهان متاع نقاط. سهل ياسر، أوغندا بلد منظم في كل حالات لازمها تترشح، إيه تخسر لازمها هذيك هي فيها كيكة لازمها تصير الحكاية. دونك أوغندا أو المواجهات بتاع المنتخبات في المجموعة هذه ضد أوغندا ما يتحسبوش نقاط متاعهم، ما يتحسبوش تربح تخسر تتعادل، ما عندك حتى حاجة تزيدها في الرصيد متاعك. بار كونتر الماتش هذا مهم ياسر على مستوى ترتيب الفيفا، ومهم زادة لأنه القرارات متاع الحكام، القرارات الكبيرة حمراء صفراء كذا، يقعدوا في الهيستوريك متاع جوارات للمقابلات القادمة. دونك ما تنجمش تاخذ نقاط منها. اوغندا خاطر تنظم ولازمها تترشح، وينجم بعد شويه معناها كي نوصلوا للجولات الاخرى ينجم يكون فما تلاعب، ينجم يكون فما حاجه مشكوك فيها. معناها اذا اوغندا مترشح في كل الحالات انا نبدا مستحق نقطه والمنافس نتاعي لازم يخسر ولا يتعادل. اوغندا تنجم تلعب بالدوزيام ايكيب، معناها المساله ماهيش ما تستقيمش هكا. دونك الحل انه النقاط اللي مع اوغندا ما يتحسبوش، واوغندا في كل الحالات باش تترشح. دونك واضحين بالنسبه لزوز نقاط ثم التشكيلة نعود نذكر بها: دحمان، طالبي عروس، فاليري، شيرني، بن رمضان، فرجاني الغربي، العياري، تونيكتي، واللومي. والماتش هذا 8 متاع العشية. نحب ساعة تعليق سمير على المنتخب الليبي، 2 بلاش خاسر الآن ضد المنتخب البوتسواني، يظهر لي كانوا السكوري غلط شوية، يعني ليبيا هي اللي شد اللعب، هي اللي حتى الأهداف جاءوا من أخطاء فردية.
1: وي دونك والفائده في النتيجه في الاخير بيان سور. المنتخب الليبي اللي عنده بعض اللاعبين الممتازين بصراحه، عنده امكانيات كبيره ياسر. المنتخب الليبي كنا نتمنى انه يوصل معناها ويتحسن ويوصل يشارك في كاس افريقيا بطبيعه الحال، ولكن الى حد الان مفاجاه كبيره صراحه، رغم ان المنتخب الليبي ماسك بزمام الامور، محاولات سيطره كليه على الماتش، ولكن اخطاء فرديه خلت المنتخب الليبي الى حد تقريبا دقيقه 68 او 69 منهزم باثنين مقابل صفر.
0: إذا كان فما تطور في الماتش هذا فما بعض الفرص المنتخب الليبي، هذه فرصة واضحة إذاعت على ليبيا في دقيقة ذي 69 ممكن يرجعها مزال 20 دقيقة ما نعرفوش. أتنتبع الماتش هذا
2: في الكرة الليبية أن المنتخب الليبي لاحظ أنه انعكاس الكرة الليبية حتى مصر الأندية، فما مجهودات، فما يعني تحس فما تضحيات ومجهودات، فما عمل، ولكن ديما فما أخطاء ما بين ظفرين تاع ساذجة بدائية فنيا تكلف المنتخب الليبي يعني الكثير، يعني تخليه يعني كما توا في ليبيا ومنهزم ضد بوتسوانا 2-0، يعني نتيجة بصراحة غير متوقعة بالمرة.
0: باهي نجيو لمقابلتنا وهذا اللي يهمنا اكثر بكل تاكيد، يهمنا الكلاسمون في مجموعتنا كيف باش يصير. دونك هذه التشكيله ذكرنا بها، رهانات عدى اليوم سمير، والماتش بعد خيبه كبيره ياسر ياسر في المونديال، ستاف تكنيك جديد، غروسو مودو شنو نجم نقول على الماتش هذا؟
1: ساعة قبل كل شيء المنتخب الوطني التونسي في مرحلة جديدة بمدرب جديد، ستاف جديد، وبعض اللاعبين كذلك اللي يرجعوا ويعودوا إلى المنتخب التونسي. نقطة ثانية المهمة أن المنتخب التونسي في حاجة إلى الهدوء وفي حاجة إلى الانضباط، في حاجة إلى أنه كل ملاعب يجي للإكيب ناسيونال لابد أن يكون عنده الرغبة لتشريف المنتخب الوطني التونسي. اللي ما عندوش الرغبة هذه من التوى يعلن انسحابه، خلي المنتخب يخدم على روحه في جو يكون مرتاح. ثلاثة نقطة مهمة، معين الشعباني أنا صراحة أعجبني، رغم أنه الانتقادات كانت موجودة، رغم أنه
0: الملاحظات سمعت الكونفرنس البارح
1: سمعت
0: كان مقنع في رأيك،
1: كان هادئ وكان متزن وكان يعرف ايش يقول صراحة. يعني عجبني، رغم انه هذيك هي الكورة، المدرب متاع فريق ولا متاع منتخب وطني لابد ان تكون فما اختلاف في الاراء، ولابد ان تكون فما معناها بعض الملاحظات، ولكن في النهاية يقعد المنتخب التونسي.
2: قسوة الانتقادات
1: اي بيان سور بيان سور،
0: سمير بدا قسوة الانتقادات
1: بيان سور، ومازلنا
2: هو لا اطلق
1: اي ولا ومازلنا احنا الغاية متاعنا شنو؟ الغاية متاعنا النجاح المنتخب الوطني التونسي، المهزلة اللي رينيها عم ناول في بطولة العرب وفي كاس افريقيا وفي كاس العالم ما عادش نحبوا نشوفوه. هكا ولا واحنا مساندين للإطار الفني ومساندين للفيدراسيون ومساندين. لكن المهم انا كان توصي نحب نشوف ليكيب ناسيونال انت تنورني تمثلني مش بالنتائج بالمردود على قلبك الروح اللي غابت علينا. على كل حال كذلك بالنسبة للملاعبية فما رهان وفما تحدي. نتكلم على عدد من اللاعبين اللي اليوم موجودين في التشكيلة الأساسية وعليهم إثبات الجدارة متاعهم من دحمان في حراسة المرمى.
0: إيجا نفصلوا احنا نبدأ بالواحد بالواحد اللي اليوم عندهم خلينا نقولوا أنجو سبيسيال شوية. أوكي فما حاجة تجمعنا الناس الكل تجمع الكوليكتيف تاع ليكيب ناسيونال اللي هو الربح لوبجيكتيف سوبريم معناها. أما كل ملاعبي عنده بتاتر لعبة أخرى في وسط الماتش كسوا كان بعيد ورجع لازم ويدوا بروفين ويستاهل الرجعة نتاعه ولا كان معناها مستبعد وما يخوش وقت تونجو باهي واليوم باش يكون أساسي زاد مهم انه يثبت انه يستاهل هذا. خلينا نبداو انت ترى انه دحمان اليوم عنده أنجو من هذا
1: بطبيعة الحال لانه دحمان يحب يأكد ولا يلزم يأكد انه حارس قادرين احنا كتوانسة انه نعملوا عليه في المناسبات هذية. عنده من الخبرة عنده من الكفاءة
0: بعد السنوات هذه كل مازال عنده
1: مازال لانه المنافسة كبيرة منافسة كبيرة. احنا حاليا معناش الحارس اللي مسيطر على الوضع وهو الحارس رقم واحد عندنا تقارب في المستوى. كي تجي الفرصة لدحمان اليوم لابد انه يأكد انه حارس في تونس.
0: علاش كان نحن على الاشكالية هذية حسني وسمير معناها نشوف المنتخبات العربية والمنتخبات الأوروبية وأكبر المنتخبات ما فهميش الإشكالية متاع الجارديان نمرو واحد والتقارب في المستوى. فما الجارديان نمرو آن واضح في المنتخبات الكل
1: وإحنا بيديك إحنا بيدنا
0: عليش نحن عنا الإشكالية
1: إحنا بيدنا قبل كان عنا الحارس رقم واحد
0: ديما كان فما
1: توا تقارب المستوى
2: هو لا لأنه في السنة هاو علاش السبب لأنه في السنوات الأخيرة
0: كان نحن عنا حراس
2: متقاربة. السنوات الأخيرة عنا ولت أزمة في حراس المرمى
1: صحيح
2: خلينا نكونوا واضحين
1: صحيح.
2: ما عندناش نحن في السنه الاخيره الحارس اللي يهني واللي يملى الكاج نتاعو
0: كيما كان معناها سامحني تقارب المستوى في الرداء تقصد
2: اي بيتشا
0: مش في
2: والدليل على ذلك اللي صار في كاس العالم صبري لم الجهاز الفني السابق تاع المنتخب التونسي اعطى الفرصه ربما وقتها للحارس اكثر جاهزيه على مستوى المحلي مهيب الشامخ ولكن صار اللي صار وبعد رجع
1: دحمان
2: وبالتالي الدفاع تاع دحمان اليوم مش دفاع شخصي دفاع حول مركز حراسه المرمى اليوم
1: بالضبط.
2: لانه اليوم نحن نبداو نستشعر بانه فما طمانينه في حراسه المرمى فمش حد يهني او انه باش نقعدوا كيما نواصلوا اكل الارتباك والاخطاء اللي ريناها. شوفوا ما نجمش نقارنوا نحن اليوم ما ماتش اوغندا ماهوش كاس العالم
1: بالطبيعه
2: ولكن اليوم
1: احنا بدايه مرحله جديده توا
2: عنا مش بتاع حراسه مرمى هذه راه مش خدمه نتاع انديه برك تاع اداره فنيه لانه حراسه مرمى البوست وحده راه يتخدم وحده ويزمو التحذير وحده. ما نعرفش اسكو رضا جدي عنده في البرنامج نتاعو بتاع حراسه المرمى نتاع مستقبل المنتخب واللي باش يهني موجود ولا وشو باش يعمل وشو باش يحضر في الخدمه هذه باعتبار انه حراسه المرمى تستحوذ على اهميه كبيره في الكوليكتيف وفي
1: حاجة معروف.
2: المنتخب معروف اليوم كما قال سمير بالضبط اليوم انه يزم اي دحمان ياكد انه حراسه المرمى فيها ربما مؤشرات ايجابيه حتى على مستوى القاري
1: كل لاعب اليوم مش يلعب لانه هذه اول ماتش بعد النكسه. خليني اقول
2: هذا هو خلوه المعبي
1: اول ماتش بعد شنو هي رده الفعل
2: بالضبط.
1: فبالتالي كل ملاعب ابار دحمان الملاعبيه الكل باللي باش يدخلوا بالاطار الفني بالناس الكل رده الفعل كيفاش باش تكون وتبدا انطلاقه حقيقيه للمنتخب الوطني التونسي.
0: حكيتوا على الدحمان اللي عنده أنجو زاد في الماتش وفسرته كيفاش كان قدموا شوية نمشي نحكيوا على الديفونس اليوم. أمين شيرني بعد جاء ورجع ومشى خذا ديبوت ماتش ما خذاش وقت كبير اليوم أساسي ياخو فرصته كاملة أعتقد أنه زاد من اللاعبين اللي عنده أنجو في الماتش هذا
1: وهو كذلك بالنسبة لشيرني كذلك عنده أنجو. ما نساوش احنا راهو عنا ماتش نهار الاثنين ماتش اخر نهار الاثنين واكيد انه معين يفكر معناها في الماتش هذا متاع اليوم وماتش متاع الاثنين ويكون فما تغييرات. اثنين انه شيرني كذلك يعرف انه في المنتخب الوطني التونسي وفي البوست هذيك بالذات فما اسماء كبيره ياسر موجوده وعندها امكانيات كبيره ياسر. هنا نتكلم على علي معلول بار اكزومبل وعلي معلول المؤكد انه بصفه كبيره انه مش يكون موجود كسوا في الماتش هذا في دوزيامي طون ولا باش يكون ان شاء الله بحول الله في الماتش اللي بعده. الشيرني عليه انه يقوم بالواجب نتاعو اللي هو شنو تطبيق تعليمات المدرب. انا مانيش معاهم في فيستير مانيش لكن انا استشرف
0: مش فقط سمير ورينا ايش عندك
1: بطبيعه الحال. لا اول حاجه ساعه تطبيق تعليمات المدرب شنو طالب منه بالضبط. اثنين البلوس اللي حاجتي به انا وين نلعب نلعب في رادس ويلزمني ننتصر في الماتش هذايا دونك اوتوماتيكمون لي لاتيرو الاثنين حتى فاليريت نحكيوا عليه لي لاتيرو الاثنين في حاجه الى المسانده الهجوميه باش نشوفوا لياقته البدنيه اللي حسب معين تكلم انه
3: جاهزيه
1: على الجاهزيه البدنيه شنو الاضافات التمريرات نتاعو الاضافات نتاعو التفوق العدد نتاعو هذا كل باش نشوفوه باش ينجم ينجح الشيرني لابد من انه الفريق الكل ينجح ما نجمش انا في بوست ننجح وحدي أيه. والملوتيرا نتاعي ماهوش موجود والتغطية ورايا ماهيش موجودة دونك هنا
0: عمل ساعات سمير زاد ما تربحش ولا الكوليكتيف ما يمشيش اما فما انطباعات يخليو فما ملاعبين يخليو انطباعات مختلفة عمل ماتش باهي كذا
1: احنا نتمناو انه في الكوليكتيف ينجح وينجح هو بصفة معناها خاصة خلينا نتمنوا على الاقل على البوست هذاك الاكثر والاقل
2: الاداء الفردي مهم جدا في المقابلات هذوما مع معين الشعباني علاش خاطر معين الشعباني عنده زوز اهداف على الاقل اللي نعرفوها الناس كل ومعلنة هي ان كتير متحقق نتائج آنية الوضع متاعنا ما لا يحتمل أكثر من هزائم 11 في نحن 11 قارية نرى في أفريقيا نمر 11 نحن ولينا في الترتيب يعني حتى من 10 وين خرجنا يلزم تحقق نتائج إيجابية وفي نفس الوقت يلزمك تبني للمستقبل باعتبارك أنت عندك 2030 وبالتالي اللاعب مهما كان البوستون بعد نحكي على بوست أخرين مهما كان حكينا توع شيرني مهما كان المركز متاعه يلزم يثبت جدارة متاعه باش يواصل او انك تفتح الباب متاع الايفان تروا والايفان اذا كان فما ملاعبيه قادرين انهم ياخذوا المشعل من هنا ضرب عصي باش حذرهم مرحبا لانه الوقت راهو ما يمشيش مع مش قاعد يعطي فرصه كبيره للملاعبيه اللي توعت لهم معين شعباني يكونوا في مستوى الثقه في مستوى الجداره والجاهزيه اللي حكي عليها او انهم يغادروا ويخلي على الاقل كي خسرنا الحاضر ما نخسرش المستقبل.
1: ملاحظه اخيره حيدر بالنسبه للشيرني وتخص الملاعبيه الاخرين اللاعب في المنتخب يختلف عن اللاعب في النوادي كيراو الشيرني في النادي نتاعو يلعب مرتاح ملاعبي معناها آلاز يلعب مرتاح ويلعب معناها يعطي البلوس في المنتخب تتغير الأحوال تغير ضغوطات أكثر وتولي ربما أجواء أخرى مختلفة لابد على الشيرني أن يندمج كما غيره كما الملاعبية الأخرين يندمج في أجواء المنتخب ويوري شخصيته فوق الملعب خاصة
0: وهذا مهم جدا
1: الملاعبي اللي ما عندوش شخصية فوق التيران خاصة في الكيب بيرسونال ما نجمش يلقى روحه رغم الإمكانيات الكبيرة تاع عدد كبير من الملاعبية تعداو الكيب بيرسونال ما عندوش كارير دونك الشيرني مطالب أنه يفرض شخصيته فوق الملعب.
0: إذا معروف تعتبر أنه عنده عنجو ولا عنده حتى شيء مختلف معنى
1: فرصة كبيرة لإدم معروس أنه
0: المنافسة كبيرة هي
1: يفك مكانه كأساسي إدم معروس الكلنا نعرفه إمكانياته هكا ولا
3: عوي.
1: إمكانيات كبيرة ياسر عنده لكن هل هو أساسي في المنتخب إلى حد الآن؟
0: لا
1: دونك في حاجة إلى بعض المباريات باش يفك مكانه كأساسي. احنا كيغيبنا الطالب عليك بس نقوله غايب علينا لاعب أساسي كيغيب عروس ما نقولوش رغم إمكانيات عروس الكبيرة. هذه البداية من اليوم بالنسبة لآدم عروس أنه يفتك تدريجيا المكان نتاعو
2: مع المنافس استغل غياب ديلان برون لاسباب كذا انه يثبت مكانه ويثبت الجداره نتاعو اللي قلناها عشري ينسحب على عروس انها فرصه قد لا تعاد لبعض العناصر
0: بالضبط. قلت لي فاليري زاده
1: اي
0: هو فاليري نمبر 1 مفروض
1: اي
0: معناها في لي سيليكسيونور اللي قبل المعين ما اعتقد كان ديما نمبر 1
1: بطبيعه الحال
0: عنده حاجه ينجم يزيد يثبتها معناها
1: الشيء اللي وراه في العام ناول في البطولات اللي يشارك بهم تيمو هكا نحكي ولا شنو اللي ور ما ورى حتى شيء على غرار الزملاء نتاعو وبالتالي هو
0: حتى شيء اكسبسيونيل معناه
1: هيك لا كيما اصحابه كيما اصحابه في حاجه الى انه يوري انه الدعوه للكيب ناسيونال مستحقه وانه يلعب تيتولير اليوم مستحق وانه يوري مردود كبير ياسر هو فاليري بالذات يلزم اليوم يقدم ماتش كبير ياسر.
2: اهم عنصر اليوم ستتجه نحو الانظار هو يان فاليري علاش؟ لانه باش يخلي كلام معين الشعباني في الميزان. معين الشعباني ايش قال امبارح في الندوه الصحفيه كي لما سئل يظل عداله زميلنا سالوا على المش اللي صارت في غياب غيث الزعلوني ظهير النادي الافريقي قال انا اخترت الاكثر جاهزيه
1: بالضبط
2: واوعز غياب الزعلوني لحكايه الجاهزيه قال تو ربما موش حاضر 100% ولكن موجود في القائمه الموسعه وقد ينتمي في يوم من المنتخب التونسي. اليوم سيدي فاليري باش يكون امام اختبار صعب واختبار حاسم باش يا اما يصدق كلام معين الشعباني اللي مشى في الجاهزيه وعنده جاهزيه افضل من غيره او انه لا قدر الله يقدم اداء يعني مش ولا بد ويخلي هكاك المدرب الوطني والشعباني في التسلل.
1: انا مش معك اكثر من هذا فاليري مش كان حتى الماتش هذا نجم اقول لك ما ماتش سهل كيف جاي تحاول تلعب في ماتش أميكال بالنسبة لي تحضر فاليري نجم يتألق
0: مش لدرجة تحوز
1: مش يحضر
3: ما هو
1: أنا أنا قلت مش هو مش هو يقول اللي يحب مدرب تحب يقول اللي يحب معين يقول يحب وأنا أقول نحب
2: أي لا
1: ولا لا معناها إذا كان اليوم فاليري
0: يكمل يا حسني
1: إذا كان اليوم فاليري مش يتألق مش يتألق وإن شاء الله يتألق بيانسور ما هوش ذاك الحساب مش هكاك الحساب ما يكون شكاكة معناها كي هو تألق سيد سكر البيبان لا الباب ديما مفتوح للمنتخب وديما البوست هذيك عليها منافسة وعليها معناها ما يتقال فهمت كيفاش ومش معناها ومش معناها أنه مش تالق اليوم معناها تيست كبير ياسر حطني في الدعازق الصحاح وعمل لي تيست مش جربناك في كأس العالم جربناك في كأس العالم وما نجحت
0: حتى في كأس أفريقيا
1: حتى في كأس أفريقيا
2: أنا كي خيرتك على غيرك تكون في مستوى اللحظة بربي سمير راو مش حتى ما غلطوش حتى لعبيد راو كأس نحن بعادي أو لعبنا
1: بتفهمين
2: بعاد ياسر على الفرشة مونديال بكل
1: في 22 كنا بعادة
2: لا مش تحكي لك توا احنا
1: كيفاش توا
2: ترجعليش للماضي
1: هذاك هو هذوكم هم اللاعبين اللي مشاركين هذوكم هذيك كورتنا احنا في 22 وقت اللي كان عندنا مدرب وكانت عندنا فيدراسيون وكان عندنا تنظيم وكان عندنا استراتيجي وقفنا فرنسا ووقفنا الناس الكل وعملنا كاس عالم محترم ما تقزموش روح لا بترجعناش ما ترجعناش
0: حتى في النسخ اللي قبلها معناها ما عملناش فضايح
1: ما عملناش اللخبطه اللي صار البوحابات اللي صار ملعبين 16 ملعبوش
2: العبرة بالنتيجة
1: لا مش في الاخر انت تقول تراجعنا ما تراجعناش نحن لبس علينا لكن المحابات واسباب خارجة على كرة القدم خلات المنتخب التونسي يلعب المونديال هذيك
0: اسمع لا لا معناها سورتو القائمة على المونديال نتاع نهزو 18 و6 باش نعطيو شوية فلوس الأندية لازمها توفى
1: الحقيقة
0: ولا نجيو نعلنوها رسميا وكهو صارت روان
2: ماشيين المشاركة للمشاركة والسلام وهذا يتناقض مع المبدأ
1: لا أنا ما نحبش نقزم الوضع الحالي معناها كارثي لا لا لا لا عنا ملاعبية ما شاء الله ما نقارنوش روحنا لا بمصر لا بغيره ولا بالجزائر لا بالمغرب ولكن عنا منتخب محترم عنا ندافع على رويحنا بكل الامكانيات نتاعنا علاش نقزموا في رويحنا
2: ما قزمناش عملنا
1: احنا, احنا وصلنا 14 على العالم
2: معش احكي لي على الماضي
1: انتهى مش ماضي تاع الماضي القريب هنا هنا
2: اللاعبين
1: هذوما اللاعبين هذوما ال11 افريقيا هما بيتهم كانوا 14 عالميا
2: اي تو تراجعنا
1: تراجعنا علاش لانه اسباب اداريه وسوء تصرف
2: هذيك مساله اخرى
1: وسوء اختيار مدربين مش الملاعبيه الملاعبيه موجودين معناش حكيمي وصالح نحن صحيح ولكن عندنا مجموعه النجم نحسنوا بها امورنا نمشي يلزم المساج يمشي في الناحيه الايجابيه هذه بل كلنا مصدومين من كاس العالم
2: ما غلطوش روحنا سامي
1: لا عمرنا ما غلطنا روحنا
0: كيفاش ما غلطوش روحنا باختصار حسني
2: حيدر تو انا خارج بفضيحه من المونديال بخمسه واربعه ونتائج ثقيله ونجي نقول احنا عندنا منتخب محترم كنا من يستقيم
0: لا انتم متفقين راهو في مقارنه بالمستوى العالمي
1: انا قلت لا
2: حقولي عندنا محترم وانت
1: انا قلت لا
2: اسباب اداريه بالاساس
1: انا قلت لا وقت اللي البرازيل في بلادك لا سبعه ما قالوش عنا اقزام وعنا واحد
2: صار حادث
1: احنا اللي صارنا حادث
2: ثلاث حوادث صار
1: ثلاث حوادث حادث لانه سوء الاختيار لانه المحابات لانه اللي قال عليها حيدر هذا الكل مشى في الاتجاه هذاك وبالتالي اذا كان نحبوا نصلحوا احنا يلزم هالمحابات وهل المتاعي وهل وكيل اعمال وهل كذا الكل تتنحى ونمشيو في الاتجاه الصحيح ونخدموا على روحنا لا اكثر لا اقل عندنا منتخب ماهوش السنغال ماهوش المغرب لكن عندنا منتخب محترم النجم نردوا منه منتخب باهي اذا كان كلنا اليد في اليد اما انو نقزموا بالمساج هذا نقزموا الملاعبيه نتاعنا ونقزموا المدرب نتاعنا ونقولوا احنا في نكسه لا احنا وضعيتنا خايبه قادرين ان نحسنوها
0: به هو احنا عندنا 20 سنه حوادث راهو 20 سنه مش حادث معزول
2: انا حوادث انا ما ريتش حاجه
1: انا عطيتك
2: في الفون
0: باش نرجعوا لماتش اليوم عاد ما بعدوناش برشا
2: باش نجم نحكي انا على المستقبل
1: انا عطيتك 2022
0: كان شنو لازم يتحسن
1: كي كان عندنا مدرب محترم كي كان عندنا مدرب محترم ورئيس جامعة قوي وانضباط خاصة فما انضباط في الكيب ناسيونال وقفنا فرنسا وعملنا كاس عالم محترمة
2: وليوه.
1: بعد أربع سنين مشى كل شيء لعاد فما لا انضباط لعاد فما مدرب باهي فهمتني ولا عاد فما حد شيء المدرب اللي يختاروه عن طريق سلطة الإشراف أجنبي ولا تونسي وكل واحد يدس في صاحبه وكل واحد يتكلم على صاحبه
2: وما الذي تغير اليوم سي سمير
1: تغير اليوم دينا مع مدرب في صفحة جديدة مدرب عنده شخصيته
2: نحي معين
0: خلي جيبه بك
2: يعني أخذ لك لا من تحصيل حاصل معين الشعبين
1: مدرب محترم للملاعبية الموجودين عيط لهم وهذيك قناعاته ندزوا مع المدرب متاعنا وواحدة واحدة باش نمشيوا لقدام. أما أنه نقزموا المنتخب متاعنا ونطيحوه لا، يلزم نقفوا كلنا مع المنتخب الوطني متاعنا رغم النقايص.
0: باهي احنا رو بعدنا شوي لأنه هذيك هو ليكيب ناسيونال تنجمش تحكي على ماتش اليوم في معزل معناه على تاريخ وغارب على 5 سنين وحتى 10 سنين التالي الكل هي مرتبطة الكل ببعضها. الحوادث اللي قاعدة تصير في ليكيب ناسيونال كنا احنا نذكركم بعدنا شوية نذكركم نحكيو عن الملاعبية اللي عنده بونجو سبيسيال شوية في مقابلة اليوم. وديما راه نذكركم زادة لليبيا خاسرة في ميدانها في ليبيا 2-0 مع المنتخب البوتسواني. المنتخب الليبي جاب يظهر لي في الربع ساعة هذه وهذا هدف 2-1 قداش مازال 5 دقائق معناه في الربع ساعة الأخرى المنتخب الليبي جاب 7-8-10 فرص نتاع تهديف. الحقيقة سكور ما عنده حتى علاقة بحقيقة الماتش انه المنتخب البوتسواني متقدم به. دونك فرجاني وبالرمضان والعودة هذه زاد فيها تحدي فيها زاد عنجو
1: بيانسور صبري لموشي ما عيت لهمش في المونديال عيت لهم وعين تاول لأنهم قاعدين يلعبوا قبل
0: كل شيء. هو قال أنا ما عيتش الفرجاني على خاطر قالوا لي أخطأنا وكذا ومش قابلين الناس ياسر وكذا. هو قال
1: من الكلام متاعه واضح أنه معناها يسمع في كلام العبيد.
0: سام كلمة أخطأنا راني ما لقيتش حاجة بالعربية والواحد تعبر عليها أكثر من أخطأنا
1: فقالينا هذا من الكلام متاعه واضح أنه يسمع في كلام معناها المحيطين به. معين رأى فيها أنه ملاعبي ينجم يعاون ليكيب ناسيونال رغم تقدمه في السن. يقول لك ميسالش بوركوا با في مرحلة انتقالية حاليا، هو يعرف المستقبل مش مع الفرجاني ولكن يعرف مرحلة حساسة لابد أن ننقزوها بلغة الكرة في اللي دو تروا ماتش هذوما جايين. فرجاني عنده من الخبرة هو بالرمضان بيانسور لكن الحمل مش يكون عليهم. تعرف علاش؟ لأنه فرجاني بالرمضان ما عندهم النزعة الدفاعية الكبيرة ياسر، ما عندهمش النزعة الدفاعية مع الغربي مع دونك الملوتيرام تاعنا هنا.
0: كيفاش تكون تركيبة سميرة؟ فرجاني شكون يكون قدام الديفونس؟
1: فرجاني وبحذيها بالرمضان والقدام شوية بشكون اسماعيل الغربي. نتمنى أن المنافس ما يكونش في نهار كبير ياسر وعملنا مشاكل في الريكوبيراسيون باش الدفاع نتاعنا ما يتعرضش، ولكن بالرمضان وفرجاني لابد أن يوريو أنه الدعوة متاع معين الشعباني كانت في محلها ويوريو أنه مازالوا قادرين يقدموا للمنتخب الوطني التونسي خاصة بالرمضان، لأنه أعتبر أنه بالرمضان لاعب مازال قدم في الـ4-5 سنوات الجاية للمنتخب الوطني التونسي.
2: هو معين حكى على الفترة القادمة ولكن قال نحب الفترة القادمة نعديها بسلاسة وعلى مراحل، وبالتالي انه نعيط للملاعبيه كما فرجاني ساسي ولاعبيه ربما
1: السن
2: باش نضمن هالمرحله الانتقاليه تعدى بسلام. عشان قلت لك لانه معين مطالب حاجتين، مطالب بالاهداف بعيد المدية توجيهها وخاصه تو باعتبار انه الظرف الحساس تاع المنتخب الوطني التونسي يوم العيد تقنيه ايجابيه اليوم اوغندا بوتسوانا وخاصه المقابله الاهم في تقديري الشخصي هي مقابله يوم 3 اكتوبر ضد مالي اللي هي تسبقنا في الترتيب تصنيف الفيفا مطالبين انه ننتصر فيها ومالي تحب وتكره كاليبر محترم افريقيا.
1: حاجة أخرى بربي حايد احنا تروى ماتش عنا في العشر ايام هذوما 3 ماتشات بربي بالنسبة للآراء حول التشكيلة الأساسية راهو الملاعبين يمشيوا الكل. أنا نظن أنه معين مش يلعبهم الكل مش يدوا فرصتهم الناس الكل. دونك عنا ماتش اليوم وعنا ماتش نهار الاثنين وعنا ماتش لتروى، دونك اللي ملعبش اليوم يميتو يلعب الماتش الجاي. المهم انا نحب انه كلنا نكونوا رالي كي بيرسونال باش نبداو صفحه جديده ونبداو نرجع شويه للمنتخب الوطني يوصي بعد الصدمه الكبيره اللي ريناها في كاس العالم.
0: من اللاعبيه اللي ماذا بينا نشوفوا حاجه اليوم اللومي زاد كان موجود وملعبش وفي وقت من الاوقات مشى حتى ليكيب ناسيونال تاع ليلوكو في كندا ورجع تاو ليكيب ناسيونال فرصه زاده باش نشوفوا شنو نجم يعطينا الملاعب هذا.
1: بالضبط بيان سور ولاعب عنده امكانيات. يظل معين اختار السرعه في الماتش هذا، اختار خليل واختار اللومي واختار تونكتي من الغادي، دونك اختار خط هجوم يتمتع بالسرعه والفنيات. ان شاء الله يقدم لنا اضافه على كل حال، لكن الاهم من هذا انه في الماتش نتاع هذايا معنيش ملاعبيه كبار ضربت راس، دونك حتى في التوزيعات لازم يكونوا توزيعات موجهه واضحه للمعين. معين باش يخدم على شيء ضيع على الكره الثانيه او خدمه تكتيكيه اخرى، ولكن كل ملاعبيه كسوى خليل العياري لازم أكد الإمكانيات نتاعو اللومي وتنكتي كذلك في الهجوم. ثلاثي هذايا لابد أن يحط المنافس في وضعيات حرجة ويقدم لنا حلول هجومية إضافية.
0: مهم جدا
2: عنوان المرحلة عنوان الهجومي بالأساس. وما نجمو نقنع الجمهور التونسي أنه يستعيد الثقة راهو بعد كأس العالم. علاش نحكيو نحن ما نحبوش نرجعوا للماضي اللي فات مات، ولكن تحبوا الفكرة فما أزمة ثقة صارت فما
0: مزاج عام كذا
2: باش يجي هذايا هذا باش يجي
0: رجعتنا للماضي
2: هذا باش يجي مش نربط بالحاضر باش يجي هذا يجي بالنتيجة إيجابية بالتهديف بالانتصارات بالتألق بمردود يعني مقبول، هذا يخلي الثقة ترجع واحدة واحدة للجمهور التونسي، وهذه هي دعوتنا الجمهور نكونوا إيجابيين صحيح في هذه المرحلة الدقيقة.
0: هذا هو. شكرا لك حسني الغربي، يعطيك صحة بيديو حسني وسميرة.
1: تو كنا ما عندناش فريق وما عندناش ملاعبية، ومن بعد عنده الأمل، مادام عندك الأمل عندك ملاعبية.
2: حبيت نحل معك ديبان تاع التقييم، أنت ما مشيتش معك
0: وقت آخر تنزل وقت آخر. شكرا لكم حسني وسمير، شكرا العدين كنت معنا في الإخراج يسري في الإخراج الرقمي، شكرا على متابعتكم، يعطيكم صحة. يجيكم حسين بعد لحظات في الأخبار. فقط قبل ما نكمل 2-1 لبوتسوانا ضد المنتخب الليبي، 90 دقيقة لعب والحكم مزال لعبة في الوقت ضايع، وليبيا عندها شانس كبيرة باش ترجع في الوقت ضايع لأنه سيطرة كاملة على المنتخب البوتسواني. دونك في 90 دقيقة لعب 2-1 لبوتسوانا في ليبيا ضد المنتخب الليبي. بعد ساعتين، بعد ساعة بالضبط، المنتخب يواجه أوغندا على الوطنية الأرضية ولا بين سبورتس. كل توفيق للمنتخب الوطني. جيكم الآن حسين دبابي في الأخبار.
3: السهرية على مزيك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة، تكلمونا على 71 113 ألف، وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك، زوز متبارين كل ليلة ربحين.
4: اي اما وين التحدي؟
3: الكليوتا كل نهار تزيد.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. العثور مساء اليوم على جثة المواطن الجزائري المفقود بواد صرات بالقرب من منطقة المحجوبة التابعة لمعتمدية قلعة سنام ولاية الكيف، وذلك بعد عمليات بحث انطلقت إثر السيول التي جرفت عنصرين من الدرك الجزائري يوم الأحد 20 سبتمبر الجاري. وشاركت في عمليات البحث وحدات الحماية المدنية التونسية والجزائرية إلى جانب أعوان الغابات والوحدات الأمنية، حيث تم في وقت سابق العثور على جثة العنصر الأول في منطقة عين الدفلة التابعة لمعتمدية حيدرة من ولاية القصري. رئيس مجلس العمالة التونسي الإفريقي يانيس الجزيري يؤكد أن مشاركة المجلس اليوم في اللقاء السنوي العاشر للمعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة يندرج في إطار دعمهم لمبادرة إطلاق المعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة ممثلا لخمس دول إفريقية من بينها تونس. وأنيس الجزيري يعتبر في تصريح للزميل أنا السلطاني أن هذه النواة ستجعل تونس قاطرة لإنشاء شبكة معاهد أعضاء مجلس الإدارة بكل الدول الأفريقية، مما يدعم علاقات الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية وغيرها، خاصة في سوق مهمة. في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز لعدة ساعات اليوم الخميس عددا من الطلبة داخل مركز تعليمي في قرية المغير شمال الشرقي رام الله حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. المخابرات الدفاعية في الدنمارك تتوقع خلال تقييم جديد للتهديدات اليوم الخميس تصعيدا روسيا لحربها متعددة الوسائل ضد الغرب في الأشهر المقبلة، فيما نفت روسيا مرارا انخراطها في حرب متعددة الوسائل وأعمال التخريب في دول حلف شمال الأطلسي والتخطيط لأي مواجهة. التفاصيل في تقرير مراد ريدي.
2: في الآونة الأخيرة يجري تسليط الضوء مجددا على الحرب متعددة الوسائل وأعمال التخريب على الأراضي الأوروبية بعد أن ألقت ألمانيا باللوم على روسيا مؤخرا في محاولة هجوم بطائرة مسيرة على مطار لايبزيج، مما دفع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بفرض عقوبات جديدة على موسكو. وأوضحت المخابرات الدفاعية في الدنمارك أن روسيا ستشن هجمات أكثر تواترا ضد الغرب وحلف الأطلسي، ستكون عواقبها على الدول المتضررة أكبر مما كانت عليه في الماضي. وأضافت أن هناك خطرا ضئيلا لكنه متزايد من أن تشن موسكو هجوما عسكريا محدودا ضد دولة أو عدة دول في حلف الأطلسي قريبة من الحدود الروسية. وجاء في تقييم المخابرات أيضا أنه سيكون الهجوم العسكري المحدود خطوة يائسة من جانب روسيا، ومن المحتمل أن يحدث ذلك مثل الهجمات متعددة الوسائل المتصاعدة في الأشهر المقبلة. وأفاد رئيس المخابرات الدفاعية الدنماركية في مؤتمر صحفي قائلا أن مثل هذه الهجمات قد تشمل ضربات متفرقة بأسلحة بعيدة المدى مثل طائرات مسيرة أو الصواريخ على البنية التحتية الداعمة لأوكرانيا، أو عمليات تحت راية زائفة باستخدام طائرات مسيرة أوكرانية الصنع. وأضاف أن روسيا قد تنشر أيضا عددا محدودا من القوات في منطقة حدودية تابعة لحلف الأطلسي ربما بذريعة حماية الأقليات الروسية. إلى ذلك نفت روسيا مرارا انخراطها في الحرب متعددة الوسائل أو أعمال التخريب في دول حلف شمال الأطلسي أو التخطيط لأي مواجهة، فيما لم ترد السفارة الروسية في الدنمارك بعد على طلب للتعليق.
1: في هذا التقرير ننهي هذه الجولة الإخبارية، والموعد الثقافي اليوم يتجدد الآن مع سامية ومحمد علي في كلتور بلوس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس.

0: سور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل سامي الحامي.
1: السبعة وست دقائق عاشمة ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزي كثير نتوالى ثمانية متاع الليل يكون لو رونديفو 100% كولتوريل كما كل نهار خميس في كولتور بلوس على موزي كثير يكون فما لو ديبا نحاول نحكيو موضوع من المواضيع اللي تشغل الساحة الفنية والثقافية ومنذ أسبوع تقريبا موضوع الجدل هو أغنية يا ليلى عيون سود وجلابة. هل هي أغنية الشاب عماد وإلا ليه؟ هل هي أغنية من التراث؟ حسب الجدل يكون شوي آخر على موزي كفام وهيئة حصرية نكتشفوها هنا مع ضيفنا عماد الغلوفي ونحكي وزيد عليه موضوع التراث والملكية الفكرية في تونس مع الوثق. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع خريق كامل معنا الوثق بالله شاكير في الأعداد معنا في الإخراج دليل معنا لبنى في الإخراج الرقمي توتسويت. نبدأ مع الموسيقى جاكسون 5 راجعين معكم في لو ديبا على موزيك. خليكم معنا تكتشفوا الحكاية كل من البداية من بداية الجدل إلى حسم الجدل في الأغنية هذه يا ليلى. خليكم معنا.

0: دودوم شيفاي ميديو صنع حتى لسبعة 14 دقيقة انتم معنا في كولتور بلوس على موزيك فهم تتشويت وقيت لو ديبا كما كنها رخميسة
1: لو ديبا
0: لو ديبا اليوم على موزيك فهم نحكيه على مسألة التراث والملكية الفكرية في تونس وحسم الجدل في أغنية يا ليلى تقريبا من أسبوع قاعدين نشوفه في الجدل هذية تقريبا من اللي غنيتها رحمة رياض على مسرح قرطاج في افتتاح مهرجان الإذاعة والتلفزيون شوية خلنا نحكيه والتفاصيل الكل مع شيب عميد قبل هذية بحثنا الوثق باش نحكيه على مسألة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تونس مرحبا وثق
2: أهلا وسهلا سامية مرحبا بيك أكيد موضوع مهم جدا ويتكرر كل مرة واليوم ماذا بيا نبسط الموضوع هذا بالنسبة للمستمعين عن طريق تعريف بهالحق هذا وكيفاش يصير كيفاش نصنفوا المؤلف وغيره
0: باي كان نبداو كي نسمع أغنية ولا نتفرج في فيلم نقرأ كتاب ولا حتى نشوف تصويرة ولا محتوى رقمي هل نجم نستغله كيما نحب عندي الحق ولا شكون اللي عنده الحق فيه أصلا المحتوى هذا
2: بالضبط سؤال مهم سامية لأنه فما قاعدة مهمة جدا تقول حق المؤلف يحمي كل مصنف مبتكر منذ لحظة إنشائه ما يستحقش المؤلف باش يسجل المصنف متاعه حتى يكون محمي القانون التونسي يحمي عديد الأنواع من المصنفات كما الكتب الأغاني الموسيقى الأفلام السيناريوهات الصور المسرحيات المصنفات الإذاعية والتلفزية البرامج والمحتويات الرقمية أيضا لكن فما فرق مهم في القانون القانون يحمي طريقة التعبير عن الفكرة مش الفكرة في حد ذاته يعني مثلا أنا نقول عندي فكرة فيلم على قصة حب بين زوج عائلات متعاركين ما نجمش تكون ملك شخص واحد الفكرة دي لأنه أي حد نجم يجي في باله لكن السيناريو اللي كتبه المؤلف سيناريو اللي يكون فيه شخصيات وحوار وطريقة بناء هنا يتمتع بالحماية
0: بيه شنو هي حقوق المؤلف فما أنواع فيها كيفاش نجم نصنفها
2: بالضبط عنا زوز أنواع أساسية الحقوق المادية وهي حق المؤلف استغلال المصنف أو ترخيص للغير باستغلاله سواء عن طريق النشر النسخ البث العرض الترجمة الاقتباس أو غيرها من طرق الاستغلال وعنا حقوق أدبية وأهمها حق المؤلف في نسبة العمل ليه وحقه في رفض تغييره أو تحوير المصنف متاعه بطريقة تمس به وإلا بسمعته وهنا نوصل المفهوم مهم الحقوق المجاورة حقوق المجاورة مش هي نفسها حقوق المؤلف سامية هي حقوق يتمتع بها خصوصا فنانو الأداء منتجو التسجيلات السمعية والبصرية والهيئات الإذاعية والتلفزية خلينا نعطيكم مثال في أغنية مثلا الشاعر عنده حق باعتباره هو مؤلف الكلمات والملحن عنده حق في اللحن والمغني يمكن أنه تكون عنده حقوق مجاورة باعتباره فنان أداء ومنتج التسجيل عنده أيضا حقوق مرتبطة بالتسجيل يعني أغنية واحدة فقط نجم تكون وراها عدة حقوق وأصحاب حقوق هل لازم نعمل إيداع للمصنف متاعي؟ لا الحماية موجودة منذ إنشاء المصنف لكن المؤلف ينجم يعمل إيداع لدى المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ويحصل على شهادة إيداع مؤرخة ومرقمة والمعلومات اللي أنا قاعد نقول فيها توا سامية هي احنا مخدينها من المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
0: شكون الجهة اللي تتكفل بالموضوع هذا في تونس بالضبط؟
2: بالضبط هي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة هي مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية من بين مهامها الأساسية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتصرف الجماعي فيها واستخلاص المستحقات وتوزيعها ومنح بعض التراخيص والمساهمة في نشر ثقافة احترام حقوق المبدعين
0: بي اليوم الوثق الراسعات اغنيه يقول لك تراث دونك نجم نغنيها والا تراث ماهيش مسجله ولا ما عادش فيها حقوق التاليف دونك اليوم مده حمايه الحقوق هذوما نتاع التاليف عندهم مهم. عمر معين عندهم سنوات
2: بينسور. تدوم مده حمايه الحقوق الماديه للمؤلف مدى حياته بقيه سنه وفاته وتستمر لمده 50 سنه بدايه من غره شانفي من السنه المواليه لسنه وفاته يعني عمره الكل هي على ملكه بعدين بعد نزيده 50 سنة تبقى هالملكية هذه على ملك صاحب هذا المؤلف بالنسبة لجميع المصنفات يعني أغاني أو أفلام أو سيناريوهات وغيره 50 سنة بعد عمر صاحب العمل ربي يطول في عمره
0: وهذا الراوه دايوغ في تونس كما قلنا تقريبا من نهار الاثنين من افتتاح مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون قاعدين نشوفوا في جدل كبير حول أغنية يا ليلى عيون سود وجلبات، واللي هي تغنيت مع عدد من الفنانين التوانسة، برشا غنيوها برشا عودوا الأغنية هذه، ويقال إنها من التراث التونسي. إلى أنه نحكيه على الشاب عماد، اللي هو عماد الغلوفي، اللي عنده عشرات الأغاني، اللي هو واقف وراء عشرات النجاحات. يقول إنه الأغنية هذه باسمه هو، إنه ألحانه الخاصة وكلماته هو يا موج البحر، ريت النجمة، يا ليلى، من عام 1990 تقريبا هو يغني يكتب ويلحن، كما قلنا أكثر من 17 ألبوم، 130 أغنية زادة في رصيده، وأعمل يقول إنها ولت معروفة أكثر باسمه. اليوم يرجع للواجهة من جديد بسبب يا ليلى، الأغنية اللي غنيتها رحمة رياض، كما قلنا الأغنية تنسبت للتراث وغنيوها برشا، كما قلنا نجاة عطية، فما نبيها كراولي، نادية خالص وغيرهم من الفنانين. في المقابل الشاب عماد أكد من كلمات وألحان الأغنية هذه، ويقول عنده وثائق وتسجيلات ترجع للتسعينات تثبت حقوق ملكيته الأدبية والفكرية للأغنية، واليوم حصريا باش يقدم الوثائق هذه في موزايك. الشاب عماد مرحبا بيك، شنو حوالك؟
1: مرحبا بيك، مساء النور.
0: مساء الخير.
1: الساعة باش فما نقطة توضحها، موج البحر هي أغنيتي، لكن راي كلمات صاحبي شعير وألحان لازهر شعير.
0: باهي، أغنيتك الخاصة.
1: أي أغنيتي الخاصة بعد برشا سجلوها، هي راي أغنية الشاب عماد وللثنائي صاحبي شعير ولازهر شعير.
0: دونك برشا أغاني للشاب عماد.

0: شيب عماد قبل يا ليلى والجدل الأخير اللي صاير، شكون شيب عماد؟ الغنية خلينا نقول بدأت مسيرتك الفنية من نوادي الثقافية تقريبا من 1990، حكينا على 130 أغنية، حكينا على ألبومات. علاش الاسم والأغاني أشهر من صاحبها؟ ربما
1: الاسم والأغاني أشهر من صاحبها يا واثق. علاش حسولي أني نراه تقصير الإعلام. وكي نقول تقصير الإعلام اجتهدت، راه مش أني قاعد في دارنا وهما ما ندونيش، لا اجتهدت ومشيت وطرقت الأبواب ولا مرة فتح لي الباب.
0: شنو يتقال لك كي تطرق الأبواب؟
1: مثلا في يوما ما اتصلت بالإعلامي حاتم بن عمارة، كلمته بالتليفون، تفضل، قلت لني فنان من قابس من معتمدة الحامة تحديدا، راي عندي أعمال نحب نتعدى معك في الحصة متاعك، وقت يصور في قمرته. قال لي لا راي نعد، وكان النجوم حرفيا الجملة هاكي لتو ترن في وذني ما ننساهاش.
0: وقتاش هذي حرفيا تقالت لك؟
1: في التسعينات، ما نذكرش العام، ما وقتها هو الحصة متاعي يصور فيها في قمرته.
0: وتعديت مع سيحات
2: مؤخرا.
1: مؤخرا اما وقت اللي كان نجمة، معنا نجم تلفزي بارز، ما تعديتش معه وحاولت.
0: حاولت مع حاتم بن عمارة، حاولت مع اعلاميين اخرين،
1: حاولت مع لطفي البحري ومشيت لي صور في سوسن، مشيت للبلاتو عمل العركة، كيفاش هذا يجيني لهنا وبرا عندي بيرو في تونس وبرا كذا.
0: كي تسكرت البيبان في وجهك مرة واثنين وثلاثة، ما أيستش شاب عماد؟ بقيت تنتج؟ بقيت
1: لا ننتج، الانتاج هكا غزير وما نوقفوش، مشكلتي من ثم نجتهد باش نوصل للناس كل ويعرفوا عماد صوت وصورة. أما تقصير الإعلام مهوش ذنبيني، ذنبهم هم.
0: أذي نحكيه على سنوات التسعينات وتقصير الإعلام.
1: هل الركبي زاد مشيت له، اتصلت بها بالتليفون وروحت من باريس على خاطر برنامجها، وعطتني موعد وقتها قالت لي كلمني 28 و 29 أبريل نتذكرها، واتصلت بها قالت لي شبيك تكبش ياسر انت حرفيا هيك، ايش تحبني نجاوبها؟ نقولها قلت لها ما عاش باش نطلق، وحتى مش لازم تحاولي باش تكلميني، راني ما نتعداش معك، وعلقت تليفون ورجعت سافرت لباريس.
0: كيفاش عشتهم المواقف هذوما شبابات؟
1: تعيشهم تتأثر وكذا، ولكن تتعدى جبل ما يهزك ريح. أما راهو اللوم مش على الفن، الفنان كي يولي هو ركد. الدليل أني إنسان طموح ونخدم هي نجاحات أعمالي، الأعمال تتكلم على مولاه، والدليل أنها أعمالي ناجحة. وفي الشمال مثلا يعرفوا أغاني عماد ويسمعوهم، يعرفوش عماد، تقول له شاب عماد يقول لك ربما جزائري ولا كذا،
0: ما يعرفوش أنك تونسي.
1: اللي الشاب عماد تو مدرسة، كتكت بالشاب يخرجوا لك 100 فنان تونسي، علاش يدل لك انهم متاثرين بعماد. اول من لقب بالشاب هو اني
0: في تونس،
1: في تونس، وبعد كلها ولت تبني على ذلك.
0: شكون اللي عطاك اللقب؟
1: والله وقتها شركه الكازيت، شاب وقت صغير اني عمري 16 عام 17
0: عام. نحكيو في التسعينات، من بعد كي نوصلوا اليوم ل 2026 نحكيو على
1: لودة سامي. حتى نقص الحديث كانت بالضمان الابوي، كان باباي صح في بلاصتي في العقد. اول البوم عمري 16 عام يعني. انا باباي هو اللي عامل الكونترا.
0: علاش كثروا من قبيله تميلي في الاعلاميين؟ لا اعلامي، لا اثنين، لا ثلاثه، لا اربعه، كلهم ضدك. بالك المشكل عند الشاب عماد؟
1: فيش المشكل، خايب وجهي،
0: مشيت هزيت باغانيك،
1: عندي حاجه فما ديفو.
0: ما حكيتش على شيء.
1: لا مثلا نحكي لك،
0: نحكي على الاغاني. اليوم هزيت معاك الهيتات، هزيت معاك نجاحاتك، هزيت معاك فرضت روحك، فرضت قدمت كما يلزم. الشاب عماد شنو اللي عمل في الوقت هذاك؟
1: مش تعمل لما تتواصل مع اعلامي وتقول له عندي العام، اذا كان هو فتح الباب راه يجيبك لا يسمعه مثلا، ولا هو يقول لي اوكي، ويبعث لاسيستون تاعه ولا كذا يقول له برا هات لي كاسيت فلان من كذا، جيب لي سيد هذا خلنا نسمع، اسمع عجبه يتصل، ما عجبهش ما يكلمنيش.
0: فوتنا العقود هذوكم شاب عماد، خلطنا العصر الديجيتال، خلطنا العصر اليوتيوب، خلطنا العصر التيك توك، الانستغرام، الفيسبوك، ما فماش الهاجس انك تظهر من جديد، انك تقول هاني موجود، انا هو اللي عملت الهيتات، انا وراء الاغنيه الفلانيه والفلانيه.
1: والله هاني موجود وقاعد ننشط على مواقع التواصل سواء كان تيك توك ولا فيسبوك قاعد نتحرك مش هاك الاكتيف ياسر ياسر، اما ان شاء الله نقوله مستقبلا.

0: نعطيها حق على بداية من اليوم بليج.
1: اليوم تشكر أغنية يا ليلى، الأغنية اللي رجعت اسمك للواجهة إعلاميا اليوم بعد سنين هذه الكل.
0: هي أصلا عندها مكانة خاصة عندي الأغنية هيك، هي تقريبا يمكن العمل الرابع ولا الخامس اللي نكتبه.
1: وقتش تكتبت تحديدا؟ وقتش تلحنت؟
0: تقريبا 92 ولا 93، العام اللي تسجلت فيه ما عادش نتذكره، يا 92 93.
1: اليوم كنت في اتصال مع لوتي داف حول الأغنية هذه، يقال إنها قالوا لي تسجلت في 2005، ما ذكروا ليش التسعينات.
0: هذاك التسجيل الثاني، هذه بعد ما تكتب بالنص. على فكرة الديو هي هذيك فيها ثنائية بيني وبين نجحة جمال. نص الديو كاتب الشاعر صاحب الشيء، أما النص الأول هذا كان متاعي،
1: كلمات لولانية كتبتهم.
0: وين تلقي عماد هذاك كلامي، وتلقي الناجحة كلام صاحبي.
1: اليوم برشا روايات فيها التشكيك نتاع الرواية شاب عماد، الكون اليوم شاب عماد قال الأغنية هذه من كلماتي وألحاني. اليوم عنا فعلا ما يثبت أنها مسجلة باسمك، أنه الكلمات متاعك، أنه الألحان متاعك. شفنا حتى فيديوهات بارتاجي وكونه فولا المحالة قاعدين نشوفه في الوثائق. شكرا زميلتنا لبنى في الديجيتال كانت تفرجوا فينا على فيسبوك ولا على سيتنا mosaicfm.net، الوثائق اللي تثبت كون الأغنية هذه باسم الشاب عماد. نرجع لسؤالي، اليوم برشا يقول لك كون الأغنية هذه تراث تونسي، برشا زادة بارتاجيو أغاني ترجع للسبعينات فيها نفس اللحن، وانت قلت استلهمت أربعة ولا خمسة مقاييس من لحن قديم لسميرة توفيق.
0: هي مش برشا، هما فيديو واحد هو
1: أربعة
0: تقريبا 77 في
1: أربعة ولا خمسة مقاييس ديجا الأغنية.
0: اي 77 جينيريك نتاع الفيلم ولا حاجه كيمكا، والاغنيه في حد ذاتها اللي غنتها سميره توفيق هي تراث مشرقي مش نتاعها، هي تراث. يعني خذيت لي 5 تحسبها موسيقيا، فما 5 مقاييس 5 ميزور وبنيت عليهم الاغنيه الكل.
1: مش شويه 5 ميزور؟
0: لا، بما انك اقل من 8 تاخذ على روحك.
1: كيفاش هذه؟ شكون اللي حط هالقاعده؟
0: هذه موجود، تعرف هذا شكون؟
1: وين موجودة سامي؟ معناها نجم اليوم نسمع أغنية منعرفش أنا كاظم الساهر، ناخذ منها 4 مقاييس ونكمل اللحن على روحي وننسب اللحن لروحي.
0: موجودة موجود
1: موجودة، تبقى شنو؟ لأي قاعدة؟
0: المعروف هو أنك ما تفوتيش هاك الخمس مقاييس ولا كذا وغني على روحك عادي، موجودة باش تاخذ جملة.
1: معروفة وفقا لشكون شيف عماد؟
0: القانون يقول هيك.
1: قانون شنو؟ أي قانون يقول أنه نجم ناخذ 4 ميزور من أغنية وننسبهم لروحي؟
0: شوفي من هني الموسيقى برك مش الكلام، ارجعي الأساتذة والملحنين اللي عندك فيهم ثقة
1: اسأليهم. نعرف كونه مثلا محمد عبد الوهاب اخذ دي ميزور متاع اغاني غربية ونسبها الروح. اوكي
0: موجود،
1: ولكن اي ولكن هذا موجود ماهوش تبع قانون ولا فما حاجة قاعدة تقول هذا؟
0: لا، كيف تتجاوزي هذيك يولي ما عندكش الحق.
1: عندي سؤال، انا اليوم شاب عماد نجي الاغنيه من اغانيك اللي انت لحنتها مش اللي ماخذ منهم 4 و5 مقاييس وننسب 5 مقاييس لنفسي ونكمل اللحن، ما يزعجكش هذا؟ عادي
0: لا عادي، لان خذيتي حاجه جمله صغيره في زينتي بها في اغنيتي. واحد مهندس متاع ديكور خلق حاجه خاصه به وسجلها وكذا، جي خذي هاك حاجه صغيره مربع دخلها، هي ما هزلش صوره كامله، هو عمل حاجه زين بها كمل الفكره اللي في راسه فقط، ماهيش حاجه.
1: كي نسمعوا الاكستخي ونسمعوا يا ليلى كيف هي نفسها تقول نفس المزور نفس اللحن.
0: لا مش 100%. ثم
1: أنا الإكستري متاع أغنية سميرة توفيق دالي كان النجم نحطه منها إكستري صغير نحطه الإكستري، خلينا نسمعه منه ها مستمعينا يسمعوا معنا، ولكن موسيقي نعرفك متظلع كل يوم نفس اللحن هذا من نجموش نوكره.
0: اسم تعملي ليش زي الحصة متاع عبد الرزاق الشابي وكل المجموعة الدائرة بي.
1: أي شفت فما روبريك الصدمة حكيوا على الغنية. أنا سألت سؤال عادي.
0: قص لا لا قص كان لي حاجة تبيه هو يمرر ويقول.
1: سعيمات سعيمات. بيه مانيش باش نعمل حتى شيء جست سألت سؤال بسيط كونه اليوم نحكيوا على أغنية فيها لحن نفس اللحن شفناه وأنت بدك قلت كونك خذيت منها الانسبيراسيون.
0: إيه أني اللي قلت أنا ما قال حتى حتى.
1: أما أنت قلت لي اليوم كونه في القانون نجم ناخذ كات ولا سانك ميزور.
0: مستوحات من كذا وكملت أني اللحن متاعي والسولو متاعي وديني ما عنديش علاقة ماهيش ما جيتيش أنت مش عارف أني خذيت المورس تاع الغنية وحطيتيه وكذا وقعدت تتفرج هذاك لا وقتها نقول راهي أغنية كذا كذا
1: معناها اليوم النجم نهز أغنية ننسبها لروحي ونقول أنا صاحب الأغنية الفلانية ونسجلها في
0: ونسجلها في حقوق التأليف لا ما قلتش ما قلتش كاني
1: شنو نقول؟
0: أسمعي يا لالا أسمعي أغنية عماد
1: لا سمعت أغنية عماد وسمعت الإكستريم تاع سميرة توفيق
0: إيه
1: نفس الشيء نفس اللحن
0: لا
1: كيفاش
0: عديها عدي غناية عماد قلت لك ما تقصيش انت
1: كيفاش ما نقول هذا انت كان باش نحكيوا على الغناية نقص لك ستريلي انا باش نحكي عليه اللي هو الرفران ترارا
0: ترارا لا لا لا لا الرفران مش هك مش كان
1: ثم حطوهم الزوز بحر
0: ما تقصيليش ما تقصيليش
1: كيفاش ما نقصهمش يا
0: عماد خلي الرفران خليه كامل
1: ايه نفس اللحن هاتوا نسمعوا
0: بعد ما تسمعيش بعد ما تسمعيش ما سمعتيش ما سمعتيهاش تاعي ما سمعتيهاش
1: كيفاش ما سمعناهاش نتاعك
0: ما سمعتيه
1: لا سمعنا يا ليلى عيون اسود وجلابيت وسمعنا الاكستري وسمعنا الاكستريم تاع سميرة
0: اسمعي المقطع
1: نتاع مش انا كها وشفنا هذا صار في حتى نهارنا ذوما الجدل فما دالي كمون بارتاجيها فما برشا من الملحنين برشا من الساحه الفنيه والثقافيه اللي بارتاجيو نفس الاكستري دونك سؤال عادي كونه اليوم انت قلت استلهمت 5 ميزور من الغنيه وكملت لحنت البقية
0: ايه اسمعي لي غنى تاني
1: سمعنيها عنا ديجا هاو بعد شوية تنسمعوها كاملة بالنسبة لك انت شاب عماد يا ليلى ترعتينا منها هاي كموجودة دالي خلينا نسمع منها اكستري يا ليلى بصوت الشاب عماد هاي موجودة هنا عنا في الباز ونسمع زيدا جزء من غنية سميرة توفيق

0: نفس
1: خذينا نفسها نفسها خذينا منها نفس الكومبوزيشن.
0: تو سمير توفيق تقول ترى لا لا را اللي ردا لا لا را لا لا لا را دي لا لا تقول فيه سمير توفيق هذا
1: تقول فيه يا لا لا
0: لكل إيه لا يا عيش خيتي ما تتكونسيش ثم انت وحطتني في ركن وده الزهرة وكذا لا
1: عليش عليش حطتك في ركن بي نتجاوزوا مسألة سميرة توفيق خليني نرجع ليا ليلة. يقال انها اليوم اغنية ليبية اصلها ليبيا عمرها يتجاوز 150 سنة ووصلت لتونس عبر الفرق النسائية الليبية رحالة المعروفة بالزمزمات واول من غنيتها نجمة ليبية اسمها نجمة ترابلسي. عندك فكرة على الموضوع هذا؟
0: مش صحيح لا لا مش بالبلبلاء ثمش تسجيل لسان ما فيش يعظم الناس تدوي تقول برشا كلام اما مش صحيح الكل درا مش اي واحد
1: وقتها
0: يتكلم
1: وقتها ما فماش وسيله نتاع تسجيل
0: لا لا نجمه تربلسيه تحب نغليلك من اغاني نجمه تربلسيه نسمعك حاجه لنجمه تربلسيه
1: اي تنجم تكون فما حاجات تتواتر من روحها من اكس يغنيها كيما مثلا فما مشاريع في تونس تعملت
0: علاش سجلت 250 جديد وما سجلتش يا لا لا لا صحيح الكذب ياسر الناس تكذب وتألف ياسر
1: وعليش كذبوا على غنية هذية بالذات
0: لا يكذبوا على كل شيء هاي سيدي سعدوا دمة ليبيا سعدوا دمة ادخلي على على التيك توك وين لي فيديو اللي نهبط فيهم وشوفي يدخل اللي بيها كذا كذا
1: علاش الاغنية هذه بالذات اللي صار فيها الجدل علاش يا ليلى الناس كل قالت كوني لي اغنية من التراث
0: لانها اغنية شوفي اي واحد يحب يركب على الحدث أغنية بلغة السوق أغنية ضرب أغنية من نهار الأول اللي تجي فيه مسجد على روح من اللي خرجت واللي هاك أركب لتمنك باش ما تفوتكش البلاص
1: فما شكون كلمك اتصل بيك قالك نحب نغني يا ليلة
0: برش
1: اعترف انه الأغنية للشاب عميد
0: برش
1: شكون مثلا الفنانين
0: سيرتان الشريف مثلا وكاتب
1: إيمان
0: لا لا لا لا, لا رجل
1: اي
0: وسجلها وكذا وقال لي راني ما نسخلهاش كذا نهبط ولا قلت له ما يسالش بعتذر وجا كاتب على الستاتوي على الفيسبوك الفتره هذه امس كتب موجود
1: فنان تونسي
0: اي يخدم مع الشاعر في الاستوديو وهو اللي هو اللي
1: كاتب عمين الشاعر
0: عمين الشاعر هو اللي كاتب الكلام اللي غنته نجاة عطية بعتذر قال لي راني ما نسخلهاش سجل الاغنيه
1: نجات عطية هبطت بوست على فيسبوك قالت يشرفني ويسعدني أن أستمع لأحدى روائع التراث التونسي الأصيل يا ليلى وهي الأغنية التي كان لي شرف أدائها في وقت سابق بصوت الفنانة العراقية رحمة رياض وبعثت لها بوكي دو فلور هنيتها
0: في بال
1: كنت في تواصل مع الفنانة القديرة نجات عطية حول الأغنية قلت لها رأي الأغنية متاعي
0: في بالها في بالها قبل ما تخرجها كلموني تواصلوا معي
1: هي؟
0: كلمني محمد النوري مؤلف ولحن أغاني وكلمة شاعري تواصل معي قال لي فما أغنية كذا كذا قال لي متاع عميد يا ليلى لي متاع عميد والأفضل لكم تواصلوا معي منا وكلمني وكذا قلت له كيفاش باش تغنيها نفس النص نفس الموسيقى نفس قال لي لا راه نص جديد قلت له لا
1: ما كنتش موافق
0: لا
1: ما تواصلتش ديريكتومون مع نجاة عطية؟
0: هي تواصل مشاني هي تطلبني هي حاجتها باش تغني لي غنيتي بنكلفها ليش؟ هي المفروض تبحث على رقمي وتطلبني
1: نحاول نتصلوا بها ما تصلوا بنجاة عطية تكون معانا على المباشر نشوفوا شنو الحكاية هذية
0: والله انت حرة مش نتواصل معها بالنسبة لي
1: خليها نتواصلوا مع نجاة عطية لأنه غنيت الأغنية هذية زيدة وقالت كونه أغنية من التراث بالك ما كانتش على علم كونها
0: لا علم
1: أغنية عماد الغيلوف
0: علمها في بالها في بالها بها
1: ما يخلينا نحاول نتصلوا بنجاة عطية نسمعوا نجوا ونسمعوا الإكستريم تاع سميرة توفيق
0: اسمع خذي راحتك
1: خلينا نسمعوا الإكستريم تاع سميرة توفيق

0: لي تخوا ميزور هذوك والباقي تبدل.
1: وماهيش مطابقه، مش مطابقه للقفلات. انت وانت تقولي لي عندك دبلوم موسيقى عربيه، نفس الفينيش نتاع المقطع،
0: نفس اللحن.
1: لا
0: نفس اللحن سي، خلينا نتجاوزوا
1: المساله على نفس الدرجه،
0: نفس اللحن
1: يا ولدي. يعطيني الفينيش نتاع القواله نتاعها، كل جمله تقولها
0: نقفلوا كيف كل واحد ينجم يقفل القواله. انت قلت لي القواله، انا نحكي على اللحن، نحكي على الدرجات الموسيقيه.
1: حتى في اللحن
0: نفسهم،
1: حتى في اللحن
0: نفسهم نفسهم سامي.
1: لا
0: به ما فهم حتى مشكل، ما يصيرش. المهم اليوم حسب لو تي داف الاغنيه هذيا لي عماد الغيلوفي. خليني نرجع للكلمات، الانسبيراسيون منين جات؟ عيونك سود وجلابات،
1: هاني قلت
0: فانا ظروف تكتبت الاغنيه هذه.
1: ظروف عادي، مطر تصب والعصافير تزقزق.
0: كي مطر تصب العصافير تقعد تزقزق،
1: هي تزقزق، هي تجي تحت الشباك تقعد تزقزق على روحها.
0: عطيني شنو الانسبيراسيون، علاش كتبتها؟
1: عادي، نص عادي، راه ما يتسماش واحد يكتب نص خاطر هو عاشق ولا في حاله حب. لا عادي جدا،
0: ما فماش واحد يكتب نص خاطر عاشق ولا يعيش في قصه حب.
1: عادي يا ريتي،
0: ما النصوص هذه الكل اللي راه فيها في الاغاني، كيفاش كان واحد قاعد هبط عليها كتبها وكها؟ اكيد وراه حاله
1: لازم ولا عندي حكايه بشكل. لا مش بالضروره، مش بالضروره. فما نصوص تكتب في ظرفيه كيما هكاك، اما ثم نصوص لا، فما نصوص لا، تجي خاطرة في باله يكتب كذا ويجي النص. يكفي أنك تكتب الجملة الأولى، بعد يجي كل شيء يجيره.
0: بي هذا بالنسبة لي ليلى سعد ودمه اللي سمعناها قبيلة شوية على مزيك. على شكون غنيتها الغنية؟
1: على محمد.
0: محمد شكون؟
1: ولدي.
0: كان ظاهر معاك في
1: الكليب.
0: في الكليب ما كريت نجمو تكون عنا هكا حالة.
1: قلت لك خمس ساعات تعملي حاجة تواتي رأي كذا، وباه النص مش أنا اللي كاتبة، عندي فيه مداخلات صغيره من نصر وكاتبه الصديق زياد العجنقي، والحان مختار الكبسي.
0: وبعد الغياب والعوده في 2022 تقريبا، فما انتاج، فما خدمه على ديجيتال كما حكينا، فما اعمال اخرى قاعده تحضر نستناوها بطبيعه. شاب عميد اكثر من 30 سنه ممكن ما خديتش فيهم المكانه اللي تستحقها فنيا، رغم الشهره الكبيره اللي عندك في الجنوب، حتى في الجزائر، ليبيا كما قلنا قبيله، فما ناس يمكن ما تعرفش لي شاب عميد تونسي. اليوم شاب عميد نجم الافراح في الجنوب التونسي، هل هذا كافي بالنسبه ليك ولا ما زلت تستنى في اعتراف اخر؟
1: والله هي شوفي، مش أي فنان يطمح للانتشار على مستوى الوطن وعلى مستوى لما لا عربي ودول، يروا هو طموح كل إنسان. نتصورش فما واحد يغني يحب روحة حد المربع هذا، أما رأيي مش بسهل، فما برشة تضحيات وبرشة تعب وخدمة، وإن شاء الله في الخير الله يسهل فيه إن شاء الله. لماذا
0: اليوم شاب عماد بالرصيد الفني اللي عنده بلاستيك في المهرجانات، بلاستيك في التظاهرات الفنيه والثقافيه اللي راوها
1: في الريتي تو في الجنوب؟ تقريبا كل مهرجانات خدمتها، خدمت في الوسط الشمال في يوم ما خدمت شوي، اما هني زاد مش هاي، ربما رفع اللبس ورفع الستار. هني المتعهدين مدير المهرجانات هم راهم اللي يخدموا على الحاجات. الفنان يقول هذه موجود بأعماله، يخدم يعمل يبذل يتحرك وكذا، ولكن بعد إدارة المهرجان هي اللي تطلب الفنان، مش بشي مش يقولها جيبني بالسيف ولا.
0: اليوم معك شكون مناجير مهتم بال
1: إن شاء الله
0: بالأعمال؟ معك شكون في إدارة الأعمال؟
1: اي مش يعني بصفه المانجير الموجود يتعاملوا مع الوزارات مع المندوبيه و لا، هم عندي مدير اعمال معناها يخدم في حاجات تابعه عماد وكفى. انا مش
0: اليوم تتصور باش تتغير الصوره هذه؟ كنا نستناو في رحمه رياض باش تغني الاغنيه على ركح قرطاج، باش يتكلم عماد الغيلوفي من جديد ويقول الاغنيه متاعي ويرجع يظهر في الاعلام ويرجع.
1: والله المفروض ريتي سامي، فما حاجة لازم سواء كان عماد ولا أي فنان تونسي، ساعات الأعمال متاع الفنان التونسي تسبق للعباد، وغنيتي مثلا تتغنى مرتين وثلاثة في كارتاج وفي كذا، مانيش أني أحق بها،
0: أحق أنك تغنيها في كارتاج؟
1: إيه مش أني أحق رصيدي والكم نتاع الاغاني اللي عامله سكسيات ونجاحات بالشكل هاك، زعموا مش هني حق من عباد أخرى، ولا التونسي ديما آخر حاجة نظروا كان على البراني.
0: هم كان غنتها فنانة تونسية ما كنتش تنزعج بطريقة اللي تقلقت منها.
1: هاي غنتها نبيها وغنتها نجاة عطية وغنها.
0: احنا معنا الفنانة القديرة نجاة عطية في المباشر على مزيكا فام. مدام نجاة عسلامة.
2: يا لا لا عيونا سود ودلاذة لا لا يا لا لا وحسدوني عليهم اجمع الكل يا لا لا فما واحد يعمل هذية بربي يا سامية
0: عسلامة
2: عسلامة
0: شنين الأحوال؟
2: تخي تخي بيان الحمد لله
0: مدام نجيت
2: انا بور دو غيزون
0: هاي
2: بور دو غيزون ابديل لو لاني خاطر انا نموت عليك بصراحة ونحبك برشا
0: حتينا ولا نبدلك نفس الحب
2: ايواش. وثاني حاجة اللي انا في جربة معناها شوف الراحة قديش انا مرتاحة
0: ايوا صح وانا بحذيه
2: باش نحكيوا فيها
0: باهي وانا الثالثه انا بحذيه ولد الجنوب بحذيه شبع عماد عماد الغنوخي.
2: اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا تشرفنا تشرفنا تشرف انا ذاك علاش بديت بالغنيه راه
0: هاي هاي معاك مدام نجيت سي عماد
2: اهلا وسهلا
1: يعيشك ربي فضلك
2: انت بن عميس ومني وليا ومعناها من بقدانا معناها انا نحييك عماد وانا اول مره نتكلم انا وياك وهذا شرف لي وحبيت لو نتصل بيك والله صدقني ما معناها ما نجمتش معناها نكلمك حاجة برك قبل ما نبدأ ونحكي
1: المرحوم انت
2: عندك نعم
1: المرحوم كان صديقي أخويا راه
2: اكزاكتومون
1: ويعرف وعند المعطيات الكل فيصل خويا وعشر انوياه
2: نعم نعم
1: وعند أرقامي وعند ديني الكل معنا
2: بعد اخوي توفى تو عنده جيش
1: سنين
2: ولا قديه دونك
1: يرحم
2: يعيشك. شوف عماد احنا راهو الكلنا كفنانين سواء معناها شكون بدا قبل شكون بعد صوت رجالي صوت نسائي لي جون اللي بعد يجاو خاطر انا تو عمري 58 سنه معناها مانيش صغيره
1: مازلت شباب
2: حتى باغابوغ عايشك حتى باغابوغ للتجارب نتاعك ونتاعي نتاع الاخرين احنا الكلنا الكلنا الكلنا نشتركوا في حاجه اللي هي حب الفن الساعه قبل كل شيء
1: اكيد.
2: وربما انا اذا كان نسمح لنفسي باش نقول حاجه وانه انا عمري ما عملت الفن تجاره وعمري ما حتى كان نهار غنيت غنيه لاي حد حتى مره غنيت لهادي حبوبه ان شاء الله ربي يطول في عمره وان شاء الله ربي يشفيه خلوهولي معناها حتى كذا جلتها مش دون لسونس تاع بصدق نحكي لك مش دون لسونس اني انا راني باش نخدم بيها انتم تعرفوا الكل تقريبا يعني او على الاقل هاني نقولها انا علنا انه انا من الفنانين اللي كي سجلت زوز ولا ثلاثة اغنيات نتاع معناها اغنيات توانسه ما كانش القصد تجاري اولا ثانيا وبصدق نقولها لك يعني من غير انا انت بتتناخذ في خاطرك وعندك الحق
1: مش متاخذ واخذ في خاطري
2: خاطر
1: الأجدر فنانتنا
2: نعم.
1: الأجدر
2: نعم.
1: هو وقت اللي كلموني الأولاد كلمني محمد نوري والشعري
0: نعمين شعري
1: نعمين الشعري وكذا كنت وكان هزيت انت تليفون قلت لي عماد كذا كذا واتفقنا على النص غني صحتي وعافية والله يجزيني بالعكس يكون فرحان
0: مادام نجيت
1: وش نعطيك حاجة أخرى أنا عندك
0: اغنية اخرى من موزايك
2: هاي نعملوا
1: اغنية الصلح اسمعني
0: قلبه كبير قلبه كبير وبين فنان الجنوب
1: عندك اغنية عندك اغنية في الجنوب رجعتها للصف الاول
2: اللي هي كتبت لي على جبيني
1: رجعها عماد الناس ما تعرفش وشيخ عليها وعامل كيف ونجاة عطية من الفنانات اللي نحبهم برشا
0: من هنا من موزايك مادام نجيت
2: شوف من استنى باش نقول حاجه بقى
0: قل ياي
2: توا سي صافيه لبن تقريبا اما جست نقول لك حاجه عماد انت خليت في خاطرك وانا صدقني نعمان ومحمد ولا شكون اللي قلت عليه
1: محمد النور
2: نحييه والله لا في بالي اللي اصلا يعرفوا اللي هي نتاعك ولا انت عودتها ولا لحنتها ولا بدلت لها الكلام وراس اولادي ما نعرفش بكل صدق نحكي لك معني جست انت مره الحقيقة معناها كنت في برنامج تلفزي على قناة خاصة واللي اللي كادني معناه الحقيقه معناه مسيت حنا تو نصفيو في الامور يعني مش
1: العقل ولا عيني وراسي.
2: انك انت تقول مثلا ما عنديش حق تغنيها ولا ما شاورتنيش ولا اوكي، اما انت قلت بال بال بال بالحرف هي اساسا ما عرفتش تغنيها وما غنتهاش بالقدا. يا اخي انا تغششت الحقيقه حقيقه. بعد قلت والله ما انا مش باش نكلمه
1: والله والله ربما ما نعرفش
0: مدام نجيت مدام نجيت وسي عماد.
1: لا ها نقول لك من هنيني من من قدام المصدح هني بحذا زوز السمحين زوز المسكه بالنسبه للاغنيه راك غنيتيها وصوتك جميل وقلت لك راه من الفنانين اللي يعجبوني تعطيه اغانيك الكل نحفظها.
0: هاي
2: يا خويا هاي نعاودوهم مع بعض.
0: اسمعني مدام نجيت مدام نجيت وشاب عماد من هنا من موزيكا فام انا هاني مازلت هوني في راديو 8 باش يتصل بيك بعد الحصه وانت قلت كلمه صافيه لبن باش تكون صافيه لبن بيناتكم بينات الاثنين وشاب عماد قلبه كبيره وقالك عندك اغنيه اخرى من هي
3: نسمعها بزوز صوت.
0: وي مدام نجيت
2: والله جوست هي حاجه اخرى معناها انا مره اخيرا فما شكون عمل لك وكتبت لي على جبيني بالاي اي هي انا والله عجبتني معناها وكلمته وقلت له يعطيك الصحه وكل الرياكسيون هو لو بروبليم بين الفنانين هما مش الفنانين في بعضهم هما سي لي رياكسيون تاع الناس اللي بداو هما يحمشوا معناها هاي هذاك غنى اخي هاي هذاك شبيه قال هك هاي هو طول يعرف يغني وما يعرفش نعرفوهم ونعرفوا روحنا ونعرفوا بعضنا هذي تعديناه الموضوع. اما وقت اللي واحد يعمل محاولة ديما يحاول الفنان الفنان اللي انا نعتبره انه يبدأ عنده معناها الغيزون بيان يخمم ويفكر بطريقة باهية غنيها تخي بيان المهم غنيها بالقدا نسالش دونك ما تعطيتك الاكزامبل تاع وكتبت لي على جبيني تو تو تو ما عندهاش برشا معني عندها بتدخل
0: واضح. ومدام نجيت مدام نجيت ظهر لي يمكن كان من الاجدر انه التليفون هذا يصير عنده سنين بينك انت وبين الشاب عماد يمكن ما كانش يصير هذا كل خاطر انا نعرفك مليح وشاب عماد هذا كيف كيف اخلاق وخلق وصوت وفن دونك نتصور الحكايه باش تكون اسهل من هكا برشا. شكرا ليك على رحابه صدرك وانا كنت معاك معنا نسلم عليك برشا ونستناوك تجيب حذنا باش جديد كي العاده. نجيت عطيه نستنيوك ونسلم عليك برشا
2: انا وعماد
0: نرجعوا بحذنا لهنا كل شو فلوس نرجعوا بحذنا نستنيوك. شكرا ليك مدام نشات عطيه. نرجعوا نكملوا حوارنا مع الشاب عماد نحكيوا على هيتات في الجنوب نحكيوا على كما قلنا نجم الاعراس خليني نقول في الجنوب بامتياز ودايوغ من قبيله نقراو في الكومنتير برشا جمهور قالوا لك قالوا لي يحكيوا على الحوار هذا ويقولونا اعطيوا حق اكثر للشاب عماد في الاعلام لازم يظهر اكثر لازم يظهر اكثر في المهرجانات. حاضرين للمهرجانات اليوم تنجم تحضر دوسي وتبدا صفحه جديده من الاول مع العوده هذه الاعلاميه
1: ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باش هي رب ضاره نافعه فهمتي رب ضاره نافعه ولا لها الفوفة على صارت هذه ترجع الامور النصابه وياخذ عماد حقه وتمشي الأمور طيبة كما
0: نحن فرحت بها شوية الفوفة على اللي صار
1: والله في الأول غضتني لأنها شوفي رغم مش القلق اللي يصير كانت حدها حد هنا في رقعتنا في خريطة تونس غنت نجاة غنت نبيها غنت ترم خلاص أنا مش عارف كذا
0: نادية خالص
1: أنا خالص برشا أسماء ويشي تتقل وكذا ويصير لك أما وقت اللي تولي في مهرجان على مستوى عربي ويقع بس الأغنية والحفلة كاملة
0: هي يمكن الحاجة الباهية هي الحاجة الباهية كونه اختارت الأغنية هذية كأغنية كفنانة ماهيش تونسية وحابة تتعرف يمكن بالأغنية التونسية أكثر وتغنيها
1: هي تعطت لها أغنية ما تعرفيش
0: هاي عجبتها الأغنية وحابة تغني احنا في العادي دي ما يغنيه جارية حمود
1: خلينا في جيراننا كاك ومره ما يقلش وصلها الشباب فهمتي لكن قلت لك رب ضارة نافعة هاي هي تقلق منا ومنا باهية على الأقل هاي هاني بحذاكم في موزايك أول مرة
3: أول مرة
1: جراء هذه
3: واللقاء مع فنانة نجاة عطية مهم جدا معناتها شوف أول مرة يتواصلوا مع بعضهم
0: حاجة بيها هاو هاو هاو حاجة بيها نستنى وإن شاء الله يكونوا راع عمل فني عمل
3: ديو.
0: موسيقي ولا جيو تتسجل يا ليلة مرة أخرى جيو
3: رد الاعتبار
0: بعد
3: صار
0: بعد إيش حاجة مين سلموا عليها
3: أنا نشوف رد الاعتبار صار معناتها في النهاية تول كي تسمع
1: لا مازال مش هيك رد الاعتبار
0: خليهم يا الوافق خليهم مازالوا فما تليفون آخر باش يجمعهم
1: رد الاعتبار يلزم يكون في مؤسسة إعلامية
0: أخرى
1: تحضري وتقول أنا كذا كذا واعتذار
0: هاي هذا معانا كانت بالتليفون
1: لا, لا, لا, لا مش هيك نبيها كراولي نجي تعطية اللي غنت تعمل فيديو وتقول راهو كذا كذا ويحبس عندي كل شيء بالنسبة لي راني سمح ياسر وحبيب الناس الكل وراهي أختي على عيني
0: طيب شنو الفرق بين أنها تهز تليفون بعض وتحكيه في الأوف مع بعضكم وهاي كانت معانا هنا في المباشر على موزاي كافي الإذاعة الأولى في تونس
1: مثل ما
0: ناكو ومن بعدها
1: فرق بين صافية لبن وبين نعتذر ثم فرق بين كلمة صافية لبن
0: توعد علي ما قلتش هذا
1: لا ما نقولش أنا ما نقولش أنا خليك أنا نعرف خليك تتكلم
0: أنا نعرف لقلوب كبيرة
1: إيه لا
0: نعرفكم مزوز فنانين
1: كبيرة وما حق أرى وشوف
0: غايظتك انت فما وجهه
1: طبعا ونوليني سارق ونوليني ترشن هو كلام في كبرشة كذا والجمهور من مصائب الدهر
0: هي.
1: ان الجمهور التونسي يدافع على فنان عربي كذا
0: مسامحيني لا مش الجمهور يدافع
1: لا خليني من هذوكم هاكم هذوكم
0: جمهوري يقول لي
1: هذوكم العزد نتاع هذوكم جيشي
0: نسلموا عليهم الكل ها
1: تحياتي للكل من دافع وقال وكتب نعرف اما ثم ناس قالوا يا اخي شنو غنى الاطليل هو عمل ترى شنو علاش هكاك تقول على الفنان التونسي علاش ما تقولش عنده حق هذاك هذيك كبتني هذاك متاعي هذاك دم يجري فيه احترم الحاجة اللي صنحني احترم ثقافتي هويتي هاكي هذيك الكارت دي دونتيتي متاعي بتاختي هذيك هوية الشعب التونسي معاش ملكني هي هذيك التونسي واللي طالب اني ناخذ له حقه فيها علاش تقول علي هكاك انت طلبت فلوس اني سمعتنيش واثق قلت لك لا لا مش مشكلتي بالعكس لا
0: صحيح انت طالبت بحق معنوي واليوم خلينا نوضح حاجه حتى حد ما ينجم يشكك في قيمتك الفنيه حتى حد ما ينجم يشكك في المسيره هذه اللي قاعد تبني فيها حتى حد ما ينجم يشكك في تاريخك اللي بدا من التسعينات نحكيه على اكثر مسيره من
1: 36 سنة
0: ولا 36 سنة حتى حد ما ينجم يشكك في نجاحك زاده خلينا نسلم من خلالك انت على اهل الجنوب الكل يسمعوا فينا على موزاي كافي واللي من قبيله يكتبوا في التعليقات الفنان فنان الجنوب رقم واحد تحب هالجملة هذه؟
1: والله هم يحبوها أنا ما نحبش ما نحب نحرج حد ثم شكون يحط راحه في البالي هكي ثم يحكي أني خليني حبيبهم كله كو ما نحبش نقول لا راني رقم واحد لا رقم تسعة
3: هو خليني في الأخر سامي نحب نقول حاجة مهم جدا أنه اليوم شاب عماد نشوفوا انطلاقة جديدة بمعنى أنه ما تقعدش الأغنية جنوبية محلية تصبح الأغنية تونسية يصبح شاب عماد تونسي
1: صحيح.
3: يعني أكثر لهنا نلقاك في المهرجانات نلقاك يعني هذي كله ممكن اليوم هذي اللقاء في موزايك أو المهم
1: العركة هي جت
3: في صلاح إن شاء الله وي.
1: ولكن راهو من حق جمهور عماد اليوم باش يشوفوا عماد في الموقع اللي هم يحبوا يشوفوا فيه واللي يستاهل عماد بالمزيد حتى
3: ونأكد لك اللي الإعلام على الأقل احنا انه لما يكون فما منتج مهم ومعتبر ويستحق انه يحضر فاكيد هذا سامي واحنا مرحبين به ذلك
0: اكيد نتصور ما فماش فرق اليوم
1: باش نعاود على نسمع اعمالك ذاك يا اخوي
3: تسمعك
0: عندك الحق عندك الحق وتنكملوا باغنيه اخرى الشاب عماد نسمعها على موزايك كفام ونستناو كانوا ترجع بحذنا من جديد مره اخرى يكون فما اكثر تفاصيل نحكيوا على المسيره هذه نحكيوا على التعب هذا وظهر لي وقيت باش تاخذ اللي تستحقه شاب عماد
1: مشكورين يا خويا هاني بحذاك اني في كل وقت موجود ديما راني حتى في كي نروح الحامر الو اربع سوايع
0: سلمنا عليهم الكل
3: الحامر نصوروا معاه في الحامر
0: نمشيو غادي كاسوف بلاس ونستناو جديد فما حاجه جديده قاعده تحضر شباب عمال
1: فما مجموعه اعمال باش نحاولوا نزربوا في عمل منهم يهبط الفترة هذه
0: توا لازمك تستغل الجدل اللي صاير لازمك تستغل البوليميك هذايا وتسمعنا جديد
1: ان شاء الله
0: ولي
1: نسمعك حاجة تو
0: هاي سمعنا حاجة تو هاي نكملوا بها تو
1: هذه مثل من الأغاني اللي سجلت أول ألبوم فهمت مش ما تعرفها يعرفها عمر معين متاع جيل معين
0: بيه خالي توصلنا للجيل الكل.
1: رجعوني هم ما يطالبوا فيها غنينا صبر اللي صبرت.
0: يلا سمعنا خلاص معها على مزيكا فيلم.
1: وعندها تقريبا جي عامين تو كل في كل موسم يطلبوا يخرجها لنا.
0: يلا سمعنا منها شوية دقيقتين يجي موعد الأخبار. يلا سمعنا.

0: الله الله بالصوت هذا بشيف عماد نص والاخر كنت خلص بالنسبه اليوم. شكرا ليك نورتنا, نستناو جديد ترجع بحكينا هنا على موزايك نسمعوه ونكملوا نحكيوا على مسيره تواصلت الاكثر من 3 عقود. شكرا ليك الشاب عماد,
1: شكرا ليك تحياتي ليكم يعطيكم الصحه.
0: شكرا ليكم, ومن خلالك نسلم على الوافق اللي كان معنا في الاعداد بالنسبه لليوم كالعاده, معنا دلي في الاخراج, معنا لبنى في الاخراج الرقمي. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الاولى في تونس, نخليكم شوي اخر موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي, بعد يجيكم شكر بسبيس في واحد من الناس ضيفته تكون أماني الشرميتي تحكي على قصة التحدي والكفاح متاحة. أنا وقال لكم شكرا لكم, باي باي, تصبحوا على خير الناس كل. نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتوخ بلوس على الأولى في تونس من 7 لـ 8 متاع الليل.
2: السهرية على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة, تكلمونا على 71 113 ألف, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليلة ربحين.
3: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تقرير جديد صادر عن جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يكشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس ما بين 170 و 560 مليون دولار سنويا. وتوقع تقرير الثمن الخفي للبلاستيك تقييم الأعباء الاقتصادية والبيئية للتلوث البلاستيكي في تونس مصر والمغرب أن تصل فاتورة عدم التحرك لمواجهة التلوث البلاستيكي في تونس إلى ما بين 13 مليار دولار بحلول عام 2040. وفي هذا السياق قالت مسؤولة حملة البلاستيك في جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرح الحطاب إن التقرير الجديد يظهر أن تونس لديها دواعي قوية للتحرك في مسألة التلوث البلاستيكي. وأفادت أن التقرير شدد على أن مصلحة تونس تقتضي التقليص من استخدام البلاستيك محليا وعالميا بما في ذلك من خلال مفاوضات المعاهد العالمي للبلاستيك، لأن الاستمرار على المسار الحالي سيكلفها أكثر مما سيتحقق لها من فوائد، في حين أن تأخر التحرك سيكون هو الخيار الأكثر كلفة بين الخيارات المطروحة. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يشارك اليوم الخميس في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بنيويورك على هامش الدورة 81 للجمعية العامة المتحدة. وأكد الوزير حرص تونس على مواصلة الإسهام الفاعل في مختلف آليات العمل الإسلامية المشتركة وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء خدمة لقضايا الأمة الإسلامية ومصالح شعوبها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة شؤون الخارجية. شدد محمد علي النفطي على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية التونسية، مجددا دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره. أعادت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب رسم موازين القوى داخل مجلس النواب بعدما انتزع حزب الأصالة والمعاصرة صدارة المشهد الحزبي متقدما بفارق واسع عن التجمع الوطني للأحرار الذي تراجع إلى المركز الثاني. التفاصيل في تقرير حسين الدببي.
2: حسب النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعدا في مجلس النواب مقابل 66 مقعدا للتجمع الوطني للأحرار، بينما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة ب 65 مقعدا بفارق مقعد واحد فقط عن التجمع. وتكشف الأرقام عن تحول واضح مقارنة بانتخابات 21 2000، إذ عزز حزب الأصالة والمعاصرة حضوره البرلماني، بينما خسر التجمع الوطني للأحرار جزءا كبيرا من رصيده السابق في مقابل قفزة كبيرة لحزب العدالة والتنمية الذي رفع تمثيله من 13 مقعدا إلى 54 مقعدا. وبذلك لذلك يصل الفرق بين الحزب المتصدر وصاحب المرتبة الثانية إلى 31 مقعدا، في حين لا يفصل سوى مقعد واحد بين المركزين الثاني والثالث، ثم تتسع الهوة مع بقية القوى السياسية. وتشير هذه النتائج إلى تغير لافت في تركيبة مجلس النواب المغربي مقارنة بالاستحقاق السابق الذي تصدره التجمع الوطني للأحرار ب 100 مقعدين، وأفضى إلى تشكيل حكومة ائتلافية ترأسها عزيز خنوش وضمت إلى جانب حزبه كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال. أما في هذه المرة فقد انتقلت الصدارة إلى الأصالة المعاصرة في وقت تقلص فيه تمثيل التجمع الوطني للأحرار إلى 66 مقعدا، وكان التحول الأبرز من نصيب حزب العدالة والتنمية الذي ارتفع رصيده إلى 54 مقعدا. ومع تصدر الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية انتقلت الأنظار من صناديق الاختراع إلى المرحلة التالية، وهي تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الشخصية التي ستتولى رئاستها.
1: ملف الحرب الأوكرانية يواصل اليوم الخميس تفاعلاتها السياسية والميدانية، إذ جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفضه بغضب عقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو مقابل انفتاح روسي على تسوية سلمية وليس هدنة مؤقتة، بينما تواصل القصف المتبادل بين البلدين مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا في البنية التحتية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس وخالد اقطاط في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: انتم تسمعوا في واحد من رسالة موزيك كافي. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 للتسعة متاع الليل. حديثنا اليوم على تجربة من التجارب المهمة اللي باش يسلطوا عليها الضوء. نحكي فيها على واقع الأشخاص أو الشخص الأصم أو ضعيف السمع أو اللي ما يسمعش. نحكي على التحديات اللي يواجهوها في حياتهم اليومية. نحكي وزاد نفهموا أنه الإعاقة السمعية مش بالضرورة مربوطة بالقدرة على التكلم. تجربة مهمة نحكي فيها مع أمين الشرميتي نائبة رئيس الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس. مرحبا بك أماني.
1: عاشق بك.
0: شكرا لك أنت على قبول دعوة. ترافقنا سمر شوات مترجمة لغة الإشارة. مرحبا سمر.
1: يعيشك. مرحبا بكم
0: سمر. مهم أنه زادوا تجربتك مهمة. مشيت إلى لغة الإشارة خاطر ثم تجربة في العائلة خليتك تمشي إلى هذه التجربة.
1: صحيح خاطر عندي زوز اخواتي من ذوي الإعاقة السمعية الصم. دونك السبب الرئيسي اللي خلاني نقرا لغة الإشارة ونتعلمها.
0: فقدوا معنا في الاستماع. رجعين بعد الفاصل. الواحد من الناس على مزيكا فهم.

0: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليم على موزيك فام.
1: شو بتسمع في واحد من الناس على موزيك فام؟ ضيفتي أماني الشرميتي نائبة رئيسة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، معنا في الحوار سمر شواط مترجمة لغة الإشارة. أماني الشرميتي، انك ما تسمعش الحكاية بدأت من الصغرى وإلا صارت بحادث معين؟
2: الحقيقة طولت لبث عليا، لكن بعد في عمر عامين 3 سنين كل ما طلعت لنا كل ما يطلع لي تخانة. بعد اكتشفوا لي أنا معتها ضايعة، معتها حتى كي عايتوا لي ولا حاجة ما نسمعش. وقتها شفوا اكتشفوا لي أنا عندي إعاقة سمعية، أما خفيفة متوسطة معناها.
1: ملول كنت خفيفة تسمع شوية
2: معتها نسمع شوية معناها كل، أما صارت لي تأخر في النطق. بعد معتها عائلتي معتها هذوني شافوني الاسماع بتاعي طلعوني أنا نقص اسماع، عملوا معتها تقويم النطق، معتها عائلتي تلهبية في حكاية تقويم النطق. أمي الحقيقة العربية وقفت معي برشا من صغرة، معتها حاولت إن معتها ننطق الكلمات الكل، نحاول كيفاش نجم نتواصل مثلا كلمات دبات معتها نتعامل فيهم كل يوم. نحاول ننطقهم لكدي وكل شيء. وبعد معتها كتخلص المدرسة نبقى روحي معتها معناتها عندي مشكلة شوية في التواصل مع العبيد معناها، لكن عندي الباد معناتها نجم نحكي معناتها وكل.
1: مهم أن نفسر أنه الإعاقة السمعية أنه إنسان ما يسمعش مش بالضرورة ما يتواصلش أو ما ينطقش أو ما يتكلمش، مهم أنه نفسرها للناس من القصة هذه.
2: الأسمرة معناتها دجا كما قلت أنا العائلة هي الأهم حاجة، معناتها الوسط هما اللي يخليك أنت تنجم تتواصل تحاول تتعلم كيفاش تتواصل. أنا عندي دي دون دون دون كلهم معناتها إخواتي أون دون دون وكل معناتها ديما يحاولوا يشاركوني في كل شيء، معناتها في الأحاديث اليومية في حتى في العشية مثلا نتلموا مع بعضنا نحاول نحكي مع بعضنا وكل شيء. التطبيقات هذه ما كل اللي تبقى في المدرسة في الدار وكل شيء نطبقها معناتها في المدرسة، نحاول ندخل روحي شوية في الجو، نحاول إني معناتها نتواصل مع أصحابي، عملت أصحاب كيف في المدرسة وكل شيء، بالرغم اللي تعرضت معناتها للتنمر في بعض الأحيان، لكن ديما نحاول نخضر ديما الجانب الإيجابي ديما، معناتها قد ما قد ما نتعرض للتنمر، قد ما ديما أنا عندي الإصرار إني أنا باش نوصل الحاجة بوزيتيف أكثر معناتها.
1: الشخص اللي ما يسمعش مهم وقفة الأولياء، لأنه يساهموا في أنه هو يتعلم النطق، هو مسار طويل تنحكي فيه من يا كولا.
2: هو الحقيقة ما تتنجم يكون أنا على خطر عندي الباد عندي نقص مع متاعي معناتها عندي الباد معناتها نجم نحاول نتكلم، وهذاك علاش عملت تقويم النطق باش نولي نتكلم لكدا. فما بعض الاشخاص ثم اللي عندهم اعاقه سمعيه عميقه من صغره اللي تلقاهم هو ما عندهمش الباد لونجاجير دو فاسون كو مي نجم
1: شي الباد لونجاجير معناها كيفاش
2: معناتها هو ديجا راهو الانسان في كل الحالات هو يسمع في كرش امه معناها الاصم ما يسمعش ما عندوش كل بعد ذيك الأصوات هذيك ما عندوش معناتها حتى كي يكبر ويولي معناتها بيبي وحتى كي يكبر برشا يولي بالحق معناتها ما نجمش يسمع هذيك علاش ما نجمش يتكلم. ألوغ كو أنا ديجا عندي الباد معناتها ديجا تولدت نسمع معناها هذيك علاش بعد عامين وقت كي فقدت السمع نتاعي بقي نجم نصلح معناتها النطق نتاعي باش نولي ننطق بالكدا باش نولي نتواصل بالكدا وكل شيء. ألوغ كو مثلا الأصم ثم العباد اللي ما عندهمش باد لونجاجير هذيك علاش تلقاه يلزمو يتعلم لغة الإشارات باش نجم يتواصل بلغة الإشارات مع المجتمع معناتها باش نجم يعيش حياته.
1: أنت المسار كان مع الوالدة هي اللي من عامين تقريبا 3 سنين وانت صغيرة بدأت معاك في تجربة تقويم النطق.
2: الحقيقة معناتها أمي كي عرفت لي أنا عندي معناتها التأخر في النطق وكل شيء حاولت تعمل الماكسيموم بوسيبل باش نجم ننطق. على خاطر أول حاجة أول حالة تمام في العائلة معناتها النقص مع متاعي في العائلة ما فما حتى حد معناتها في العائلة كبيرة عندهم معناتها إنسانة نقصة سمع، لكن أمي حاولت إنه معناتها حتى في التعامل مع البنات كلنا كيف معناها ما فماش تقول راه ما تسمعش دونك من غير ما نحكي معاها ولا تمشي نحكي تحكي مع أختها ولا حاجة، ليه تحكي معنا نحن كنا كيف كيف.
1: ما حسنتك في حتى لحظة أنه ثم مني
2: أبدا إلى يومنا هذه أبدا بالحق، معناتها عمرها ما حسستني لي أنا معناتها ناقصة وإلا حاجة، بالعكس حتى في الآراء مثلا تخليني أنا نتهم باش ناتشي الفكرة متاعي وإلا الرأي متاعي، أنا نشارك في الآراء متاعي في كل شيء، معناها تحاول تسمعني ديما، معناها حتى كي بدا نحاول نحكي لها تسمعني نفس الحكاية، معناتها هي تحكي لي مثلا حتى الأخبار والحاجات ديما تحكي لي أنا.
1: أول مواجهة لك مع المجتمع كنت في المدرسة في الابتدائي،
2: فما مشكلة يعني في النظرة متاع المجتمع، خاصة انه معناتها فما اولياء متاع مثلا اولياء متاع اصحابي مثلا ولا حتى اصحابي بعض الاصحاب وحتى المعلمين دادا، فما بعض المعلمين يشوفوا انه قال لك الاصم امبوسي بالنجم يوصل والا اللي نقصت مع امبوسي بالنجم ينجح في حياته، معناتها شوفوا بالحق يشوفوا نظرة دونية بالحق، نظرة المجتمع نظرة دنيا، وهي بالحق تضر نفسية الشخص اللي نقصت معه وإلا الأثم، على خاطر بالحق تخلي معاش عنده الثقة في روحه بالكامل، تخلي معاش عنده المقاومات إنه هو باش ينجح واللي هو باش يوصل للهدف متاعه، معناها مثلا بالنسبة لي أنا مثلا حتى في الباركور متاع
1: انت في الابتدائي. خلينا نبدأ بالابتدائي، كيفاش عشت التجربة في الابتدائي؟
2: فما تنمر كما قلت انا مثلا لاباري كيفاش بشعت لك منظر كنتي مزينه، اما لاباري هكا كبيره برشا على ودنيك شبيه ودنيك كبار، وهي معناتها لاباري معناها والا مثلا يضحكوا على الكلام نتاعي مثلا النطق نتاعي ساعات ننطق بالغلط والا معناتها يحاولوا يضحكوا معناتها على الكلام نتاعي ما يصلحوش الكلام هذيك، فما بعض الاصحاب الحقيقه صلحوا معناها، اما هيك ما قلت انا قد ما نتعرض للتنمر قد ما انا نكون في روحي للاصرار والعزيمه اني انا باش ننجح واني انا باش نوصل للهدف نتاعي.
1: شو وقت مازلت صغيره معناها شكون كان يفهمك ويدعمك باش تتجاوز هالتجربه التنمر هذه؟
2: الحقيقه معناتها امي ما عائلتي الحقيقه معناتها وقفوا معايا برشا، خاطر اول حاجه ساعه في البريمير معناتها كنت قبل منش باهيه برشا في اللغات وللاسف هذيك الحاجه عاديه ما عنديش باز لونغاجير معناتها بالكدي في العربيه ولا فرونسي ولا حاجه ما نعرفش منش طياره فيها، معناتها لقيت روحي عندي بوان فور في المات في المواد العلميه، ومن وقتها بجيت نركز على المواد العلميه اكثر من لازم معناها، والحقيقه فما ديدا جمعيه المساعدة تسم جمعية تونسية المساعدة تسم، فما دي زخفوني إيتاتشيك حاولوني بالحق كما مدام نشوى وكل بالحق وقفوا معايا برشا، وفي نفس الوقت معناتها كون في روحي معناتها العزيمة أني أنا طيب معناتها مدامي قوية في المواد العلمية حبيت نكون عندك البوان فور هذيك نستغلها باش نجم نوصل للهدف متاعي، وقتها قلت علاش ليه ما نوليش مهندسة، من وقتها بنيت الحلم هذي.
1: اللي تارى التربوي في المدرسة كان متفهم أنه أماني ما تسمعش يلزمها أكثر اهتمام، ربما يلزمها منهج يعتمدوه الأساتذة والمعلمين حتى يتواصلوا معك؟
2: من أول عام احنا في أول عام جي مع أمي تمشي مع مثلا طبيب متاعي مثلا ولا مع من الجمعية مثلا يمشي بيحكي مع المعلمين وقال لهم راهو هذيك نقطة معه وراي تركز على الشفيف، دونك كنت نجم تحطها في الطاولة الأولانية خاطر مش تركز معك من كده وتحاول انك انت تفسر لها وتوصل لها المعلومات، معناتها جوست تكون مركز معها توجه لها وجهك مش نجم هي تقرأ شفيف وكل، فما معلمين بالحق وقفوا معايا برشا برشا يعني مساحة وبالحق معناتها نزلت ممتنة ليهم هما برشا، وفما معلمين ما معناتها ما نجموش يركزوا معايا برشا، قال لك معناتها قسم كامل فيهم كلهم دي زونتونتون ما نجمش نركز مع طفلة واحدة معناتها نقصف معها وانا باش نحاول نعاونها.
1: انت قبل ما تتعلم لغة الإشارة أماني خاصية هذه انك تقرا شفايف وتفهم الجملة اللي يقولها لك الشخص موهبة ولا بديت بشوية بشوية تكتسبها مع مرور الوقت؟
2: والله الحقيقة تنجم تكون اكتساب وفي نفس الوقت موهبة على خاطر دجا معناتها من صغرها كما قلت انا دارنا امي وكل ديما يحاولوا يوجهوني بوجوههم يحاولوا معناتها يركزوا برشا على الكريمات نتاع الوجه باش يوصلوا لي معلومة مثلا، ديما كنت قبل ديما مركزة برشا مع وجوههم برشا يا أخي بشوي بشوي استنست معناتها من سهرة, وفي نفس الوقت معناتها وليت مثلا في المدرسة كنت اكتشف عبد جديد, نحاول نركض على وجهه ركض على شفيف ولنطبق نتقبل معلومات. من وقتها وليت نستنس, وفي نفس الوقت حسيت روحي في صافي تاع منجم نكبتش معناتها المعلومات, في صافي تاع منجم نقرا شفيف, في صافي تاع نخت المعلومات.
1: انت حددت روحك هدف وحلمة, معناها انك انت اليوم تحب توري للناس وفي المجتمع التونسي انه انسان ما يسمعش او اصم ينجم يوصل الحلمة متاعه, ينجم يكون شخص فاعل في المجتمع وحقه وعنده كل الواجبات والحقوق اللي عند كل تونسي على قدر المساواة.
2: الحقيقة معناتها معناتها حتى كان في معناتها الباركور متاع صغرة كل هو اللي خلتني أنا نكون عندي هدف إنه معناتها نشوف إنه الأصم راه نجم ينجح في حياته, نجم يحقق الحلم متاعه مهما كانت العراقيل. معناتها صحيح أنا بارش عراقيل
1: اليوم شنو العراقيل هذو ماني؟
2: عراقيل مثلا في التواصل, مثلا في التواصل مع المجتمع. المجتمع ما يفهموش, ما يفهمش الثقافة متاعه, ما يفهمش الكومبورتمون متاعه, ما ما ما نشوف شنو اللي يستحق المساعدة. راهو إذا كان باش تتعاون بكلمة به يا خير من اللي تحاول تنمر عليه ولا تقول له ما تسمعش ولا ما تتكلمش بكدية. والله ما صار بالحق حاول إنه يفهمه, يفهم الاحتياجات متاعه. وراه بالحق راه الأصم كي أصم راه في سما يكبتي عنده الميموار فيزويل. معناتها إذا كان في يركز على معناتها نركز على البوان فور متاعه هو راه نجم يوصل معناها.
1: أنت من خلال تجربتك المجتمع التونسي مازال ماهوش

0: الفعل هو الأهم وإلا المفعول به هو الأهم، معناتها شلون الأهمية نتاع المعلومة اللي باش توصلها له. مثلا يتقلق مثلا إذا كان احنا مثلا دون دون دون فلك من بعضنا، إذا كان باش تعملها انت تطبقها للأثم، الأثم نجم يتقلق على خاطر قال لك هذه ما تعطاتني حاجة نيجاتيف في أنا مثلا. منعرفش مثلا حتى في الشارع مثلا متقلق مثلا إذا كان العبيد الكل تتفرج فيه خاطره يحكي بالإشارات، خاطره هذيك اللغة هو وحده، خاطره مثلا يحكي بالإشارات العبيد الكل تتفرج فيه، علاش هو يحكي لغته؟ معناتها إنسان يحكي هذيك لغته هو معناه. فما برشا حاجات بالحق لاحظتها طول المدة معناتها وقت اللي نتواصل مع اللسون، نحاول اني انا نحاول نقط حاجات خاطر انا كنت عايشة مع العائلة كلهم سامعين ومع اصحابي كلهم سامعين، كنت نتعامل عادي يعني عبارة كني من ثقافتهم، لكن كي معناتها وليت عندي اصحاب السم وكل شيء حاولت اني فما برشا حاجات لازمني نمبيشيهم باش هما ما يتغشوش في الكا هذيك في موقف هذيك خاطر هما كما قلت انا عندهم ثقافه خاصه بهم.
1: كانوا لغه الاشاره لغه غريبه على المجتمع التونسي بالنسبه لك انت؟
0: هو راهو لغه الاشارات موجوده في تونس معناتها من قبل،
1: نعرف هذا ثم حتى جمعيات لمترجمي لغه الاشاره، لكن وكانه لغه الاشاره بالنسبه لك انت في تونس لغه غريبه، رغم انه راهو عندنا حتى في الإعلام ما في وقت ما كان ثم نشرة كاملة في الأنباء للغة الإشارة.
0: هو راهو لغة الإشارات كما قلوا احنا دخلت في التسعينات كما قلوا احنا قبل، لكن كما قلوا احنا ماهيش رسمية إلى يومنا هذا ما هوش رسمية، وطبعا ديجا فما طرح قانون على اعتماد لغة الإشارات كلغة رسمية في تونس، وهذه ممكن فرصة لنا احنا باش نعطيو الفالور للغة الإشارات كلغة رسمية، وانه تبدل عقلية المجتمع وتبدل نظرة المجتمع للصم، انه الأصم عنده لغته الخاصة وعنده لغة الإشارات نتاعو. لغة الإشارات التونسية هي لغة مرتبطة كيف بالثقافة التونسية، فما مثلا أيام الأسبوع مثلا مربوطة بالتاريخ التونسي.
1: كيف
0: أنا مثلا نهار اثنين مثلا نقول لك هاك نهار اثنين على خاطر الحجام يستكن نهار اثنين، نهار ثلاثة على خاطر الخبيز يستكن نهار ثلاثة، معناتها فما بالحق مربوطة بالعادات والتقاليد التونسية معناتها، وبالحق حاجة مزيانة برشا معناتها، ولغة الإشارات التونسية ياسر مزيانة برشا.
1: كانوا ثم صورة نمطية على شخص الأصم واللي ما يسمعش في تونس؟
0: معناتها لغة الإشارات مش
1: لا، كانوا ثم صورة نمطية كليشيه خلينا نقوله على الأصم واللي ما يسمعش في تونس،
0: معناتها ديما يشوفوا فيهم هكاك معناتها العبد العادي يشوفوا الأصم ما يسمعش، ما عندوش عبارة كينو من عدم اللغة، عبارة انتين فارغ معناتها ما عندوش باش يتواصل، ما عندوش باش يوصل المعلومات، ما عندوش باش يعبر على الاحتياجات نتاعو، حتى ما عندوش كيفاش ينجح في حياته من الآخر معناها
1: لهالدرجة. معناها لهالدرجة
0: فما برشا قطط ناجحة
1: لا نعرف لهالدرجة اليوم، معناها الناس حاطين الأصم واللي ما يسمعش في مربع خاص، مربع المساعدة، مربع التواكل.
0: هو غلط معناتها الفكرة هذيك، معناتها الفكرة متاع إنه الأصم راهو فارغ وكل شيء، بالعكس هو عنده ميموار فيزويل قوية برشا، ذكي موهوب، نجم يعبر، أما جيت أعطيه لغته هو لغة الإشارات.
1: وهذا اللي نحب نوصله للناس، فقعدوا معنا في الاستماع لواحد من الناس على موزايك FM، ضيفتي أماني الشرميتي نائبة رئيسة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، وسمر شواط مترجمة لغة الإشارة ترافقنا في هذا الحوار.
2: La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle, un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion, un monde où être autonome devient un objectif irréel, un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations.

0: animal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
1: الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
2: رجعنا لكم في برنامج واحد من الناس. ضيفتي أماني شرميتي نائبة رئيس الأكاديمية الرياضية. حاولت أنه نعمل شوية لغة الإشارة ومهمة أنه التواصل الكل ينجموا يحفظوا ويتعلموا لغة الإشارة حتى يكون ثم تواصل متساوي مع الناس الكل. يظل أماني
3: ديجا اليوم هو اليوم العالمي للغة الإشارات لو 23 سبتمبر. بالحق معناتها لغة مزيانة برشا. ماذا بينا معناتها العبيد الكل تتعلم لغة الإشارات باش تواصل معاهم باش ما يحسش روحه منعزل باش ما يحسش روحه وحده. معناتها
2: موجود هذا الإحساس عند الأصم واللي ما يسمعهاش أماني
3: موجود عند الناس الكل عند اللي قاعدين يسمعوا واللي عند الصم الكل عندهم معناتها الإنعزال للوحدة حتى احنا كنا نعيشوها. معناها
2: انت عشتها وشنو اللي خليك تخرج منها التجربة متاع انه تحس روحك ماكش متواصلة مع الناس انك ما تسمعهمش انك ماكش قادرة باش تواصل معهم؟ كيفاش نجمت تخرج من التجربة الصعيبة هذه؟
3: الحقيقة معناتها انا كنت قبل تجاه كما قلت انا عندي مشكلة شوية في التواصل ما منيش اجتماعية برشا لكن تعلمت اني انا باش يكون عندي تواصل مع الناس الكل نجم نحاول نحكي معاهم بفضل الجمعية ذيك الاكاديمية وبفضل الجمعيات الكل معناتها اللي خاطرني انا تجاه فعلا في المجتمع المدني. لكن كما قلت انا بالنسبة للصم ديما عندهم مشكلة في التواصل وعندهم ما نجمش يعبر عن الحاجات نتاعو هذيك علاش تحس روحه اللي هو منعزل. حس روحه ما عادش نجم يتواصل مع العباد والمشكله انه لي زونتونتون ما نجموش يحاولوا يفهموا شنو يحب هو بالضبط. كتسوا معناتها في المدرسه كتسوا في الدار كتسوا في المجتمع ككل هذاك علاش يحس روحه هو وحيد معناتها منعدل معناتها يلقى روحه ما عادش عنده حتى هدف واضح. يعني
2: كيفاش تجاوزت هالصعوبه هذه؟ صعوبة انك ما تسمعش وثم مشكلة التواصل كيفاش تجاوزت المرحلة هذه؟
3: الحقيقة شجعت روحي برشا باش نحاول اني نتواصل مع العباد. فما ما ساعات مثلا نقول له عاود لي مثالش ما عنديش حتى مشكلة ما نتقلقش قل معاود لي انا ما نسمعش عاود لي تنجم تكتب لي انا نجم نقرا معناها تنجم تكتب لي مثالش ابعث لي منتاج ما تكلمنيش في التليفون معناتها بالحق وليت ما عادش نحشم قابله روحي لان عندي نقص مع تاعي ما قلقني جمله بالعكس حتى في الخدمه نتاعي معناتها نتواصل بكل اريحيه نحاول نفهم نحاول نقبتي يعني نقرا شفيف حتى اذا كان انسان معناتها جديد اول مره نشوفه خاطر ديما يلقى انطباع انه كيفاش هذا تقرا شفيف ومعناتها كيفاش فيها تركت معايا برشا معناها لكن انا نقول راني انا نقصت معه ونجم لو نقرا شفيف وكنت نجم تحكي معايا بشوي باش نجم نوصل معناتها باش نجم نوصل لي المعلومات.
2: انت قلنا حطيت روحك هدف وحلمه انك تكمل قرايتك وتوصل كيما انت اليوم مهندسه. الحلمه ذيك ما كانش بسهله في مجتمع كما قلنا ما يعرفش برشا حقوق الاصم ولا حقوق الانسان اللي ما يسمعش.
3: معناتها الحمد لله معناتها كما قلت انا معناتها عندي العزيمه وعندي الاصرار باش نحقق الحلم نتاعي وما كانتش سهله برشا جمله ذاتها خاصه في الـ في الـ في المستوى الجامعي على خاطر صعيبه برشا قريت بريباراتوار معناتها اللي هو اصعب قرايه معناتها
2: اصعب
3: لكن حاولت نضرب على روحي حاولت اني انا نحقق الحلم بالنسبه للاصم اللي ما نجمش يتكلم كيفاش نجم هو باش يوصل الحاجات نتاعو معناتها بلغة الإشارات اللي هي ماهيش معناتها ماهيش رسمية في تونس كيفاش نجم هو باش يحقق الحلم نتاعو صعيبة برشا أصعب من لازم
2: يعني ممكن أنت عندك الحظ أكثر كنت
3: أي على خاطر إني أنا على الأقل حاولت إني نتغلب على المخاوف نتاعي حاولت إني أنا نكون عندي الإصرار باش نجم نحقق الحلم هذاك هما حتى إذا كان عندهم الحلم هذاك كيفاش نجم يحققوها حتى إذا كان العائلة نتاعهم تنجينهم المجتمع ونظرة المجتمع هو اللي خليه هو ما نجمش يوصل لحق الحلم نتاعه خاصة إنه نظرة دونية بالحق
2: دونية
3: دونية
2: صارت معاك حسيت هالتجربة هذه نتاع إنه
3: فما نظرة هذيك نظرة دونية كما قلت أنا جيني أي حاجة نيجاتيف ردها بوزيتيف معناتها كما قلوا احنا جي عبد يتنمر عليا نقولوا انت قلت لي هكا اوكي لحظة برك نبدأ نضرب على روحي مش نورمال مش نجم على الأقل ننجح وإنا مش نجم نوتن الحاجة هذيك العكس متاعو العكس التوقعات متاعو
2: ثم تجربة ما تنسهاش في الباركور هذا الكل معناها أماني
3: أي مثلا عملت في الماستر نتاعي مثلا عملت التخرج نتاعي وحدي مع دي جوري معناتها اول مره معناتها كيفاش حاولت يسالوني الاسئله وانا كيفاش نجم نحاول نقرا شفي باش نجاوب عليهم وعائلتي بالحق وقفوا معايا برشا وقتها بالحق حاجه الطياره مش نورمال معناتها
2: تجربتي
3: ما نسهاش بلا بالحق
2: شنو اللي يلزم اليوم حتى الأصم ولا الإنسان اللي ما يسمعش يوصل اللي يحب عليه شنو اللي ناقص اليوم في منظومتنا حتى يكون ثم اندماج حقيقي
3: أول حاجة هو الأصم طوى مثلا عنده عنا طوى 96% يعرف يقرأ ما يعرف يكتب
2: 96%
3: 96% يعرف يقرأ ما يعرف يكتب المشكلة ما حتى كي مثلا مش تعشني في نص يقرأها ما نجمش يفهمها
2: وعليش 96% علاش الرقم
3: على خاطر التعليم البيداغوجي نتاع التعليم معناتها ماهيش ادابتي للاصم نورمالمون معناتها هو ديجا عنده لغته الخاصه اللي هي لغه الاشارات نورمالمون يكون التعليم معتمد على لغه الاشارات معناتها على الاقل يكون فما مترجم لغه الاشارات في الـ في الـ في, الـ في الدرس مثلا باش يحاول يفسر له باش يحاول يوصل له المعلومات للاسف الشديد الاصم يدخل المدرسه يلقى معناتها يلقى أصحابه كلهم سامعين يلقى معلم اللي هو قاعد يتحرك ما نجمش حتى يوجه له بوجهه كيفاش نجم توقع منه هو باش يتحصل المعلومات وإلا باش يفهم شنو هو الدرس اللي يقرأ فيه هو اليوم حتى كيفاش يروح يلقى روحه ما قرأ حتى شيء هذيك علاش إلى يومنا هذا نلقاو إنه الأصم بالحق 96% ما يعرفش يقرأ وما يعرفش يكتبوا
2: أي مستقبل لهم الناس هذوما
3: احنا طوى جمعية متانا نحاول جاهدا انه نحاول نعمل التوعية والحملة المناصرة على التعليم انا خاطر بالحق هذه لازم معناتها حاجة ما تسكتش علي خاطر هذه تسمى حق اساسي لكل انسان فما بالك من الاصم
2: فما بالك من بعد سوق الشغل من الاصم اليوم ويمشي تلقى بلاصتو في سوق الشغل
3: ما معناتها يخدم كما قلت انا معناتها نجم يعمل تكوين مهني يقرا مثلا الحجامه ولا يقرا مثلا صنايع نتاع مثلا ضابط ولا اي حاجه كما نقولوا احنا حاجات براتيك نتاع كل يوم اللي ما يتطلبش كتيبه ولا تواصل مع الكليون مثلا يخدم مثلا في معامل مثلا جوست هو يخدم شدين معناتها يدويا معناتها هو تلقاه بالحق بارك الله عليه عنده كما قلت انا الموهبه وعنده الميموار فيزويل فاصون كو تحسوا برودكتيف برشا معناها
2: يعني كانه مكتوب اليوم على جزء كبير من الاصم الاصمين في تونس انهم ما يكملوش في مسار مهني او دراسي لانه الواقع التربوي ولا الواقع الجامعي ما يحتويهمش ما يندمش ما يخليهمش يندمجوا فيه
3: أي كما قلت أنا معناتها التعليم إذا كان صلحنا التعليم للصم راهو نجمو مثلا تبقى على الأقل ظل الصعوبات نتاع التعليم مثلا 96% ما عادش تولي فما 96% تولي أقل النسبة مش تنقص النسبة خاطر الحق هذه حاجة مهمة برشا والتعليم هو الحاجة الأساسية للأصم تصور إذا كان هو ما عندوش التعليم جملة وما يقراش جملة وما يمشيش المدرسة جملة كيفاش يكون هو في الآخر بكل تلقاها ما يعرفش يكتب ما يعرفش يقرأ ما يعرفش يتواصل كيفاش نجم يعبر عبارة إنسان كما قلت أنا قبل فارغ معناتها ما عنده حتى شيء.
2: كأنه كتب عليه أنه يكون في انعزال إلى حد ما.
3: أي هذيك هو معناتها يقعد بحده في الدار ثم برشا ثم تلقاهم قاعدين في الدار ما عندهمش لا بطاقة إعاقة ولا حد شيء. الأولياء ولا العائلة حاشمين منهم
2: حاشمين بهم
3: ومنهم معناتها بالحق معناتها لا تحس يعرف اللي هو عنده الحق في التعليم لا يخرجوه معناتها سخطوه في الأرياف وكل شيء بالحق ما عندهمش كالتبعية إنه الأسمرة نجم يقرأ نجم يوصل نجم يخدم معناتها بالحق جيما كما قلت أنا كالنظرة هذيك الدنيا مازالت موجودة يعني في تونس.
2: يظلي ثم يجب يجي وقت أنه لغة الإشارة مثلا تكون لغة معتمدة ورسمية في المناهج التعليمية في تونس.
3: أي هذيك علاش احنا توجه عن مقترح القانون وقت اللي نحن نقوله أنه اعتماد لغة الإشارات لغة رسمية كان نطبق هذه نصور ناشم تحل علينا البيبي الكل الحق في التعليم حق في التشغيل حق في الصحة حق في الخدمات العمومية خاصة انه احنا معناش الاستقلالية بمشي مثلا مش نقضي قضيتنا ولا حاجة لازم يهد معانا مترشم مش ناشم هو يواصلنا المعلومات ولا حاجة ان شاء الله الحق مع القانون هذي تطبق وتولي بالحق تحل علينا البيبي الكل.
2: انتم في الأكاديمية تخدموا على هذا؟
3: احنا الأكاديمية جمعية نخدم على كل شيء على الإدماج الأصم في الحياة بصفة عامة في المجالات الكل في المجال التربوي اللي هو نحن نحاول نوفر مترجم لغة الإشارات يفسروا لهم مثلا دروس وكل شيء وفي نفس الوقت عنا الرياضة اللي هو عنا أكيبة متعفوت يشاركوا في البطولات مع ليزونتوندون ينجموا وفي نفس الوقت عنا في الميدان الثقافي وقت اللي احنا نمشي مثلا ننشطوا مع الكشافة ننشطوا مع الجمعيات مختلف الجمعيات مثلا جمعية التراث والبيئة ثم برشا معناتها جمعيات نشتوا معاهم مش يتعلموا على الأقل حاجات شوية من من من من, من المتظاهرات الثقافية.
2: وعندكم حتى لقاء إذا اللي قريب بش يجتمعوا فيه جمعية المهتمين
3: 26 سبتمبر 2026 في المعهد الفرنسي من 19 حتى 5 مش يكون فما إيفين ما معناتها يلم الثم الكل يلم جمعية الثم الكل اللي هي جمعية صوت الأثم التونسية وفما الأكاديمية الرياضية والتربوية لصم تونس جمعية نفاذ وجمعية أصدقاء الثم بصفاقس وده كيف طبثان هذه ستارتاب ترتكز على النفاذ إلى المعلومة بالنسبة للثم هذا ما كل باش نتلاموا كنا مع بعضنا باش نعملوا حملات توعوية على لغة الإشارات وتحسيسية على لغة الإشارات وفي نفس الوقت فما تابلو غون معناتها مبنية الممثلي الجمعيات الكل باش نحكيوا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وفي نفس الوقت باش يكون فما تحية العلم بلغة الإشارات تحية العلم التونسي والفرنسي وفما ديدا شانسين اللي هو معناتها غنية بلغة الإشارات نحن نغنيوا راه ونجحوا على فكرة ديدا كيف عنا معرض معناتها فني فما تصاور فوتوغرافي وديدا كيف فما تصاور رسوم انا ديجا فوتوغراف وديدا فما معناتها ديستان معناتها نمشي نعرض فيهم التعريف بالجمعيات الكل باش نحاول معناتها حتى العباد لي زونتوندون يجيو يتعلموا شويه لباس نتاع كوميونيكاسيون اون لونغ دي سيني وفي نفس الوقت يتعلموا ياخذوا الفكره نتاع ثقافه الاصم شنيه ويشوفوا الجمعيات نكتشفوا
2: جديد ما تعاود فكره ثقافه الاصم وكانه الاصم عنده ثقافه يلزم تتفهم ويلزمها يلزم الناس تستوعبها
3: معناتها بالحق وماذا بينا احنا توا ديجا قدمنا وحلينا معناتها الباب للعباد الكل باش يتواصلوا معانا وباش يعرفونا وباش يفهمونا وباش يفهموا ثقافة الأصم باش يفهموا لغة الإشارات باش يفهموا كيفاش يتواصلوا مع الأصم تبات هذه على الأقل حلينا الباب وإن شاء الله بالحق نكملوا نتواصلوا مع بعضنا ديما كلنا مع بعضنا.
2: شنو المقصود به ثقافة الأصم؟ أنت ممكن ما فسرت ليش أكثر؟
3: ثقافة الأصم كما قلت أنا معناتها مجموعة من القوية من القوانين اللي نحن عندنا في بعضنا معناتها نتواصل فيها مع بعضنا مثلا حتى مثلا مش نعيطوا الاسم شخص نعملوا زيادة كيف تربيجة متاعه تربيجة متاعه بالإشارة متاعه
2: كيفية مثلا
3: الإشارة متاعي أنا مثلا هو خشمي بلزم غريب شوية حطوا لي هكا مثلا نقول لي إيماني هكا الإشارة متاعي أنا نقبلها عادي معناتها هما يضحكوا على خشمي ليه أما هذه
2: يعني كل واحدة اسمها إيماني في لغة الإشارة يكون
3: لقيتني أنا كهو أنا وجهي أنا معناتها تقمر وجهي حاجة سبيسيفيك في أنا باش يكون هذيك الإشارة متاعك إيماني مثلا فما شخص آخر مثلا طويل نعيطوا له هكا مثلا تويت
2: تويت
3: نعيطوا له باسمه أم نعيطوا له باسمه ونعملوا إشارة نتاعو
2: معاه كيما نقولوا نحن كيما الصفة أو التربيجة هكاك
3: معناتها كيما قلت انا معناتها ديجا كيما قلت انا معناتها احنا ما ثناش من فضلكم من بعضنا لي زونتوندون اما لي زونتوندون الصم ما نجمش يقبل الفضلك من لي زونتوندون اما الصم من بعضهم عندهم التنمر يتنمروا على بعضهم وعندهم الاسم الاشاري يقصد بها الحاجه سبيسيفيك
2: نتاعو الاسم الاشاري هو الحاجه اللي تكون معناها
3: قمرته هو بالذات معناتها نتاعو هو كهو ما عندهمش حد اخر مثلا سمر شعرها طويل هذاك علاش عيطوا لها هكا سمر خاطرها شعرها طويل
2: أوكي.
3: مثلا فما واحدة عندها بسخالة نعملوا لها هكا معناتها فما إشارات سبيسيفيك
2: هذا في هذا في وشنو آخر الموجود في ثقافة الأصم؟
3: برشا حاجات معناتها مثلا ما تحاولش انك انت مثلا نحكي انا أصم وانا ودوس صم نحكي من بعض ما يجيش اي واحد يجي يقول سامحني خلينا مش نحكي معاه هذا وهذا امبوسيبل ما يقبلوهاش جملة ما يحبوش مثلا انت شد التليفون وانت متى تحكي معاه وشد التليفون تركز معاها لا لازمك تركز معاها تكمل حكيت معاها وبعد تمشي تاخذ التليفون خاطر يتقلق يقول لك هذه عباره طفيتني عباره ما احترمتنيش من الاخر احنا في زونتوندون عادي ما تنجم تتكلم في التليفون وتحكي معاك وتفهم وكل شيء احنا لي عندنا ديما التركيز معناتها ديما لازم نتركز معاه فما برشا حاجات اللي نشوفوها احنا عاديه بالنسبه لنا احنا هما يشوفوها قله احترام ما نعرفش حتى التصرفات معناتها شوف فما برشا تصرفات سبيسيال اليوم هما
2: للأصم
3: للأصم
2: كيما مثلا
3: نعرفش كيما نقولوا احنا مثلا هو راهو نحن الأصم معناتها في حد ذاته راهو عنده راهو ثقة في روحه وكل شيء اذا كيبدا هو معاه الصم اما كيف يدخل مثلا مع زونتوندون تحس فما تصرفات مواطنش تكون مثلا انشي تصرفت تصرف عاج هو يفهمك بالغلط ونجم يعمل ردة فعل خايبة برشا ضد كنتي معناه هذه خاطر زيدا تدخل في حكاية نفسية معناها اللي هو
2: تدخل في فكرة انه يلزمنا نعرف التواصل كيفاش يكون مع الأصم هل سهلت شوية التكنولوجيا تطبيقات سهلت شوية اليوم واقع الأصم في تونس والواقع اللي ما يسمعش
3: تطبيقات
2: تكنولوجيا تطبيقات يعني
3: تطبيقات ثم تطبيقات
2: هل ساهمت هي التطبيقات والتكنولوجيا في انه سهلت شوية حياة الأصم اليوم في تونس والتواصل معها
3: اي فما معناتها خاطر تصور اذا كان ما فماش فيسبوك ولا ما فماش التواصل الاجتماعي ما نتصورش كي نجم نوصل معلومات واكثر احنا مثلا بالفيسبوك مثلا نحاول نحن نحكي مع بعضنا نجم نتواصل مع بعضنا بالفيديو منتجات مفهمش مساج التليفون منتجات تكتيبة معنى كلها فيديوهات نبعث ونخليهم منتجات من بنات بعضنا كلها معناتها فيديوهات الحاجة به هي انه مثلا اللي تنتخ بخيت مثلا في بغيوت كورونا بغيوت كورونا تلقاهم هما عملوا جروب فيها السم الكل وعملوا مثلا هما كما قلوا احنا التنبيهات يدمك تغسل يديك يدمك تبعد على المريض يدمك تلبس بافيت حاجات كما هذوما معناه معناتها فما ديزانفورماسيون توصل عن طريق مترجم لغة الإشارات وعن طريق السم اللي يعرف يقرا ويعرف يكتب مثلا باش يوصلوا المعلومات مثلا
2: لكن اليوم الصم اللي ما يسمعش عنده مشكلة في النفاذ للمعلومة في البلاد هذه
3: برشا هذيك علاش انك ما قلت انا معناتها مترجم لغة الإشارات والعبيد اللي مثلا اللي منقصين يسمعوا ولا نجم يحاولوا يوصلوا المعلومة نحن الوحيدين اللي قاعدين نعملوا عن طريق وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي نحاولوا احنا نعملوا دي فيديو ونعملوا لهم انفورماسيون
2: شو اللي تلقى فيه صعوبة انت كمعناها انسان ما يسمعش او عنده نقص سمع او اصم في البلاد هذيا معناها من حيث نفاذ المعلومة
3: في الخدمات مثلا الخدمات العمومية مثلا كما مثلا توادر نيرمو عاملين سيت مثلا خاصة بالخدمات وقتها مثلا كيفاش تعمل بي 3 المضمون ولادة وكل شيء هذيك مثلا فما مترجمة لغة الإشارات وصلت لما تحاولت انها تعمل مجهودات باش تعمل هي فيديو باش تعمل انفورماسيون على الحاجة هذيك
2: لكن الدولة ما عملتش المجهود هذي لكن الدولة ما عملتش
3: مجهود هذي نورمالمون الدولة هي تعمل مجهود هذيك وتقرا حساب للثم باش نجم على الاقل توصلهم المعلومات في الحالة هذي
2: شنو الحلم اللي عندك انت كانسانة اليوم ماني شرميتي في البلاد هذي
3: الحلم متاعي الحقيقة نحب الثم كلهم ينجحوا نلقاو حقهم بالحق في التعليم نلقاو حقوقهم الكل الحياة اليومية ويلقاو يحقوا الحلم متاعهم ويكونوا عندهم وصوتهم مسموع بلغتهم الإشارات
2: حلمتك انه زادت تكون ثم اعلام يهتم بالموضوع، دراما، مسلسلات تهتم بالواقع هذا زادت
3: الكل، معناتها كما قلت احنا النفاذ الى المعلومه يكون موجوده، معناتها الاسم نجم يتفرج في التلفزه وفما مثلا لغه الاشارات في الوقت يفهمها ياخذ المعلومات الكل، معناها واستقلاليه ما تكون هو مستقل، ما يكونش هو يكون هد مع واحد من فاميلته ولا يز، وفي نفس الوقت كل حلم متاع يكون زاد العائلات يفهموا الاعاقه السمعيه متاع صغارهم.
2: كيفاش يفهموها أماني؟ شنو تقول للي شنو تقول العائلة؟ شنو تقول العائلة اللي نجم يكون ولدها ما يسمعش أو أو أو أو, أو ما يتكلمش؟ شنو اللي من خلال تجربتك أنت شنو الرسالة اللي توصل لها؟
3: أنا معناتها كما قلت أنا معناتها لازم يحاول إنه يلقى يخلق كيفاش يتواصل معاه، ما نعرفش نجم تعلم لغة الإشارة باش يتواصل معاه، يحاول يهد في لغة فوني باش نجم على الأقل يطلع النطق نتاعو، يحاول يحكي معاه، يحاول يشاركه في كل شيء، معناتها في الدار يحاول يخذ برايو يسمعه هو شنو يحب، حتى البرة معناتها مثلا مع صحابه يقول له ذي صاحبك باهي راهو يقف معاك، أنا مثلا فما برشا صاحبتي فما صاحبتش مثلا كافيمون وبدنايا نعيط لها على خاطر هي وقفت معايا برشا في المدرسة وقعدت بحذية توصل لي المعلومات الكل، مثلا المعلم الذكين إن ما نجيبش نسمعه تكتبهم الكل في الكراسة وتحاول توصل لي المعلومات وإنا ويها لطو إلى يومين هذا صحاب.
2: صديقتك اللي سميتها وذنية
3: نعيط لها وذنية بحق،
2: يعني أنت ما تسمعش وهي اللي اليوم كانت من خلال تجربتك هي اللي الصوت اللي توصل لك بطريقتها،
3: هي اللي وضعت بالها وهي اللي اعطتني المعلومات الكل اللي موجودين في الدرس، قرات معايا في الكليج وفي الليسي وفي الفاك، قرات معايا كيف بالحق، معناتها حتى كاين عبيد يحاولوا يتنمروا عليا هي تقف ضدهم تقول لهم ليه معناتها ما تنساهاش، معناتها بالحق وقفت معايا برشا برشا برشا، معناتها بالحق معناتها نحاول نفهمهم بالحق.
2: قداش مستحقين الناس كيما هكا، معناتها قداش مستحقين اصدقاء يكونوا يفهموا الاختلاف
3: بالطبيعة، يختفون يعني معناتها نفهم الاختلاف اختلاف بعضنا معناها، وهي مثلا عادة هي تحكي بدربة مثلا، أما كنت قاعد معي تحكي بشوية بشوية تحاول توصل المعلومات بالحق، معناتها فما صحبرة فما عبيد يقفوا معاك، فما عبيد يفهموك يفهموا الاحتياجات نتاعك يقفوا معاك معناتها في القراية وتسوى حتى في الحياة اليومية معناها.
2: أماني الشرميتي نشكرك برش، نائبة رئيسة الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، سمر شواط أيضا مع في الميكرو مترجمة لغة الإشارة، نشكرك برشا زادة كيف كيف على الانجاجمون متاعك هذا اللي قلنا انجاجمون بداية من العائلة بالنسبة لك أنت.
4: صحيح اختياري لغة الإشارة كان من عمري 5 سنين خاطر عندي خويا الكبير أصم ومن بعد كمل خويا الصغير، دونك وقتها بدأت الحكاية. الحاجه هذه خلتني يعني لازمني نفهم خاطر خويا حسيت عنده لغه خاصه بي لازمني نفهمها، ملي باش نتعلم منه ملي لازمني ندخل في العالم هذا ونقرا ونتعلمه، والحمد لله اليوم عندي برشا اصحاب سم اكثر من ناطقين الحقيقه.
2: نشكرك برشا سمر، يعطيك الصحه على حضورك معنا مترجمه لغه اشاره. اماني مره اخرى شكرا لك، يعطيك الصحه، وشكرا لسليم في الاخراج واحمد في الاخراج الرقمي وخليل العمالي في الاعداد، تحياتي لكم شكرا بسباس من قدام الميكرو، تصبحوا على خير.

0: البرمجة الشتوية على موزايكا فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو، دي جي شو هذيك نو دي جي ريزيدون موزايك فام، ريحان في سبيريت اوف إبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايك فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها الخميس المرصد الوطني للفلاحة. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو 18.4 ألف طن، محققة عائدات قدرت 422.3 مليون دينار بتراجع طفيف بنسبة 4.8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تشرف اليوم الخميس على جلسة تشاورية موسعة خصصت لمتابعة تطورات الوضع الصحي المرتبط بالأمراض المنقولة بواسطة الحشرات وسبل الوقاية منها، وذلك في إطار تعزيز اليقظة والاستعداد المبكر لمواجهة المخاطر الوبائية. وتأتي هذه الجلسة في ظل تغير الظروف الوبائية والمناخية، ولا سيما توفر الظروف الملائمة لتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة، وما قد ينجر عن ذلك من تغير في ديناميكية انتشار الأمراض المنقولة وتوزعها الجغرافي، بما يستوجب مزيدا من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة. المعهد التونسي لأعضاء مجالس الإدارة يعلن اليوم الخميس رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجالس الإدارة الذين يمثلون خمسة دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي العاشر للمعهد. ويهدف الهيكل الجديد إلى مزيد تعزيز تطبيق المعايير الدولية لحوكمة التصرف والمسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسات المالية والبنوك والشركات المدرجة في البورصة في هذه الدول وغيرها، وفق بلاغ للمعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة. وأكد رئيس المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة معز الجودي أن تكوين المؤسسات في مجال آليات تطبيق هذه المعايير على مستوى الجندرة ساهم في ارتفاع عدد النساء أعضاء ورؤساء مجلس الإدارة من نحو 4 منذ نحو 5 سنوات إلى أكثر من 30 امرأة اليوم، مما عهدت لهن مسؤوليات وحوكمة التصرف ووضع الاستراتيجيات والتصرف المخاطر وإدارة المسؤولية المجتمعية والبيئية صلب المؤسسة.
2: المعايير متاع الاس جي يعني البيئه والمسائل الاجتماعيه والحوكمه هي معايير جديده نوعا ما، لكن العالم قاعد يخدم بها وقاعد يقدم بها، لانه المؤسسه في الوقت الحالي وفي المستقبل ما عادش تنجم تستثمر وتتطور من غير ما تحترم البيئه ومن غير ما تحترم حقوق الموظفين وحقوق الاطراف المتداخله، من غير ما تكون عندها ممارسه حوكمه فعاله. في تونس فما مؤسسات تطورت في هذا المجال نموذج على المستوى مغاربي وعلى المستوى الإفريقي، لكن فما عديد مؤسسات أخرى مازالت تنقصها الحوكمة الرشيدة وأكثر امتثال لمبادئ ومعايير الأوس جي. نرقام بين المعايير ذي معيار الجندرة، أنت لازم نعطي والحظ للمرأة في المؤسسات وفي البنوك باش تكون عندها موقع ريادي. خدمنا ياسر على المسألة ذي وشجعنا المؤسسات والبنوك باش يكون عندهم نساء كفاءات في مجال الحوكمة، في مجال تصرف المخاطر، في مجال استراتيجية المؤسسات، في صلب مجلس الإدارة متاعهم. كان عنا قبل 4-5 سنتين اللي كانوا عنا 3-4 نساء في مجلس إدارة في المؤسسات المدرجة في البورصة، الآن العدد معناتها فات 30 مرأة كثيرة، ماذا بينا نزيدوا أكثر من هكا. عنا عدة مؤسسات عندها نساء أكفاء، البورصة قاعدة تخدم في عمل كبير، هيئة السوق المالية كذلك، البنك المركزي، ونحن كمعهد تونسي لأعضاء مجلس الإدارة، هذا هو الهدف متاعنا.
1: في أخبار العالم، وفود عدة دول تغادر قاعة الجمعية العامة المتحدة مساء يوم الخميس بالتزامن مع بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلقاء كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. وظهرت مشاهد بثت من داخل القاعة مغادرة أعداد كبيرة من أعضاء الوفود مقاعدهم مع بدء كلمة نتنياهو في مشهد تكرر خلال كلمته أمام الجمعية العامة العام الماضي. البيت الأبيض يسمح بدخول صحفي شبكات CNN وMS Now وPolitico بعد أن تم حظرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاء ذلك بعد أن طلبت وسائل الإعلام الثلاثة عقد جلسة محكمة عاجلة بعد منعها من دخول البيت الأبيض صباح اليوم الخميس رغم صدور أمر قضائي عاجل قبل ساعات يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة تصريح دخول صحفيها فورا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي ودالي بن أحمد في بنت لفهم مع أجمل تحيات مورد الدريدي.
0: الأولى في تونس، موزيك فهم أقوى الموسيقى.

0: يسر جديدي.
1: تسعة وستة دقائق على موزايك فيم، مرحبا بكم. هذه بنت لفيم انت وحتى نص الليل، ثلاثة سوية السهرية على موزايك فيم. ونسوكم كين بلا بونيمور، نسلم عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فيم .net ولا الابليكاسيون موبيل متاعنا موزايك فيم. نتصور لكلكم قاعدين تتفرجوا في تونس وغندا في ملعب رادس، اكيد الماتش اللي من دقائق توا جوستومون انطلاق الشوط الثاني، انتصار المنتخب الوطني التونسي على اوغندا واحد شيء. بعد اكيد نلقاو اخر الاخبار على سبور باي موزايك فيم على فيسبوك على انستغرام لايف سكور، ومن بعد شويه زاده في سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي اخر الاخبار، واللايف سكور زاده تلقاوها عنا في بنت لفيم. اكيد كل ما تصير حاجه ثم بونتو ثم اكسيون ثم تلقاو الاخبار عنا نحن اكيد، او كان نعطيكم المتابعه باش تكونوا اول باول كانكم في كرهابكم او تعيشوا الماتش معنا اكيد، وكانكم زاده موجودين وزالونتور نتاع ملعب رادس ولا موجودين في ملعب رادس. السلام عليكم برشا، اكيد من المهم انه نشجعوا النصور. بعد خيبة أمل كوب دي موند مش مشكل تتفاصل، أنا الحمد لله قاعدين نراو في ممكن إكيب جديدة، معناها ممكن ثم روح جديدة، إن شاء الله يا ربي نواصلوا هكا في المحافل الدولية اللي جاية، وأكيد من حسن إلى أحسن. منتخبنا الوطني لازمنا نشجعه، مالا كيفاش هكاي كمالا الحسيرو. عنا زيدة برشا برشا موجيكا تستنى فينا الليلة، عنا أرتي سبوت لايت بعد شوية، نحكيو على أون أرتيست نتاع الأوربن بوب نعرفوها مليح وكانت موجودة في تونس عام 2023 في مهرجان الحمامات الدولي زوم. بعد شويه نكتشفوا ونسمعوا الموسيقى نتاعها اكيد في ارتست سبوت لايت. عندنا البلاي ليست نتاعكم انتوما على واتساب موزايك اف ام 23513000، تبعثوا لنا اقتراحات الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. بعد شويه مع ال11 غير بوان تاع ليل تقترحوا الموسيقى، ونحن بعد تو نشوفوا براي الاغلبيه شنو ستيل ميوزيكال اللي تحبوا تسمعوه بعد شويه في بنت لاف ام، وتلقاو البلاي ليست نتاعكم انتوما مع ال11 غير بوان تاع ليل. اما زيدا بعد شويه كي تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام من تو تبعث جوست ميساج تقول نحب نشارك في فوك بلاست ان بيتي ميساج على 23513000، تدخل معنا في القرعه على خاطر اليوم فما كانيوته كبيره وفما ربح كبير. تعرف قديش من بعد تنجم تربح معنا فلوس في بنت لفام؟ زوج ملايين و500 دينار اليوم انا ربح في بنت لفام. اي ملا كانيوته وملا كاش نجم تربحوه. شو نهار 24 في الشهر كان شهرية وصلت فحبتها، اما تمشي ببلاصتها عندك زوز ملايين ونص نجم تزيدهم على الشهرية. زوز ملايين ونص تتفرهد بيهم تشيخ بيهم، كان ثم حاجة حتى هكا باش نقضيوها توا نكملوا الادوات المدرسية نخلطوا كل شيء، هذوكم هما زوز ملايين ونص اللي تربحهم الليلة في بنت لفام ليكم انتوما الكاش. وعلى زوز مواعيد ما عندكمش كان فرصة واحدة، عندكم زوز فرص. فك بلاستيك على واتساب موزايك فيم 23513000 تربحوا معانا 400 دينار. زوز متبارين جدد اليوم تدخلوا معانا في القرعة باش تربحوا ال 400 دينار من اسهل الحقيقة الطرق باش تربحوا معانا اليوم الكاش في بنت لفام. شوف تختاروا انكم تواصلوا اوتوماتيكمون تلقاو الربح ليكم انتوما من اسهل حاجات اللي نقترحوهم عليكم، وليزانديس يكونوا سهلين برشا برشا برشا. تختاروا انكم تواصلوا معانا تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك فيم 23513000 باش تشاركوا معانا في فوك بلاستيك. اما زاد عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملايين ومئة 2100 دينار اليوم كونتر سيد الحكم، راسكم راس سيد الحكم 60 ثانية باش تحاولوا تفكوا من عنده الكانيوتا ذي. شوف من أول السيزون راه مازلنا ما فهمش شكون عمل تشالنج لسيد الحكم. طب مش خليوه يضحك علينا هكا؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ نعرف منكم برشا انكم تترينيو على نيوينينا، تعرفوها مليح مليح. فرصتكم اليوم تكلمونا على 71113000، تلقاو شاكر في استقبال تليفوناتكم باش تشاركوا معنا وتربحوا الزوز ملايين ومية في نيوينينا. التحدي اليوم علاش ليه؟ علاش ليه تكونوا انتم مربحين اليوم وتفكوها الكانيوتا؟ يزيها الكانيوتا تخليكم تربحوا. خلي اليوم اكيد نلقاو شكون سعيد او سعيدة الحظ اللي باش يربح معنا الزوز ملايين ومية اليوم في نيوينينا التحدي. برشا ربحوا كاش كالعادة لابونيمور، ونسلم برشا على كامل الفريق اللي معنا ليلة، دالي في الاخراج، طارق في الديجيتال، وشاكر في ستاندار. كالعادة نبداو لكم بنت لفام بالموزيكا. جو جروفي فاي مزينة برشا باش نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في كرهبكم سي سرويحكم طريق السلام عليكم. خليكم مع كيرشن جاكسون هاندز توغذر توت سويت على موزيكا.

إد شيرين نحام التغني متاعو عمل التغني الخاصة به اسمها Free Palestine. ماكلوموري وصلنا حتى للـ 29 دقيقة توتسويت سامبلينج.

0: Link.
1: واحده من اشهر اغاني الهيب هوب، خاصه كي نحكيو على برود اخر التسعينات وخدمه تيمبالاند. عرفتوا الميلودي اما زيد عرفتوا الغنيه جيزي.

هني نسمع في غنية بيك بيمبينو في الحقيقة من غنية أقدم برشا اسمها خسارة خسارة للعندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ اللي خرجت عام 57. الغنية هذه ظهرت في فيلم فتى أحلامي. خسارة خسارة هي غنية كلاسيكية من زمن الفن الجميل الحقيقة. معناها إبان تيمبالانس معها وقرر يستعمل اللحن الأساسي نتاعها اللي عامله الموسيقار بليغ حمدي باش يصنع بيت ما يتنساش. ترى خلينا نسمعهم مع بعضهم.

0: pimpin', baby. That's right.
1: واضحة واضحة الحقيقة هنا إنه سامبلينغ في غنية بيك بيمبن جي زي برود متاع تيمبالاند ومن غنية خسارة لعبد الحليم حافظ. ستيل تبدل لكن الحقيقة نتصور لاباز هي نفسها بالنسبة للغنية عبد الحليم حافظ خسارة تبديل في ستيل تبديل زيادة متاع ديريكسيون في الغنية أما النغمة هي

0: Night League.
1: على واتساب موزايك اف ام 23513 اللي تبعثوا لنا ان بيتي ميساج تحبوا تشاركوا في فوق بلاستيك تو سامبلومون ساعه اول واحد يبعث لنا يطلع معنا في القرعه راهو شيخ ولانديس لولاني بلاش اي على بكري لانديس لولاني عندك فرصه باش تربح معنا اكثر ل 400 دينار في فوق بلاستيك نستناو في مساجاتكم خليكم مع بوسي وننسى اللي كان

بعتني ليه على مزيكا فام واحد واحد وغندا تونس دقيقة 72 الماتش أكيد بعت ونأخذ آخر الأخبار مع فهمي في سبور إكسبريس وأكيد لللايف سكور كل تلقاه على سبور باي مزيكا فام. التعادل سلبي واحد واحد على خاطر بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. أي سايب علينا من ذي كل خلنا نحكيه الديجيتال كتير ديجيتال كتير ديجيتال. أي سيدي اليوم باش نحكيو على فكرة عبقرية جدا الحقيقة واستراتيجية متاع ماركتينغ أنا الحقيقة عمري مليت كيف قبل. يبا باش نجمع اليوم فن الطبخ والتكنولوجيا والموسيقى. فكرة الحقيقة تخليك الطيب المقرونة متاعك الدنتي ما يعني هكي نقص شوية تيب ذيك فيش سميوها تلين أو كمان غير ما تستحق أنك تحط مينوتور هو مخاطر على الباك متاع المقرونة يقول لك قديش نورمال مون تيب خوي أنت باش تقعد مينوتور وانزل وكذا ليه ها شركة باريلا هنا الإيطالية عملت حاجة ما يش متوقع بالكل حلت كونت على سبوتيفاي هبطت مجموعة متاع دي بلاي ليست مخصصة الكل نوع متاع مقرونة هي زعمك فيش تخدم الفازة سيدي. الفكرة هو انه كل بلاي ليست عندها طول زمني او ديوريشن يطابق بالضبط الوقت اللي تستحقه المقرونة باش تطيب. مثلا انه لو كنت تحب تطيب سباجيتي تحط البلاي ليست اللي اسمها ميكس تيب سباجيتي الطول متاعها بالضبط 9 دقائق. تصوب المقرونة في المسخون تخدم البلاي ليست واول ما توفى الموسيقى تعرف انه المقرونة وصلت للالدنتي المثالي ولازم تصفيها وتخرجها. نفس الشيء للفوسيلي اللي عندها بلاي ليست اسمها بومباب فوسيلي فيها 11 دقيقة على خاطر المقرونة الحلزونية ذيك تاخذ وقت أكثر شوية في الطياب. البلاي ليست هنا الحقيقة ما فيهش موسيقى مايش معروفة فيها ان ميلونج مزيان فيه برشا انماط موسيقية تلقى فيها الغناء الايطالي الكلاسيكي وتلقى فيها البوب الانترناسيونال كما مثلا دواليبا هاري ستايلز. ماركتينغ الحقيقة متاع باريلا هنا لعبوا زيد على المود والاسماء المعروفة كما مودي دي لينغويني ولا بليزنت ميلانكولي بيني. الفكرة هذه خلت الشركة توصل اكثر من 500,000 متابع على سبوتيفاي. تصورتي ماليش نحكيو على كونت انستغرام نحكيو على كونت سبوتيفاي هنا في 500,000 شخص قاعدين يتبعوا في هنا باريلا على سبوتيفاي. وريتنا هنا كيفاش الديجيتال ينجم يدخل في أبسط تفاصيلنا وتفاصيل حياتنا اليومية بطريقة فيها برشا فايب وبرشا فكي. نبعد شوي على الموسيقى الحكاية هذه ذكرنا بقواعد الطبخ الإيطالية الصارمة الصعيبة هي صعبة رمتلين في التطيب وفما عليش تصور انت البنة متاع الماكلة الطليانية اكيد عندها قواعد. مثلا تلين عندهم دستور للمقرونة ممنوع تكسر سباجيتي قبل ما تصبها في الماء. هي انتم اللي تاخذوا طرف سباجيتي تقسموها على زوز قال شنو بش ترفع في وسط الكسرونة ليه راو لازم تتحط كيما هي سباجيتي ما تقصهاش على زوز. ممنوع زادة تستعمل السكينة باش تقص سباجيتي. وجبن راهو ممنوع من عن بيتن مع المقرونة بالفرويد مير هي شفت ما تكنولوجيا هنا ستريمينج الليلة هو وليت هي المينيوتور متاعك. تصورت في عود ما تحط مينيوتور وما فهمش جو وما فهمش أمور تتليني طيبه بالفايب بالأمور بالجو حاجة دي رو عنا نحن زادة حتى احنا كي نحبه نطيب ونحبه نحطه مزيك نسمع الموسيقى مثلا وقت شقال الفطر كذا في رمضان ذيك هو اللي استنسنا به حتى زادة وقت نبدأ نطيبه لازم ديما الحكايات والموسيقى تكون موجودة. وفي الاخر باريلا وريتنا انه احسن الجوريتم في الكوجينة هو الايقاع الموزون والموسيقى والدنيا تحلو هي وقت اللي نبدأ نطيب واحنا شيخين زرتو واثقين انه النتيجة باش تكون عال العال. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنات الفم تكلمونا على 71-113-1000 عندكم التحدي نيوي نينا زوز ملايين ومية 2100 دينار لكم انتوما في 60 ثانية اي تحدي باش نفوكوا الكنيوتا لسيد الحكم زوز ملايين ومية نربحوهم اليوم على 71-113-1000 في ديام البنت ما فيلوزوفية.

0: FM نايكا اللي كانت موجودة عميل تالي في مهرجان الحمامات الدولي. توصلنا حتى ل 59 دقيقة توتسويد. فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك. اليوم 400 دينار للربح. 400 دينار زوز متبرين باش يحاولوا يطلعوا اليوم شنو باش نقترحوا عليهم. 400 دينار في 30 ثانية برشا فلوس الحقيقة. خلينا نبدا نسلم على وسيم. مرحبا.
2: سلامة.
0: صباح الخير. الأمور
2: لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله يا وسيم. خليني زيد نسلم على أسامة اللي باش يحاول يفك لك بلاستك. مرحبا يا أسامة. صباح الخير. الأمور
2: الحمد لله والله.
0: طيب في قلنا يا أسامة في قلنا 400 دينار راهم يربحوا أسامة هكا تو. هاي أسامة وسيم سلموا على بعضكم.
2: أسامة أسامة أسامة وسيم لاباس. بون ضرب 100 دينار ان شاء الله عندي. ان شاء الله عندي ولا عندي كيف
0: ريت ريت ريت الروح الرياضيه محلاها. يلا وسيم وسيمه ان شاء الله ان شاء الله مربوحه عليكم انتم الزوز. وخليني نفكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانية. 400 دينار تنجموا تربحوهم اليوم بطريقة سهلة ياسر. وتسهلوا على رواحكم شنو باش نقترحوا عليكم الشخصية اللي باش نطلعوها اليوم كي تختاروا الزوز انكم تواصلوا معنا. اش معناها تواصلوا معنا؟ معناها اليوم تختار انك تكمل، معناها غدوة ترجع. في حالة انك طلعت الشخصية اليوم ترجع نهار الاثنين تلعب على 400 على 500 دينار، بعد نزيدوا 600 700 مليون وين نوصلوا حاصيلوا بالكنيوتا. كل نهار الكنيوتا تزيد وربحكم يزيد. ثم افونتاج واحد اخر وهذه اهم حاجه نعتبر هنا، هو ابارتير من نهار الاثنين كي ترجع تلعب معنا نلعب على 500 دينار مثلا، راهو يسوفي تهز علينا تليفون تقول على سلامه ديجا راك رابح شطر الكنيوتا. معناها حتى لو كان في حاله انه نهار الاثنين ما طلعتش باش نقترحوا عليك، ما نعرفش انا بلاد شخصيه اختراع اللي هو الحقيقه، في الحالة هذه حتى لو كان لقدر الله ما طلعتش راك تربح 250 دينار. دونك كنيوتا ديما ديما مثمونة وديما ربح شطر الكنيوتا. دونك تختار انك تواصل معنا بيان سور. كي تختاروا زوز انكم تواصلوا الشخصية تكون اسهل ما يمكن وليزانديس يكونوا سهلين ويقربوا لكم اكثر ما يمكن. الشخصية اللي باش طلعوها باش تربحكم 400 دينار. واضحين قواعد اللعبة وسيم وأسامة؟
2: أوكي.
0: أوكي بيان. زادا كيف كيف خليني نفكركم، لي لو بارلور راهو ممنوع من عن بيتن. نحكيو ديريكتومون من التليفون باش ما يعتبرش حالة غش، وما نبداو نجاوبو كان ما نقولو ديريكتومون توب كرونو. ما نبداوش نجاوبو من قبل، مش وقت لي زانديس. معناها وقت اللي نبداو نعطيو في لي زانديس وقتها ماذا بينا نركزو باش نسمعو بالكدا بالكدا. هاو التزمير نشجع اليوم. اي دونك ردوا بالنا من انه نعطيو الاقتراح وقت لي زانديس. لما نقولو 3 2 1 انطلاق. اليوم القرعه قالت انه اسامه هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يا اسامه نستناو نكملوا 3 2 1 انطلاق باش وقتها تبدا تجاوب انت. نجم ديريكتومون تعطيني اسم الشخصيه والا تسالني اسئله وانا نجم نعاونك باي والا لا. كيف كيف نبدا اسامه بعد وسيم. كل واحد فيكم يعطي كسوا اسم والا سؤال و 30 ثانيه تربحكم 400 دينار. واضح؟
2: واضح.
0: خليني نسالكم السؤال المهم جدا. اسامه تواصل ولا تكتفي؟
2: نكتفي
0: يعني. وعليش باش تكتفي وسام؟ 400 دينار باش نزيدوا عليهم. زيد اسمعني الشخصيه باش تولي اصعب راه. لا ما ديما نختاروا زوج شخصيات نحن. شخصيه سهله وشخصيه اصعب منها شويه في حاله انه واحد فيكم يختار انه ما يوصلش.
2: باين وصل
0: ما له. باش وسام مواصل. وسيم
2: ما نوصلش.
0: ما توصلش. معناه جيت نقنع في واحد طايحت عليه انت.
2: 400 في اليد مش 200 مش 500 في الشجرة.
0: حتى دخلت لهم 400 مش خالي في اليد. متأكد وسيم؟ استنى جوست الريزورة باش يقلقنا. وسيم
2: تيجي.
0: ايوه سيمون سيمون خاطر الريزورة وكان هرب كان قص عليك الريزور انتهير ويقعد وسيم يلعب وحده. اوكي وسيم اختار انه ما يوصلش. اش باش نقول لكم، صعبتوا على روحكم والله العظيم صعبتوا على روحكم. وسيم ما قلت لك وانا اقنعتك اسامه. وسيم ما حبش يقتنع اش نعملوا له ترى. يلا دو توت فاسون عندكم ديما الفرصه باش تطلعوا شخصيه اليوم، ولكن لي زانديس راهم شوف راهم لي زانديس يقعدوا اصعب شويه من الشخصيه اللي في حاله انه وسيم. مازلت متاكد؟
2: مازلت متأكد ان شاء الله. متأكد
0: بيه. اوكي اوكي بيه. مريقل مريقل. يا اخويا وسيمة انت ديجا اليوم شاركت معنا ديريكت. طب تعرف وسيم اللي قال لك انا متأكد في بالك اللي وسيم ديجا ميخو لانديس لولاني ولا ليه؟ هذاك علاش قال لك انا ليه انا متأكد مانيش مواصل. على خاطر هو بعث لنا لولاني على واتساب. وسيم شنو لانديس لول؟
2: سبورتيف ولا سبورتيف اوروبيا.
0: باه عندهم الجنسية الأوروبية باهي برشا. هذا الانديس الاولاني ديجا هكا باش يكون في بالكم، ولكن مازالوا دوز انديس اخرين باش نحاولوا نطلعوا اليوم الشخصيه. صعبت على روحك يا وسيم وصعبت على اسامه. الانديس الاولاني هو سبورتيف او سبورتيفه عندهم الجنسيه الاوروبيه، يعني راهو با فورسيمون اوروبي، معناها راهو نجم يكون جست عنده الجنسيه الاوروبيه لكن عنده اصول امريكيه، ولا مولود في امريكا مثلا، ولا في اسيا، ولا في افريقيا. فهمت معناها با فورسيمون جست عنده الجنسيه الاوروبيه. باه الانديس الثاني يقول هو رياضي او رياضيه اسطوره في السبور نتاعهم. والانديس الثالث والاخير هو انه ما فماش شكون الحقيقه ما لعبش بالشخصيه هذيه في البلاي 2. نعاود لكم ليزانديس، هو رياضي او رياضيه عندهم الجنسيه الاوروبيه، معناها راهو ينجم يكون اصله ديجا والا مولود في افريقيا، في امريكا، في اسيا، دونك جست عنده الجنسيه وكهو، ورياضي او رياضيه اسطوره في السبور نتاعهم، وما فماش شكون ما لعبش بالشخصيه نتاعهم في البلاي 2. شكون هي الشخصيه هذيه نتاع اليوم؟ باش نبداو مع أسامة بعد 3-2-1 انطلاق. يلا كرة عندك أسامة. أسامة وينك؟
2: فوت ولا
0: فوت؟ اي اي فوت عندك وسيم.
2: زين الدين زيدان.
0: ما هوش زيدان. عندك أسامة. اي أسامة يلا.
2: رونالدو.
0: لا ما هوش رونالدو. عندك وسيم.
2: بون بوفون.
0: لا ما هوش بوفون. عندك أسامة. باه اسمعني اسمعني باش نزيدكم انديس واحد اخر، ومازلت اجابه اجابه. عندك مره اجابه اسامه ومره اجابه وسيم، خاطر التوقيت فيه. الانديس اللي زادوا لكم سيد الحكم توا قال لك راهو هكا باش نبعدوا باش نملوجوش في العالم كامل، راهو افريقي ديجا. افريقي بون ينجم يكون معناها جزيري تونسي، جنوب افريقي، مالي، سبحان الله، معناها من اي بلاد موجوده في افريقيا، اما عنده الجنسيه الاوروبيه. نعاود لكم ليزانديس ثلاثه، افريقي وعنده شو اسمه هاكا جوستمون كزدنا لكم، افريقي وعنده الجنسيه الاوروبيه، رياضي اسطوره في السبور نتاعو، وانتم ديجا طلعتوا سبور اللي هو الفود، وما فماش شكون ما لعبش بالشخصيه نتاعو في البلاي 2. اسامه اعطيني اجابه. يا أسامة يا أسامة شاي
2: شاي
0: وسيم ما قلت عاد 400 دينار في اليد خير
2: زين الدين زيدان.
0: هي ما كأنت معناها حطيت إيميلك الكل على زيدان، حتى الفرنسيس كل حطوا إيميلهم على زيدان.
2: وفيت بلاي دو فيفا 2001 تاع سيتي زيدان.
0: باه كي نقول لك الشخصية ذي تو تفهم قديش أسطورة الشخصية ذي الحقيقة. باه البروسيس مثلا هاي
2: البروسيس أفريكان
0: لا لا
2: لا
0: يشبه له يشبه يشبه له هكا عنده الصفات متاعه.
2: أوري
0: لا لا ما هوش أوري ما هوش أوري مشيت بعيد مشيت بعيد. تعرف شكونو؟ ديديي دروكبا. شكون ما يعرفش دروكبا؟
2: دروكبا ما عندوش ناسيوناليتي أوروبيان، معاه
0: عنده ناسيوناليتي فرنسية. ها اي ريت الفازه كان اخترت انك تواصل بالله كان اخترت انك تواصل راه طلع زين الدين زيدان، خاطر هذيك الشخصيه السهله اللي كانت ريت يا وسيم ريت ريت ساعات كي نختار ونواصل نسهل على روحنا الماموريه. اي اي اي يا وسيم يا وسيم اي اي اي اي اي ديديي دروكبا عنده لا ناسيوناليتي فرونسي جوستومون من الكوت ديفوار، تولد في ابيجان وعدى لا كونت بارتي نتاع جونيس نتاعو في فرنسا. ديديي دروكبا الاسطوره في كره القدم. اي اي اي اي يا وسيم يا اسامه للاسف اليوم ما طلعتوش شخصيه اليوم. شكرا لكم اللي شاركتوا معنا الزوز. ديديي دروكبا وشخصيتنا اليوم في فوك بلاستيك. شكرا لكم اللي ديما تشاركوا معنا. اكيد نحن مازلنا مواصلين، وبعد شويه زوز ملين ومية فيني مينينا التحدي، اما بعد شويه تلقاو موعد رياضه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي. ما تود سويت الأخبار مع مراد الدريدي.
1: البرمجة الشتوية على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست، وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل المارسة. وما تنساوش دي جي شو. دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaïk FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaïk FM, your sound, your energy.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصانع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمنظرت تحجز وتتلف 21450 بيضة إثر التفطن إلى خزنها في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد، وذلك عقب عملية مراقبة نوعية مشتركة نفذت اليوم الخميس بأحد المخازن الجانبية بمنظرت الكبرى. رئيس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري يشير في تصريح للزميل هنا السلطاني إلى توجه الهيئة لوضع أسس إطار قانوني لحوكمة التصرف يتماشى مع خصوصيات السوق المالية التونسية وقابل للتطبيق بطرق ناجعة وعملية مع الاستئناس والاطلاع على تجارب المقارنة الإفريقية والأوروبية وغيرها، وذلك في إطار تطوير الإطار القانوني لإعداد التقارير المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG وإرساء متطلبات جديدة بشكل تدريجي تتلائم مع واقع السوق التونسية.
1: دعم أو كم تصرف الشركات المرجعة بالبورصة والمؤسسات المالية والبنوك لا سيما والقوانين والتراتيب الجارية بالعمل، العمل على احترامها. هيئة السوق المالية لا تنأى عن مواصلة هذا المجهود في احترام الفاعلين الماليين لمسؤوليتهم المجتمعية ولمزيد ترشيد الحوكمة لأساليب تصرفهم. هيئة السوق المالية من خلال متابعتها لمسار تعيين ليزادمينستراتور وليزادمينستراتور ريبريزونتون ليزاكسيونير مينوريتير فهمتني تفرض تراتيب معينة واجبة الاحترام وتسعى إلى تحسين نوعية هكذا المسيرين.
0: من جانبه أبرز المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي آري نعيم أنه لعشرات السنوات عملت المؤسسة على صرف مليارات الدولارات لتطوير استراتيجيات حوكمة التصرف مع عدة دول، وأضاف أن الشراكة بين المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة مع مؤسسة التمويل الدولية منذ 2023 مكنت من بناء قاعدة مكونين محترفين في هذه المعايير بمعدل 30 متكون في غضون 6 أشهر، وما جعل المعهد مرشحا من مؤسساتهم لفائدة هياكل الحوكمة التونسية لتكوين أعضاء مجالس الإدارات المختلفة في مجالات حوكمة التصرف والمسؤولية البيئية والمجتمعية. سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي بالقصرين تولت بمرافقة وحدات الحرس والأمن الوطنيين وبحضور والي الجهة زيادة طرابلسي والمدير الجهوي للحماية المدنية نقل جثمان عنصر الدرك الجزائري نحو المعبر الحدودي بحيدرة من أجل تسليمه للسلطات الجزائرية. وأفاد الممثل القانوني للمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين طارق قرطيبي في تصريحه لموزايك باستكمال جميع الإجراءات اللازمة بعد استقبال جثة الفقيد مساء اليوم وعرضها على قسم الشرعي. ويذكر أن وحدات الحماية المدنية كانت قد عثرت مساء اليوم على جثة الدرك الجزائري المفقود الذي سحبته سيلان واد من واد تبسة الجزائرية نحو ولاية كفة. في أخبار العالم، مفاوضون أمريكيون وإيرانيون يبحثون في نيويورك مسارا مرحليا للخروج من الحرب يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران بحسب مصادر مطلعة على المحادثات تحدثت لوكالة رويترز. وتحول المضيق إلى ورقة المساومة المركزية في مساعي إنهاء النزاع الأمريكي الإيراني المستمر منذ نحو 7 أشهر، إذ تسعى إيران للتخفيف من الحصار الأمريكي الذي يخنق اقتصادها، فيما تسعى واشنطن لتأمين حرية مرور السفن عبر طريق إمدادات النفط العالمي الذي تغلقه طهران حاليا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 25 سبتمبر، سحب عبرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، البحر قليل الاضطراب متموج والحرارة في ارتفاع نسبي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. لكم إلا تعادل 1-1 ينتج مباراة تونس وغندا في أول مباراة للمنتخب الوطني في تصفية الكان. موتود معروس المنتخب دقيقة 12، ماتو كان عادل نتيجة منتخب أوغندا في دقيقة 62. فكرة على نهاية المباراة لجوي في ملعب راتس مباشرة من عند حميد الشويقي. حميد مرحبا بك.
6: مرحبا بك فهمي، مرحبا بجميع أسمعوا الكل على موزيك فهم. بالفعل منذ قليل انتهت مباراة كما قلت انت الجولة الأولى من تصفية كأس أفريقيا وانتهت بالتعادل بين منتخب التونسي ومنتخب الأوغندي. كما قلت هذا معروف دقيقة 12 المنتخب التونسي، في الشوط الثاني دقيقة 67 روجي ماتو سجل هدف تعادل المنتخب الأوغندي. هوني حقيقة شيء كبير خلينا نقوله صراحة، المستوى اللي أقل ما نقوله عليه إنه هزيل للمنتخب. هذه كانت أول مباراة بعد نكست كأس العالم، وكنا حكينا مع اللاعبين في البوان دو بريس وقناة الصحفية ووعدوا الجماهير إنه مش يكون انطلاقة جديدة للمنتخب، لكن شفنا العكس تماما. في منتخب غايب عليه الروح وغايب عليه كل حاجة عندها علاقة بمنتخب بيحب يصالح مع الجماهير بتاعه. شفنا الجماهير في نهاية مباراة اللي زفر واللي حتى رمي القواريه كان موجود وغضب كبير على اللاعبين. منتخب ما قلناهش منتخب بمستوى ردي خلينا نقولوا أقل من المتوسط برشا زادة، وتعادل لمحالة حتى الحديث هوني بين صحافين إنه تعادل ماهوش باش يكون عنده حساب في التصفيات، لكن كانت فرصة إنه نشوف المنتخب التونسي بعد النسخة بتاع كأس العالم. لكن العكس اللي ريناه توا بعد قليل في الندوة الصحفية، والحقيقة باش يكون برشا سؤالات المعين شعبين على المردود اللي شفناه اليوم.
5: صح حميد، خاصة الأداء اللي تراجع للمنتخب الشوط الثاني والمنتخب كان قبل هدف التعادل، التغييرات اللي كانت أثناء المباراة ما شفناش حاجة كبيرة. نعاود نذكر بالتشكيلة اللي بدأت: دحمان، فيري، شيرني، عروس، الضالبي، فرجاني، برندان، إسماعيل غربي، خليل عياري، تونيكتي، لومي. مع بداية الشوط الثاني عمل زوج تغييرات المدرب من خلال دخول الصدقة قديدة مكان رين اللومي، أيضا خروج خليل عياري دخول الطيف، من بعد دخول العشوري وبن سليمان، وفي آخر تغيير دخول حمزة رفيع وفات المباراة بالتعادل 1-1. كنا نتمنى أن يكون أفضل الأداء، برشا أسئلة، برشا نقاط استفهام على الأداء على الروح، خاصة في الشوط الثاني. في نفس مجموعة منتخبنا الوطني اليوم ليبيا وبوتسوانا تعادلوا 2-2. منتخب بوتسوانا كمل الشوط الأول متقدم 2-0، لكن المنتخب الليبي رجع مع نهاية المباراة في 87 وفي 90+6. بعض النتائج الأخرى في تصفية الكان: الكامرون ربح جزر القمر 3-1، بونتولور تاع الكامرون مركز دافيد روي لعب درجي جزيس، والكوديفوار أمام غانا الفوز الكوديفوار في نصفر. منتخبنا الوطني لقل من 20 عام في دورة الوناف في مصر المؤهلة للكان تعادل 1-1 اليوم مع منتخب الجزائر، الماتش جاي باش يكون على حدد المنتخب المغربي. وعلى أخبار الأندية التونسية: كاستيو متوسط ميدان الترجي التونسي رجع من الإجازة نتاعو والتحق اليوم بتربص عندرا. من جهة أخرى الترجي أعلن اليوم بصفة رسمية عن صفقة انتداب المهاجم الإيفواري ناموري كايتا بعقد لمدة 4 مواسم. في الأولمبي البيجي الملاعبية رفضوا اليوم التمارين ويطالبوا بمستحقاتهم المالية. في الباسكيت لجنة التأديب الجامعة أصدرت قراراتها المتعلقة بالأحداث اللي صارت في المباراة الودية لجامعة شهيد القيروان بالسياسات في قاعة عزيز ميلاد وجملة العقوبات القرارات هم الملعبية. بالنسبة لشهيد القيروان تم تسليط عقوبة 3 مباريات على كل من محمد المنفذ وأحمد الضيف ومعهم خطية 1500 دينار، بالحسن الشيحي لعب الشبيبة زوم مباريات 1500 دينار، جاد الجواد المدرب المساعد في جي اس كا 10 ماتشات منهم 6 مؤجلة وأجلة التنفيذ مع خطية 1000 دينار. من جانب السياسات اللاعب محمد العباسي زوز مباريات و1500 دينار، ومحمد الكيزاني من جانب السياسات 3 مباريات و1500 دينار. هذا تقريبا نحكيه قبل 48 ساعة من ضربة البداية للبطولة. في دوري المؤتمر الأوروبي القمة بين هولندا وألمانيا وفات بتعادل 1-1، منتخب ألمانيا تتح النتيجة في 32، هولندا يعادل في 90+2، البرتغال ربحت بيدغال 1-0، النرويج ربحت الدنمارك بنتيجة 3-2. كانت هذه آخر نشرات رياضية اليوم، تلقاوها على السيت موزايك FM. خليكم مع يسري في بنت لفان.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو

0: الهادي حبوبة تيح التالي من عرض النوبة. هذا هو جونا التونسي اللي ديما ديما ديما حاضر في بنت لفام على 10 متاع ليل. أكاو لازم الامبيونس هذية والفرحة هذية تكون موجودة في كل كرهبة تونسية كل دار تونسية. سلام عليكم برشا سيسرويحكم طريق السلام عليكم كنكم خارجين مع بعضكم تتفرهدوا ولا مروحين للدار من الخدمة إن شاء الله ربي يعين زادة كل واحد قاعد يخدم توا. هنا نعطيكم نحن الانرجي باش نجمو نكملوا هنا حتى احنا نخدموا معاكم وكيفكم اكيد ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل. ونسلموا بارش على الجالية التونسية اللي موجودة في الخارج اللي نوصلوا لها اكيد الجو التونسي والروح التونسية. توا العشرة و19 دقيقة انتم تسمعوا في بنت لفام زلنا موسيم بالموزيكا توت سويت في ارتست سبوتلايت.
1: ارتست سبوتلايت

عقلتوها شكوني نتصور عرفتوا الارتيست بتاع اليوم في ارتست سبوت لايت. نحكيوا على ارتيست اللي تولدت في الجزائر, تولدت في الجزائر, و جوستومون من وقتها قعدت صغرها غادي وقعدوا ذكرياتها الكل غادي, ولكن بعد الاكزيل معناها الكندا عام 99 العائله

زو اللي تم تتويجها عدة مرات الحقيقة في المسيرة الفنية متاحة. نحكيه على الانرجي ميوزيك ووردز عام 2009 في الكاتيغوري ريفيلاسيون فرانسيز دو لاني, MTV يوروب ميوزيك ووردز عام 2008, والفيكتوار متاع الميوزيك نومي في الكاتيغوري ألبوم دو ميوزيك أربان دو لاني بالنسبة للألبوم تاعها ديلما, وعندها بلوزيور سيرتيفيكاسيون ديسكو دور ديسكو دو بلاتين في فرنسا وفي الانترناسيونال. نحكيه على ملايين الستريمينغ على مختلف المنصات اللي موجودين سبوتيفاي ابل ميوزيك ديزر, ولقات سكسي كبير كبير برشا الحقيقه زاو, خاطر سورتو كانت لها اون رونكونتر ديسيزيف في حياتها مع لو برودكتور فيل غريس اللي مع بعضهم عملوا لابيل داون لو.

0: Fouine Zao, ma meilleure à la Mosaïque FM.
1: Binge FM.
0: التحدي زوز ملاين ومية اليوم فيني بينينا 2100 دينار. آي آي آي على الكاش وآي آي آي على التحدي اليوم. وسيد الحكم اللي مستحفظ على زوز ملاين ومية اليوم, هل يا ترى اليوم يكونوا من نصيب حمدة ولا ليه؟ مرحبا
2: مرحبا بك,
0: شنية الأحوال, شنية الأمور؟
2: والله الحمد لله.
0: فيك حسيتك حمدة. حاضر يا حمدة.
2: إن شاء الله حاضر.
0: اسمعني بالحق حضرت هني ويني نوب بالكدي ولا؟
2: والله حضرت.
0: هاي ترينيت بالكدي الويكند اللي فات ايامات.
2: فهمتني, ونستنى وإن شاء الله زينة.
0: يا بيه مالك عاوز سيبو مادامك حاضر مادام أمورك مريقلة إن شاء الله يا حمدة.
2: إن شاء الله.
0: هاي يا أخويا مالك, خليني نفكرك ونفكر مستمعينا بقوي عد اللعبة. هما 60 ثانية دقيقة شوية ولا برشا حمد؟
2: والله برشا في اللعبة ذي برشا يتوسط.
0: شوف احنا حمد والله يشوف حمد كي مثلا هكا نحبه قلو بلي دقيقة بركة قديش قعدت دي دقيقة لحظة دقيقة
2: دقيقة ايش برشا لازم اكونسنتراسيون
0: صحيح هكا هو التركيز هكا هو هذاك هو المطلوب
2: صار.
0: دقيقة لازم نردوا بينا للقول لا اي لا ني ويني نو يا حمدة. يس نو ايواه ما كلهم ممنوعين من عن بيتا
2: صار.
0: على خاطر يخسرونا نهائيا. اي صحيح تريد كحافظ محضر حمدة ثم الانذارات يا حمدة. لازمك ترد بالك من الصوت هذايا بالقدي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي ريت تعاود حتى الكلام اللي أنا قولون في سياق الحديث. مثلا قولك لباس حمدة تقول لي لباس, وقت تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا حمدة. ريت أي طريقة بشك لونتي جو متاع تبدأ تربح في الثواني تقول لي والله إيش بش نقول لك الحقيقة راني أنا, وتبدأ تكون في جملة راو سيد الحكم ميديتكتي ويخرج إنذار أمالة وهو لك بالمرصاد.
2: والله خطار ربي والله العظيم.
0: هما رمزوز ملين وميين لازمهم غلطة ليه يا حمد بالحق.
2: صحيح.
0: وانا راني مستفيد خير
2: شال.
0: مادام قلت لي محضر امورك مريقله شال علاش ليه
2: ولا لا
0: هكا ولا
2: شال. قدرت رب شال انا اطبع الحكم اليوم
0: شال تسمع يستفز فيك تسمع سيد الحكم
2: عادي ما هذيك هي اللعبه
0: اي بالعقل اسمع
2: خويا صحتك
0: قال لك خويا بالفرنسية قالها لك قال لك غيغا بيان كي غيغا لو ديرني
2: بيه
0: انذارات خويا لازمنا نردوا بالنا منهم قديش من انذار عنا الحق فيه
2: ثلاثة انذارات
0: وبعدها شي يصير
2: بعد نخذهم اللعبة
0: يوفى الموضوع
2: مرة
0: ان شاء الله
2: يلا بعد ما السعر
0: يا ولدي يا وتعش معني اتراش
2: اقول خذ انا اخوي اسمع مستيد خير فهمتني وان شاء الله بغبور
0: حتى هو وين اسمعني هو مستفي الخير الروح هو سيد الحكم
2: ان شاء الله زيت مملك فهمتني
0: لازمها تركيز
2: هذه اليوم
0: ان شاء الله
2: فضلت ربي
0: يا حمد شوف انت تركز وهو يركز انت تطبق قواعد اللعبة وهو يطبق قواعد اللعبة
2: واضح
0: يوف يا حمد نبدأ حاضر يا حمد اسمعني هو ديما راو كي يبدأ مونتون كبير يفوت زوز ملايين لازمنا نعملوا شهيق زفير مع بعضنا تتنفسوا بالقدام ركزوا نكونوا حاضرين يا اخويا راهو يا اخويا راهو اخويا اسمع ليه ونحن كي اسمعني مادام قصرنا على شهيق زفير يا حمد حمد لازم نضحكوا عليه يا حمد. يا خويا
2: يا
0: رب لازم لينو النوميه اليوم 2200 دينار فتنا العتبه نتاع زوزم لين. دونك اليوم كان يوتا مهمه وحمد حاضر. حمد مركز يا حمد. يا حمد رد بالك يا حمد.
2: صالح
0: والله كسيد الحكم قال لي راني مركز هكا اسمعني يستوي في الكاسك نتاعي اوكي باش يسمعك مليح.
2: ايه
0: كهو قال لك خويا انت ما عليك تو الكره عندك.
2: صالح
0: نلعب على زوز ملايين ومية فيني ويني نوع تحدي اليوم. هل يا ترى حمد اليوم يفك الكنيوتا ولا ليه؟ هل يا ترى اليوم حمد يضحك على سيد الحكم ولا ليه؟ والا سيد الحكم هو اللي باش يضحك على حمد اليوم. اي اي اي اي اي اي حمد
2: لا لا لا قدرة ربي احنا ركزنا
0: صحيح. ايه دي اهم حاجه. يلا حمد نبداو ني ويني نو على زوز ملايين ومية اليوم بعد 3-2-1 انطلاق.
3: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينو. حمزة
2: مرحبا بيك.
0: حمزة ولا حمزة؟
2: حمزة حمزة حمزة.
0: حمزة
2: حمزة.
0: ايش بيك تعاود في كلمة حمزة؟ تي مش انذار هذا؟
2: صباحني صباح.
0: يا بي صح رد بالك رد بالك. هو راه سامحك فيه راه.
2: اي
0: اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد عمي. اسم الله على ولد
2: عمي.
0: شو رجوليه رجوليه بقول لك اسمعني اسمع باش نفسر لك شنو اللي صار في الاستوديو بالضبط. صار لي سيد الحكم موقع قلت لك انا باش تحصل على الانذار. قال لي ليه خليها باش يقول اي تو والله اكتب لي
4: اسم الله لو ولد عمي. اسم الله
2: والله حكي
0: صح.
2: اي اي اي اي اي اي الله غالب الله غالب والله غالب الله غالب.
0: قول انت سيد الحكم الخبره هذا الكل راه قال لي لحظه برك او تو باش يقولها
2: هي ما تكيت عرفت لك.

0: خير لا
1: صحيت والله. يشوف هذيك الفرحة اللي معاكم والله. اسمعني راو سيد الحكم كيكا راو, اما هو والله ديما يشجعكم راو, ريت يسامح راو في الانذارات راو, وحنين راو سيد الحكم
0: ما تعرف
1: صحيت ولا والله انذارات ينجم اما كاوش يا اخويا يا بي. اسمعني ديديكاس عندك انت اليوم مال
0: والله يا ديديكاس للمدام ودي جاي ان شاء الله
1: ربي يفضلهم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوصلوا بالسلامة
0: واصحابي والعائلة الكل
1: ربي يخليك يا باهي وان شاء الله ان شاء الله في فرصة قادمة. اسمعني انت ترينيت مليح حرام المرة الجاية ذيك هاي ان شاء الله. ميرسي بوكو ميرسي بوكو يا باهي على تليفونك يعيشك. اي اي اي اي اي التركيز التركيز. اسمعني ساعات كلمة كلمة برك ريت ما قال حد شيء صلح اسمه هكا. اي اي اي اي اي اي اي زوزملين وميالي ومطارو اما غدوة الكنيوتا. اسمعني غدوة عندكم كاني وينينا غدوة ريت مع التسعة تسعة بتاع الليل صفر صفر تكلمونا على 71113000 على خاطر غدوة تنجموا تربحوا معانا برشا فلوس.
2: اش خريطة لينا نحكيو ميكانيك عطلين.

0: أخرى، وسيد الحكم مخبي لكم زوز ملايين و300 غدوة. يا يا يا يا يا شكون فيكم؟ الحمد لله يا ربي،
1: اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: كنيوتا والربا يا ودي، شهر فيه برشا فلوس تحقيقة. غدوة سيد الحكم قال لكم حضروا روحكم بالقديه بالقديه، على خاطر غدوة الكاش موجود، زوز ملايين و300 غدوة في الكنيوتا، لازمكم تفكوهم السيد حكم. ما يصير يحضرونا روحكم، ركزوا بالقديه بالقديه، ترينيو بالقديه من توا كيما حمدة اليوم. اما انا غالب نعم، لازم تكون مركزين اكثر شويه، على خاطر غدوه زوز ملايين و300 للربح ال 71,113,000. ديما نحن عندنا الربح والكاش والفايده، تروحوا فرحانين هاكم معانا. تكلمونا على 71,113,000 غدوه في بنت لفام، تربحوا معانا برشا كاش.
2: بنت لفام
0: والموزيكا اللي انتم اختارتوها على واتساب موزيكا فيم لبلاي ليست اللاتينو اليوم، التروبيكال دانس سمر هيتس، يستنوا فيكم بعد بيليني سامبا دي جانيرو، لكن بداوا بلو بيغا مامبو.

سامبا دي جانيرو. الجو ذي الحقيقة جو متاع برازيل، جو ياسر تشيل الحقيقة، وبرشا منكم اخترتوا الموسيقى ذيك. شوف نعرف عندكم حنين للصيف، اي الصيف راه محليه الفايب نتاعو، مازال ريليفنت معناها، مازلنا نجمو نعيشوا جو الصيف الحمد لله. الطقس عرفت عاطينا هكا وهكا معناها، مره هكا يشتي شويه، مره انا مازلنا الحصيل، والموسيقى مازالت متواصله، وانتم ديما تختاروا البلاي ليست على واتساب موزيك اف ام 23 513 1000. اما زيد انتم اخترتوا الماكارينا. بعد شويه الاخبار مع مراد الدريدي، لوس ديل ريو. ماكارينا.

0: البرمجة الشتوية على موزايك فم. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست، وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل للواحدة. وما تنساوش دي جي شو. Avec nos DJ résidents Mosaic FM, Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration, ou DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. طبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. ووزارة التجارة تؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن من الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. كما تدعو الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية للحصول على المعطيات الموثوقة. المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي يجدد التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه بعد ظهر اليوم الخميس بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي بمقر الوزارة أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو اقتصادي وخلق الثروة. وتناول هذا اللقاء وفق بلاغ لوزارة المالية تم نشره مساء اليوم على صفحاته الرسمية أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. اختتم لقاء سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية نيجيريا الاتحادية مع رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس بيرامي ديوبا بالتأكيد على مواصلة التواصل وتعزيز التنسيق وتحديد فرص عملية للتعاون بين تونس والمنظمة. وتناول اللقاء الذي عقد بمقر مفوضية إكواس بالعاصمة النيجيرية أبوجا علاقات التعاون بين تونس والمنظمة التي تتمتع فيها تونس بصفة عضو ملاحظ منذ سنة 2017، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما المشتركة في مواصلة الحوار وتعزيز العلاقات وبحث آفاق التعاون الممكنة بما يخدم المصالح المشتركة وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم الخميس على الصفحة الرسمية لسفارة الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية على منصة فيسبوك. جلسة عمل أشرفت علي دور اليوم الخميس المكلفة بتسيير بلدية تونس للنظر في مختلف الاستعدادات لتنظيم تظاهرة اليوم العالمي للتغذية المقرر تنظيمها يوم الجمعة 16 أكتوبر القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتناولت الجلسة مختلف الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية المتعلقة بهذه التظاهرة إلى جانب دراسة الترتيبات اللازمة لإنجاحها بما يعكس أهمية المناسبة ويعزز الوعي بقضايا التغذية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وتنتظم تظاهرة هذه السنة تحت شعار نبتكر اليوم لغذاء الغد الذي يبرز أهمية الابتكار وتطوير الحلول المستدامة في مجال الغذاء والفلاحة بما يساهم في بناء نظم غذائية أكثر استدامة وقدرة على الاستجابة لتحديات المستقبل. الشأن الدولي، صحيفة هارتس العبرية تكشف أن 28% من ضباط الشرطة الإسرائيلية قدموا استقالاتهم منذ أن تولى إيتمار بن غفير مهام منصبه وزير الأمن القومي في شهر ديسمبر 2022. وذكرت الصحيفة الخميس أن هذه الأرقام جرى رصدها وتسجيلها خلال مناقشات مغلقة على خلفية أزمة نقص العناصر في جهاز الشرطة الإسرائيلية. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسر داري في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس. بنت الفم. بنت الفم. يسري جديدي. سيليكسيون طرب.

0: كبسوط نانسي عجرم هذو من طربيات اللي ديما ديما موجودين في بنات لفام مع الحديث متاع الليل ساعة بيليست نظمة لكم توما بيليست فيها بارشة نوستالجي كيما نسمعوا طربيات نسمعوا زيدا الجولد ميوزيك
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك

الجولد ميوزك، الموسيقى اللي تعرفوها وتحبوها بالكدي بالكدي نسمعوها لايف. بعد شوية ستينج، فيلدز اوف جولد، ريك جيمس، سوبر فريك، لكن نبدأ مع جورج بنسون، جيمي ذا نايت لايف على موزيك.

فيو لايف في الهايد بارك مسجلة تعرف وقتي 21 سنة لتالي الأغنية هذه مسجلة أكيد ديما الجولد ميوزك لايف تسمعها في بنت لفهم بنت لفهم الهضبة عمرو دياب جديد ومازال موجود أي اسمعي ظهر لي الحان عمرو مصطفى الحقيقه هذوما نقشات عمرو مصطفى هي على خاطر جينيراسيون كامله كبرت مع عمرو مصطفى وبالجو اللاتينو المصري بونفيجيون صارت وخلتنا داير بالكديه بالكديه يرسخ في اذهاننا الهضبه عمرو دياب هذا جديد حبيتك على مزيكا فاهمه.

أنغام سيدي وصالك. نكون خلصنا الخير بنت لفام بالنسبة لليلة. شكرا لكم أنتم مستمعين اللي تابعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي معنا الليلة. مرسي دالي في الإخراج, طرق في ديجيتال, وشكر في ستاندار. والغونديفو متاعنا غدوة في بنت لفام سبيسيال فندردي. الموسيقى لي ميكس نتاع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام, لي بون بلان واحسن بلاي ليست. وتنجموا تقترحوا علينا كي الموسيقى على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. نعديو مع بعضنا 3 سوايع فيهم برشا بونيمور. بعد شوية موعد الأخبار مع مراد الدريدي, لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى باش نرجعكم 13 سنة تالي من ألبوم Random Access Memories. كان معكم يسري جديدي, نخليكم مع دافت بانك, فرال ويليامز, Lose Yourself to Dance. تصبحوا على خير.

0: برمجة شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي، يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون العالم بينيديك مع الياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ان ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم والحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس. ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي وأحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
1: راديو موزايك كافم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفي بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفريدة. ووزارة التجارة تؤكد على أن هذه المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به. الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري يسجل فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويلية 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها الخميس المرصد الوطني للفلاحة. إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز تعلن الشروع بداية من السنة القادمة في تهيئة الجزء الثاني من مجرى وادي جريانا وروافده بولاية منوبة، والذي قدرت كلفته تقديرية 40 مليون دينار بتمويل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونسكو ضياء خالد يتسلم بمقر منظمة اليونسكو الشهادة الرسمية التي توثق إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ويعد ذلك ثاني إنجاز حققته تونس خلال السنة الحالية بعد إدراج الحديقة الجيولوجية الظاهر بالجنوب الشرقي التونسي ضمن شبكة اليونسكو للحدائق الجيولوجية العالمية في شهر أفريل الماضي. علمت موزايك أن مركزا خاصا للإرساليات المالية بسوسة تعرض خلال الأسابيع الماضية لعملية سرقة أقدم خلالها شخص ملثم كان يرتدي خوذة على الاستيلاء على مبلغ مالي ينهز 15,000 دينار بعد أن عمد إلى تهديد عاملة باستعمال سلاح أبيض. وقد تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على المشتبى به، كما تم حجز الدراجة النارية التي استغلها في تنفيذ عملية السرقة. وتولت النيابة العمومية بمحكمة سوسة الإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل تكوين وفاق والاعتداء على الأشخاص والأملاك والسرقة وحمل ومسك سلاح دون رخصة قبل أن يصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق المشتبى به. كما تقرر إبقاء شخصين آخرين بحالة سراح على ذمة الأبحاث مع تحجير السفر في شأنهما. في أخبار العالم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول الخميس أنه سيرسل وسائل عسكرية من أجل حماية منشآت ينبع في غرب السعودية، وهي من أهم المواقع النفطية في الساحل الغربي للمملكة، وهو المنفذ السعودي الرئيسي لتصدير الخام على البحر الأحمر، وقد أدى دورا أساسيا خلال الحرب في الشرق الأوسط في ظل تعطل الحركة في مضيق هرمز. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يبلغ الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الخميس أن بلاده لا تريد أن تكون ساحة للصراعات الإقليمية وتبادل الرسائل بعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. وأفاد مكتب سلام في بيانه بأنه التقى بيزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة في نيويورك، وشدد على أن لبنان دفع ثمنا باهظا من أمنه واستقراره واقتصاده. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: موزايكا فم الأولى في تونس، الجو التونسي على موزايكا فم.